0: صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3.
1: على موجات راديو كيف مازلنا مكملين معكم المشوار باش نمشيو شوية الأغاني المغاربية لعشاق الأغاني المغاربية وعشاق الراي مع راينا راي في ديتني نسمو زادة أن دو تخوا سولي في أغنية عبد القادر. الأغنية هذه اللي ضربت برشا في فترة التسعينات خاصة مع تخيور شتاها شيب خالد وفوديل معهم زادة حميد البارودي في ديزر روتس وراجعين معكم.

هذه دونك كانت اختياراتنا الغنائية لليلة اللي رافقنيكم فيها من برنامجنا موسيقى من العالم من 9 حتى التويكة. عملنا مروحة بين الأغاني الشرقية التونسية والمغاربية والغربية زيدة كيف كيف هكذا نكون وصلنا الختام المشوار لليلة. تحياتي لكم مستمعينا الكل، تحياتي توت ليكيب اللي معايا هشام بن صحابة فيصل المحيمدي، كانت معكم أمنة الخليفي، نقول لكم ليلتكم زينة ونخلوكم مع فضل شاكر النغم الختامي.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، يتجدد اللقاء معكم في الشأن العام كما تعودتم في متابعة للشأن العام، وتطرق إلى مواضيع تتعلق بالشأن العام. اليوم نتحدث في شأن جهوي تنموي بامتياز، نطرح موضوع أو عودة على زيارة ممثلي أحدى الشركات الصينية المختصة في صناعة مكونات وكواب السيارات إلى ولاية الكاف مرفوقة بسفير الصيني. نرجع شوي على الموضوع هذا، نتحدث على أفاق الاستثمار بالجهة، ما هو متوفر وما هو متاح خاصة للمستثمرين اللي يقبلوا على الجهة. بطبيعة الحال نتحدث على الفرص العمل اللي باش تتيحها مثل هذه الاستثمارات الشركة الصينية في بداية الطريق، مازال باش يتم الجلسات في الإطار هذايا باش نتحدث على استثمار يكون في شكل رسمي بطبيعة الحال ويوفر تقريبا 6200 فرصة عمل على مراحل. باش ناخذوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا والزيارة وأفاق الاستثمار في الجهة، شنو الإمكانيات المتاحة وأيضا إمكانيات أنه المستثمر هذا ينتصب في الجهة، ونتحدث على التنمية وعلى التشغيل في الإطار هذا. بعد شوي بشكون حاضر معنا سياسر الجراري النائب بمجلس نواب الشعب، نتحدث معه أيضا ونرجع معه للزيارة هذه وشنو فحوها، وبطبيعة الحال شنو أفاق التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية المختصة في صناعة مكونات وكواب السيارات، وعلاش لا إذا كان فما مستثمرين أخرين نجم نشوفوهم في ولاية الكاف أو في ربوع الشمال الغربي بطبيعة الحال إذا كانت توفر كل الشروط أو الامتيازات للمستثمرين هذوما باش ينتصبوا في ربوع الشمال الغربي. باش يكون حاضر معنا أيضا سي مهدي الكلاعي الرئيس المدير العام للمركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف، حضروا معنا أيضا في الإطار هذايا شنو متاح في الجهة، كيفاش نجموا نخدموا على جلب مستثمرين بطبيعة الحال. هذايا هو اللي نجموا نتحدثوا عليه اليوم ونشجعوا المستثمرين ونجلبوا الاستثمارات للجهة. إذا كان سياسر حاضر معنا ناخذوه مباشرة. سياسر أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك أخ فوزي وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل متابعي إذاعة الكاف.
1: يعطيك الصحة على الحضور سياسر. خليني نرجع معك شوية على نحط الزيارة هذه في إطارها بطبيعة الحال. الشركة الصينية هذه المختصة في كوابل في صناعة مكونات وكوابل السيارات، فما رغبة في الانتصاب في الجهة بطبيعة الحال إذا كان توفرت ما يطلبه هذا المستثمر. تقريبا تحدث على المساحة اللي تقدر بعشر هكتارات وغيرها من المرافق الأساسية الأخرى. خليني نبدأ معاك من الزيارة هذه، كيفاش كانت البداية، وبطبيعة الحال بعد باش نتوسعوا على نشوفوا نية المستثمر في التواجد في الجهة، وعلاش لا أيضا مستثمرين أخرين. سياسر
2: شكرا. يعني احنا قلنا خلينا ننطلقوا باش نحطوا الزيارة هذه إطارها، والإطار العام لهذه الزيارة قبل ما يكون تنسيق مباشر مع المؤسسة، إذا فيه طرف آخر اللي هو إذا يعني سفارة الصين بتونس، ولما نقول سفارة الصين بتونس يعني نحكو على الطابع المؤسساتي، ونحكو على تفعيل ما يسمى ب يعني الدبلوماسية الاقتصادية، وإذا الاستثمار في العلاقات الدولية وبناء علاقات معناها الشراكة والتعاون الدولي على قاعدة يعني مصلحة بلادنا ومصلحة تونس ومصلحة إذا عموم جهات تونس، وهذا كعلاش سواء الجهات الرسمية سواء نواب الجهة في عمل حثيث في هذا الاتجاه من أجل يعني استثمار علاقات صداقة اللي تربط تونس إذا بالعالم ككل، إذا لخدمة مصلحة تونس ومصلحة جهات تونس. وإحنا إذا كممثلي جهة الكاف طبعا معنيين بجهتنا لخدمة مصلحة الجهة امتعنا. كيف ما نعرف انه معناها المشغل الرئيسي مشاغل عديدة في الجهة، لكن المشغل الرئيسي هي قضية التنمية والاستثمار.
1: نعم.
2: فمجهوداتنا اذا كانت توجهت نحو هذا الاتجاه. وفي هذا الاطار معناها تتنزل زيارة يعني سعادة سفير الصين الى الكاف مرفوقا بفريق يعني دبلوماسي كامل مرافق له، لكن لم يكن اذا تكون الزيارة فقط في حدود يعني الفريق الدبلوماسي، انما اذا كانت مرفوقة اذا بفريق ثاني وهو فريق معناه فريق استثماري.
1: نعم.
2: يمثل شركة استثمارية وهي شركة جيتي تكنولوجي. اذا يعني كان ثم تنسيق بين اذا السفارة وبين الشركة.
1: نعم.
2: للحضور في الكاف بعد التنسيق طبعا مع مختلف الاطراف اللي سبق اني ذكرتها. اذا ففي هذا الاطار تتنزل هذا الاطار العام نتاع الزياره، يعني وهي انا اعتبر انها مختلفه على الزيارات السابقه. لانه الزيارات السابقه في السنوات الفاتوا الكلها يعني في على سلتها المحاولات وامكانيه حضور بعض المستثمرين الى جهه الكاف، فانه كانت يعني حضور الشركه بشكل احادي. المره هذه يعني استثناء الاختلاف انه حضور شركه مع حضور اذا ممثل البلد الاصلي لذلك الشركه، اذا يعني سفير اذا الصين بتونس. وهذا ربما
1: وفي الفتره هذه سياسر ايضا فما تعاون كبير مع الصين على غرار الحافلات وغيرها من التعاون اللي صار مؤخرا، فما نوعا ما توجه نحو التعاون او التعاطي مع هذا البلد سياسر. نعم
2: نعم، يعني في تونس احنا خيار معناها ما بعد 25 جويلية واضح. احنا نريد ان نكون اصدقاء للعالم.
1: نعم.
2: على قاعدة التكافؤ وعلى قاعدة يعني احترام قرارنا الوطني واحترام سيادتنا الوطنية. اذا نريد ان نتعامل، اذا نريد ان نخرج من حدود الضيقة اللي
1: نعم.
2: كانت حصرتنا في المجال الاوروبي فقط.
1: الشركاء التقليديين
2: نحن يعني يمكن ان تكون لنا صداقات متعدده وشراكات متعدده. قاعدتها كما اكدت ووضحت هي احترام قرارنا، من يحترم قرارنا الوطني يحترم سيادتنا الوطنيه اذا، والانفتاح على مختلف الاطراف اذا الفعل في العالم. والقاعده الاولى والرئيسيه هي مصلحتنا، مصلحه تونس اذا هي الاولى والاخرانيه.
1: نرجع شوية بعد ما حطينا الزيارة هذه في إطارها سياسر في الجانب الرسمي اللي هو سفير دولة الصين الشعبية، وأيضا نتحدثوا اليوم على مستثمر يحب ينتصب في الجهة. أكيد بعد الزيارات الميدانية للموقع بطبيعة نتحدث على وادرمل وأيضا محطة المحاميد، شنو افاق هل الاستثمار هذايا؟ نجموا نتحدثوا اليوم على فما نسبه معينه انه هالمستثمر هذايا باش يكون موجود في الجهه بطبيعه حسب ما تواجدتوا على عين المكان زيارات الميدانيه واطلاع الوفد هذايا على البنيه الموجوده، وعلى ايضا شنو هو الشروط اللي يطلبها المستثمر هذايا سياسه.
2: نعم، شكرا أخ فوزي على دقة السؤال، لأنه يعني دقة السؤال هي بتجزنا إلى توضيح يعني لأهلنا في الكيف، خاطر نحبوا نعطوا المعلومة ونحبوا أهلنا يتفائلوا، ونحبوا في نفس الوقت أنه معناها يعني منسوب التفائل يكون يعني ماخذ بعين الاعتبار كل الفرضيات وكل الإمكانيات، يعني أنه ما نحبوش نسوقوا زادة، يعني نحبوا نسوقوا حقائق للناس لا أوهام.
1: نعم.
2: ايش باش نقولوا هذا اللي صار، وخل تسمع الناس وخلي الكافيه واهلنا في عموم الكاف في مركز ولايه وفي كل معتمدياتها يعرفوا شنو صار. الشركه اذا اللي جات ممثلي الشركه قدموا اذا عرض لبرنامج والخطه الاستثماريه للشركه في تونس. علمت انه الشركه انتصبت منذ سنه 2025 فرع اول في تونس في مستوى بورصه الدريه، واذا اعلنت منذ سبتمبر الفارط نيتها في توسيع استثماراتها في تونس ببعث فرع جديد. وكيف ما تعرف شركات الكابلات هذه معناها في تونس ككل ديما تحتاج مساحات كبيرة
1: كبير.
2: والمساحات الكبيرة إذا من 7 إلى 8 إلى 10 كل شركة حسب حاجياتها إذا بتنجم تنتصب بصعيد توفرها في المدن الكبرى خاصة، وإذا أمام غلاء أسعار الأراضي في المدن الكبرى وكذلك إشكاليات تقلص اليد العامة في المدن الكبرى. وأنا قاعدين نشوفه من سنوات يعني معامل الكابلات المنتصبة في عدد الجهات في تونس اليوم تبحث على عمال من المناطق الداخلية. فهناك تحول في استراتيجية هذه الشركات في اتجاه أنها تنتصب إذا حيث تكون هناك تسهيلات، حيث تكون هناك أسعار الأرض أقل إذا من ما هي ما موجودة إذا في المناطق الصناعية الكبرى إذا، وحيث كيف ما قلت موجود اليد العاملة لتكون قريبة من اليد العاملة. هل الاستراتيجيات هذه كلها هزت إنه الشركات ولا ثم ولا يبعث الفروع تقريبا في ولايات داخلية؟ ورينا في سليانة موجود فرع، ورينا في باجة موجود يعني فرع للشركة، ورينا في باجة وجندوبة أيضا نفس الشيء يعني الولايات المجاورة موجود في هذه الفروع. هذه الشركة في هذا الاتجاه احنا الاشتغال كان على هذا الهدف يعني انه راهو نفس الامكانات المتاحة في الولايات المجاورة واللي فيها فروع راهي متاحة
1: في الكيف.
2: بل وفي الكيف هناك ربما امكانات اخرى صحيح عن اشكاليات في علاقة بالطريق وطريق السيارة الى اخره، واحنا هذا زاد وضحناه وقلنا راهو يعني الفترة الماضية اشتغلنا على الطريق
1: السيارة
2: مستثمر راهو حتى كان ما عندكش طريق سيارة اليوم تقول له راك انت باش تنتصب ما انتصبت انت في ظرف عام ولا عام شوية وركزت المؤسسة نتاعك تخدم عامين ثلاثة راهو النجم وقدرة ربي يكون عملنا خطوة كبيرة في الطريق السيارة وقتها يطمن المستثمر ويجيك. وذاك علاش اعتبرنا الطريق السيارة محور رئيسي في اذا عركتنا من اجل
1: المحادثات.
2: نرجع توا المستثمر العرض اللي قدمه إذا أنه الخطة الاستثمارية للشركة إذا تمضي باتجاه توسيع نشاطها تدريجيا ليبلغ إذا عدد مواطن شغل فيها 6200 موطن شغل مع التوسع في طبيعة النشاط في حد ذاته من الكابلات، لأنه هي شركة مختصة في مكونات سيارات من الكابلات إلى مكونات أخرى في السيارات حسب طبعا الدربة التي سيمتلكها العمال وحسب يعني الكفاءات الفنية اللي باش تتوفر، لانه جزء تحدثوا على انه انتداباتهم في جزء منها باش تكون فيها اطارات وسطى واطارات عليا بخلاف العمال يعني ثم رؤية وثم تصور كامل وثم برنامج كامل باش ينجموا يجسدوا هالبرنامج
1: مش هذا على ارض الواقع.
2: لازم توفر إذا يعني مساحة قطعة أرض في منطقة صناعية مهيئة فيها مختلف الشبكات يعني فيها الشبكات الماء، شبكات الكهرباء، شبكات الغاز إلى آخره، يعني كل الشبكات المستوجبة في المناطق الصناعية يجب أن تتوفر مع مقسم كبير اللي مكن الشركة إذا من تركيز مشروعها وتوسيعته هي تدريجيا. وذاك علاش هذه الرؤية الاستشرافية إذا فطلبوا منا إذا مساحة إذا في حدود 10 هكتار هذه دراستهم هم إذا أنه يحتاجوا مساحة في حدود 10 هكتارات وتكون في منطقة صناعية إذا فيها التجهيزات. وأيضا بخلاف التجهيزات إذا تسألوا على جملة من المعطيات التي تخص الجهات، تسألوا كيف ما قلت على الطريق ووضحنا مسألة الطريق إذا والطريق السيارة والإمكانات وقربها مثلا لمنطقة واد رمل، لأنه تعرف أنه السورتي تاع لوتوروت باش تكون في منطقة واد رمل مثلا أنه هذا يعطي أنفافور مثلا منطقة واد رمل. كيف كل منطقة رو عندها امتيازاتها وعندها خصوصيتها، وإحنا رو على فكرة خليني نقولها وخلي أهالينا في ولاية الكيف كلها يسمعوا لأنه ريت بعض النقاشات

0: موجودين.
1: نعم.
0: ثم انسوتيان للمشروع حتى من طرف سفارتهم هما في انهم ينتصبوا في الكيس.
1: نعم.
0: الجهات الرسميه الكل قامت بدورها المعلنه وغير المعلنه. اذا قامت بدورها الناس الكل اذا وحفزت حضور هذه الشركه، تساؤلاتهم الكل اذا قدمت عليها اجابات كيف ما قلت لك في الجزء هذا.
1: نعم.
0: الجزء الاخر تعلق بوفره ما يعني اليد العاملة، وتم توضيحهم من طرف يعني المسؤولين الجهويين المعنيين في علاقة وفرة اليد العاملة، في علاقة بتوفر النقل.
1: نعم.
0: وتم توضيحه والتعهد بتوفر وسائل توفير وسائل نقل سواء لجار المحاميد وإلا المنطقة وادر مرمل.
1: نعم.
0: تسائل على الحماية مقر الحماية المدنية
1: موجود في تجروين وموجود في الكافي،
0: تم معاينته على عين المكان.
1: نعم.
0: تم التسائل على مقر الديوانة وتم معناها توضيحه وتمت زيارته لعين المكان والتعاد حتى بتركيز نقطة للديوانة وسط المعمل في صورة قررت الشركة
1: الانتصاب.
0: تم تقديم توضيح حول جملة الامتيازات التي تمنحها الدولة التونسية في حال الانتصاب في مناطق التنمية الجهوية، واللي الكيف أحد أبرز مناطق التنمية الجهوية في الكيف. فتقريبا يعني التساؤلات وكان الحقيقة احنا لاحظنا في مستوى الشركة، علاش احنا تحدثنا قلنا انه ثم لمسنا جدية لانه ثم تساؤل على الكبيرة والصغيرة، لانه الجاد يجي معناها ويدقق ويثبت اذا انه يسأل على كل التفاصيل المتعلقة بمشروعه. واضح انه الناس عاملة دراسة، وكما اكدنا معناها احد مديري الشركة انه قبل ما يجيوا قاموا بدراسة للمشروع ودراسة للمنطقة. فالامور الى حد الان يعني هناك يعني جدية كبيرة من الشركة في فتح فرع ثاني، وقرار هو من الشركة صادر فتح فرع ثاني. اذا هذه الشركة نعمل انه كل انه لطلبات الكل وفرناه كيف ما قلت، رغم عنا حتى مشكلة بين وادر مل ولقار الحميد
1: وحي بلطة
0: في ولاية الكيف، المهم يكون في ولاية الكيف.
1: نعم.
0: احنا باش نعملوا اقصى ما يمكن من جهدنا في انه تنتصب هذه المؤسسة في ولاية الكيف ان شاء الله بعد ما جمعوا كل هذه المعطيات.
1: طيب.
0: ان شاء الله كيف مصالحنا معناها التنموية باش تزيد يعني تبعث لهم تقرير مفصل حول اذا ما يتوفر في الجهة. هناك امكانية لزيارة يعني صاحب المؤسسة الاسبوع القادم او الذي يليها لولاية كيف لعقد جلسة ثانية. نأمل انه المشروع يعني يحظى بموافقة مجلس الإدارة.
1: نعم.
0: وانا ريت نفس كبير عند الكافية، ثم أغلبية خلينا نقول 99% ملتفين حول الفكرة وحول المشروع، وناس تهز لك تليفون ويقول لك احنا مستعدين نعاونوا معناها كل واحد من موقعنا.
1: إن شاء الله
0: ربي سهل،
1: إن شاء الله ربي سهل. هذا ما نتمنوه سياسر أكيد. بطبيعة الاستثمار في الجهة، نتحدثوا على التنمية الجهوية، نتحدثوا على تشغيل بطبيعة الحال، نعرفوا نسبة البطالة مرتفعة، وإن شاء الله كل الظروف تكون متاحة وتتوفر كل الظروف باش المستثمر هذا يكون موجود في الجهة. كما ذكرت سياسر، سواء كان في وادر مل أو في محطة الحميد، هذا ما ينجم يضيف كان للجهة بطبيعة الحال ويوفر يد عاملة به. خليني إن شاء الله بطبيعة نكونوا متفائلين، وإن شاء الله فما أمال أنه المستثمر هذا حسب ما حديثك سياسر وحسب ما المستوه منه فما جدية في التعاطي مع الملف هذا، وفما نية ورغبة في الاستثمار في الجهة. وقبل ما نختم معك، نحب ناخذ فكرة أيضا على الأفاق نتاع الاستثمار في الجهة بطبيعة الحال. المستثمر هذا إن شاء الله يتبع بطبيعة الحال، إذا كان مستثمر ينتسب أكيد فما استثمارات أخرى تنجم تكون موجودة، وبالتالي نتحدثوا على أكثر تنمية في الجهة.
0: الأكيد فوزي أنه احنا راو بقى المشكل الرئيسي أنه الباب يتحل في الكيف، عودة الاستثمار للكيف راو مهم جدا، راو يطمئن بقية المستثمرين، خاصة لما تكون شركة وازنة وإن شاء الله كيف ما قلت ربي سهل وتنتصب في الكيف، وقتها راو هذا باش يحفز لك بقية المؤسسات انها تجي باش يسهل علينا مهمتنا احنا
1: يتخلق مناخ جديد نتاع استثمار.
0: نعم سيخلق مناخ جديد نتاع استثمار باش تخلق ثقه في الجهه انه اولاد الجهه خدامه.
1: نعم.
0: انه ثم يد عامله متوفره في الجهه. انه راو كيف تمشي راو المسؤولين يوفروا لك التسهيلات الكل

0: راهو النقل موجود في الكيف، راهو المناخ، راهو الجهه امنه، وحنا نطمنهم انه حتى في الاحصائيات الامنيه راهو الكيف تقريبا مرتبه الاولى وطنيا في الوضع الامني، راهو في الكيف تنجموا تعيشوا بسلام، فهمتني؟ راهو اسعار السكن في الكيف راهي منخفضه، وقت بتجيبوا خدامه وبتسكنوهم ولا اطارات وبتسكنوهم ما تخافوش متوفره، راهو اليوم كان بتجيبوا ضيوف، راهو عندنا نزل فني من فئه خمسه نجوم قادر يستقبل ضيوف اللي نتحدث يقولوا احنا عندنا ضيوف نتاع الفولفو نتاع الفولكسفاجن نتاع المرسيدس الى اخره يجونا دوريا، فني طمنناهم حتى من الناحيه هذه، والحمد لله اليوم عندنا وحده فندقية جديدة
1: جدا.
0: إضافة إلى إذا يعني الإقامات إلى آخره المتوفرة في الكيف وليميزوندور، يعني إن شاء الله احنا نقولوا نأمل خيرا، ننتظر قرار مجلس الإدارة، ما سمى حتى شيء رسمي، خلينا نعاودها توا كلها يعني الإمكانية أكبر، وذاك علاش احنا تفائلنا بها أكبر من اللي شفناها ولمسناها في المرات اللي فاتوا، لكن إلى حد الآن ما نقولوا أنه سمى حاجة رسمية الا ما يقرر مجلس الاداره انه ينتصب في الكيف، وذاك علاش لازمنا اذا فيما تبقى بكلنا نواصل المجهودات لاقناع اذا هذه الشركه واقناع ممثلي دولتهم في دفع هذه الشركه في انها تكون في الكيف، سواء النواب سواء المسؤولين الرسميين سواء مواطنين ونشطاء في المجتمع المدني اللي لابد انه يبثوا على صفحاتهم اذا يعني رسائل ايجابيه. الناس هذيا راهي تتبع كل شيء،
1: نعم
0: نقول راهو الناس هذيا راهم يتبعوا كل شيء ويتبعوا الكبيره والصغيره باش يعرفوا رواحهم وين ماشيين.
1: نعم ان شاء الله، ان شاء الله كل الظروف تكون مواتيه وملائمه باش المستثمر هذا ينتصب في الجهه. بطبيعه ياسر كما ذكرت ما فماش حتى حاجه رسميه الى حد الان، حابين نوضحوا الصوره فقط ونرجعوا على الفم النيه من المستثمر هذا انه يكون موجود، واكيد ان شاء الله الناس الكل تقوم بدورها في قادم الايام او الاسابيع، وان شاء الله نسمعوا اخبار به انه هل مستثمر يقرر رسميا أن يكون موجود سياسر، وهذا اللي نتمنوه الناس الكل بطبيعة في الكاف وفي كل ربوع الشمال الغربي وأيضا حتى على المستوى الوطني.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله هذا ما نتمنوه. يعطيك الصحة سياسر، وأكيد إن شاء الله نتابعوا الموضوع هذا ونرجع إذا كان فما حاجة رسمية أكيد نرجع لها ونتحدثوا، إن شاء الله الأسباب تكون مهيئة، كل الظروف تكون مهيئة وملائمة باش الشركة هذه اللي مختصة في صناعة مكونات وكوابل السيارات تكون موجودة في الجهة، بطبيعة الحال تحطوا وقتها على تنمية وتشغيل وتتحرك شوية الجهة، وتقريبا هذا ما ينجم يضيف كل المجالات كما ذكرت سياسر، تحدث على انه حتى على مستوى النزل والإقامات وغيرها من كلها تتحرك، لانه ايضا حتى على مستوى التشغيل الناس كلها تقريبا نجم تستفيد من المشروع هذا.
0: الأكيد طبعا اخ فوزي انه هذا سيعم بالفائدة على كامل الجهة وعلى عديد
1: القطاعات
0: على عديد القطاعات، هذا ما نتمناه
1: إن شاء الله،
0: إن شاء الله نسعى للطرف الكل
1: إن شاء الله
0: ونأمل خيرا إن شاء الله ربي،
1: إن شاء الله ما فما كان الخير، إن شاء الله نسمع خبير باهي وشركة هذه تكون موجودة في الكيف. يعطيك الصحة سياسر، شكرا لك على كل ما تفضلت به، إن شاء الله نرجع لك في قادم الأيام نقدم شوية في الموضوع ونتحدث أكثر في الجانب هذايا. نحب نرحب بسي مهدي الكلاعي اللي حاضر معنا عبر الهاتف، الرئيس المدير العام مركب الصناعة والتكنولوجيا بالكيف. سي مهدي اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك، شكرا على الدعوة، شكرا لك، شكرا
1: يعطيك الصحة
2: مستمعي ذات
1: كيف، شكرا لك يعطيك الصحة. سي مهدي اليوم نتحدثوا على الزيارة، كان حاضر معنا سي ياسر القراري نائب مجلس النواب الشعب، خذينا فكرة نعطينا شنو صار في الزيارة هذه والمستثمر هذه جال الكيف، كي عندهم دراسة يطلعوا على ما هو متاح. نحب نرجع معك شوية سي مهدي على بطبيعة أي مستثمر عنده شروطه وبطبيعة الحال ويطلب بعض إنه حاجات تكون متوفرة باش ينتصب في جهة معينة. اليوم نتحدث على منطقة صناعية ودرمل ومحط المحاميد، شنو هو المتاح وهل أنه هذا يشجع هل مستثمرين باش يكونوا موجودين تحافظوا على البنية الأساسية والمرافق ونخلقوا مناخ عام للاستثمار؟ إن شاء الله هل المستثمر الصيني هذا يكون موجود في الكيف، وعلاش لا تتبعوا استثمارات أخرى سمعتي؟
2: شكرا لك، سؤال واضح. والزيارة نتاع المستثمر الصيني كانت معناتها في إطار أحداث المشروع هذا لصنع كواب للسيارات. طلباته كانت واضحة، والنقاش معه في خلال جلسة في الولاية وإلا في الزيارات الميدانية لجوز مناطق كانت الطلبات نتاعها واضحة. أول حاجة هي أنه يبحث عن مقسم أرض صناعية يكون فيها على 10 هكتارات، مش يقع بناءات فيها 4 هكتارات تقريبا بناءات. هذا الطلب نتاعه، والنقاش صار في حول توفر هالمساحة هذه. حكينا في تقريبا في وجود وتوفر 10 هكتارات هذه بالمنطقة الصناعية ودرمل التوسع ودرمل سمحني ودرمل اللي تمت زيارتها، وشاف المستثمر على عين المكان اللي فما منطقة صناعية محاذية لها التوسعة نتاعها اللي فيها 10 هكتارات ينجم معناتها يكون الربط نتاعهم، بما انه الجزء الاول مربوط بالشبكات بالضوء بالماء بجميع الشبكات الأخرى. دونك سهل أنه معناتها يقع تهيئتها وأحضارها، لأنه مش يقع تهيئتها داخليا، فقط إيصال الشبكات هذه لحدود 10 هكتارات معناتها هذه تكون استجابة للمستثمر وهذه 10 هكتارات متوفرة. أيضا وقع اقتراح في صورة ما إذا، خاطر نعطوه برشا اقتراحات في صورة ما إذا ما تعجبوش المكان، ولو أنه وادرمل تكون أقرب حتى في اليد العامة معناتها خاصة اليد العامة اللي نحكوا فيها هامة. أيضا وقع اقتراح 10 هكتارات الأخرى بمنطقة المنطقة الصناعية بالسرس اللي حسب ممثل الوكالة العقارية الصناعية مش يقع بداية التهيئة نتاعها خلال شهر جويلية القادم، معناتها ينجم يكون حل ثاني. أيضا تمت زيارة المنطقة الصناعية محطة الحميد بالتجروين واللي متوفر فيها فقط 7 هكتارات ونص. معناتها شافها المستثمر وخذها تصور ونقشنا معها تفاصيلها.
1: نذكر كل ما تحق بنا الآن أنه اليوم رجعنا وعود على زيارة ممثلية أحد الشركات الصينية رفقة سفير الصين بتونس، الشركة مختصة في صناعة مكونات وكوابل السيارات. نرجع شوي على فرضيات أنه تكون الشركة أو المستثمر هذا يكون موجود في الكيف، شنو يطلب، شنو متاح، شنو متوفر، أفاق أنه أو النسبة المتوفرة أنه المستثمر هذا أو رئيس مجلس الإدارة يقرر يوافق نهائيا أن يكون موجود بعد ما توفر الشروط اللي يبحث عليها بطبيعة الحال والامتيازات اللي تمنحها الدولة. كان حاضر معنا سياسر الجراري، اخذنا معه بعض التفاصيل على الإطار اللي جات فيه الزيارة هذه، وأيضا شنو يطلب المستثمر هذا وأفاق أنه يكون موجود. أيضا حاضر معنا سي مهدي الكلاعي رئيس المدير العام للمركب الصناعي والتكنولوجي بالكاف هاتفيا. نرجع معك سي مهدي، قبل الأذان تحدثت على شنو هو متاح وخاصة أن المستثمر هذا يطلب تقريبا مساحة فيها 10 هكتارات، تحدث على ودرمل منطقة محطة المحاميد اللي فيها 7 هكتارات ونص، أيضا فما إمكانية أنه في السرس اللي بيش تنطلق التهيئة متاحها في شهر جويليا. تقريبا هذا الحلول اللي تقدم، وإلا شنو عنا متاح نقدموه للمستثمر هذا بطبيعة الحال بيش أنه ياخذ القرار الرسمي يكون موجود. سمحتي
2: سمحني
1: نتحدثوا اليوم على ما قدمتوه للمستثمر هذايا على مستوى البنية التحتية أو الأرض اللي يطلبها. تقريبا يتحدث على 10 هكتارات، يتحدث على وادي الرمل، محط المحاميد، السرس. هذه الإمكانيات المتاحة بالنسبة لكم وتقدموها للمستثمر هذايا بطبيعة يتحدث على أنه باش تستجيب هالإمكانيات العامة للشروط اللي يطلبها.
2: نعم، هو في الأرض الصناعية المساحة متوفرة. بالنسبة للمنطقة الصناعية وادي الرمل كما أشارت، فما 10 هكتارات التوسعة متاحها وحاضرة، معناتها نجم تكون أسهل برشا في ربطها بالشبكات، لأنه كما قلنا المنطقة الصناعية 10 هكتارات الأولى مربوطة بالشبكات، معناتها باش تكون سهل الربط متاحها وتتوفر فيها 10 هكتارات، تكون مقسم واحد باش معناتها تكون أقرب للاستجابة. بالنسبة ل10 هكتارات السرس يلتجئ لها هو في خياراته، إذا ما كانش معناتها هو الأقرب أنه يكون في وادي الرمل. بالنسبة ل7.5 هكتارات في محط المحامي، تبقى الإشكالية أنه مقسوم على القسم طريق، وربما معناتها ناقشنا معه حتى إمكانية أنه يكون فما باساج معناتها ما بين الجزئين، ولو أنه معناتها الطريق موجودة تربط ما بين لدو باساج، فقط بيناتهم طريق ينجم معناتها نحطه باساج دو بيتون، معناتها باش يسهل التنقل للأفراد. وما بالنسبة هذه كيف ناقشناها معاه، وأنه محطة المحاميد أيضا حاضرة إذا كان يختار، على خاطره هو يحب يبني 4 هكتارات، لكن يختار ينجم معناتها يشوف
1: موجود.
2: معناتها المقترحات موجودة وتلبي الحاجة في الموضوع، خاصة معناتها الأقرب أنه المنطقة الصناعية وادي الرمل تاسع.
1: شنو هو الامتيازات الأخرى سي مهدي اللي توفرها الدولة في الإطار هذايا؟ بطبيعة نعرف أنه المستثمر يبحث على المنطقة الصناعية فيها بطبيعة حسب الشروط متاعه، وشنو باش يبني وشنو باش يتوسع، وشنو الامتيازات الأخرى اللي نجمو نوفروها للمستثمر هذايا باش نشجعوه على الانتصاب وبالتالي نتحدثوا على تنمية في الجهة وتشغيل وغيره.
2: نعم، أنا كان تسمح باش نمشوا بطلباته هو ومدى إمكانية الاستجابة
1: البليه. أي.
2: شفنا أنه أول طلب هو الأرض الصناعي، شفنا عنا إمكانيات معناتها مختلفة ومقترحات مختلفة. هو اللي باش يدرسها
1: عليه الاختيار
2: طبعا لاحتياجاته. وفرنا له أكثر من إمكانية. بالنسبة للطلب الثاني هو اليد العاملة، نوصل للامتيازات. بالنسبة للطلب الثاني هو اليد العاملة اللي هو يحكي المستثمر على 6200 موسم شغل
1: على مرح،
2: وهذه فرصة هامة مش تكون على 5000 يد عاملة عادية و1200 إطارات، هذه مش تكون بالطبيعة باش يتم انتدابهم بمعدل تقريبا 1000 موطن شغل كل سنة، وهذا معناتها الطلب بالعرض اللي موجود في الكيف حسب الإدارة الجاية للتشغيل اللي حضرت معنا، موجود تقريبا 7500 مسجل من طالبي الشغل. مع ملاحظة هامة أنه حتى كزارنا قبل المستثمر أنجليزي وشفنا معهم وعملنا جلسة مع التشغيل، يقول لك راهو باربروف معناتها في كل مرة، ورانا حتى معناتها أحصائيا كل ما يكون ثم توفر طلب وثم مستثمر راهو الإعلان اللي يهبط معناتها في التشغيل راهو يتضاعف العدد مرتين وثلاثة، معناتها العدد اللي طالب يشغل خاطر فما ناس البرة من الجهة، فما معناتها وخاصة اللي سهل أنه 1000 موطن شغل كل سنة، معناتها بش يعطي معناتها صداع كبير، وفما معناتها الأبناء الكاف اللي خارجين خارج
1: الولاية
2: الجهة معناتها ويخدموا حتى في القطاع هذا في النشاط هذا، معناتها وقتها
1: ينجموا يرجعوا للجهة
2: مسجلين لأسباب معناتها مختلفة وقتها يظهروا ومعناتها والعرض يكون معناتها يتماشى مع الطلب إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وخاصة أن في جهة نعرفوا اللي تصبح بتعلى فيها
1: مرتفع.
2: الميزة التنافسية في الموضوع هذا في اليد العامة أنه الميزة التنافسية تاع كيف
1: نحكي
2: نتاهم على المستثمر أنه أول حاجة عدم وجود معمل آخر في نفس الاختصاص.
1: صحيح ما فهمي شيء.
2: هذا يطمنوا برشا على خاطر هم يخافوا برشا يسأل ثم مستثمرين قبل في نفس القطاع يحكوا مع الجهة يسهل أسوأ ثم معناتها نفس المعمل موجود وإلا لا في نفس النشاط على خاطر وقت التبديل ما بين العامل تعطيها أكثر امتيازات يولي يخلي بعد ما يأخذ التجربة والخبرة يولي نجم يبدل ضغط يبدأ معمل واحد هذا يطمن المستثمر أنه مثمش منافسة وخاصة كما قلنا اليد العاملة متوفرة على عكس الجهات الأخرى تعرف اللي أنت مثلا في بعض المشاريع الأخرى مثلا ليوني في وقت ما في 2018 اتصل بالجهة تقريبا 3 مرات يحبوا معناتها يأخذوا 500 خدام يد عاملة من الكيف تنتقل لجهة الساحل الجهة رفضت على أساس أنه هذا معناتها ما يكونش خاصة أنها نقطة قوة في الجهة لجلب الاستثمار من جنس المفيد. هذا يطمن أكثر المستثمر أيضا ويخلي مش يطمن المستثمر أنه يخليه الخيار متاعه معناتها يكون في الكيف ما ينجمش يلقى العدد هذا في جهات أخرى ساحلية خاصة. بالنسبة للنقل اليد العاملة كيف ناقش المستثمر في التفاصيل أنه سهلة برشا قلنا اليد العاملة خاصة السيد والي أشار له أنه شركة النقل معناتها عادي جدا أنه يمكنها تأمين ذلك عبر إحداث خطوط جديدة وهي مش تخدم بالعكس هي فرصة حتى لشركة النقل أنها مش تلقى معناتها فرص أخرى للعمل. معناتها بعد اليد العاملة وشفناها مشينا أيضا للامتيازات والحوافز سأل على الامتيازات والحوافز والامتيازات والحوافز معروفة أنه نحن في جهة الكيف جهة تنمية جهوية بطبيعة مش تلقى أقصى الامتيازات الموجودة الممنوحة للمستثمرين منها خاصة الامتيازات المالية أنه عنده 30% من كلفة المشروع بطبيعة بسقف معين عنده 85% تحمل الدولة لكلفة اقتناء الأرض الأرض مش يأخذها بالسعر رغم مش يأخذها في الغالب اللي في 80 وبمئة مش يأخذها بستة أو سبعة آلاف المترو اللي معناتها ما يلقيهاش في جهات أخرى في الامتيازات الجبائية عنده 10 سنوات عفاء من الأداء عن المرابيح وهذه في حد ذاتها هامة جدا. في الامتيازات الاجتماعية 10 سنوات أيضا عفاء من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي ما يسجلش على الخدمة تاعه لمدة 10 سنوات امتيازات أيضا موجودة في التشغيل الإطارات أو التشغيل اليد العاملة أنه ثم برشا امتيازات تحكي عليها التشغيل وتخسر هالو حسب الحالات معناتها تنجم الدولة تساهم معاه في العاملون في في في المرتبات
1: خالص الأجورات
2: العاملة والإطارات أيضا الامتيازات هذه كل تخليه في ملخص حتى كي حكينا مع السيد المرافق ليه اللي حكينا معه يقول له راهو الامتيازات هذه ما يلقاهاش حتى في جهة أخرى وهو رابح في كل الحالات تبقى هذا عرض الجهة ونحن معناتها كإدارة كسلطة قبل الإدارة معناتها تم أنتو أنه الإشكاليات والإجراءات سيتم معناتها التعامل معها بصفة استثنائية خاصة أنه الكيف هذا معناتها حلم ومناش معناتها باش نهربوا المستثمر ولا هذه خدمتنا معناتها خدمة الجهة الكل خاصة الإدارة وعلى رأسها السلطة الجهوية أنه هذا مش نعطوه أولوية مطلقة مطلقة مطلقة لأننا نتعامل مع الموضوع نحن نتعامل مع مشاريع عادية معناتها رأوا عادة يقولك الإدارة تهرب رأي الإجراءات الاجراءات واضحه في الموضوع هذا وتعمل معمل الكابل قبل في الكيف ومشكيش من الاجراءات.
1: خاطر يمكن الاشكال لان الفتره الاخيره ما فماش انتصاب، ما فماش اقبال، فما اقبال بعض المستثمرين وما تمش الانتصاب، هذا يمكن الهاجس اللي نوعا ما ينجم يخامر بعض الناس. انه ان شاء الله هذه تكون رسميه اذا كان فما تطمينات سي مهدي بطبيعه الحال، واذا كان فما انت تحدثت ايضا سياسر على فما تقريبا اللي يطلبوا المستثمر هذايا موجود، فما الحوافز، فما الامتيازات بطبيعة، ان شاء الله الارض موجودة، ان شاء الله القرار نتاع المستثمر هذايا ونيته تكون جدية في الانتصاب، ويكون بطبيعة اذا كان فما يساعده تقريبا فما هو رابح تقريبا في الاطار هذايا في نظرا لما هو متوفر في الجهة والامتيازات اللي باش يتحصل عليها. ان شاء الله يكون القرار بتاع مجلس الإدارة بتاع الشركة هذه يكون رسمي بطبيعة ويكون موجود في الكاف، وبطبيعة مع يمكن تطور المحادثات إذا كان فما جلسات قادمة في الإطار هذا يمكن تزيد توضح أكثر الصورة بالنسبة للمستثمر هذايا معاكم ومع الجهات الرسمية. بطبيعة الحال إن شاء الله يكون القرار إيجابي في الإطار هذايا. نرجع معك سمادي، وهذه فرصة باش نتحدث أكثر على المناطق الصناعية الموجودة في الكاف محميد ودرمل، هذايا مستثمر إن شاء الله يكون موجود أيضا علاش لا نبحث على مستثمرين أخرين مش بضخامة هذايا، لكن حتى أنه يوفر يد عاملة على الأقل نتحدثوا أكثر مستثمرين ينجموا يكونوا موجودين بطبيعة الحال ونخلقوا مناخ متاع استثمار اللي يعود بالنفع على الجهة وعلى عديدة القطاعات الموجودة أيضا في الجهة. سمعتي؟
2: نعم، هي ملاحظة ربما يغفلها كثير من الناس أنه رأي الاستثمارات كي توجه الجهة رأوا معناتها جميع الإمكانيات وجميع المجهودات تتصب باش تقع الاستجابة للطلب هذا. هذيك خدمة الإدارة باش توفر له. ثم قوانين تنظم، ثم رخص، وثم مستثمر وطلباته اللي تنجم ما تتوفرش حسب البنية الأساسية، حسب الامتيازات كقارنها، حتى الامتيازات اللي عنا كقارنها مثلا بالقرب من جهات أخرى معناتها ينجم هو يختار جهات أخرى. تبقى الملاحظة، نحن راو في الكيف مو كي جينا مستثمر ويحب ينتصب راو ما نهربوش، كي مجموعة بولينا تعمل زوز مشاريع بكلفة 300 مليار هذه ما نغفلوهاش في منطقة المحامين في تجربين عنا زوز مشاريع اللي حد يشوف راهو مشاريع كبيرة، الصحة التشغيلية متاعها مش كبيرة برشا، في حدود تقريبا الـ 250 موطن شغل، وما على خاطر يستعمل في التكنولوجيا، على خاطر يستعمل
1: تطور التكنولوجيا،
2: على خاطر يستعمل في الاسيسي بار اورديناتور. معناتها كي جينا استثمارات كبيرة رانا نعملوا جهدنا
1: مجهود
2: باش نخلوها في الجهة. ثم بعض الاستثمارات اللي جتنا وما تمش وتراجعت وحدها، مثلا كيما مستثمر الانجليزي اللي جاء لمنطقة المحاميد اعطيناه كل الامكانيات وبقينا مخدمنا معاه تقريبا قرابة 6 شهور ولا 7 شهور وكان فرحان، وفجأة هو اللي
1: اي خذا قرار باش ينسحب،
2: كان باش يخدم في الـ في الـ في الـ في البريك اباز دو سابل، معناتها الاجر اللي يستعمل فيه برشا الرمل. ومشينا زرنا المواقع نتاع الرمل في الجهه في الطين، جبنا له اصحاب المقاطع حتى البريفي الخواص، وقعدنا معهم جلسه واعطوه الامكانيات الكل، وفم القرب للمنطقة الصناعية قرب هالمواقع هذه، وعطيناه الامتيازات الكل، وعملنا معه جلسة في الهيئة التونسية للاستثمار وعطيناه ووضحنا له الامتيازات وعطيناه كل ما يطلبه كمستثمر، ولكن بعد هو اختار انه بعثنا قال له راني نتراجع لأسباب معناتها خاصة به، معناتها ما نصوروش مشروع يجي للجهة ونحن مش نسلموا فيه بالطريقة هذه. بالنسبة للاستثمارات صحيح راو التوجه للجهة معناتها يكون عادة في الاستثمارات، عادة المستثمر هو حاجته مش الجهة حاجتها. المستثمر هو اللي يختار في آخر المطاف.
1: نعم.
2: يختار على خاطر الحوايج هذه. طيب معناتها المستثمر هذا كي جينا هنا على خاطر عنده امتيازات تفاضلية. ما مش امتيازات راهو مالية برك. ينجم يلقاها في سليانة قريبة. نعم. في بارادة قريبة خطوتين للعاصمة. ينجم يلقاها في باجة. نفس الامتيازات مالوريزمون. وما الامتيازات الأخرى من اليد العاملة اللي ما تلقاهاش في باجة وما تلقاهاش في سليانة وما تلقاهاش في الساحل. امتيازات الأرض موجودة
1: متوفرة.
2: هذه كلها امتيازات تخليه حكينا ما حتى على السكة الحديدية في صورة ما إذا هو باش يحب يستعمل السكة الحديدية لنقل معناتها المنتوج نتاعه للبرد. هذه كلها معناتها امتيازات القرب معناتها السكة الحديدية من منطقة صناعية سواء مصر سواء الهنجار المحامي.
1: اي ونتحدث حتى بينتو طريق السيارة.
2: نعم. السيد اللي حاجته بالمقارنة خاطر ما هو مستثمر راهو يعمل برشا حسابات. مش متعلقة بالإدارة ولا التعطيل. أو الإدارة ما تعطلش. والتراخيص موجودة فيها قانون يعرف المستثمر قبل ما يجي. ثم تراخيص تمر بإجراءات وكذا وهذيك إجراءات إدارية ومتوى معناتها من التصريح بالمشروع لل هو خاطر مشروع كبير تصريح المشروع يصير حتى في الهيئة التونسية للاستثمار وهما بيدهم يعملوا مرافقة للمستثمر باش يسهلوا له معناتها الإجراءات حتى على مستوى المركزي اللي تفوت الجهة. معناتها كل الإمكانيات وكل الدولة وكل الإدارة راهي مجندة لجلب الاستثمار ما يتقلقوش الخيان في الجهة.
1: ان شاء الله ان شاء الله القادم خير وكما ذكرت سمادي ان شاء الله المستثمر هذا يكون موجود وعلاش لا ايضا اذا كان هو ينتصب في الجهه هذه فرصه انه بعض المستثمرين يتبعوا ونعرف انه وقت اللي يكون فما استثمار ضخم اكيد فما شركات اخرى سواء في الاختصاص او غيره اختصاص اخر نجم تكون موجوده ونتحدث على خلق نتاع مناخ نتاع استثمار بصفه عامه في الجهه.
2: نعم.
1: هذا تقريبا ما نتمنوه بطبيعة الحال ونرجع معك شوية بالسؤال على المتوفر بغض النظر عن المستثمر هذايا أو غيره من المستثمرين إن شاء الله يكونوا موجودين في الجهة وفي كل ربوع الشمال الغربي شنو متوفر اليوم في المناطق الصناعية شنو حاجة أكثر حاجة إنها تكون جاذبة للمستثمر سمادي على مستوى الجهة
2: كما قلنا راهو عملية جذب انت ونوعية المشروع وانت هو معناتها اللي باش يلقاه في الجهة من المواد الأولية توفر المواد الأولية اليد العاملة للأراضي الصناعية تنجم تكون الأراضي الصناعية تجي في آخر ترتيب على خاطره كما قلنا الامتيازات المالية والجبائية ينجم يلقاها في باجة في قرب معناتها من تونس العاصمة في سليانة في أماكن أخرى قريبة في القروان في غيره في الشريط الوسيط تقريبا نفس الامتيازات. وما اللي يجيبه هو اليد العاملة توفر اليد العاملة على هذا المكان كيف اللي نجم يجيبه هو توفر المواد الأولية لخدمته هو والمناخ نتاع الاستثمار العام معناته خاصة اجتماعيا ما فهمش إشكاليات أمنيا معناتها وقلنا له وكلمناه وفسرنا له أمنيا واجتماعيا رانا جهة معناتها هادية معناتها ما فيهاش إشكاليات تنجم تعترض غدوة. هذا اللي يجيبه مثلا طبعا احنا نذكروا المثال مش مشاريع كبرى وما هامة أيضا تعتبر بالنسبة للجهة الكيف في منطقة المحامية التجروين عندنا مستثمر ليبي توا في زوج مشاريع في رسكل البلاستيك والكاوتشو والثاني في صهر المعادن في الألمنيوم خاصة والرصاص زوز مشاريعته وفي إجراءاته يكمل في إجراءاته وطلب منه وعملنا معاه وعد بيع في أرض في تقريبا زوز اكتارات أيضا في مشروع ثاني في طور البناء في المنطقة الصناعية محطة المحاميد اللي هو يعمل على تثمين المواد المنجمية كل ما تتاح الفرصة معناتها نلبه المهم المستثمر هو يكون حاجته بالجهة والبقية كلها بالإجراءات راهي ما تمثلش حتى إشكال
1: إن شاء الله.
2: والدليل ديما نرجو أنه كولينا ما أدرك ما كولينا كمستثمر أول في تونس اختار الجهة واختار نجار المحامي وانتصب ويخدم وينتج
1: والشغل. نعم.
2: فما صعوبات نحلوها، وفما عبولينا كنا باش نعطي فكرة هكا ربما بعض التفاصيل اللي تنجم توصل الفكرة الأكبر.
1: نعم.
2: بولينا في في في في إجراءاته وفي الإشكاليات اللي تعرض لها من حيث التراخيص وغيره، كنا أي إشكالية نكلم السيد الوالي، نعيطوا للمتدخلين بلدية تجهيز أفي
1: كل الجهات المتدخلة، نعم،
2: المستلزمين العموميين تاك سونات كذا، نعيطوا ونعملوا جلسة سيونس تونونت، معناتها في جلسة باش نتفقوا نخرجوا بي بي تلتزم به الأطراف الكل باش نسرعوا العملية. وهذا هذا كيفاش نخدموا،
1: نعم،
2: عاملين رانا المستثمر، خلاصة الموضوع المستثمر اللي جينا رانا نحن نشدوا فيه أكثر صحيح ونوفروا له ما يمكننا توفيره باش ينتصب في
1: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله القادم خير، وما نسمعه كان فما أمور إيجابية سي مهدي بطبيعة الحال. المستثمر الصيني هذا إن شاء الله يكون موجود في الكاف، وعلاش لا أيضا مستثمرين أخرين في الجهة، نتحدث على تنمية جهوية، نتحدث على التشغيل بطبيعة والاستجابة لكل المطالب في الفترة القادمة. إن شاء الله نرجع إذا كان فما محادثات، إذا كان فما جديد، إذا كان فما أمور رسمية فعليا نتحدث عليها أكثر عبر مواجهة إذاعة الكاف. شكرا لك سي مهدي، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به، إن شاء الله بالتوفيق. هكا وصلنا لختام اللقاء اليوم معكم مستمعينا الكرام في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما عالي.
2: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
3: إذاعة لبنان

0: جلال الدين الرومي. فيلسوف الحب والعشق الإلهي. ليس نبياً لكن لديه كتاباً. بهذه الكلمات مدح ملا جامي، وهو آخر شاعر كلاسيكي كبير في إيران، مولانا جلال الدين الرومي، المولوي، إمام الدين، عماد الشريعة، سلطان العارفين، الشاعر المتصوف، زعيم المولوية. هذه الألقاب وغيرها حصدها أحد أهم مشاهير الصوفية الذين سلكوا طريق محي الدين ابن عربي لما له من سعة في المعرفة والعلم والدين والقانون والتصوف والعرفان.
1: آه يا قلبي المتيم، نحو المعشوق طريق يأتي من الروح. آه أيها التائه، هناك طريق خفي لكن يمكن رؤيته. هل امحت الجهات الست؟ لا تحزن، في صميم وجودك ثمة طريق إلى المعشوق.
0: لم يكن جلال الدين مجرد شاعر صوفي، بل كان أيضا مفكرا عميقا وفيلسوفا، صاغ عبر شعره وتعاليمه نظرية فلسفية روحية متكاملة تقوم على رؤية صوفية عميقة للكون والوجود والإنسان. أبرز ملامح نظريته الفلسفية الوحدة الوجودية، إذ تأثر بمفهوم وحدة الوجود وإن لم يصغها بطريقة ابن عربي. هو يرى أن كل شيء في الكون يعكس نور الله، وأن الوجود برمته مظاهر لتجليات الحق. كما تناول مفاهيم عميقة كالكسب والعلة والمعلول والألم كطريق للمعرفة. وله أيضا نظرية الحب والعشق الإلهي المحور الأساسي لهذه الحلقة، كما يعتبر الرومي الموت ولادة جديدة وليس نهاية، إنه برأيه تحول إلى حالة أرقى من الوجود. خلص الرومي الفلسفة من عذاب العقل وقسوته، وأبحر في الدنيا مخاطبا الكائنات بقلبه وشغفه. ولد جلال الدين البلخي المعروف أكثر بمولوي أو مولانا أو الرومي في بلخ، أفغانستان الحالية. وفي مصادر أخرى يقال إنه ولد في واخش، طاجكستان الحالية. ولد عام 604 للهجرة الموافق لعام 1207 للميلاد. يمكن القول إن مولانا نشأ منذ طفولته في بيئة مليئة بالروحانية والمعرفة، وتأثر بشكل كبير وعميق بوالده بهاء الدين ولد الذي كان عالما صوفيا وعارفا كبيرا. للغوص في حياة وفكر وفلسفة المولوي، التقينا رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر، وسألناه عن نشأة جلال الدين وبمن تأثر.
2: هذه الشخصية التي تأسست وفقدت فيما يلي فيما بعد والدها، وأيضا تم لقاءات أخرى له وتدريسه بعد وفاة والده، وتلقى تدريسه وتعليمه على يد برهان الدين محقق، والذي كان له أثر كبير أيضا بعد وفاة والده في تنمية هذه العلوم الدينية والعرفانية. في العمر 13 التقى بالعطار النيشابوري، وهذا العطار النيشابوري هو معروف وصاحب كتاب مقامات الطيور أو منطق الطير للعطار، وهو من كبار العرفاء والعرفانيين في إيران في ذلك الزمان، والذي أبدأ إعجابا شديدا وكبيرا وتنبأ لجلال الدين الرومي بمستقبل باهر في هذا الإطار. انتقل وتنقل في أماكن مختلفة، حتى عمر 38 عاما وبدأ بكتابة هذا الشعر. كان أحد أصدقائه وهو حسام الدين كان يقول له أن وكانوا في الحمام العمومي كانوا يتحدثون ويقول أشعار، فقال له فشجعه على كتابة هذه الأشعار هذه في السوق وفي الأسواق، كان يتحدث إلى الناس، فطلب منه أن يجمع له هذه الأشعار فجمعها، وأصبح الكتاب المثنوي المعنوي الذي هو مشكل من 6 مجلدات من 26,000 بيت. كان اسمه في السابق حسامي ناما، وبالتالي انتقل اسمه إلى مثنوي معنوي نظرا للقالب الشعري.
0: التصوف والزهد والعرفان مفاهيم متقاربة في الإسلام، لكنها تختلف في نطاقها وتفاصيلها. التصوف هو منهج روحي يهدف إلى تزكية النفس والتقرب إلى الله من خلال العبادة والرياضات الروحية. الزهد هو ترك الدنيا والرغبة فيها والانقطاع إلى العبادة والذكر. أما العرفان فهو مرتبة أعلى في التصوف، تشير إلى المعرفة القلبية بالله وتجلي الحقائق الإلهية في قلب العارف. ولابد من الإشارة إلى أنه هناك عدة طرق في الصوفية، منها الجشتية والقادرية، النقشبندية والقلندية، لكن العرفاء اختلفوا في عدد الأحوال والمقامات. السؤال لماذا؟ والجواب أن أغلب العرفاء كانوا لا يفرقون بين المقام والحال، وبالتالي كان عدد الأحوال والمقامات يختلف من عارف لآخر. واعتبر أبو نصر السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع في التصوف أن المقامات 7، وهي التوبة، الورع، الزهد، الفقر، الصبر، التوكل والرضا. وأما الأحوال برأيه فهي 10، يعدها أبوابا للسلوك إلى الحق، وهي المراقبة، القرب، المحبة، الخوف، الرجاء، الشوق، الأنس، الاطمئنان، المشاهدة واليقين.

ويجدر التنويه إلى أن العرفاء قد استخرجوا عبارة المقام من الآيات الشريفة، بالأخص قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، وعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.

0: اللقاء بشمس التبريزي هو نقطة تحول في حياة وفكر جلال الدين الرومي، وفي رحلة البحث عنه فيما بعد في دمشق وبغداد وتبريز وقونيا. وسواء كانت شخصية شمس التبريزي حقيقية، والمرجح أنها كذلك، أو مجازية أو رمزية، كأن يكون تخيلها أو تراءت له أو اخترعها، فإن نتائجها أحدثت تحولا روحيا وفكريا عميقا في مولانا. فالبحث عن شمس كان في جزء منه روحيا ورمزيا، أي أن الرومي كان يسعى لاستعادة الحضور الروحي لشمس أكثر من مجرد شخصه. ماذا يخبرنا الدكتور حيدر عن هذا اللقاء التاريخي الروحاني النوراني؟
1: لقاؤه بشمس الحقيقي أو المجازي أيضا كان له تأثير في هذا الإطار، وبنى هذه الشخصية الكبيرة الأساسية. هو هاجر بعد هجوم المغول إلى وبداية الهجوم المغولي عندما سقطت نيشابور ومناطق خراسان شرق إيران سنة 618 للهجرة، وبالتالي ذهب أيضا إلى مناطق كثيرة، قام بجولات في المدن والحواضر الإسلامية في ذلك الزمان، وهذا ما شكل وكان هذه ثقافة عند العرفاء أن يجولوا في المدن والحواضر الإسلامية ليتعلموا وليعلموا في هذا الإطار. من هو شمس التبريزي؟ الذي أيضا هناك ديوان شعر لمولانا باسم ديوان شمس. هل كان شمس حقيقي أو مجازي؟ اختلفت الآراء واختلفت الدراسات وتنوعت النظرة إلى هذا الموضوع. من شكك بوجوده ومن أثبت وجوده؟ من قال أننا لم نراه وهو من صنع خيال مولانا أو جلال الدين الرومي وذهب ليبحث عنه في أقاصي الأرض؟ 7 سنوات كان يجول ويبحث عنه، باعتبار أن الرمزية يعني في الأدب الفارسي. هل كان شمس هو صنيعة مخيلة جلال الدين الرومي باعتباره أن كان يضعه هدفا ورمزا، وكان يريد أن يقول أني أريد الوصول إلى الله والتحرك نحو الله؟ ربما لم يفهموا عليه ما كان يريد أن يقوله، فشخصنا هذا الموضوع ليبرر هذا الشوق وهذا الاندفاع وهذا الحب وهذه الحرقة، فقال أنا أبحث عن هذا الشخص. وربما كان شخصا حقيقيا عالما، لأننا في العرفان والتصوف وبشكل أساسي هناك علاقة بين المريد والمراد، بين الأستاذ وتلميذه، المرشد وهو هدهد. الهدهد هو الرمز في الأدب العرفاني الذي يقود هذه القافلة.
0: رسالة السلام والصداقة عند جلال الدين الرومي هي من أعظم ما خلفه للعالم، وقد تجلت في شعره وتعاليمه الصوفية ومواقفه من الإنسان بغض النظر عن دينه وأصله ولغته. جوهر رسالة الرومي أن السلام يبدأ من الداخل، فهو يرى أن السلام الحقيقي لا يكون بين الأمم فحسب، بل يبدأ من سلام الإنسان مع نفسه ومن صفاء القلب. فمن لم يطهر قلبه من الكبر والأنانية والحقد فلن يستطيع أن يكون رسول سلام، والدين عنده هو العشق ومعبده هو القلب.
2: أيها السائر في درب العشق، أيها السائر في درب العشق، قف. هذا الطريق لا يسلك بالعقل ولا يعبر بالحذر، هنا تخلع النعال ويحترق القلب كما الشمعة، فالعشق نار لا يطفئها ماء الحكمة.
0: الحب أو العشق هو المحور الأساسي والعمود الفقري لجميع أعمال مولانا جلال الدين. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور الحب، وفي نظره الحب ليس مجرد شعور إنساني، بل هو قوة كونية وإلهية تربط كل شيء ببعضه البعض وتقوده نحو الكمال. في رؤية مولانا هناك أنواع في الحب وأيضا أبعاد مختلفة، فهو يتحدث عن الحب الأرضي كجسر نحو الحب الإلهي، وهناك الحب الإلهي وهو المحرك الأساسي للروح البشرية، وأيضا هناك حب النبي والأولياء الذين بهم يقترب المرء من الله. ماذا يقول الدكتور حيدر عن فكرة العشق في آثار الرومي؟
1: العشق في أعمال جلال الدين الرومي هو المحور الأساس لجميع أعمال جلال الدين الرومي. كان يؤمن بأن الكون كله يدور حول محور العشق، هو عبارة عن موضوع أن إذا أحببت شيئا فإنما حبك سيموت مع موته، كما نحب الوردة، كما يحب الطائر والبلبل الوردة عند الصباح، عندما تذبل وتموت لن يغرد لها البلبل لأنها زائلة. أن العاشق هو للمعشوق محتاج، الله يحب هذا العبد واختاره، وبالتالي عبر هذا الموضوع أن الله اصطفاه ليكون في خدمته واصطفاه ليكون على دربه، وبالتالي له أهمية كبيرة في موضوع العرفان والتصوف.
0: الصور المجازية في الشعر الرومي تحمل في طياتها أبعادا تتخطى مجال الرؤية، وأعماقا تخرق الطبقات السبع للنفس البشرية وتسمو في طريقها إلى الله عبر سماوات سبع. كل عناصر الكون والطبيعة لها رمزية لدى الرومي مستمدة من القرآن الكريم، فالشمس نور ذات الله، لذا سمى نفسه رسول الشمس، واستخدم رمزية الماء على مستويات مختلفة، فصوت الماء للعطاش كالرباب، وهو أيضا ماء الحياة، ويرى الرومي توزع ماء العقل الكلي في قنوات مختلفة في الإنسان بوصفه ماء إلهيا ينساب في بستان. أما الحدائق عند جلال الدين فمستوحاة من جنات تجري من تحتها الأنهار، وهو يحلم بحديقة ليست السماء سوى ورقة منها. ولنا أن نتخيل أن كل مخلوق أو شيء على الأرض كان منبعا يتفكر فيه الرومي ويسرح في تفاصيله، يتأمل كنهه ليعود ويترجم أسرار هذه الرحلة التأملية بأشعار تقرب المخلوق من الخالق والمريد من المراد. الدكتور حسن حيدر يشرح لنا الإبداع في الصور المجازية في شعر الرومي.
1: يعني بشكل عام الصور المجازية في شعر جلال الدين الرومي والدمج الحسي وتجسيد المفاهيم المجردة، يعني يحول مولانا مفاهيم مثل الحب، الروح، العقل، النفس إلى أشياء، إلى كائنات أو ظواهر طبيعية ملموسة. فمثلا يعني يشبه الحب البحر بالشمس، النار، أو بالكثير من الأمور والعوالم الموازية التي من خلالها يتم استخدام هذه الصور، ونبني عوالم خيالية يعني تدفع القارئ للتأمل. كل حكاية وقصة في المثنوي المعنوي هي بحد ذاتها صورة مجازية كبيرة تتخللها صور أصغر وصور أصغر، وهذا تأثير يؤثر على المتلقي بشكل عام، وتعدد والدينامية الموجودة والتعدد الطبقات والصور يعني تخاطب الناس كما ذكرنا كلنا على قدر عقولها. وبالتالي من أجمل هذه برأيي الشخصي أنا على كقارئ إن هو البحر والقطرة، هذه الصورة ترمز إلى وحدة الوجود وعلاقة الجزء بالكل. وهناك قصة جميلة جدا جدا جدا في مثنوي معنوي تتحدث عن هذا الموضوع، عن مسابقة كانت في أحد، هي قصة خيالية يريد إيصال مفهوم منها، قصة عن مسابقة كانت لي بين الروم والصينيين في الفنون. الروم كانوا معروفين بالنحت والصينيين كانوا معروفين بالألوان، وبالتالي قال من يجسد يأخذ جائزة، من يعطيني رسما أفضل. فأخذ الصينيون طلبوا الألوان من الملك وأخذوا منزلين مقابلين لبعضهما البعض، فوضعوا ستار بين الاثنين. الصينيين بدأوا رسم بكافة الألوان وخلطوا الألوان بشكل مذهل ورائع وأنهوا، بينما الروم طلبوا منهم حجار لصقل الجدران فقط، فصقلوا هذه الجدران حتى أصبحت كالمرايا. عندما أزالوا الستار ليعرفوا من هو الفائز، انعكس نور وألوان المنزل الذي لونه الصينيون على الجدار الذي صقله الروم، فكان أجمل وأروع. وهذا بالتالي هو صقل القلب عند الرومي، أن تصفي قلبك ينعكس النور الإلهي عليه وبالتالي تصبح إلهيا.
0: التطهير في فكر الرومي يرمز إليه بالقصب المجوف والمحروق ليصبح نايا عذب الألحان.
1: بداية كتاب المثنوي المعنوي يقول: بشنو زنيت شو حكايات ميكنت، أزغم هجران شكايات ميكن. حدثني عن الناي، بشنو زنيت شو حكايات ميكنت، اسمع لصوت الناي عندما تحكي لك. أنا أعرف أن الناي إذا اقتلعنا الناي وكانت خضراء يجب أن تجف، يجب أن يكون جوفها خاليا تماما. ويقومون بهذا الموضوع كيف؟ عادة ما يقومون بإحراقها، عملية الحرق والكي التي تحدث داخل القصبة قصب وإفراغها يتم بالإحراق لإزالة كافة الشوائب والعوالق. وبالتالي كلما أفرغنا القصبة والناي من الشوائب في الداخل كانت انسيابية الهواء أكبر، وكان عندما نعزف فيها وندخل هذا الهواء يدخل فيها يصبح صوتها أعذب وأرق وأحن. ونحن نجد أن يكون عزف الناي مرافقا لها، وهذا ليس صدفة. فهذا النفس والهواء الذي يدخل في هذه الناي عند جلال الدين الرومي التي تطهر، يجب تطهير هذه الذات من الداخل لتستحق أن يكون فيها نفحات إلهية.
2: أنا لست سوى قصيدة تبحث عن صوت، ولست سوى ناي يشكو فراق الأصل. مزق دفاترك القديمة واسمع صوت الناي، فما تبحث عنه يبحث عنك.
0: لا شك أن تأثير جلال الدين الرومي في الأداب والثقافات العربية والفارسية والتركية والغربية ما زال مستمرا في الشعر والرواية والموسيقى والرقص، وأولاً وقبل كل شيء في الفكر الإنساني الذي جعل من الحب الإلهي حباً عابراً للثقافات والأعراف والأديان، ملتصقاً بجوهر الإنسان. العميد الشاعر مجدي الحجار في قراءة لبعض ملامح

0: المعبر عن حنينه الدائم للعودة إلى أصله في القصب. فعبد الوهاب البياتي مثلا، وهو من شعراء الواقعية الاشتراكية، وظف هذا الرمز في سياق سياسي ثوري، فكان نايه نايا سياسيا بعيدا عن العشق الإلهي. أما محمود درويش الذي لم يعرف عنه ميل ظاهر إلى الشعر الصوفي، فقد قال في قصيدة فانتازيا الناي: الناي خيط الروح، خيط من شعاع أو أبد، أبد الصدى، والناي أن يئن أني راجع من حيث جئت. السطر الأول صوفي بامتياز، أما الثاني فوطني بوضوح. ناي محمود درويش لا يتوقف عن الأنين والحنين إلى أصله في قصب فلسطين. محمد علي شمس الدين من أكثر الشعراء الذين تأثروا بالشعر الصوفي وبشعر جلال الدين، لكن تأثره بعيد وغير ظاهر، فإذا بقصائده تسبح في فضاء صوفي تضيئه رموز الرومي كالنجوم في ليل المعنى، تغمرنا أشعتها ونعجز عن التقاط مواقعها، حيث يقول في قصيدة الناي: سأدخل في الناي كي تذكريني، وأترك جسمي على قصب النهر يمضي إليك، خذيني إذا جالت الريح فوق القبور. ناي محمد علي ناي عاطفي يطوق إلى لقاء الأم التي خطفها الموت. هذه نماذج سريعة لبعض أشكال التأثر برموز الرومي، والقائمة تطول.
1: رئيس قسم اللغة الفارسية وأدابها في الجامعة اللبنانية الدكتور حسن حيدر قدم أطروحة الدكتوراه في جامعة طهران تحت عنوان تجليات أشعار جلال الدين الرومي في أشعار ميخائيل نعيمة.
2: حضرت كافة كتب المجموعة الكاملة لميخائيل نعيمة، وبدأنا نقرأ بها من 70 إلى مرداد وغيره وغيره وغيرها من الكتب، حتى وصلت إلى مقطع الغربة العظمى، وهي مقالة منشورة كانت لميخائيل نعيمة سابقة. قال: ماذا تعرفون عن أناس عاشوا في زمان غير زمانهم؟ ماذا تعرفون عن أبي العلاء المعري وجلال الدين الرومي؟ كان هذا هو المفتاح الأساسي للدخول في عملية البحث. أيضا قمنا بعملية تطابق زمني مع الأستاذ تميم داري الذي كان في كامبريدج وهو أستاذ في جامعة كامبريدج، تواصلت معه وكان أستاذي أيضا في الجامعة في طهران، وقمنا بعملية تطبيق مكاني وزماني، أنه في السنة التي كان يعيش فيها ميخائيل نعيمي في لندن أيضا نشرت والترجمات لمولوي في نيويورك، أيضا في نفس الوقت الذي كان يعيش فيه بنيويورك نشرت كتب وترجمة لمولوي، وبالتالي ذهبنا إلى موضوع من أنت يا نفس، وجدنا الرابط أن في موضوع وحدة الوجود هناك تكامل في موضوع العقل الكلي والعقل الجزئي، ثنائية الروح والجسد، الحب الحقيقي والحب المجازي، كلها كانت موجودة لديه. وحتى قصيدة من أنت يا نفس في الفارسي تكيهستي من أنت، وبالتالي كان له تأثير كبير، وتطابقت الكثير من المفاهيم التي استطاع ميخائيل نعيمة بسلاسة وبفكره الفلسفي إلى تحويلها وتسييلها إلى ما كتبه في أشعاره الفلسفية الرائعة.
1: ولفهم المكانة البارزة للرقص الدوراني في حياة مولانا جلال الدين يكفي المضي مع الديوان وتأمل الأشعار المقفاة بكلمة باكوفتا، أي طرق القدم في الرقص أو سماع، والانتباه إلى كلمات القافية المرتبطة بالسماع والتي تشير إلى حركة الرقص. ويرى الرومي معشوقه يطوف حول بيته حاملا معه ربابا ليعمل راقصا ومطربا وساقيا. غزليات الرومي هي دعوة إلى تجربة اللاوعي في الحب. هذا الرقص هو تجل لشوق العارف أمام جمال الحق، وفيضان للحب من الصدر، ووسيلة للتحليق من قفص الجسد إلى الأعلى نحو الوصال الإلهي. المتخصص في الشؤون الثقافية والفنية الأستاذ محمد باقر كركي يشرح لنا رمزية ودلالة الرقصة أو الفتلة المولوية.

0: يعني هذا الأسود هني بيلبسوا هذا الجلباب، هذا الجلباب اللي لما يبرموا بيصير مو منفرج من تحت فبصير يبرم مثل الناقوس مثل الجرس بيصير شكله، وبيلبسوا فوقه الخرقة أو الجبة اللي هي هذا الشيء الأسود. هيدي الجبة ليش لونها أسود؟ لأن هي دلالة على الجسد. ليش هو لابس أبيض من جوا؟ دلالة على أصله السماوي، أصله المعنوي.
1: المعشوق يشع كالشمس والعشاق يدورون حوله كالذرات، وعندما يهب نسيم ربيع العشق يبدأ كل غصن رطيب الرقص.
2: ماذا بقي من السماع ومن التكاية أو التكية المولوية حتى عصرنا هذا؟ الجواب مع الأستاذ كركي.
0: بقونيا مثلا هو البيت المولوي اللي هو أسسه جلال الدين الرومي مول أو مولانا كما هو معروف، لا يزال يعني يقومون بالطقس كما كان. بمصر على بآخر الزمن المملوكي أيضا وصل المولويين على مصر ولديهم تكية معروفة جدا، وهي جزء من التراث المصري ومهتمين بهذه التكية. بإيران في اهتمام كتير كبير، لأنه ما ننسى أنه بالأونسكو صحيح أنه مولانا جلال الدين اعتبروه كونه مدفون بقونيا اعتبروه أنه هو تركي، لكن هو كتب بالفارسية، عاش بالفارسية، وأساسا من المنطقة ما كانت منطقة مسكرة على بعضها. مثلا بلبنان التكية المولوية الموجودة بطرابلس والتي يبدو أنها رممت في اهتمام فيها حتى من الدولة التركية.
2: إذا كانت الفلسفة محاولة لمواجهة الأسئلة الهامة والحقائق الكبرى ومحاولة لتفسير الوجود، فإن الشعر هو تجسيد لشطحات العقل، لخطرات الحكمة، لذهب الوقت ولبرق المشاعر. وقد وصف أرسطو الشاعر بالأقدر على إدراك أسرار القلب الإنساني قائلا إنه ذلك الفارس المتمرس بخبرته وطاقاته التي يحارب فيها القبح بالجمال والشر بالخير والجهل بالمعرفة والباطل بالحق والجفاف بالمطر، فلا يشهر سيفه إلا في الظلمة وهو على صهوة فرسه ليكتشف غابات الخوف ووديان الجن في رحلة خطافه إلى ما وراء المجهول. ويقول سيغموند فرويد: لم أكتب عن فكرة إلا وسبقني إليها شاعر. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن الشعراء هم ورثة الأنبياء لجهة الوحي، وهم سابقو العلماء في ليل المعنى الأبدي، لأنهم يتوغلون عميقا في الروح لسبر أغوارها، حيث لم يصل شعاع قبلهم إلى داخل كل جرم صغير ليضيء على العالم الأكبر المطوي فينا. مولانا جلال الدين الرومي كثف وجمع وخزن وأفاض النور الإلهي في قطرة قائلا: أنت لست قطرة في بحر، أنت بحر في قطرة. في الختام كل الشكر لضيوف هذه الحلقة، والشكر موصول لمدير إذاعة لبنان السابق الأستاذ محمد إبراهيم لإلقائه بعضا من أشعار الرومي، كما نشكر الزميل بلال طراف الذي أجرى المونتاج للمقابلات الإذاعية، والشكر الأكبر للمستمعين الكرام على امتداد الوطن العربي. قدمنا لكم من إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون مولانا جلال الدين الرومي. إعداد وتقديم غادة جمعة، إخراج توني موراني.
3: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.
4: إذاعة الكاف تقترح عليكم
5: تسبيحات.

فزعت له بأوزاري وبحت له بأسراري، ولذت بساحة الجبار أطفئ لعج النار. وأدعوه بيا ربي ويا رب العلى الباري، أجرني في متاهاتي وفي ضعفي وأسفاري، فإن القلب منكسر وأنت الأنس للجاري. جبرت الصدع فالتأمت جراح المدلج الساري، ألا يا ملهمي في البدء ألحاني وأشعاري. أتيت إليك فاقبلني وخفف ثقل أوزاري.

0: المتكبر.
1: تكبر عن كل فعل دني وعن كل ند وكل سمي. حمدت مكارمه في الصباح وأحصيت آلاءه في العشي. ودنت له بالذي قد حباني ونعم عطاء الكريم السخي. مددت يدي والعيون سهارة تحدث ليلى عن العامري. وناديت روح فؤادي فإني رأيت الرضا من طباع الولي. أيا منصفا أيا منصفا كلما ظلموني، ويا عدتي عند فقد الحمي، ويا عالما بالسرائر إما تشابها ظاهرها بالجلي. دعوتك فاقبل دعائي، فإنك أدرى الجميع بسر الخفي. الخالق
0: يا خالق الخلق، يا من كونه عجب، يا ذا الجلال ويا من ليس يحتجب، يا مبدعا كل شيء فاق مبدعه، يا مذهلا بالذي ما مثله اكتسب. أعطيت للروض في الإصباح جدته، والزهر أسنان والأمواه تنسكب، والطير سبح في الأسحار باسمك، والأمواج في البحر بالأسرار تصطخب. أنشأت كل دقيق في صناعته، وكل شيء لنا في صنعه أرب. أنت القدير وأنت النور يغمرنا إذا دجى ليلنا أو غامت الشهب، وأنت فيض حنان لا انتهاء له، ورحمة لنفوس هدها التعب. وأنس كل وحيد عز مؤنسه، وحب كل حبيب فاته الطلب.
2: تسبيحات.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. أنتم معنا على موجات إذاعة الكاف في هذا الموعد المتجدد من برنامج بين ثنايا ذاكرة. بين ثنايا ذاكرة نأخذكم في كل مرة في دروب الذاكرة وما تحمله هذه الذاكرة وما تخزنه وتختزنه وتختزله إذن من أحداث ومن مواعيد ومن شخصيات وأسماء وغيرها. بطبيعة الحال مرينا على الكثير منها في الحقيقة في برنامجنا عبر برنامج ثنايا الذاكرة، وما زال الكثير الكثير الكثير. ثنايا الذاكرة متعرجة طويلة وفيها الكثير من المفاجآت الجميلة عبر موجاتنا في كل موعد. من سهرة الاثنين رفقة الدكتور محمد ليلي اللي سعداء جدا انه يواصل معنا في هذا المشوار. اهلا وسهلا بك دكتور، شنحوالك؟
1: لباس
0: الحمد لله، بس عليك صحة بخير.
1: لباس الحمد لله.
0: اليوم 1 جوان
1: اي
0: اليوم الصيف بدينا في الصيف. ما في بالكش من هو 1 جوان؟ انك استغربت معناها شوي.
1: هو ثاني 1 جوان هو عيد النصر. عاد سيدي هذا
0: 1 جوان
1: عيد النصر.
0: عيد النصر
1: رجوع الزعيم بورقيبة من المنفى.
0: ايوه
1: وعرضوا له معناتها في لاغولات
0: عندنا
1: فرانسيس فرضوا باش ما يشقش تونس باش ما يتنبزوش وكذا، وكان فرحه البلد كامله تصبت غادي كامله وعرضوا ركب فوق حصان معروف
0: عنه. كان قبل عيد وطني
1: عيد وطني 1 جوان
0: قعدت غرت جوان غرت جوان ريت كانت قبل ما تسمي غرت جوان
1: كلمه غرة
0: قعدت غرت جوان
1: فهمت هذا كله تاريخ وطني راهو راهو متفاهمين
0: قطع يعني نظر على الاشخاص
1: شخص فوالا شخص ولكن وقت يبدا الشخص هو ثنا يرمز الى المجموعه ما عادش مشكل هكا ولا لا هذاك معناتك يسموها بالسمبيوز يعني كل تلاحم ما بين فهمت الزعيم وشعب به ياسر خلق الله هكا ولا وواحد جواله محاله هو ثم خلفيات وراء معناتها لان قبل كانت الجنازه بتاع البي الوطني منصبي كانت جنازه رهيبه وشرف عليها المرحوم حسين كانت جنازه وربما معناتها اكل الاستقبال لهذاك الخاص اللي عملوا الشعب التونسي الزعيم بورقيبه هو معناتها كانوا تاكيد لشعبيه شعبيه بتاع الشعب لان ذاك بي
0: 1 جوان انا عام
1: 55 عام قبل
0: سموها عيد النصر
1: عيد النصر وكان ثم عيد الشباب وعيد النصر مع بعضهم وبعد جت معتك معتها عدم الوحدة مع بن يوسف وكان خلقت المشاكل أما تصدع وقاع تصدع أما كل لحمة هذيك كانت عندها تصور الفرنسيس فكل وقت ذاك ما حبوش يشق لك الركبة ذاك الكبير والفرحة الكبيرة
0: ما حبوش يتعدى
1: من لاقولي طلع حتى المعقل الزعيم داره غني هو يسكن فوق جهة القصبة
0: في معقل الزعيم وين جامعة الزيتونة تو وين معقل العالي الحضارة الإسلامية والشريعة
1: داره هو غني
0: ساحة معقل الزعيم
1: اي يعطيك صح عاد شيعوا عرضوا له في البطو في اللاقولات ومن اللاقولات شيء كبير شيء كبير شيء كبير
0: شوفوا ساعات تصور معناها تتعدى
1: الكشافة والشبيبة الدستورية وفهمت يعني الشعب يعني ما يسمى بالمجتمع المدني المجتمع المدني كان في أوجه في الوقت هذا يعني هو اللي ثمش معناتها الأحزاب
0: وعليش حتى علاش تسمى عيد النصر علاش
1: عيد النصر هذه التسمية
0: هو ما قبل الاستقلال معناها
1: اي قبل الاستقلال
0: عام قبل الاستقلال
1: النصر الخطر مهيبة حتى برشا وقته في المنافرة
0: في المنفى
1: اي معناتها كانت حياته صعبة مع كل مرة من تبرق الجالطة اللي وسسمه في في البريطاني في كل مرة يهزوا البلاصة معناتها ينفوه ومشى للصحراء
0: الحركة الوطنية وقتها معناها في أوجها معناها وأنه تقريبا الأمطار الأخيرة ما قبل الاستقلال معناها
1: أي هو
0: الترتيبات الأخيرة ما قبل الاستقلال
1: كانت معناتها ما تنساش اليوم النهار 34 من حين تجدد ولا حزب دستوري جديد نيو بالنسبة للحزب الدستوري القديم اللي هو تأسس عام 1920 مع الثعالب ومجموعة معناتها نتاع قادة ما يقلوش أهمية لازم نتعلموا نحن في تاريخنا نخرجوا الحسابات نتاع الأشخاص
0: هذا دور المؤرخ يلزم حتى نحن نستوعبوه
1: نحن ذاك ملك شعب هكا ولا ملك عام وبالتالي نتصرفوا فيه بحكمة وبتوازنات وتعطي للي ربما لأن التاريخ بعد أثبت أنه برشا ناس مسكوت عنهم يفيقوا بهم بعد واللي هم
0: كان لهم دور كبير
1: هذا دور المؤرخ هو التعديل يعدل فهمت ويرد حقوق والناس معناتها ربما هي تعرف أنت وززمة ذيك ماري أنطوانيت ملكة قلت له ظلم هنا عاودوا لها المحاكمة بتاعها وكذا واسبتوا براءتها إلى آخره معناتها تعرف التمرات كي يبدأ ثم في تاريخ فيه الظلم ورو هو المؤرخ دوره يعاود يرد هك الوحدة ذيك مش يبين اللي روى ذاك
0: تحقيق القضاء كان تحقيق قضائي
1: أكثر من تحقيق قضاء وش عمل من وش كانت مثلا تو نحن في فترة معينة حلينا عينينا مك الفرحة الكبرى بعد الاستقلال خاطر جانا 20 مارس الاستقلال الاستقلال ذاك وقعت فيه ذبينة أكل حفلة ذاك قال كذا خطوة إلى الوراء ربما فك الوقت ذاك ثم تكتيك خاطر السياسة ما هيش لينير هاك تمشي طول طول لازم ترجع لما يرجع خطوة للوراء باش يقدم خير وكل واحد كيفاش معناتها هذيك قيادات اش معناتها قائد تعطي ثقة هو اللي يقود هو اللي هاك ولا لا انت بينك توا تقول هاي برا قصوا من هنا وكياس مقطوع من هنا وقطرة باش تطيح من هنا وواد حاملها وكذا ما هي حكمة ولا لا
0: مبنية كذلك على رؤية وعلى معرفة
1: هذيك وقعت فيها معناتها التصدع الكبير
0: اي بالضبط
1: اللي بقينا نعانوا فيه لهنا معناتها فهمت كيفاش ما هوش كنا نجموا نكونوا اقوى
0: نتجاوزوا صحيح
1: وهذيك معناتها تعدت بفترات تصفية حسابات كبيرة وأضغاط وأحقاد هذاك علاش برشا ناس ما فهموش هكا وقت اللي جا بن علي وقالك الكلمة بتاع لا مجال للأحقاد ولا بدو شوك حاجة كما كان هو روي يقصد فك الحرب ما بين البرجيبية واليوسفي اللي نحن قبل كانت عندنا معناتها الحسيني والبشري
0: الحسيني والبشري
1: وتوا ما نعرفش شو ثم وان شاء الله نبعدوا على
0: اكيد ان شاء الله
1: لان في تد ضعف الشعوب وتدخل العدو ما
0: بينها ترجع المجتمعات
1: ضعف لازم نفهموا هذا برشا
0: المعنى هو اللي ما يعملش خطوه الى الامام يلقى روح معناها رجع 10 خطوات لتالي
1: ويرجع
0: سيرورة الزمن ديما القدام
1: بالضبط وشوف في منطقة التاريخ كل ما تتقدم إلا مرات بجراح ذيك التضحية ذيك المهر وبالتالي الشعوب اللي تعطي تدفع المهر كما نحن مثلا أنت ناس يقولك شو هذا هذاكم جرح الثورة ناس تلفت ناس تربطت وإلى آخره قتلت كذا ذيك مهر كناش ندفعه ولكن ذيك باش نربحوا بها مرحلة
0: أثمان باهظة ذيك
1: باش نربحوا بها مرحلة يعني الشعب يأخذ منها الدرس باش ما يرجعش لأن إذا يرجع التالي مش مش يعني هك الظروف اللي خلقت هك روحنا ذيك تعاود تطلع
0: وربما تتعاود ما أبشع
1: بالضبط صحيح وبكري مثلا في فترة بورقيبة كانت شرعيته كزعيم ومحترم ومقاتل معناتها تنجم تعدي برشا أشياء ولكن بعد ما ماشي وتضعف هكذا لأنه الحكم يعني يهري فهمت وبالتالي اللي ما ينتبهش للقاعدة ذي معناتها يوصل في التالي يقرهوه
0: بالضبط
1: فهمت ردوبان فهمت وهذيك معناتها وبالتالي نحن التاريخ هو فيها الحكم هذه في ابن خلدون يقول هو اكثر منه تمحيص وفهم لان الانسان يبقى الانسان باحقاده بافراحه
0: بحساباته بميولات وبحساباته بالطعم
1: ونحن نستوعب مثلا هذه خطوره الحرب الاهليه علاش نحن كنتعقل وقت اللي بديت ثم عديت تترصد بينا وكقضيت بالقردين وشفنا كردة الفعل بالأخص اللي فرحنا بشو الأمن هذيك خدمته هي هو اكتلاح مع الآئة هذه هذيك كانت لنا يعني فرحة كبيرة لأن حسينا بروحنا اللي نحن في آخر نقطة من تراب تونس يعني عنا نفس
0: الخط ونفس التوجه
1: نفس
0: هذيك نفس الفكرة الموجودة
1: ما تبنيتش هكاك. شوف شو نقول لك حاجة هي من ربما جمل قالت خارج البرجيبة في فترة معينة قالوا كيفاش انت هكا يعني عندك حنكة وذكي وما تدخلش في الصراعات هذيك فاش تسيب شبيبة الدستورية هزينا هراوات وعصي ولمس السرفانات وداخلين على لفيفة أجنبية يعني في منظر عملوا لما كمبيتريوزة هبطوا كذبين فهمت كيفاش
0: ربي يرحمهم
1: فهمت برجيبة قالوا له ما هوش في اسلوبك هذا هالمواجهات هذه العنيفة برجيبة سياسي هكا ولا تعرف قلت صحيح هي ثم جانب منها لأنه هو ثنا ملزوز مهرسل من طرف بن يوسف وجمع عبد ناصر وبن بلة وفهم وبالتالي تجبر مش يعمل أكل الوحدة ذيك أكل الغلطة المقصودة ولكن في نفس الوقت قال كلمة هذيك اللي هي قال البلاصة الوحيدة اللي اختلط وامتزج فيها الدم التونسي من أقصى الجنوب لأقصى الشمال من أقصى الشرق لأقصى الغرب هي بنزرت هي تمثل رمز كبير في اختلاط مع دم شهداء مع لأن مش الناس مشيت من البلدان الكل وهذيك هي
0: صحيح.
1: اللي لحمت
0: صحيح.
1: شفت يعني عسى تكره شيء وهو خير يعني برجيبة بك العملية ذيك برسك انتحارية وغير مسؤولة خلق يعني تنجم نقول سيموتاج يعني حاجة لحمة الشعب التونسي وهكا تفيق به في الكورة وقت يبدأ ماتش تونس تلعب ولا كذا وهذيك هي الوحدة الوطنية اللي هي تنجم بعد تتكلم على التنمية وتتكلم على البناء وحدة التعليم هكل لا
0: نقول
1: نفس النصوص من أقوى ما هذه يعني هما اللي معناتها بتاع الدولة الحديثة اللي هي صحيح. تتحدى لأنه علاش نحن يلزمنا باش نتحدوا التخلف والأمراض والجهل يلزم صح أن تبنوه نحن في حديثنا كيما بني أنت مش تبني
0: تكون
1: شفت علاش البني اللي صمت ولا هو عنا في الآثار
0: ونحن عزر
1: كبير وكل الصلب وكل تنقش على قاعدة بالضبط. وتحط على قاعدة وسيسو على قاعدة وكل شيء هكا التوت وعنو ألف ألف السنين ورعنا عنا بنيات هنا هنا وكياسات تهزو وكذلك يعني اللي عملوهم غشير
0: أي بالضبط هذا هو به احنا قلنا واحد جوان او غرت جوان
1: اي غرت جوان
0: برشا ناس تنسى معناها كيما عيد الثورة 18 جانفي ريت عيد
1: الثورة
0: قبل الثورة قبل
1: 17 ولا 18
0: لا مشوا على 2011
1: لا عاد اي ثورة ثورة المسلحة 52
0: صحيح 18
1: جانفي
0: نسيتوا الناس معناها التاريخ هذاك
1: اي هامة جدا
0: انا التو معناها احياء 18 جانفي فما مدارس فما معاهد كذا 18 جانفي
1: 18 جانفي راهي معناتها بعدها السجوم وكل الاغتيالات وكل القتل والاعدامات وكذا وتونس دم تونسي سيل باش معناتها يولي عندنا برلمان ونولوا عندنا استقلالنا اي وكي ننساهم مصيبه مصيبه انت تو تشوف معناتها تمشي تلقى على الكياس جبابين بتاع مقابر بتاع كل الحلفاء ذاك اللي حاربوا الألمان وكل شيء التو شوف كيفاش القزا والنظافة والعفافة
0: خلدوا فيها خلدوا ذكراهم
1: ويعترفوا
0: لهم بالجميل
1: أنا قلت المرة اللي فات تحكيت على كوكبة بتاع جنود قلت لهم في فرنسا هنا لبوك في حرب الجزائر هنا على الحدود في واد بليز أظنوا كذا دفنوهم في بن عنين ما عاش قبور
0: وما يلقوش لهم الأثر متاعهم
1: وهذا نديل الجيش يعمل بحث ويمشي يلوج ويخرجهم ها عمل نصب هنا للشهداء في الوحدة كذا يمشي جبات بالوحدة ويشوف في الليزارشيف بتاع المعتمدية
0: وتتلقيه
1: يلقوه المقابر عند وسسمة البلدية يمشي يشوف الليزارشيف بتاع البلدية يلقوه شكون الدفن وفانا بلاسة
0: شهداء
1: بلاسة أببري
0: قدي العدد
1: أببري ستة كيف جباب ساعتها موكب رهيب يعني والجيش هو يقول يهزم كذا فكك الوحدة السيارات وشيء بيعطوا الكيف بعد كانت حاجة بعدها رهيبة والناس كل مشيت معاهم فهمت وراك الجلود ذاك الشهداء ذاك هي فيلم ذاك موجودة في الوحدة هي سيغراف حكيت لك مرة وهذه اختيرة ياسر صاحبي ذاك كبيبي فور عامل كتاب على لا ريزيستونس وعلى معناتها ونعم نقول واي فرنسا دخلت هكاك لا سيدي ما دخلتش هكاك الجيب لاكا معناتها برخيم مكتوب عليها هنا ماتوا زوج جنود فرنساويين في جهه برج المسعود كانوا حتات لهنا هنا على الميزونات بتاع برج المسعود ونحاها بعد ولكن 100 شهيد ماتوا في الخنقة هنا في نفس المعركة تاع علي بن عمار ماتوا مشاو سماه لا فينهم فينو ما ثمش حجرة هكا تقول روى هنا معناتها ماتوا معناتها 100 يدافعوا على معناتها الوطن وعلى الواحد وكذا شوف أنا نتأسف في قطاع الذاكرة هذه لأنه هذا كما كنا نحكو الخطر هو ننسو والنسيان هو باب يتحل لبرشا مغامرات وبرشا إعادات بتاع أغلاط وارتدادات فهمت اللي نبقوا ديما ونحن ندوروا في نفس الحلقة
0: خطر به واحد جوان بداية الصيف دخلنا فعليا في الصيف
1: هاي بكري واحد جوا حلو ياسر لانه يبدا نحضروا في العطله بتاعنا نحن هكا هو يعني جوا ذاك نبدو يعلموا
0: موسم حصاد عاد
1: ويعلموا فينا في الاغاني بتاع لا راس يعني اخر العام
0: وكذا
1: ويتحل البرنامج ما عاد شكل برنامج المكبوس
0: كان قبل معناها الدراسه توفى اخر جوان
1: هكا كي هي اخر جوان
0: اخر جوان
1: جويليا اوت سبتمبر ندخل في أكتوبر بربي أكتوبر
0: تراي كانت تقعد ثلاثة في أكتوبر
1: إلى درجة أنه ديما عندك يا شهر جويليا يا أوت سورتو ديما يلزمنا نمشو الليتود عند سي محمد عيش كان لا يرحمه
0: لا يرحمه
1: أي معروف وكان معناتها ومستوى راقي جدا
0: في الابتدائي هذا ولا في الثانوي
1: في الابتدائي في الابتدائي هذا معناتها كان اختصاص وهذا يتسمى 1300 بروبليم شكون كان يحلوا 1300 بروبليم في الكالكول وكان صعيب في الفرنسي فهمت عاد نضربك شهير هذاك معناتها
0: كسروا بيا الروتين
1: اي خاطر تعرف انت ثلاثة شهور برشا
0: اي برشا
1: طويله
0: أي.
1: طويله
0: الاماكن سلام حدك شي يكتب يظهر
1: اي الاولياء كان اذكياء ما يخليش الواحد شفت كيفاش
0: ما يخليش ولده ولا بنته معناها كيف
1: يجلس
0: خمول يجلس
1: نستعمل انا رد على ذكر خلي نحلو ثم يسلم علينا كيفي لعب للابيك بالجيتار وسليتي شيخ على برشا تعرف
0: تفاصيل
1: على كلمة زيرو كول لا تشقيوب قلني راو هذا كلام وينه وينك عندي عليه الواحد وعندي ثانا أختي عيشة تتبع في البرنامج بشغف وتقول لي سلم لي عسي كمان وقول له بارك الله فيه على وسع البال مع أخوي خطر تعتبر هي ما تعرف روسي كمان وسع باله معاك ويعطيه الصح ومن حسن
0: يا سيدي احنا برنامجنا راهو كله معناها وسع بال وكله معناها مبني على ثقافه كبيره وعلى معناها احترام كبير
1: بارك الله
0: وفيه معناها ديما ننزلوا المواضيع نتاعنا ديما نقولوا رانا ننزلوها في اطار ثقافي حضاري فكري
1: باش ما يكونوش مقلقين
0: صحيح بجو هكا من الفبكه الخفيفه باش الناس الكل اللي يسمعونا يستوعبوا المعلومة لأنه المعلومة ما هيش أكاديمية معناها بحتة وفي كلاس نحن ونقرر
1: بالعكس
0: بالضبط على كل واحد جوان معناها بداية الصيف والصيف عنده رونق خاص وعنده جمال خاص خاصة في الربوع هذه معناها
1: شرطو كبسل العام كيف هكا
0: العام صعبة معناها الشيخ الفلاح والناس كل تتفرهد معناها
1: اي انا نشقها منه ومنه ومنه كرهريك مشي جهة الطوير نمشي في جهة قلعة سنين معناها الحمد لله
0: الحمد لله
1: يعني تفهم شو كمؤرخ تقول توا فهمت علاش تونس كانت ديما مطمع الناس
0: بالضبط خاصة الناس اللي فهمت
1: واحد محتلهاش فهمتوا ثرية تونس ثرية وذاك علاش
0: كانت هجرة قلت لي معناها الإيطاليين كانوا يهجروا لتونس معناها يجوا لهنا
1: يجوا كلوندستان أو عندي أنا جاتني مرأة شخصية كبيرة ياسر نايبة في فرنسا وكذا وتحكي على أبوها كيفاش جاب بدرقة هنا لتونس حرق
0: يحرقوا
1: هي
0: حراقة لتونس
1: هي كان هاري كاسي وش اسمه ذاك أنطوني اللي معاه بسمة الورغي اللي عامله الكتاب يا حسرة هي يحكي لكم أصلهم مستقلين وجاو يعني وكانوا عندهم فيرميات هنا في البياض كانوا قليلة على الأخر ولا خدامة
0: أي.
1: البناي بناي والسوني واللي عمل الفرماج
0: خاصة في الفلاحة معناها في ميدان الفلاحة
1: خدامه ميكانيك وبناي معناته ناس معناتها أصحاب صنعة وتجرب نقول ذكاء مهني وإخلاص كيبني لك وكتوى وقت نشوف انت اللي يصير في الوقت بتاعنا الفوق بعد عام طرش في سن وطاع وهبطنا تلذة بتاعنا الانترنام
0: وطلعنا في عام
1: 19-20 فضيح علاش خطر ذاكم كيبنوه ابنوه قلبه ورب وكان شوف نحن في دين يقول كعمل لي دنياك كأنك تعيش أبدا
0: تعيش أبدا
1: هكا ولا لا واعمل لي آخرت كأنك تموت غدا
0: بالضبط
1: نحن فرنسا جات هنا بقت 75 سنين عملت حويج على قاعد خاصة طبقة القوانين بتاعها كلها ها نحن هنا بعد فيقة الكراسة ذاك بعد فاسد وكذا شو معقول
0: مش معقول احنا توا يتحدثوا معناه على انه طريق حروش باش يبدو ينحوا كليدودان وباش يستنوا المقاول باش يجي 15 جوان ولا نص جوان ولا اخر جوان باش يعمل لك الحفر وهكا الوقت معناها بعد ما يقعد عامين ولا قديه بك الحفر هذيك وناس تتذمر يوميا الناس تستعمل الطريق هذاك راهو يوميا معناها الناس تستعمله
1: تتهرى والغبار والهب والقلت والكذا
0: اسوأ ما يكون
1: اخطر حاجة ياسي كمان في هذا الكل وهذه مناسبة ونقولها نأكد عليها لأن أنا مرات ما نحبش ياسر ندخل في اللي دي تايم ولكن نستوعب هي ما يسمى اللي تقامت عليها قيمة في الجزائر اسمها الحجرة ما هي الحجرة أنه السيد اللي هو مسؤول يعتبر الأخرين هذاك المواطنين رعاية ما يحترمهمش يا ودي أنت غادي بفضل هاك المواطنين يسمك تفهم اللي يرى مصلحة المواطن مش دار بوك ولا دار فهمت يلزمك أنت فك المستوى فك المسؤولية ذيك معتها تعطي معناتها ما يلزم لك هاك ولا لا
0: وفعلت شوي دكتورة
1: اي ما انا غلبة
0: نعتذر على الكلمة اللي
1: شوف كلامي تقال انا ما نخلقش من الوحدة
0: نحن ما عندناش نوجهه في
1: لا لا لا ما عندناش
0: تهم ولا ما عندناش حتى شيء ما نشخصنوش
1: وكذا ولكن هذا شيء حل معناتها الوحدة بتاع هذاك التواصل الاجتماعي تشوفوا شيء كبير الى درجه تو الناس الكل متفقه باش رئيس الدوله يجي يزور الكيف هاي الناس الكل ايش معناتها ثم حاجه ما سبب
0: به في كل هذا الليله باش نكملوا نحكوا على المتحف باش نكملوا نحكوا على المتحف المتحف العادات والتقاليد اللي هو قلنا باللي هو راهو ذاك الزاويه الرحماني اللي معناها تبنت
1: عام
0: 1876 96
1: شو
0: الزاوية الرحمانية
1: 1780 حاجة كيك 84 فك الفترة ذيك موجود تاريخها ناشرين اللي يحب يثبت في التواريخ شو بالمناسبة بالمناسبة شوف سيدي
0: به ما عادش برشا على أذان صلاة العشاء
1: نرجعوا له
0: فقط معناها حبينا نذكروا بالموضوع نتاع الحصة نتاعنا بإذن الله ما يفوتنيش معناها باش ما تغشش انت باش نذكر بالفريق اللي يخدم معنا الليله
1: خيري
0: فانس التقنيه ولاسعد من القاعه الفنيه المركزيه
1: الريفلكس بتاع احترام خدام
0: بتبيعي دكتور محمد ليلي من امام الميكروفون كمال الزيري يرجو لكم جميعا امتع وسعد الاوقات معنا باذن الله باش نواصلوا الليله ان شاء الله في معلم تاريخي واثري جميل جدا اللي هو متحف العادات والتقاليد ابقوا معنا مستمعينا الكرام.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: نواصلوا مستمعينا الكرام، نرجع معك دكتور. ضحكك انت في الكواليس تاع يلزمنا نضحكوا. معنا الاسعد وخيري الليلة، انا فريق ممتاز الليلة. نضحكوا شوي، نتفرجوا شوي، نحكوا باش نرجعوا نحكوا على المتحف، متحف العادات والتقاليد في كيف، اللي هو معناها كان المقام تاع الزاوية الرحمانية، وقلنا باللي الزاوية ذيك لعبت أدوار كبيرة برشا، خاصة الدور الاجتماعي
1: وحتى
0: السياسي. وهو معناها الزاوية بصفة عامة كان لها الدور التربوي، دور اجتماعي
1: تأطيري،
0: وكانت معناها في وقت ما تتصدى للأزمات الاقتصادية خاصة. معناها وانت ذكرت لنا الحادثة الممتازة، معناها انه يعملوا ميعاد
1: بالضبط
0: يبعثوا راهو فما ميعاد في الكيف
1: بعد مؤسسة كاملة شوف انا ثم في كتاب اسمه إفريقية كاتب فيه على أطرات على الزاوية بتاع الكيف الزاوية الرحمانية، ونتكلم على إن سيتي دون لا سيتي، مدينة في وسط مدينة. راوك تمشي وتطلع لجهة الغادي الرحمانية، راو مش حي به وحي بليد كاملة، راو معناتها إلى جانب معناتها ما يسمى التربة بتاع الشيوخ والمسجد بتاع الصلاة والمدرسة القرآنية، وحتى من البيوت بتاع السروج واسمها ذيك، تكلمنا على دار واسمها ذيك اللي يلتجوا لها النساء
0: اسمها نسيت التسمية بالضبط
1: لو تفكروا يعني وطحونا وكل شيء معناتها
0: مدينة مصغرة
1: مدينة مصغرة جهة الزوار شيء كبير، وجهة من الجزائر، جهة من الشمال، سرتو كانت عندها دور كبير ياسر في خمير ولعبت أدوار كبرى في المقاومات
0: في المقاومة
1: هي أصلها مقاومة هي وقت

0: جات بالجزائر قاومت الاحتلال الفرنسي. أيوة. وجات هنا وتكون شيء في الجنوب في نفطة وفي وهكذا فهمت. الزاوية الرحمانية كانت عندها مقام كبير كبير كبير فهمت كيفاش. وأصولها أنت شافعية من مصر وجات. أيوة. بعدي يعني شيخهم الكبير بعد تكون. أيوة. وصل حتى لك جوية دارفور وكون غادي كزوايا. أيوة. بعد رجع جورج راني وخذوه الجزائري الجاي العثمانيين باش يربحوا به الشعب فهمت كيفاش
1: بالضبط.
0: وهو بيدو اللي بعث معناتها مؤسسه الزاويه الكبرى بعث هذا الهادي طرابلسي في مرحله ولا. ثم بعد جاوا جماعه محجر وهذا وبالتالي المدينه هذه معناتها مدينه في
1: مدينه في وسط مدينه
0: مدينه اي شيء كبير كما بالضبط على الجبهه القادريه.
1: كيفاش تدار معناها المدينه المصغره
0: الشيخ والمقدميه نتاعو. أيوة. وسماهم الاقضيه هو كل المدبيه المختصين يخدموا يوميا في الزاويه
1: معناها كيفاش اقضيه يتسموا
0: القداش هو كل الانسان كل سيرفيتور دو يعني كل الانسان اللي يخدم كل شيء
1: خادم الزاويه معناها
0: منهم القداش نتاع مثلا القادريه كان وقت اللي يشدوا واحد مفسد ولا كذا نحن نهبطوا بالكروس يشدونا دخلونا لدار الحطب يحملونا يعطونا
1: الكروس هذيك اللي كنا نلعبوا بها في الصغر معناها
0: تقبضوا عليه يعطوا طريح كانوا كل ميليشيا فهمت كيفاش هذا
1: كل زاويه عندها القداش نتاعها
0: الخدام نتاعها هم اللي يقضوا شأنها معناتها اليومي في كل شيء وعندهم زاد النساء فهمت يعني زاويه راهي مؤسسه كامله معناتها وكانت الناس ليش مبنيه على الاعتقاد يعتقدوا في الشيخ وكراماته وبالتالي يقبلوا كل شيء معناته وهي ترعاهم في مكلتهم في حياتهم في وعندها معناته فروع برضو يعني في الولاية
1: الثانية. لعبت الزوايا دور في المقاومة
0: الزاوية الرحمني معروفة من فرنسا كنت نحكي
1: أنا حاربهم المستعمر حاربتهم فرنسا
0: وهو بين وقت اللي جاء هنا ولقاهم مسيطرين حد ثم جاء معناتها منهم من خلق يعني هو بينه كان يشجع ياسر وخاصة هذا برنار روا مشهور برنار روا اللي كان عندنا نحن هنا معناتها تكون عندنا في الكيف هنا من 1870 فهمت كيفاش وهذا معناتها كونوا زوايا مضادة معناتها باش تعدلك التأثيرات هذيك القوية
1: استمالوا
0: المجتمع هذا ما كانوا كل أحزاب وهما كانوا منظمين المجتمع يزمك تتسائل فالمعطيب ثمش دولة ثم ناس معناتها عندهم السلطة معناتها تجب تقول السياسية العسكرية والبقية ما يبغوش ياخذوا الفلوس ياخذوا المجبة ويبنوا القصور أما المجتمع المدني شبابيه قال له
1: الناس حال الناس من
0: بها يعني صح وكل مجموعة تلقاك تقرأ هنا قراءات سوسيو كما يقولوا اقتصادية تلقى بعض مثلا كما يقولوا صناعات كما الحداده يمشوا للعيساوي فهمت
1: يمشوا
0: فهمت
1: حداده العيساوي
0: حداده مثلا
1: خاطر الشيخ نتاعهم حداده
0: فهمت كل صنعه مرات عندها سان باترون اللي هما الافارقه الصبر كانوا يمشوا لسيدي عبد السلام
1: سيدي
0: عبد السلام الاسمر طرابلسي الاسمر فهمت الى اخره فهمت وزواوة كان عندهم سيدي علي الشريف هذا عنده مقام في القصبة الصغيرة فوق في القلعة
1: في القلعة تاع القصبة
0: سيدي فهمت زواوة
1: زواوة شكون هذا
0: زواوة هما قبيل كانوا يخدموا في ركب الجيش بتاع البيت كانوا يقدموا خدماتهم كانوا يصنعوا السلاح وهنا كفية القدم مش أذكرهم بموح
1: موح
0: هذا كان يصلح الأسلحة حدا دار البي فهمت وهي في آخر عمره تصور عشرنا سنوات وسنوات في آخر عمره رجع للقبيل قبيلي
1: قبيلي هو
0: كان حانوته في السيرك الميليتير هذا الصعد هذا كان سوق يبدأ من ثم عقبة السوق
1: عقبة السوق
0: وهو كان قريب ثميك لدار البي ودار البي كانت مركز أكيد يعني اللي سمع حبل السلاح فهمت
1: اللي سمعونا تو من جيل القديم شوية واللي يعرف
0: ما احنا قبيل
1: خاطر برشا يقولون معناها راهو تجبدوا أسماء كل مرة معناها ترجعنا بالذاكرة شوي
0: الناس هذانا ما كان يصلح الأسلحة وكذا وعنا مع تجاوب جبلي ثانا كان يصلح الأسلحة كان صيد معروف غني في الحارة أنتوا كنتوا معناتوا الصناعات
1: في إيه معناها وقت اللي نقوله زاوية في وقت ما رأي مش كان هك المعتقد اللي يمشي في بيننا نحن
0: لا لا لا
1: رأي أدوار مختلفة اقتصادية
0: بالضبط حق المرأة اللي مهضومة وكان تبقى غنيكة واللي تعرس وكل هذي كانت توعى عاملين لها وزارة نحن
1: هي بالضبط
0: التعليم التعليم تمشي تو تشوف مثلا البلاصة اللي كانوا يقروا فيها القرآن في الزاوي أصل البنية معمولة بصفة تعمل لكم فيهش لكوستيك يعني
1: تنغيم في حد ذاته وتعمل الصدى ذاك
0: تعمل الصدى فهمت توا
1: معناه كانك حد بفلويت
0: هاي بالضبط هاي هاي
1: وتش معك الصدى متاعك الرنين
0: هاي هاي هاي باش البنت بشي حوش ليري
1: بالضبط هاي
0: يا سبع اشياء معناتها حلوة ياسر وتكون نحن بدينا معناتها كان عندنا البنت بمتاعنا المرحوم سي بشير بن جبلي كان عندنا المحاية وناخل عليها هذه حلوة ياسر وقت الواحد يبدأ راسه صحيح ما يحفظش القرآن يمشي في بالو كي يشربوا الماء بتاع المحاية يعني عاجل
1: بزي
0: غدو كله غرب يمشي في بالو كي الحروف الكل تطيع غاب
1: صحيح
0: كي يبلحه وستوك كيكا وكودوسي فهمتي فهمتي تحرك
1: إيه قال معناها من النكت اللي نكتبها الأولاد توا معناها صغار الجيل الجديد يقولك والله راني قريت إنه اللوز والزبيب يذكي ذلك نهار الامتحان كليت حفنة لوز وزبيب ونستنى في قاعد قدام الدوار نستنى في الذكاء نتاعك في
0: الشيء ما
1: وما لقيتش حتى باهي على كل دكتور معناها الزاوية هل حافظت معناها على الهيكل متاحة على الوحدة متاحة معناها استطاعت أنها تصمد معناها أمام الزمن حتى وإنها ولت متحف معناها
0: شو هي في 56 وبالزال بورقيبة هو رئيس حكومة كان بقى رئيس الدولة هو البي وفي 56 تحضر قانون وكان من ما يسمى قرارات او في المؤتمر بكري المؤتمر بتاع صفاقس مشهور بتاع 55 اصدر من جملتها حلين الاحباس لان الاحباس وقعت فيها برشا عبث برشا سرقات برشا كذا وهو اللي نظمها خير الدين عام 1875 كم ساعة فهمت ورتبها وعمل لها الارشيفاج نتاعها وكذا وكل شيء والحباس الحباس الخاص والحباس العام وهذه هامه ياسر الحباس شوف نعطيك فكره هذيك فكره بسيطه شفت تو نحن كي نطلعوا لبو مخلوف على اللي صار ثم سموه نحن الفندق هذاك وهو اصله كانت الزيت هذاك عام 1807 بعد ما رموا وقت حموده باشا رموا الاسوار بتاع الكاف عملوا اكل الوكاله بتاع الزيت هذاك المرابيح بتاعها فهمت هذيك معناتها تعهد الاسوار بتاع البلاد شفت ما نستنوش
1: مربيح الوكالة بتاع الزيت
0: ما نستنوش فلوس باش تجينا من المركز لا لا لا منه فيه زيت ويقلي ذكاء وهذا صح يوسف صاحب الطاب عمل هاك المؤسسة ذيك الخيرية مش خيرية هي لمحلة تجارية
1: تجارية
0: يبيعوا الزيت وكذا ولكن المربيح بتاعه هذيك الكل للأسوار معناتها فهمت وديما الاسوار
1: تتبنى يعني اسوار البلاد باش تبقى ديما
0: الحباس كل مدرسه المليتي عندها حباسها المدرسه الصالحيه عندها حباسها مدرسه سورتو مشهوره المدرسه الحسينيه اللي هي توا واحده حوانت بتاع روما فيك حاله معلم تاريخي يعود الى المراديين هذاك
1: هذيك الوسط البلاد بالضبط وين النهج السويغي وين
0: هذاك تعيش فهمت هذاك معلم تاريخي من أقدم
1: المدارس. العهد المرادي ذيك؟
0: إي من عهد المرادي ذيك، طلعت علماء مشهورين جماعة السنوسي هذا ولا زروق ولا فهمت بن صيب ولا كذا.
1: تقريبا قديش معناها العهد المرادي عام؟
0: يعني في القرن 1650 هكاك.
1: القرن 17.
0: إي منتصف
1: القرن 17. إي
0: وكل حي هذاك كله مضمون مراديين وعملوا الأسواق وعملوا كذا حتى.
1: معناها توكل
0: ومن هنا حمام لانه هو مربوط بالحمام، حمام بن علي،
1: الحمام بن علي هذاك موجود معناها
0: هذاك موقف على الطلبة هذاك يعني كان ينظم الطلبة هذاك ما عندهم الحق فك الحمام
1: بقى محافظ على الهيكل نتاعو
0: يعني كما هو في جلوي في جلوي حمام عتيق قديم حمام بن علي يعني يعود الى فهمت
1: العهد هذاك العهد المرادي
0: المرادين المرادين جنوا المدينة خاطر مدينة موجودة نحن كل مرة جه فترات بعد الأمور وكذا تتجدد في الوقت المرادي كما تجدد بعد وقت اللي جت الفترة الاستعمارية كما
1: نبقى هنا يا دكتور نواصلوا بعد قليل جاء موعد الساعة 10 تو نشرة الأخبار نفسح المجال زميلنا وليد منصوري ومن بعد نواصل إن شاء الله في حديثنا على المتحف متحف العادات والتقاليد بالكاف ابقوا معنا مستمعينا الكرام
2: بين ثنايا الذاكرة

0: رجعنا مستمعينا الكرام، رجعنا لجزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور، كنا في حديثنا على الزاوية الرحمانية، على هذا المعلم التاريخي، معلم بأتم معنى الكلمة، باعتبار معناه خصوصيته، البناء متاعه، التقسيم متاعه، وكذلك خصوصيته من حيث الدور اللي لعبه في فترات طويلة برشا. إذا كان هو من 1790 ولا فما بالك، معناها أنه يصمد قرنين أو أكثر من قرنين ونص، معناها بأدواره المختلفة. فهذا كذلك معناها دليل على أهمية هذه الحركات اللي هي الحركات الصوفية وأهميتها. معناها يقال أنه معناها من أهم الدعائم في نشر الإسلام، معناها هي الحركات الصوفية اللي امتدت في إفريقيا وامتدت معناها في آسيا وغيرها، ونشرت الإسلام بشكل سلمي. وعطات معناها روح وصورة مختلفة تماما معناها عما كان يسود ربما في الأذهان، واعتنقت الناس الإسلام بفضل الزوايا وبفضل الحركات الصوفية. نرجع للزاوية الرحمانية.
1: الزاوية الرحمانية لخصها في حاجة، في مساهمتها في بناء الوطن التونسي.
0: كيفاش؟
1: بناء 1807
0: شنو الفهم؟
1: قرر باش نسترجعوا كامل سيادتنا على أراضينا. تمت المعركة الحاسمة في سرات هنا.
0: في سرات
1: بعد ما تهزمنا في قسنطينة وتراجعنا، ووقعت حملة ثانية بولها يوسف صاحب الطاب وخاصة للشيوخ الكبار. وبالتالي المعركة الكبرى إلى جانب ولاد بوغان والقبائل اللي ساهمت في المعركة، الزوايا كيف ساهموا، معناتها التحام كبير ما بين العائلة المالكة، العائلة البيات حمودة باشا، والزوايا الكبرى والقبائل كيف ده. وبالتالي معناتها هذيك معناتها انصهار.
0: بالضبط،
1: هذا ما نقروش ونحن في تاريخنا اللي الأدوار هذه الإيجابية، خاطر شفنا منها كان الأدوار السلبية ربما.
0: بالضبط،
1: لأن هي كانت في ربما معناتها كان كونكورنس هكا معناتها مع الحكم المركزي الحزبي الشخصي. ولكن تتذكروا الدور اللي لعبته عام 1807، ثم معناتها المقاومة الجزائرية كلها كل هربوا، جماعة البقراني ولا كل هربوا للرحمانية. الرحمانية هذه معناتها تمدهم بالسلاح وبالدعم
0: بالمؤونة
1: المقاومة الجزائرية وقت هذا قبل معناتها ما تجينا المقاومة الأخرانية المسلحة اللي دخلت عام 54. أما قبل معناتها الرحمانية بحكم اللي هي أصيلة الجزائر يعني والواحد كذا وارتباطاتها بالجزائر، ولعب الدور مقاوم كبير كبير كبير في المقاومة الجزائرية. ثم في 1881 لما وقع احتلالنا اللي هي كانت معناتها مستعدة للمقاومة ونظمت صفوف وأمورها وكذا وتعاقبت على هذاك، هي الزاوية الرحمانية. ثم
0: تعاقبت. كيفاش تعاقبت؟
1: تعاقبت قاسين عليها الماء، ثم مراجعة مالية، تعيينات كذا، تضييقات أمنية فهمت أنه تخرج غادي في الزاوية وتلقى معناتها بلاكة مكتوب عليها كيفاش عملوا سبالة وحدهم. كان عندهم نصيب من مياه الدير حولتها فرنسا، حبذت باش معناتها تعطيها للخيل، عملة كويري وراء القصبة فيها الخيل غاديك، ونحت الماء بتاع الرحمانية
0: قصت عليهم الماء.
1: قصت عليهم وثم بلاك كي يدخلوا لداخل القهر وثم مدة الحركة الوطنية وخاصة المقاومة المسلحة التونسية. وما هوش ما صدفة علي بن عيسى هو بيدو اللي كان بقى يزود في المقاومة بالأسلحة وبالتنظيم وبالتعليم وبكل ما ترى. هو اللي لبس سلاح وقت اللي معناتها قروا باش يدخلوا في المفاوضات ساعتها، فهمت؟ وبالتالي ومات في بداية الاستقلال علي بن عيسى.
0: علي بن عيسى مش الأول،
1: الثاني يعطي صح.
0: شفت
1: حب يقول هذه زاوية بعتها بالحق رمز نضال وطني ثابت بعتها، فهمت؟ وهاب جدا. لما قبلها بدينا نحكوا على حلال الأحباس وتحلل الأحباس، وبالتالي هالمعالم هذه كلها كما القادرية كما ولت شيغرة. هذاك على جد فكرة بعتها إعادة توظيفه كما مثلا القادرية عملوه المكتبة العمومية.
0: أي.
1: قليل اللي يعرفون الكبار هذي. بعد استرجع دوره كمسجد. أما هو في فترة معينة كالقاعة الكبيرة هذي كبتاع الصلاة في فترة معينة كانت المكتبة العمومية.
0: الجامعة في حد ذاته.
1: أي
0: الداخل معناها.
1: القاعة الكبيرة.
0: بيت الصلاة.
1: أي قاعة الصلاة هذي كان لسنوات وسنوات كنا نقروا فيها ونمشوا نقروا ونطالعوا، وكانت مكتبة عمومية معناتها متميزة.
0: اي معناها فضاء ممتاز هو وقتاش هذي تقريبا
1: هذي في الستينيات حاجة عادية جدا الوقت ذاك. ما الخطر شفت توما هنا
0: معناها وقت اللي حلوا الأحباس
1: وكانت الدولة الدولة الحديثة
0: الدولة الحديثة قطعت مع
1: مش قاطعة لا شوف قضية الدين والدولة كقضية حساسة.
0: لا هي مش مسألة الدين، هو
1: لأنه
0: معنى التدين
1: على الدين هي
0: صحيح. أما هي شك أشكال من التدين.
1: خاطر هو جامعة ذاك جامعة بتاع القادرية خاص. ما هوش عاملة ذاك القادرية زاوية القادرية كيما زاوية الرحمنية عنده مسجد صلاة، فهمت؟ هذاك يعني الضريح بتاع الميزوني والعجنب والزاوية بيديها القادرية كانت اسمها القبة الخضراء الفوق طيحوها، ولكن المسجد هذاك بتاع الصلاة معناتها عاود وظفه مكتبة عمومية وكانت رائعة. وانا بيدي معناتها غديك فين معناتها عشقت الكتاب والقراءة والمطالعة وكانت معبية
0: اي معناها الفضاء ممتاز
1: متميز
0: فهمت.
1: وتزيد تخرج تلقى كالجردة ذيك كلها كانت
0: معناها نسيم علي وطيور والدنيا
1: معناها كل عشية بدأ مالوف وحكت أندلس
0: أندلس بالضبط أندلسية المشهد أندلسي يعني هي البلاصة كلها مميزة.
1: كنا نحن وقت نبدو نحضروا في البكالوريا الصباح بكري فزوا غديك على ريحتك النسمة تبديل النسمة نسمة الكافية في نسمة. وقت البكالوريا
0: مش كيفك الوقت كيفك
1: مش وذي وش اسم الطفل اللي يأكله
0: اللوز وزبيب
1: نحن تضربنا النسمة بتاع الدير الصباح طيب مش بروا شيء كبير
0: وشرب ماء
1: وكنوار وكالخصة
0: ولقيت ذاي معناها تقريبا الصيف او الصيف
1: نمشوا
0: عاد كانوا دنيا ظل
1: كانوا يعطونا العسل نحن الصباح العسل الحر هذا كان هو اللي يذكينا
0: بالحق يذكي
1: الحسن ومعتها كان والدينا ساهرين على تمكينا من الظروف كلها بتاع النجاح نمشوا غاديكا مكتبة من هنا وحديقة من هنا وجو بتاع معتها بالحق يعني مكان بتاع مطالعة وكان وفي العشية معناتها ثم المالوف يعني مؤسسة ثقافية متكاملة هادية تمشي اليوم تشوفها كيفاش فك الحالة ذيك يجيك البكاء
0: يجيك البكاء للأسف شديد برشا بلايس
1: كيف هذا يا أولادي بروا شوفوا يا أولادي يهديكم يا أولادي راي رانا تقهقرنا راو خذوا اسم روينا توشي مشكلتي ياسي يا ليتني ما عرفت الشيء ذي هاي أنا معناتها توا معناتها مأساتي أنا لما أكل مقارنة يليتني ما عرفت الشيء
0: صحيح
1: ما نقبلوش وما نقبلوش. أنا طبيعتي مش متبردة هكا بالمهنة ولا بال... لا, لا لا لا أنا شو تمشي في حوايج خارق العادة نمشي معاك ونمشي ما أبعد وندعمك تمشي هكا وهكا ما ليش مثلا نسكت لك فهمت ما خليك يعني نصبح معناتها
0: محجوج
1: ناونا نصبح كيفاش يقولوا سكيت على الوحده يعني
0: مشارك فيه معناها
1: بالضبط تولي كومبليس مش معقول تولي هكا وقت تبدا ضاب فمك ساكت وتشوف بعد في
0: الوعد اي هي برشا بلايص معناها انت
1: مشيت
0: حكيت لي معناها على السيترنت معناها
1: مشيت كيفاش كبير معناها بصراحه
0: حتى نتحدثوا ونحن نحكوا على المواقع الاثريه والمعالم الاثريه خاصه
1: والمدينه كلها ظلمه شفت العيد هذاك كيفاش كبي كيفاش المدينه في المدينه ليله العيد الدنيا تبدا مقلوبه بالخير والوحدة
0: والبهجة
1: والبهجة والطبيعة
0: هو علوش سنة معناها اختفى على الناس كل تقريبا علوش سنة
1: يعني حب يقول هي سيتانتو
0: سيتانتو بالضبط
1: بعد وقت تمشي انت اليوم تطلع تو بلاصة يا رسول الله كل مرة البلدية تنظف تجو في طبك التصوير بتاع الحيب ومخلوف البازيليك جي غديك تلقى تعاود زبالة ماهي زبالة
0: يعني شكون مسؤول على هذه حتى المواطن
1: روى تعمل ديزونكات وتجيب الأمن وتطلعهم هذا تطلعهم وتسكر رهب ديارهم وتعبطهم
0: تتفاهم تبعدهم دكتور معناها خاصة القاء الفضلات بشكل ذي معناها المواطن هاو نعطيك مثال بسيط قريب ليا معناها في حي حشاد لهنا في الكيف ما نبعدوش بعيد فما التراكتور البلدي يتعدى يوميا يتعدى في وقت معين
1: هي
0: به يخليه ما يتعدى ويخرج الحاويه نتاعو
1: هي هذا فيسيو هذا
0: مريض معناها الخلل
1: هذا مريض
0: خلل وين
1: هذا يتحبل
0: يعرفوه يتحبل. انه يتعدى تراكتور البلدي السبعة نتاع الصباح يجي
1: مريض
0: بعد ما يتعدى
1: انت
0: علاش مخرجها من تو
1: كاميرا شوف
0: واللي تشد مخرجها من تو
1: يتعاقب يا سي كمال يهديك يهديك راهو هذا انسان معناته قاعد يعتدي على مجتمع وراهو كان خلوها الحكايه ذي تمشي رانا مشينا سيفيلي راهو الردع راهو ايجابي راهو الردع ماهوش ضروري حاجه
0: راهو في
1: في صالح الناس كل تسوق قدرك هاك ولا ما تجيبش روحك للمشاكل كيما تبدا تسوق خاطر توك يقولوا لك هذه 50 وانت تسوق في 100 وتضرب واحد وكذا وتقول الله غالب ولا كذا راهو ثم مسؤوليه الانسان يلزم نحن تربينا على كونه كل انسان مسؤول هاك ولا ثم قضايا وقفوا قدام مسؤولياته وكذا اليوم معنا تلقى واحد جاء جرد فوتوي بخير ما يطيشها هكاك تكذب له كل حاله الحاله
0: خاصة انه نحن نتحدثوا على سيركوي توريستيك ونتحدثوا على ناس تجينا وراولي يجيك معناها للاثار راهو ماهوش اي واحد
1: بالضبط
0: راهو ماهوش اي واحد
1: اي
0: راهو يلوج على حرف وعلى كلمه منقوشه في حجره
1: صح
0: وراهو ماهوش اي واحد هذاك يجيك وقت اللي يجي هو يتصدم بك الروايح هذيك ويتصدم بك المشاهد هذيك ما تليقش بصراحه
1: هي بلديها عامله مجهود راهو كل مره كهبطوا لها مجهود ولكن
0: نلفتوا نظر البلديه كذلك مره اخرى
1: يلزم حوايج اخرى يلزم حوايج اخرى
0: بالله دكتور حتى كان معناها تعمل طلع لك المقابر شوي معناها تنظفها ماك الأشوية
1: المقابر شيء المقابر شيء كمال شيء كمال كنا نحكوا على المقابر بتاع الحرب العالمية الثانية النظافة جماعة الواجهين فادلكوا يقولوا والله يعطوك شهيد الموت فهمتوا يقولوا أبقى سوق وحدكم يعني تلمو ضيفة واحترام يا وقبيلة قلت لك ثم كلمة هي معناتها الحقرة
0: الاعتراف بالجميل للناس هذوكم
1: يعني لذا ثم احترام ذاك الناس وهم مشاو على رواحهم ولكن ذكراهم واللي هم يقول لك انا اذا اليوم حر ونتمتع بالوطن هذا هو بفضلك الناس هذاك وبالتالي حد ادنى منه نحن مقابرنا شيء رهيب
0: معناها
1: شيء رهيب
0: مستنسخ معناها البلديه مع المجتمع المدني مع الكشافه
1: نحن قعدنا في البلديه اكثر من عام ونحن فلوسنا الكل وامكانياتنا الكل باش ننظفوا الجبابين بتاع الجهه من سيدي عبد الله لشريط الخيل الشرفيين الكل نظفناه هي رجعت بعد معناتها عام رجعت الناس
0: عام
1: يجي يحفر كبار يعمل لك يصب على كبار اخر ويمشي كهو كمل
0: به دكتور هاو نغم بسيط قصير وبعده نرجع نواصله بإذن الله في ما كنا بصددي وهذا مهم جدا معناه اللي نحكوا فيه راو مهم لبعد حد تفضل خير يا

0: فيما تبقى من الوقت إذن كنا نسمع في العربي الجلمامي ربي يرحمه من الرموز الكبيرة برشا معناها الكاف وخوه سي عبد الحفيظ الله يرحمه كذلك. ونحن نتحدث بكري معناها على الزوايا ونتحدث على الأولياء الصالحين معناها في الكاف. نتفكر عرض عمله سي عبد الحفيظ الجلمامي لأربعين شباب
1: كامله معروفه رجال الكيف
0: بالضبط
1: تاع بن شلوف وحاج بلال ما فهمك يا اخي في الالطاف مني مما خاف بجاه مدري شو رجال الكيف يعني أربعين مسميه أربعين وتأوليفك
0: أربعين شباب مسميهم هو أربعين شباب معناها وعمل عرض موسيقي
1: هي بين قوسين هذي الرقم 40 هي بداية الزاوية الرحمانية في بدايتها معناتها تكونت على دار يسموها دار الأربعين وهي عندها قصة كبيرة هذه مربوطة بالشيعة يعني بتاع الشيعة فبتوا عندهم برشا أسرار
0: حتى معناها ذكر الأربعين معناها في القرآن عنده دلالة معناها أنه سن الأربعين هو سن النبوة سن الرسالة يوحى إلى الأنبياء في الأربعين
1: يسموهم أربعين فما الحاصل عنده دار الأربعين يسموها دار الأربعين يعني هي الدوات الأولى بتاع الزاوية ذي الرحمن
0: بالضبط معناها باش نكملوا مع الزاوية الرحمن مع المتحف اللي هو المتحف
1: متحف.
0: قلنا ما تبدلتش معالمه كي ولا متحف الزاوية ما تبدلتش معالمها كي ولا متحف
1: نوعا ما
0: انت المرة فاتت وقت اللي تحدثنا قلت ما حبيتهاش
1: تولي متحف لا انا ضد الفكرة ذي بتاع توظيف معلم الى متحف يعني قار فهمت معناتها علاش خاطر تولي ثم شبه تهميش بتاع
0: يفقد خصوصيته ويفقد الروح
1: بتاعه هذاك واحد يهمش الاخر يعني يصير نتراليز لا تفهم لا متحف لا والمتحف خاصة توس كمان متحفية ولا علم متطور ولا فيه حتى قبيلة قال يعني نعمل الالكتريستي أصعب حاجة الالكتريستي في المتحف لأن الليزان صوتين كلها ولعنة تبدأك ليزان ستلاسة الالكتري فمتحف توي زبها تكون يعني عصرية إلا بعد ترجع توي مثلا بارد وفزدوها القصر باكل الإضافة الجديدة دا كوردو توي متحف خطرني معناتها كمحافظ نمن بالانتجريتي بتاع المعلم هذاك وهكا ولا لا وهو شهاده وصلتنا بالحضور يلزم تبقى تجي انا هذيك نزيد بحكم اللي دخلت فيها الوظيفه هذيك تتفرض اشياء اخرى هكا ولا لا ونولي ثم بنايات حديثه يا ما نبقى فيك الجو القديم هذاك وكل مره برا شوف الديب اللي خاص بالعالم ديب تلدي وهو مشكله المعلم هذا بتاعنا ديه ديما السطح يجري باللي صلحوه فما يعني وبالتالي الكوليكسيون هذيك كلها معناتها كان ديما معناتها مهدب الوقت فهمت انا هذاك علاش انا بحكم يعني الممارسه انا نعرفه مليح على المتحف انا حضرت على تدشينه معناتها عام 78 معناتها فهمتها وتو باش تجي وزاره الثقافه معناتها تعاود تحلوا ولا مش كذا كل شيء
0: تعاود تهيئ معناتها
1: هي عاودوا ووسعوا فيه ولكن على معناتها على حساب المعلم كمعلم تفرعيسه ما نقبلهاش حتى على كل حال نحن عندنا متحف والمتحف هذايا
0: مش حاجه سهله مدينه يكون فيها متحف
1: اي
0: مكسب كبير برشا
1: تاع سبب المتاحف الجهويه للفنون والتقاليد الشعبيه
0: العادات والتقاليد الشعبيه
1: موجودين في بعض الاماكن عشرة معروفين يعني هما يختلفوا على شوف في المتاحف ثم المتاحف اللي هي انتيك كما نقولوا تاع العصور القديمة كما يقولوا البونية ولا النوبينية ولا الرومانية ولا البيزنطية فهمتوا المسيحية بعد هذا الأمور القديمة قديمة وثم العصور معناتها الإسلامية كما في القروان مخطوطة الملابس يعني وثم الأنتروبولوجية هذه الثقافية اللي هي معناتها تجي من ناحية يسموه بكري الفولكلور
0: فولكلور
1: يعني كيفاش نعرسوا كيفاش نوك وبالتالي هو أكثر منه معناتها أنتروبولوجي ثقافي واللي خدموا عليه هو شو لازم نرجعوا شويه كيما نقولوا للظروف كيفاش
0: كيفاش تبعث
1: عليه هو الاولاني بالكل اسمه لو بير لوي هذا معناتها بالاباء البيض نتاع ليبلا هي الانستيتيود دي لاتري بالزراب اللي في ساحه القصر يعني في وماذا ما يخدموا على الاداب العربيه وكذا ولو بير لوي هذا سيتا على فا سوسيولوج انتروبولوج خدم ياسر على الجنوب وعلى الرحل وعلى كذا ويعرف برشا و طبعا نحن في بدايه العهد الاستعماري تكونت مدرسه جغرافيه المستعمر الذكي ذكي وكل شيء بيع العلم وعلى المعرفه
0: بيك مستعين بالخبراء
1: والعلماء باش يعرفوا واش عندنا فوسفات واش عندنا بالخيرات بنجم كل شيء كل شيء حتى
0: درسونا دراسه دقيقه
1: من اثارنا
0: الاستشراق العب دور كبير برشا
1: كل شيء كل شيء معناتها تعرف فلونة في اليد فهمت يعني باش يتحكموا فينا عارفونا اكثر من نعرفوا الواحد
0: بالضبط
1: انه بالكتاب هذا سي اون مونوغرافي جيوغرافي معناتها بالمدرسه الحديثه مكروه هذاك عملها نشرها عام 1911 وموش يكون هذا سي ان ادمنستراتور يعني هو كان كنترولور سيفيل جا ستاجير في الاداره نتاعهم ثم خدم على في مكسر كان وبعد مشى القروان فهمت وكتب الاطروحه نتاعو هذه
0: اي
1: رو كانت ثم عادات بكري نحن عندنا ولاد كما بالخوجة هنا في الكاف كان قايد ولكن أديب كبير مؤرخ كبير فهمتها بالجنة هذه كانت هو عندنا نحن زوز ولاد خلوا ثنا سي عبد السلام قلال وسي محمد التريك خلوا مذكراتهم هام جدا
0: مهم
1: عند هذا شر موشيكور عملت الأطروحة بتاعه والأطروحة بتاعه على التل الأعلى ذي الهوتيل خدم على أربعة مدن تشبه لبعضها مكسر تالا تبرسك الكيف ما عندهم نفس
0: صحيح
1: شبوا بعضهم فعلا دراسة ممتازة مونوغرافية في كل كل كل كل جزئيات مونوغرافية
0: بنقولوا مونوغرافية ايش نقصدوا
1: يعني الدراسة كيفاش احنا مركزة على جهة بالقدافي كل خصائصها تبدأ بالجغرافيا الجيولوجيا التاريخ فهمت كل شيء كل شيء كل شيء يعني على كل جهة ذيك كل جهة ذيك كيف يقولوا عن الكيف تعمل عليه مونوغرافي كيف كيف برك
0: فهمت
1: هي جهة التل الأعلى هذه يتميز الجهة ذي بالنسبة للتل هي أعلى
0: أعلى
1: أعلى جهة وبعد ثم التل الشمالي خبير ومقعد
0: مقعد
1: بعد رجيت من التسور والتماشي
0: منخفضة معناها
1: هذا الأقسام الطبيعية الطبيعية والإدارية هام جدا يعني الإدارة مصطنعة الطبيعة طبيعة
0: طبيعي
1: تشارك فيه
0: فعلا
1: مميزات خاصة كل شيء وبالتالي البيه الفايدة في الدراسة هي أنه كأنه التقط صورة حابسة على تحولات وكأنها كالدراسة هذيك هي آخر صورة تاع كيما نقولوا احنا لانفونتير قبل معناتها التغييرات الكبرى.
0: ايوا.
1: ما ثمش الكرهبة فاكر وقت هذاك.
0: اي صحيح.
1: ما ثم حتى شيء. كل شيء على الرجال محراض محراض كذا.
0: دواب كذا.
1: عمل انفونتير فاكر وقت هذاك معناتها هاو الحالة كيفاش. شيء كبير شيء كبير معناتها. وهذاك اصبح مرجع علمي كي جاء هذا بير لوي فب شو بالضبط عمل برنامجه مع التيماتيك يعني نخرجوا القاعة بتاع مثلا العراس والافراح والولادة والطهور ولكن فين هي ثمم ربما في المنهجية بخلطها يعني بلدي وريفي أنا معناتها الحلي ونحن البلدية هنا في الكيف مربوطين ياسر بثقافات واردة كيما الأتراك كيما الأندلس فبتوا يعني مصطنعة تونسية
0: مش محلية
1: يعطيك صحيح يقلدوا ياسر تونس العاصمة لنا هما مخازنية بس بتاع السلطة يتباهوا حتى في القصور تقول دار الكاهي ولك دار الكاهي معناتها سيت نور برودكسيون بار كونت ثم دور هنا كافيه كافيه فهمت كيما هام جدا يعني الذي تدخل في على كل حال عملوا القاعه ذيك قاعه معناتها في التربه
0: اي شفت دكتور توا معناها وقت اللي تحدثنا بالشكل هذا نفهموا النيونس الموجوده هذه وواحد وقت اللي تتعدى قدامه المعلومه والا وقت اللي يخرج ويشاهد يولي بمعرفه بعلم
1: هي.
0: ما عادش يتفرج بركه ويتعلم
1: يعطيك صحي نحن
0: هذا دور المؤرخ والعالم
1: اي هذا اي يعني المختص. هو لو روغار انتيليجون يعني الرؤيه الذكيه مش معناتها الذكيه اللي مختوم فيها فكر بتاع مقارنات بتاع كذا احنا عندنا معناتها نكتب على عادات تقاليد الكيف ولكن في جانب منه جاب حوايج اصيل التونس لانه عاش في تونس هذه كان معناتها مش هذاك الكل شفت هو تغلط
0: خلل خلل
1: غلط طيب يعني وبالتالي عملنا القاعه ذيك معناتها بتاع وثم بعد نمشوا للقاعه اللي هي بتاع الفلاحه والفلاحه ثنا معناتها مستويات
0: الفلاحه موضوع كبير باش نرجعوا له الجمعه الجايه بحوله في الوقت دكتور خذنا معك الوقت يعطيك الصحه حصة ثرية وقوية الليلة برشا حديد برشا جو مرح خاصة يعطيك الصحة دكتور نلقاك الأسبوع القادم بإذن الله في مثل توقيت الليلة إن شاء الله إن شاء الله تكون بخير وما تنسيش الخرجات متاعك والمارشة كالعادة شكرا خيري لأسعد كامل فريق

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لك.
1: إذاعة الكاف،
2: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اجعل هذا الصباح صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، واجعل لنا بكل خطوة فيه توفيقا وتيسيرا وأجرا. اللهم أينما كان الرضا اجعله دائما في قلوبنا. أحدثكم اليوم أحبتي في الله عن اسم من أسماء الله الحسنى، اسم الله اللطيف. وقد ورد اسم اللطيف في عدة آيات قرآنية، ومنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومعنى اللطيف في اللغة مأخوذ من اللطف، وأصل اللطف هو خفاء المسلك ودقة المذهب. والله سبحانه وتعالى اللطيف يحسن إلى عباده وييسر لهم أسباب معيشتهم بستر وخفاء من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. ومعنى اسم الله اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا، وما احتوت عليه الصدور، وما في الأراضي من خفايا البذور، ولطف بأصفيائه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى. ولطف الله تعالى يكون من خلال حفظه لعباده وتيسيرهم للطاعات ولخيري الدنيا والآخرة من طرق لا يعلمونها. ومعنى اللطيف أيضا هو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويقيض لهم أسباب الصلاح والبر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: إن الله تعالى هو وحده المستحق لهذا الاسم، فهو العالم بدقائق المصالح وغوامضها، ما دق منها وما لطف، وهو الذي يمنح كل عبد ما يستحقه وما يصلحه برفق وبلا عنف. فاللطف لا يطلق إلا عند اجتماع الرفق في الفعل والعمل.

نواصل مع معاني اسم الله اللطيف. اللطيف هو الذي لا تخفى عليه خافية في العلن وفي السر، واللطيف هو الذي يبر بعباده وييسر لهم أسباب صلاحهم من حيث لا يحتسبون. وهذه مجموعة لتعريفات اسم الله اللطيف، وهي تتشابه في معظمها، وإن كان بعضها أكثر شمولا من الآخر. والإيمان باسم الله اللطيف وإدراك معناه يحقق للعبد الكثير من الفوائد والآثار الإيمانية، ومنها اطمئنان العبد، لأن الله تعالى يعلم كل شيء مهما دق أو صغر أو خفي في مكان سحيق. من الفوائد أيضا تنمية شعور المراقبة للنفس، فالله تعالى متصف بدقة العلم، مطلع على خفايا الأمور، وحري للإيمان بهذا المعنى أن يورث المحاسبة في نفس المؤمن على الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. ويورث الإيمان باسم الله اللطيف يقين العبد بلطف الله ورأفته بعباده، حتى وإن حصل له ما يكره فهو يشعر بالعدل الإلهي المطلق، إذ أن الله يعلم كل شيء ويجازي على الخير مهما صغر ويحاسب على الشر والأذى. بالإضافة إلى استشعار رحمة الله وكرمه وإحسانه، فهو لطيف يضاعف أجر المؤمن، يتجاوز عما شاء من المسيء وفقا لحكمته وسلطانه. ويورث الإيمان باسم الله اللطيف الرضا والسكينة، حيث أن الله تعالى متكفل بعباده، ييسر لهم الخير واليسر، يقيض لهم أسباب الصلاح والبر، ويسوق إليهم أرزاقهم وحاجاتهم وأسباب معيشتهم.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا

0: برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.
1: اللهم يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا وتنصرنا على أنفسنا. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم يا مالك الملك، أنت الرزاق ذو القوة المتين، ارزقنا رزقا حلالا يكفينا ويغنينا عن العالمين. اللهم يا قوي يا متين، نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك أن يحضرون. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك العلى، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن تستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وأن تصرف وترفع عنا كل بلاء. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والأرض، كن لنا ناصرا ومعينا على الشدائد، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وآتنا من خيري الدنيا والآخرة. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: صباح الخير تمام السادسة هنا بإذاعة الكاف، ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، وفيه يؤدي اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ زيارة إلى ولاية سليانة لإعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد الحبوب والاطلاع على سير عملية التجميع والخزن بعدد من المراكز، كما سيشرف على عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد أمس على هامش افتتاحها لموسم حصاد وتجميع القمح بالمركب الفلاحي الكودية من ولاية جندوبة بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو مستوى الموسم المنقضي نفسه الذي سجل في السنة المنقضية. أكدت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة نبيلة المحجوبي خلال عرض قدم بالمناسبة أن تقديرات إنتاج الحبوب بولاية جندوبة تفوق 1.7 مليون قنطار، ومن شأن المعدلات المطرية المسجلة خلال هذا الموسم تعزيز الإنتاج، لافتة إلى أن عدم استقرار تزود المنتجين بالأسمدة في الإبان أثر بشكل سلبي على معدل الإنتاج في الهكتار. أفاد كاتب عام ولاية سليانة ناجي الفالح بأنه سيتم قريبا إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع المسبح البلدي بسليانة المعطل منذ سنوات لعدة أسباب، مشيرا إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الحلحلة الإدارية.

0: قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أمس حول منظومة المياه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26-2030. عربيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 15 شخصا وإصابة 40 آخرين بجروح جراء غارتين صهيونيتين استهدفت مدينة صور وبلدة في جنوب لبنان. مستمعينا الكرام، موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام السابعة، والآن إلى أولى منوعاتنا الصباحية ويرافقكم فيها الزميل عادل الخماسي. صباح النور عادل.
1: صباح الفل والياسمين زهور، إن شاء الله نهارك مبروك. 3 دقائق بعد 6 على بركة الله. هذه قناة المستمعين، ننطلق في أولى المساحات التنشيطية المباشرة على موجات إذاعة الكاف صباح الخير يوم الأربعاء، اللي تتواصل معكم بإذن الله حتى للتسعة في فريق كامل ومتكامل في المتابعات معكم حتى للتسعة. تحياتي لشكم مش يكون في الهاتف، أكيد مش يكون مولدي في المتابعات الهاتفية. تحياتي كذلك لنجح الورتاني في مراقبة البث، لحشاني في إخراج الرحلة، ومن الأستوديو عادل الخماسي.
2: صباح الخير.

يا صباح الخير، مش الفجر هو بين، الشمس هي بين. التحية لكم وكل أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نهاركم مبروك. 14 جمعة 26 الموافق للـ24 ذو الحجة 1447 هجري. اليوم وقت الصلاة الفجر كان في 3:12 ظهر بإذن الله، في منتصف النهار 32 دقيقة العصر، في الساعة 4:15 المغرب سيكون في 7:49، والعشاء سيكون في 8:38 بعد 9 ليلاً.

كيف. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. 47 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف. إن شاء الله نهاركم سعيد على www.radiokef.in. مرحبا بكل المستمعين. بابيسة فوفا بن عروس تقول صباح النور صباح الفل والياسمين صباح الخيرات تحية ليك ولكل العاملين معاك ولعائلتي في الدهماني بربي وغني تجيبوا لي الأحباب. ناديها لأمي زينة بوساحة تحياتي لجينا رودينا صباح الفل يا أخونا عادل تحياتي ليك والفريق العامل معاك. صباح نهاركم زين. صابرين اليونسي صباح النور والورد المنثور محبة الرسول تحية ليك عادل وكامل فريق البرنامج معك بالتوفيق. لحية لكل مستمعي إذاعة الكيف أينما كانوا. توفيق الشايب صباح الفل والناس والياسمين على الناس كل مع باقة ورود. ليلى الزيري نهاركم مبروك. بن شريف نهاركم مبارك سعيد. محمد الناصر جبالي يقول تحياتي لكم من فرنسا. زيتوني زيتوني صباح النور بربي بلغ صوتي من سبت قصينا علينا الماء والله لقينا باش نغسلوا في حي العصفورية بلغ صوتنا للسناد إن شاء الله يكون الصوت وصل له. عبد الستار نقيب نهارك زين. عمار بو علي صباح الفل والياسمين. نجاح منصر يسعد صباحكم. وليد الكريشني صباحكم مبروك. إن شاء الله نهاركم طيب. نجاة الشيخاوي صباح الفل والياسمين تحياتي لكل المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. ورد جوري صباح النور إلى كل المنشطين. حيدر حياة عبيدي صباح الفل على الإيقاعات الجميلة يعطيكم الصحة. مشيخة الطريقة العلوية صباحكم خير أنتم والفريق المصاحب لكم هذا صباح إن شاء الله عن قريب عنا. تظهرت ولاد جدي الأحرار إن شاء الله نرجعوا لها للموضوع هذايا. شكرا للجميع متواصلين معكم 49 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكيف. صباح الخير.

0: الكاف.
1: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف. مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري، وفيه يؤدي اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ زيارة عمل إلى ولاية سليانة، وذلك لإعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح من معتمدية الكريب وافتتاح موسم التجميع بمنطقة برج المسعودي، والاطلاع على سير عملية التجميع بمركز تجميع الحبوب بمنطقة زواغة من معتمدية سليانة الشمالية. كما سيشرف وزير الفلاحة على عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ويزور مركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة بمعتمدية سليانة الجنوبية. أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد على هامش افتتاحها أمس موسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكدية بجندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة هذا الموسم ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو مستوى الكميات المجمعة نفسها خلال الموسم المنقضي. كما بلغت الكمية المجمعة من الحبوب بولاية الكهف لغاية يوم أمس 200,000 قنطار في ظل تواصل نسق التجميع بصفة عادية، على أن يشهد تصاعدا خلال الفترة القادمة وفق ما أفادنا به المهندس أول بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالكهف عبد الكريم الحيدري. يستكمل اليوم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 26 و2000 في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء 3 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان. هذا ودعا وزير التربية نور الدين النوري أمس خلال زيارة أداها إلى أحد مراكز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بالعاصمة، دعا الوزير الإطار التربوي لمواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري حول منظومة المياه جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. عربيا استشهدت فلسطينيتان إحداهما طفل

0: متأثرتين بجراح أصيبت بها جراء قصف استهدف مدينة غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيونية النار على سيارة مدنية قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما أصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني شرقي مخيم المغازي. وعلى الصعيد السياسي، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام 7:30. إلى اللقاء.
1: صباح الخير.

0: خوف. فوقوني يا خالي فوقوني. خوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة.
0: خوف خوف خوف رماني الدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: 13 دقيقة بعد 7:07 على موجات إذاعة الكيف. مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم، معي مباشرة على الخط سعيدة بن صالح. سعيدة، إن شاء الله نهارك سعيد.
1: صباح النور خويا عادل، تحية ليك ولكل مستمعين إذاعة الكيف.
0: انتظاراتنا بعد نهاية رامس يا سعيدة يا أختي.
1: صحيح، ما يستقصنا البارح كان ارتفاع في درجة الحرارة تقريبا في أغلب المناطق، تجاوزنا المعدلات العادية، كنا سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى في الكيف البارح، قلت لي هو المعدل العادي لشهر جوان يعني تقريبا في 33 درجة، حرارة مرتفعة ماهيش حرارة قياسية ولا حرارة استثنائية، نحن في فصل الصيف يعني قادمين على ارتفاع في درجات الحرارة. أما اليوم ما يستقصنا هو ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية، وتشمل يعني ولاية الكيف بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال. اليوم الريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط، ذلك علاش الحرارة تقريبا مش تواصل في نفس المعدلات اليوم، أقل بشوية مقارنة بالبارح، وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فيما تتلى ببقية الجهات. كما قلنا اليوم الحرارة تتراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيدي خاصة في مناطق الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يكون زيادة نفس الوضعية الجوية تقريبا، طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب في المناطق الغربية وتتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار في المناطق كما قلنا الغربية للوسط والجنوب، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية عدوى. الريح تتواصل من القطاع الشمالي في شمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب. غدوة الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، وتكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية، وتكون بين 31 و 36 درجة ببقية المناطق، تنجم توصل حتى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتوقعاتنا يوم الجمعة والسبت، تكون سحب عابرة بأغلب الجهات، يعني الحرارة تكون انخفاض طفيف يوم الجمعة، وبتشهد ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت.
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سعيدة، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك مبروك.
1: نهارك
0: إلى اللقاء.

21 دقيقة بعد السبعة، مرحبا. فكرة عن صيدليات المناوب بولايات الشمال الغربي لهذا اليوم، نبدأ بالكاف. صيدليات سيف الدين المسعودي في قناة سنين، تجروين هاجر المسعودي، عبد الوهاب الحسني في السرس، الدهماني سامي ضاوي في نبر، يا من المزي الكاف المدينة، أيمن الورابي، زفي تلانا بشيخ، سمير تبورزقي، الكسور خالد التتاني، سجيد سيد يوسف، أمال البغانمي في مجاز الباب، منظر العكرمي، هادي بلادي في تبرسق، تستور محمد علي بن حميدة، باجة المدينة، فارس بن كوسة، نفزة سونيا قدور، في تبارة في القزم، واد الزرقة نادي الشلواتي، سيدي إسماعيل، فراس أنصيري في سليانة، نبدأ مع أبو عرادة، محمد البنجاجي، جلال الدين فرحات في قعفور، الكريب محمد طقي، أيمن المناعي في سليانة، في الروحية هنون حسني، محسن الرمضاني في مكثر، كسرة يوسف المفداوي في برقو، عصام بن عطية في تبرقة، خميس الزرقاوي في جندوبة، غارديما العروسي الانكشاري، رضا ضفالي في عند راهم، فرنانة طارق العلوي، جندوبة الجنوبية رضا السعيدي، مهدي المهدويني في جندوبة الشمالية، بوسالم منير المشرقي، وفي بلاريجيا أحسان الغزواني.

0: المنتخبات المشاركة.
1: إلى المجموعة الخامسة، والمجموعة هذه تضم منتخبات ألمانيا، الكوت ديفوار، الإكوادور، ومنتخب يكون حاضر لأول مرة في هذا المونديال هو منتخب كوراساو. منتخب المنشافه، المنتخب الألماني من أكبر المنتخبات العالمية، وتوج بكأس العالم 4 مرات في مونديال 1954، 1974، 1990 و2014 كان آخر تتويج لمنتخب الألماني ببطولة العالم لكرة القدم. والكرة الألمانية والمنتخب الألماني يعرف بالانضباط والفعالية في المواعيد الكبرى، ومنتخب يعتمد على جيل يجمع بين الخبرة والشباب مثل عديد المنتخبات الحاضرة في هذا المونديال. منتخب ألمانيا عنده جيل جديد مثل جميل موسيالا وكاي هافيرتز وفلوريان فيرتز، أسماء ألمانية باش نشوفوها في مونديال 2026. ويملك المنتخب الألماني تاريخ طويل في الوصول إلى أدوار متقدمة في مختلف النسخ العالمية. المنتخب الثاني في المجموعة الخامسة، منتخب إفريقي آخر حاضر في هذا المونديال، هو منتخب الكوت ديفوار، يشارك في كأس العالم للمرة الرابعة، وأفضل نتائج كانت الوصول إلى الدور الأول في مشاركته السابقة، ويعتبر من أقوى منتخبات إفريقيا بفضل لاعبين مثل سيرج أولي وفرانك كيسي. ويتميز المنتخب الإيفواري بالقوة البدنية والمهارة الفردية. منتخب الإكوادور، منتخب يشارك للمرة الخامسة في تاريخه وحقق أفضل نتيجة لي في المشاركات العالمية، بلوغ الدور 16، وجيل جديد بالنسبة للمنتخب الإكوادور باش يكون حاضر في نسخة 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. نذكر منتخب يتميز باللعب السريع والضغط العالي. المنتخب الرابع في المجموعة الخامسة هو منتخب كوراساو، منتخب يشارك لأول مرة في تاريخه في كأس العالم، وهو إنجاز تاريخي لكرة القدم في الكاريبي، ويعتمد على لاعبين محترفين في بطولات أوروبية، ويعتبر من المفاجآت الكبرى في التصفيات المؤهلة لهذا المونديال.
0: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إشهار.
5: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
6: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
7: عندك أورانج.
4: إشهار.
8: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
9: تمام 7:30 هنا بإذاعة الكاف، مرحبا بكم مستمعين الكرام لهذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة اليوم، أعطى إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بولاية سليانة بإشراف وزير الفلاحة الذي سيطلع على عدد من مراكز التجميع بالجهة، ويواكب عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. انطلاق موسم جني البيثر بمعتمدية تبار بباجة وسط توقعات بصبة هامة، وفي ظل جملة من الإشكاليات المتعلقة خاصة بنقص اليد العاملة. أهالي منطقة غرغور عين مازر بساقية سيد يوسف من ولاية الكاف يتذمرون من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. الانتهاء اليوم من إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية، ووزير التربية يثمن العمل الدقيق والمسؤول للإطار التربوي معتبرا إياه ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة بعد قليل في تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: سيد المباني.
1: 37 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. اليوم استكمال إجراء الاختبارات الكتابية بكالوريا 26 في دورة رئيسية، واللي انطلقت نهار الأربعاء اللي فات 3 جوان الجاري، وعلينا إن شاء الله على النتائج باش يكون نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لوليداتنا. اليوم مع نهاية هذا اليوم إن شاء الله الأمور تمشي لاباس، واللي فاتنا نسوه نخمو ديما في جديد، وإن شاء الله يكون التوفيق حليف وليداتنا الكل، وإن شاء الله الزغر يتعلو في البيوت التونسية وتكتمل الفرحة لكل العائلات بإذن الله.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: إشهار
2: يا مشترمان يا مشترمان ومعبيهاش أقوى مونديال
3: مع بيش بنك. حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحذيرات وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
1: اشهار
4: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الأربعاء العشر من جوان 2026. البداية من مونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026، وبعثة منتخبنا اللي وصلت يوم الاثنين إلى المكسيك عملت حصة لإزالة الإرهاق، والبارح كانت حصة تدريبية أولى للاستعداد للقاء المنتخب السويدي، واللقاء باش يجمعوا به يوم الاثنين المقبل 15 من جوان في الساعة الثالثة صباحا مقابل مشكون في مونتيري في المكسيك، مقر إقامة وتدريبات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بعدها تكون المقابلة الثانية وهي مقابلة عندها رمزية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك في منافسات كأس العالم تونس اليابان. هي المقابلة عدد ألف في تاريخ مونديال كرة القدم، بشكون يوم 21 من جوان في نفس الملعب، ملعب مونتيري، في الساعة 5 مساء. كل البعثة بصحة جيدة والملعبية أجواء طيبة، وإن شاء الله منتخبنا يكون موفق في لقاء الأول أمام المنتخب السويدي. المنتخب السويدي اللي يدرب في أمريكا إلى حد الآن وهو يبحث عن مركز تدريبات في المكسيك بسبب عدم جاهزية مركز تدريبات نادي تايجرز من المشاكل الموجودة توا في الأمور التنظيمية الخاصة بمونديال أمريكا كندا والمكسيك 2026. البارح في المكسيك كذلك في مكسيكو سيتي آلاف المتظاهرين قطعوا الشارع، وشارع هذا مؤدي إلى ملعب لازتيكا اللي باش يحتضن غدوة افتتاح المونديال بين المكسيك وجنوب أفريقيا. احتجاجات قادتها مجموعة من نقابة المعلمين حسب وكالة فرانس بريس. هذا يأتي قبل يومين من انطلاق مونديال أمريكا كندا والمكسيك غدوة 8 متاع الليل افتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، والحكم هو ويلتون سامبايو من البرازيل، يساعد كولومبي نيكولاس جايو في تقنية الفار. وملعب بلاستيكا في المكسيك هو اللي يحتضن اللقاء. الملعب هذا يتسع ل 105,000 متفرج. ديما مع المنتخبات الوطنية، منتخب أقل من 23 عام يلعب اليوم آخر مقابلته في الدور الأول لبطولة تولون الدولية لكرة القدم في فرنسا، لقاء يجمعه في الستة متاع العشية بمنتخب كولومبيا. منتخبنا كان فاز على كونغو الديمقراطية 3-1 انهزم 3-0 انهزم ضد السعودية 3-1، وفاز في اللقاء الماضي أمام الصين 3-0، ويلعب آخر مقابلته في الدور الأول ضد المنتخب الكولومبي آخر ترتيب نقطة واحدة، بينما منتخبنا يتصدر مع السعودية الصين لكن بفارق الأهداف المدفوعة المقبولة. منتخبنا هو الأول برصيد 6 نقاط. تمنياتنا بالتوفيق لمنتخبنا اليوم الستة متاع العشية، لقاؤه أمام منتخب الكولومبي. كذلك منتخب أقل من 16 عام لعب البارح لقاء ودي في ملعب حملنف ضد المنتخب الروسي، انهزم فيه بنتيجة 0-0. في أخبار أندية الرابطة الأولى لكرة قدم، النجم الساحلي يغلق ملف مستحقات الكيني ألفونس أوميغا، وهو نزاع تكلف 156 ألف دينار بدعم من جماهير النادي. كذلك فض النزاع مع المعدل البدني أحمد البريري والمقدرة مستحقاته ب 25 ألف دينار. فيما يخص ملف المنع من الانتداب، قريبا رفع المنع بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. كذلك قريبا رفع المنع من الانتداب على ترجي الرياضي التونسي، اللي أعلن البارح تحويل مبلغ صفقة شراء حمزة رفيع من نادي ليتشي الإيطالي، وبالتالي ينتظر رفع العقوبة من الاتحاد الدولي لكرة قدم. ونذكر اللي ترجي كان تعاقد مع زوز أسماء الحارس منتصر السيد من شبيبة العمران ومتوسط الميدان محمد الحاج محمود في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع لوغانو الفريق السويسري. من جهة أخرى متوسط الميدان السابق للفريق وائل الدربيري ابن الأولمبي البيجي تلقى عرض من من فريق ريفني من أوكرانيا، كذلك من الدرجة الممتازة الصربية والمجرية. في انتظار معرفة الوجهة القادمة لمحمد وائل الدربالي، هل يبقى في تونس أم ينتقل إلى أوكرانيا أو المجر أو صربيا؟ مستقبل المرسى بعد التعاقد مع الحارس محمد أمين بن بريك الحارس السابق للجندوبة الرياضية، البارح أعلن التعاقد كذلك مع متوسط الميدان الهجومي لفريق اتحاد تطاوين هارون العياري. إلى كرة السلة وربع نهائي بطولة الشبان، اليوم 14 جوان في قاعة الجورجاني منتصف النهار، مدارس النادي الرياضي كافي يلعب ضد النادي الإفريقي، وبراعم الفريق يلعب في قصر هلال في 11 متاع الصباح ضد نادي كرة السلة بقصر هلال. بالنسبة للفتيات، المدارس متاع الأمل الرياضي الكافي يلعب ضد النجم الساحلي في قاعة سوسة في الساعة 3 بعد الزوال. نبقى في كرة السلة، والأمل الرياضي بالدهماني واجه غدا في قاعة الدهماني نادي كرة السلة بعند راهم في نهائي كأس الرابطة في صنف الأصغر، واللقاء ينطلق في الساعة منتصف النهار في قاعة الدهمانية. البارح اللجنة الوطنية الأولمبية تستقبل البطلة مروة بوزياني بعد تألقها في العاصمة السويدية ستوكهولم، وحرزها المركز الأول لسباق 3000 متر موانع السيدات، وفي الملتقى هذية توقيت ممتاز جدا لمروة بوزياني، حطمت الرقم القياسي بالنسبة للملتقى ب 8 دقائق 59 ثانية و 28 جزء من الثانية. رئيس اللجنة الأولمبية أكد دعمه لمروة بوزياني في بقية مشوارها الرياضي، وإيمانا منه بتشريف الراية الوطنية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028. على مستوى عربي، نادي الأهلي المصري يتوصل الاتفاق مع المدرب المغربي الحسين عموتة تعويضا لرحيل الدنماركي يستروب بعد النتائج الهزيلة للفريق مع هذا الفني الدنماركي. الموسم القادم إذن باش يكون بنسبة كبيرة حسين عموتة هو مدرب فريق الأهلي المصري لضم التونسي محمد علي برمضان. معين الشعباني مع فريق نهضة بركان يتصدر بطولة المغرب بعد تعادل البارح في لقاء القمة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي 0-0 في تكملة لمقابلات الجولة 23. كذلك الرجاء البيضاوي انهزم ضد الكوكب المراكشي 2-0. نهضة بركان في الصدارة بعد 23 مقابلة 46 نقطة، الجيش والمغرب الفاسي 45، الوداد 43، والرجاء 42 نقطة. في المباريات الودية الاستعدادية للمونديال، الكونغو ديمقراطية انهزمت ضد الشيلي 2-1، لقاء كان أداره محرز الملكي الحكم التونسي. السنغال والسعودية تعادوا 0-0، الأرجنتين فازت على أيسلندا 3-0، لقاء شهد الهدف عدد 911 ليونيل ميسي من ضرب الجزاء خلف دقيقة 70، وسجل الهدف دقيقة 72. فنزويلا فازت على العراق 2-0. اليوم 9:15 البرتغال تلعب ضد نيجيريا، 9 ليلا إنجلترا مع كوستاريكا، والواحد صباحا الجزائر وبوليفيا، واللقاء باش يكون دون حضور الجمهور. في مباراة ودية البارح بين المنتخب البرازيلي والمنتخب الأمريكي مشفر الذكور في السيدات، المنتخب الأمريكي هو اللي فاز 1-0، لكن المقابلة هذه نهايتها كانت بأربعة أوراق أحمر للمنتخب البرازيلي في الوقت بدل الضعف في الدقيقة 90+4 90+9 وزوز أوراق أحمر في الدقيقة 90+14. أختم بفريق بنفيكا البرتغالي، اتفق رسميا مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا باش يكون هو المدرب الجديد للفريق خلفا لجوزي مورينو. جوزي مورينو يمهد للذهاب إلى فريق ريال مدريد، الاتفاق وقع بينه وبين رئيس النادي، وفي انتظار إبرامه رسميا، وباش يكون هو المدرب القادم لريال مدريد موسم القادم في البطولة وكذلك في كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم. هذه آخر أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة 1 في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: ايش فيك ماك شوكولاته اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصه جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصه جسور؟
0: هذه منصه عملتها الوزاره لجمعيه الباك، تلقى فيها دروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسر لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباب والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباب،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك

منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج
0: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف. مستمعينا الكرام، نحييكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم، ونبدأها بالعناوين. اليوم اعطوا إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بولاية سليانة بإشراف وزير الفلاحة، وسط توقعات بأن تفوق الكميات المجمعة هذا الموسم 12 مليون قنطار على المستوى الوطني. انطلاق موسم جني البيثر بمعتمدية تيبار بباجة في ظل إشكاليات نقص اليد العاملة. تذمر أهالي منطقة غرغور عين مازر بسقيط سيد يوسف من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب، ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. يؤدي اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عز الدين بشيخ زيارة عمل إلى ولاية سليانة، وذلك لإعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح من معتمدية الكريب، وافتتاح موسم التجميع بمنطقة برج المسعودي، والاطلاع على سير عملية التجميع بمركز تجميع الحبوب بمنطقة زواغة بمعتمدية سليانة الشمالية. كما سيشرف وزير الفلاحة على عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ويزور مركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة بمعتمدية سليانة الجنوبية. هذا وأكد رئيس مكتب الزراعة الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة محمد الطاهر عزوز أن موسم حصاد القمح بولاية سليانة ينطلق اليوم 10 من جوان الجاري، مشيرا إلى أحداث مركزين إضافيين للتجميع بكل من سليانة الشمالية والكريب، ليصل العدد الجملي لمراكز التجميع بالولاية إلى نحو 30 مركزا تسهيلا لعملية تجميع الصبا.
6: فيش هذه المنطقة الحركية حصاد الشعير والتجميع، فيه موسم حصاد القمح يوم 10 جوان، إن شاء الله ربي يوصلها بالخير وتكون عملية سلسة معنا، خاصة بين المجمع والفلاح، تتضافر جميع جهود الأطراف المتداخلة لإجلاء الكميات المجمعة. دخلت الموسم ب 30 مركز تجميع، بعد أن كنا ننشطوا ب 28 مركز تقريبا على مستوى الجهة، تم تسجيل زود إحداثيات جديدة اللي هم على مستوى معتمدية سليانة الشمالية وعلى مستوى معتمدية الكريب، وطاقة خزن إجمالية بحدود 1,139,000 قنطار. كل المعتمديات فيها مركز تجميع ما عدا معتمدية كثرة.
5: وفي سياق متصل

0: لأن أفادت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بنحديد على هامش افتتاحها أمس موسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكودية بجندوبة، أفادت بأن التوقعات تشير إلى أن الكميات المجمعة هذا الموسم ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني، وهو مستوى الكميات المجمعة نفسها خلال الموسم المنقضي. وأكدت بنحديد جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء.
1: نعم ناول تم تجميع 12 مليون قنطار، ونطمح أن يكون في هذا الموسم أكثر. إحنا من نجمو نعرفوا القيمة متاع الإنتاج إلا ما يدور الماكينة. لأول مرة في تونس زوز مواسم فلاحية متتالية تبشر بكل خير. إن شاء الله كميات التجميع تكون على الأقل كيما الموسم الفارط، على الأقل 12 مليون قنطار، ولما لا أكثر. ولاية جندوبة تضم 10 مجمعين ناشطين بالجهة، عندهم 21 مركز للتجميع. ال21 مركز هذه تمت المصادقة عليهم. بالنسبة للتحضيرات طاقات خزن إضافية وذيك اللي خدمنا عليها، كذلك يلزم إعداد برنامج الإجلاء. الميزة الموجودة في ولاية جندوبة اللي عدة مراكز مربوطة بالشبكة الحديدية، ربح في الوقت، ربح في الكلفة اللوجستية، وكذلك رفع وإجلاء أكثر كميات.
0: وبدوره أفاد منسق الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحبوب منذر الفرجاوي بأن موسم تجميع الحبوب وتخزينها يسير بنسق سلس دون إشكاليات وسط مؤشرات إيجابية، متوقعا ارتفاع نسق التجميع نهاية الأسبوع الجاري.
2: موسم تجميع الحبوب انطلق المؤشرات إن شاء الله إيجابية، فماشي يعني تعطيل في مراكز التجميع، تم ثلاثة في عملية الوسق والتحويل. موسم ولاية الشمال مازالت انطلق على غير ولاية الكاف، بنزرة، باجة، جندوبة، يعني الموسم إن شاء الله ينطلق في نسق مرتفع بداية من نهاية هذا الأسبوع. دونك لحد الآن ما عندناش إشكاليات، حتى الكميات المخزنة في الهواء انطلق مادة الشعير أغلب المراكز وتقريبا جلها يعني تم حفظها أو تغطيتها حسب نزول الأمطار خاصة التقلبات خلال هذه الفترة. إن شاء الله كل شيء في أحسن الظروف قدرة الله، إن شاء الله موسم واعد.
0: في شأن جهوي آخر، انطلق موسم جني البيثر بمعتمدية تبار بباجة بالتوازي مع تواصل الاستعدادات لانطلاق موسم جني التين الذي اشتهرت به الجهة، وفي ظل جملة من الإشكاليات المتعلقة خاصة بنقص اليد العاملة، وفقا لما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بتبار محمد علي الماجري لمراسلتنا فاتن التجاني.
3: بالنسبة للبيثر يبدا تو، بالنسبة للكمية نتاع البيثر السنة كميات محدودة جدا، الجوائع الطبيعية والتغيرات المناخية أثرت فيه صعبة محدودة ومحدودة جدا. إن شاء الله كمية نتاع الكرموس تاع التين في أواخر جويلي بداية أوت إن شاء الله تبشر بصعبة معتبرة إن شاء الله. أنا والله إشكالية هي إشكالية في اليد العامل. بالنسبة للكرموس تم إشكالية في الدكار، دكار غالي شوي السنة. بالنسبة للتسويق موجود، تسويق مطلوب على مستوى محلي وعلى مستوى تم تصديره حتى الشقيقة ليبيا. مورد رزق بتاعك الحال، عندنا جمعيات، عندنا جامعة اللي تخدم عليه، تخدم في السلاح وتخدم في المعجون، نخدم نشام دراسات هذه انتشرت حتى في نشام، ولا عندنا كرموس وفي العند فيري كذلك.
0: يشتكي عدد من أهالي منطقة قرقور عين مازر بساقية سيد يوسف من ولاية الكاف من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبين بإيجاد حلول لهذا الإشكال الذي عمق معاناتهم.
4: احنا متساكنين منطقة قرقور عين مازر ساقية سيدي يوسف، عنا إشكالية كبيرة في الماء، والماء قريب عامين مقصوص علينا، مانيش قاعدين نشوف حتى اهتمام المسؤولين. راهو بالحق المتساكنين الناس تعبت، نتمنى انه تشوفوا لنا حل والا بوادر نتاع حلول مشكلة الماء. راهو متساكنين المنطقة كلها تعب،
5: تعبين في الماء بالحق، تعبين حالة يرسى لها من ناحية الماء. تو الدنيا سخونة بالحق، كي تجي تشوفي منين ناخذوا في الماء من الواد، كي تجي تشوفي التعب وتشوفي التضاريس. توا عنا توا بريسك عامين عدة جماعة الصعصاع المنطقة الغادي منا يشربوا، وإحنا مقصوص علينا.
6: أنا منطقة قرقور لا عنا ما لا شيء، السباب الموجودة كل شيء، ما عنيش الماء، انطلبوا بحل يجيبوا لنا الماء، قاعدين بلا ماء، ما عنيش ماء.
0: هذا وقرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري حول منظومة المياه أمس جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وتتمثل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها خلال هذا المجلس في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 26 و2030 و2000 وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاري لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. ومن القرارات أيضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية واعتماد الطاقات البديلة للتحكم في إنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها ومحطات التطهير، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة. ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بمختلف جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية. ينتهي اليوم إجراء الاختبارات الكتابية لامتحان بكالوريا 26 و2000 في دورتها الرئيسية، والتي انطلقت منذ الأربعاء الماضي 3 جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 جوان الجاري. هذا ودعا وزير التربية نور الدين النوري أمس خلال زيارة أداها إلى أحد مراكز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بالعاصمة، دعا الوزير الإطار التربوي لمواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطنية. وأكد أن ما يضطلع به المربون من مهام هذه الأيام في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم، داعيا إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة على اعتبارها الضامنة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. إلى أخبارنا العربية وأخبار العالم، استشهدت فلسطينيتان إحداهما طفلة متأثرتين بجراح أصيبتا بها جراء قصف استهدف مدينة غزة، كما أصيب 5 فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني النار على سيارة مدنية قرب جسر وادي غزة وسط القطاع، فيما أصيب مواطن آخر برصاص جيش الاحتلال الصهيوني شرق مخيم المغازي. وسياسيا، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس عن إحراز تقدم في المباحثات الجارية بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد الحركة وفصائل فلسطينية أعدوا صياغة مشتركة لرد وطني ومسؤول على بنود خارطة الطريق المقدمة من الوسطاء. وفي هذا السياق أكدت مصر وقطر وتركيا ضرورة تنفيذ مقررات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وحلحلة الجمود الجاري بالمفاوضات وصولا لتنفيذ كافة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ للسلام وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أكد الوسطاء على ضرورة المضي قدما في الإسراع في بدء عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها بدأت شن ضربات دفاع عن النفس ضد إيران مساء أمس، وذلك ردا على إسقاط طائرة مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي. هذا وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضا يامس إنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن ترد على إسقاط المروحية فعليها أن تعتبر ردنا أمرا محسوما وفقا لوسائل إعلام إيرانية. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرتنا الصباحية قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اليوم إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بولاية السليانة بإشراف وزير الفلاحة، وسط توقعات بأن تفوق الكمية المجمعة هذا الموسم 12 مليون قنطار على المستوى الوطني. انطلاق موسم جني البيثر بمعتمدية تبار بباجة في ظل إشكالية نقص اليد العاملة، وتذمر أهالي منطقة قرقور عين مازر بسقيط سيد يوسف بالكاف من الانقطاع المتواصل لمياه الشرب، ومجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وتحسين إدارة الموارد المائية. مستمعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
7: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار
3: هاي تك. مستمعي إذاعة الكيف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك، تكنولوجيا وجديدة على موجات إذاعة الكيف. نبدأوها اليوم مع ميزة الاير دروب. ميزة الاير دروب اللي توصل للمزيد من تليفونات الأندرويد، وانشهدت السمارت فون تقريبا بعدد متزايد وجملاج بين نظام الأندرويد والآي أو إس، بعد ما بدأت شركة أندرويد الكبرى في دعم شركات الملفات مع أجهزة أبل عبر تقنية تجمع بين الكويك شير والاير دروب. الخطوة هذه كانت تعد مستبعدة قبل سنوات، لكن توا بدأت تتحقق على أرض الواقع. شاومي تنضم للقائمة متاع التليفونات هذه من خلال البرو إس 3، وجهة الاستخدام المبني على الأندرويد 6 اللي ولا فيها موجود دعم للاير دروب متاع أبل. وكشفت الشركة عن الميزة هذه عبر منشور على منصة إكس، وهكا تنضم بتليفوناتها للاير دروب، وتولي من الممكن أنه يبعث تليفون أبل تليفونات أندرويد عن طريق الاير دروب متاع أبل والكويك شير متاع الاندرويد. بالاضافه للقائمه هذه متاع شاومي، فانه تليفونات الجالكسي اس 26، الجالكسي اس 25، والجالكسي اس 24، واللوبو، والفيفو اكس 3000 الترا، والفايند اكس 9 الترا موجودين في القائمه هذه، وينجموا يتواصلوا مع تليفونات لابل عبر الاير دروب. في المقابل فما استياء من بعض المستخدمين، وخاصه اللي عندهم تليفونات الجالكسي اس 23 اللي ما شملتهمش الميزه هذه، لكن تدريجيا قاعده توصل بشوي بشوي للمستخدمين، وهكا تفل قطيعه بين الاير دروب والكويك شير، ولا من الممكن التواصل بين تليفونات أبل وتليفونات الأندرويد. من أبل نمشيو الألفابيت اللي تجمع 80 مليار دولار لتسريع سباق الذكاء الاصطناعي، وين تعتزم شركة ألفابيت المالكة لمحرك البحث جوجل جمع 80 مليار دولار لتمويل خططها الطموحة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة بين عمالقة التكنولوجيا على تطوير قدراتهم الحاسوبية في مجال الذكاء الاصطناعي. 80 مليار دولار باش تكون قيمة مهمة لاستثمار الشركة، اللي من بعد باش تخليها تسجل عائدات كبيرة في الأغراض المؤسساتية العامة، بما في ذلك الإنفاق اسمي اللي لازم لتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتعزيز قدرات الحوسبة العالية. نختموا اخبارنا مع واتساب. واتساب اللي تخرج ميزة جديدة باش تكون موجودة في تليفونات الاندرويد وتحميهم من المحتالين، وين يطور تطبيق المراسلة واتساب المملوك لشركة ميتا ميزة جديدة لنظام الاندرويد تنبه المستخدمين وقت تلقيهم الرسالة من جهة اتصال مجهولة. سكام اليرت هي الميزة الجديدة اللي باش تعالج البيانات على جهاز المستخدم نفسه، واذا كان وصلوا ميساج فيه اي شك فانه باش يقوم بتحذير المستخدم ويخليه اكثر سيكوريتي. كانت هذه اخبارنا في هاي تك اليوم، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس الكل، باي باي. هاي تك.
0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: إشهار.
2: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج.
1: إشهار.
5: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، 30 دقيقة بعد 8 نتواصل مع بعضنا للقفة المواطن في ظروف الحالية. باجي اليوم في قراءة لناجي الخلولي. ناجي صباح النور.
6: بخير عادل وصباخير كيف مستمعين إذاعة خير.
5: عايشك، عملت الجولة متاعك في السوق اليوم ولا مزلت؟
6: أكيد عادل، عملنا جولتنا اليوم، جولتنا في السوق الأسبوعية في نفزة اليوم، كل نهار أربعة عادل، وأكيد مع بالنسبة في قراءة للحركية مش كبيرة برشا، تقريبا كل شيء موجود عادل، نجم نقوله ما فيش حاجة ناقصة، لكن الأسعار فيها وعليها الحقيقة، واللي لاحظناه كونه الغلال مرتفع معناها بالنسبة لل معناها بالنسبة للسوق اليوم، ومع ذلك تراجع طفيف نجم نقوله في الخضر. بالنسبة للحوم كما نعرفوا عادل مازلنا عيادي معناها خسرنا الجزارة مازالوا ما حلوش الحوان نتاعهم، بطبيعة نعرفوا فترة نتاع عيد بالنسبة للسنة، مش أعطيكم بالتفصيل عادل. توا الخضر نبداو بها، بالنسبة للبطاطا تقريبا اللي لاحظناه بالفين الكيلو، أغلب الخضارة معناها حقيقة ارتفعت السوم نتاعها، كانت أقل شفناها لكن ارتفعت، ممكن نقص فما نقص على ذيك، ارتفعت مادة البطاطا. الفلفل من 2000 حتى إلى 3000، الطماطم 2000 حتى إلى 3000 كيف كيف، البصل من 15% إلى 2000، القرع الأخضر 15%، القرع الأحمر كيف كيف 15%، بالنسبة للوبيا حمراء من 2500 إلى 3000، المصواب 15% إلى 2000، البرودو 3500، والسفنارية 15%، الخضر الورقية أغلبها 500 مليم بالنسبة للمعدنوس، سبناخ سلك والكرافس، بالنسبة للسلايت الخف 15% اللي تي 2000، الغلال تقريبا برشا أنواع عادل، تقريبا توا نجم نقولوا أنواع حتى من البطيخ والدلاع موجودين تاحوا وقتهم توا. بالنسبة نبدأوا بالفريز، فريز وشتيتا مازال توا في السوق بين 5000 و 5500، دجلة 3000 و 5000 و 7000، بالنسبة للمشماش 2500 ل 3000، البوصاع من 4000 حتى 4500، الخوخ فما ب 3000 وفما ب 4500، التفاح 5000، بالنسبة للبطيخ الكيلو ب 3000، وفما بالكعبة من 2500 جويدة بطبيعة حتى ل 3000، الدلع 15% الكيلو، فما الكعبة الخشينة ب 7000، ونعرفوا الأسواق الأسبوعية دي فرصة عادل باش بالكيلو، خاصة بالكعبة يبيعوا برشا تجار يبيعوا بالكعبة. اللحوم البيضاء بالنسبة للدجاج 7800، الاسكالوب 18 دينار و900، بالنسبة للكركاس 2500، جوانح الدجاج 6500، والكبدة دجاج 18 دينار، والعظم 1360 مليم سعرها تقريبا، العظم ما شفناهاش ارتفعت. الحوت اللي شوية مش موجود برشا بالنسبة للتسويق معناها الموجودين معناها التجار اللي يخدموا فيه سواء المتنقلين وإلا الحوانت، القاروس 21 دينار و500، دورات 23 دينار و800، السردينة 5800، شورو كيف كيف 5800، والنزل فما زوز أنواع فما 9800 و13100 عفوا وال13 دينار و800 تقريبا، هذوما هم الأنواع اليوم الموجودين عادل. في عن ناس اللي تفكر بتشتري نوعية من الحوت هذايا، والدجاج بالنسبة لنرجع معاكم اللحوم البيضاء حقيقة فما استقرار بالنسبة للأسعار وتراجع طفيف. عموما عادل بالنسبة للسوق معناها كل شيء موجود ما فماش نقص، لكن الأسعار فيها وعليها فما خاصة الغلال مازالت مرتفعة.
5: نعم واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك، نهار نهارك مبروك. نتواصل مع بعضنا زي قناة المستمعين في رحلتنا 35 دقيقة بعد الثمانية على موجات إذاعة الكيف. بعد شوية باش نشوفوا ميكرو تروتوار ونشوفوا مصدق الاختيار متاع اليوم بالنسبة للمواطن في تجروين وفي أحواز كامل المعتمدية.

سنة وانت طيب كل سنة وانت قريب كل سنة وانت طيب كل سنة

55 دقيقة بعد الثمانية، هكذا زيقنا المستمعين نأتي لنهاية رحلة انطلقت منذ 6:36 على موجات إذاعة الكيف. شكرا للجميع اللي تابعونا منذ البداية، تحياتي لكل من يسمع فينا. طريق السلامة نتمناه للجميع.

0: نجح الورتاني في مراقبة البث، صلاح الشاني في الإخراج، سعاد عباس في التنسيق العام، مكرم في الخدمات الهاتفية، ومن الاستوديو رفقكم عادل الخماسي. إن شاء الله نهاركم مبروك.
1: صباح الخير.

0: الدين، المنتخبات المشاركة.
1: إلى المجموعة السادسة، مجموعة ضمت منتخبات هولندا، اليابان، السويد والمنتخب الوطني التونسي. في المجموعة هذه المنتخب الهولندي هو أقوى المنتخبات الأوروبية رغم أنه لم يتوج بكأس العالم. نذكر منتخب وصل للنهايات 3 مرات، ومنتخب يتميز بأسلوب الكرة الشاملة ممكن يصنع الحدث في هذا المونديال. المنتخب الثاني هو منتخب اليابان، من أبرز المنتخبات الأسيوية تطورا في الفترة الأخيرة. يشارك باستمرار المنتخب الياباني في كأس العالم منذ نسخة 1998، نذكر أنه بلغ الدور 16 عدة مرات بالنسبة للمشاركة اليابانية، ويعتمد على لاعبين محوريين مثل كاورو ميتوما ودايتشي كامادا، ويتميز المنتخب الياباني بالسرعة والانضباط التكتيكي. ثالث منتخبات المجموعة السادسة هو منتخب السويد، يملك تاريخ قوي في كأس العالم. نذكر المنتخب السويدي كان وصل للنهائي سنة 1958، وحقق المركز الثالث أكثر من مرة في مشاركته العالمية. والكرة السويدية تعتمد على القوة البدنية والتنظيم الدفاعي، مع أسماء بتكون حاضرة وحاضرة بقوة مع المنتخب السويدي كما ألكسندر إيزاك، واحد من أبرز الأسماء في المنتخب السويدي لكرة القدم. منتخبنا الوطني التونسي متواجد في هذه المجموعة، والتونس تشارك للمرة 7 في تاريخها في المشاركات العالمية، ويمثل الكرة العربية والإفريقية بقوة. أفضل إنجاز للكرة التونسية كان الفوز على بنما في مونديال 2018، ومنتخب باش يكون حاضر فيه عديد الأسماء الجديدة الشابة اللي باش تكون حاضرة في المنتخب الوطني التونسي. يبقى حنبع على المجبري أبرز الأسماء التونسية اللي بيش تكون حاضرة في مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.
0: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.

0: دعوة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى موجز التاسعة صباحا الأنباء. يؤدي اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري زيارة عمل إلى ولاية سليانة، وذلك لإعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الكريب وافتتاح موسم التجميع بمنطقة برج المسعودي، والاطلاع على سير عملية التجميع بمركز تجميع الحبوب بمنطقة زواغة من معتمدية سليانة الشمالية. كما سيشرف وزير الفلاحة على عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ويزور مركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة من معتمدية سليانة. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة حول منظومة المياه، قرر مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالمياه الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال حالة التصرف في المنظومة المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما قرر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن، والتي تنتظم من 8 إلى 12 من جوان الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، وتمثل المشاركة التونسية فرصة للتعريف بالكفاءة التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية. في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا غارتين لطيران الكيان الصهيوني أمس على مدينة سور جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و44 جريحا. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها وعلى متنه 6 مسلحين على بعد حوالي 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من اليمن اليوم الأربعاء. وختاما، قالت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأربعاء بأنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: صباح النور، أهلا وسهلا بكم. 9:03 على موجات إذاعة الكيف. هذا عدد جديد من زوايا الأحداث اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. تحياتنا توصل لكل مستمعينا اللي اختاروا موجاتنا كالعادة. العودة على أهم المواضيع بالنسبة لليوم إن شاء الله باش نحكيه على مشروع إرادة وبرنامج إرادة. نقدموا البرنامج هذا، نعرف به لمن يعني يوجه هذا البرنامج، يكون هم المستفيدين من برنامج إرادة، حظ الشباب من هذا البرنامج، وكذلك نصيب أقليم الشمال الغربي من برنامج إرادة. هذا كله باش نعرفوه مع سي محمد المناعي. ما نجمش نحكي ليامات هذوما ما غير ما نحكي شوية ونرجع لموضوع الانقطاعات المتكررة للماء بالنسبة لمدينة الكيف. وإذا مش نحكي على الإشكاليات بصفة عامة على مستوى ولاية الكيف، لأنه ثم مناطق ريفية عندها إشكاليات منذ سنوات. نكتشفوا مناطق يعني كما منطقة الربس، ثم إشكاليات على مستوى تجمع سكني عندهم سنين. اليوم شنو النجم نقدمه للمستمعين على مستوى مدينة الكيف؟ وكنا في متابعة لانطلاق المشروع اللي باش نقوي به شوية يعني منسوب المياه داخل المنازل على مستوى مدينة الكيف بالمشروع تعبير النخلة، وقت زودنا شوية الطاقة. اليوم المشروع هذا ونوصل، علاش تأخر لليوم؟ نحن في شهر جوان، المفروض انه المشروع كمل في شهر ماي. شنو الحاجات اللي خلوا المشروع هذا وخر شوية؟ ثم إمكانية أنه باش نتجاوزوا إشكالة أخير وتسليم المشروع يعني في الأيامات القادمة، من غير ما نمشوا لل يعني لطنبك الصيف ونحن في الإشكاليات اللي عينوا منها برش الأحياء كما عين مناخ، ثم مناطق أخرين وأحياء أخرين في مدينة الكيف. ثم الانقطاعات اللي تكون تختلف من حي لحي، ثم وين المنسوب ينقص شوية، يتقص في فترات سيرتو الليلية، يعاود يرجع تدريجين، بعد يعاود يقص. توا بعد شوية نعرفوا، لأنه موضوع مهم جدا اليوم، ممكن ننسى برشا مواضيع تزامن مع فصل الصيف، ونثيروا الموضوع هذا ب يعني استضافة لعضو مجلس نواب الشعب سي ياسر قراري، لأنه الملف يتبع فيه منذ بداية الخطوات الأولى، ويعني ربط مدينة الكيف بالمشروع عن تعبير النخلة. من المفروض أنه مش يكون عنده لقاء مع مدام هاجر البحيري. شنو اليوم ينتظر المواطن في مدينة الكيف؟ لأنه بالحق كان صيفية كما صيفية عام ناول. سمح كان عندكم ملاحظات خلولي على الصفحة الرسمية راديو الكيف، وإلا وصلوا ملاحظاتكم السعاد على 78-227-700. فقط ذكروا لي الأحياء وإلا المناطق اللي موجودين فيها إشكاليات، نستغلوا وجود سيد النائب هكيك باش الصوت يوصل على الأقل، وهذا دورنا نحن. معناش لمفاتح نحن نتاع الخزنة، أما عنا نطرحوا إشكال يعني الانقطاعات المتكررة على مستوى مدينة الكيف وبعض المناطق الأخرى، حتى المجامع الريفية وتجمعات السكنية اللي عندها إشكاليات. اطلبوني على 78-227-700 توسعات، نأخذ ملاحظاتكم ونطرحوها على السيد النائب، وإن شاء الله اليوم نحن في جوان خير ما نكونوا في نص جويلية بالإشكاليات اللي عانيناها المواسم الفارطة. به هذا بالنسبة لضيف الرئيسي كما ذكرت مش يكون سياسر القراري، والموضوعنا الرئيسي هو الانقطاعات المتكررة للماء بالنسبة لمدينة الكيف. معا نصنع الأثر إنصاف العيادي حاضر معانا. التظاهرة باش تبدأ نهار الجمعة، باش نرجعوا للتظاهرة هذه، المحتوى نتاعها لشكون موجهة. معا نصنع الأثر توا بعد شوية نعرفوا محتوى هذه التظاهرة كما ذكرت اللي باش تكون نهار الجمعة. ما ننساش فقرة المراسلين، متابعاتنا، تواصل عمليات العودة الطوعية للمهاجرين الغير نظاميين اللي موجودين على الأراضي التونسية. صحيح الأرقام ماهيش كبيرة برشا، وسؤال يعني ديما الأعداد اللي داخلة في حدود أنا رقم وقت اللي نحكيه على 400 و500 مغادر، إن شاء الله ما يكونوش الوافدين أكثر. البرنامج موجود، الإدارة العامة للحرس الوطني تشرف على العملية من مخيم العامرة، وتو نرجع لل يعني الموضوع هذا بعد لحظات، لأنه عنا تصريح السيد حسام الدين الجبابلي باش يكون في المباشر. تحياتنا توصل لكل مستمعينا، مرحبا صلاح في الإخراج، ناجح في المراقبة، سعاد في التنسيق، تحية زملائنا في قاعة الهاتف في من فريق الديجيتال، نسمو نغم ناجح، راجعين بعدها مع استضافاتنا وفقراتنا اللي تعودنا بها في زوايا لهذا الأربعاء.
1: يا حبيبي ريح.

0: رجعين 19 دقيقة بعد 9. مرحبا بكل من اختار موجاتنا. نهار الاثنين كنا حكينا في موضوع تمويل الاتحاد الأوروبي للمشاريع التنموية في تونس وفي منطقة الشمال الغربي، واخذينا نموذجا ولاية جندوبة. نواصلوا مع البرامج وبرنامج إرادة نحكيوا عليه اليوم. لمن هذا البرنامج؟ من المستفيد من برنامج إرادة؟ شباب ونصيبه من هذا البرنامج؟ شكون اللي دعم البرنامج هذا، برنامج إرادة؟ نصيب المرأة كذلك، وديما مدمنا نحكيه على موجات إذاعة الكيف، نصيب الشمال الغربي من هذا البرنامج وكيفية الانخراط كذلك في هذه البرامج. وفي كل مرة هكا نحاولوا نعرفوا كما ذكرت بواحد من البرامج، كما خذينا نهار الاثنين الدعم المالي للاتحاد الأوروبي للمشاريع التنموية في تونس وخاصة في المناطق الداخلية. سي محمد مناعي، صباح تفيد من خبرتك ومن اختصاصك. اليوم برنامج إرادة، برنامج هذا خلينا نقدموه للسادة المستمعين، للناس المعنيين. ممكن بعد ما نكملوا المداخلة سي محمد، فما برشا عباد يكتشفوا هالبرنامج هذا وممكن يسر يعني ينخرطوا فيه. برنامج إرادة هذا خلينا نقدموه لمستمعينا.
1: صباح النور.
0: مرحبا
1: دائما، مرحبا بكم كل، مرحبا بذاع الكاف، ونحيوا معنا مستمعي ولاية الكاف والشمال الغربي وكذلك الولايات الأخرى المجاورة والخيان الكل اللي يسمعوا في الإذاعة هذه. تحية لهم ويعطيكم الصحة على المجهود اللي تعملوا فيها. وإحنا زاد بدورنا معناها كإدارة، كمجتمع مدني، كمواطنين نساهموا في إطراح الحوارات والمادة متاع هذه الإذاعة كل واحد من جهته.
0: شكرا لك على التعاون، ونحاولوا أنه نستفيدوا من كفاءتنا الكل اللي موجودين، خاصة اللي نجموا نقدموا الإضافة للمستمع. أي سي محمد، برنامج إرادة
1: هو اسمه المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية والمستدامة بولاية جندوبة. هو صحيح يشمل 8 ولايات، احنا باش نركزوا على ولاية جندوبة كولاية مستفيدة، وتمنا اختيارها بناء على عدة مؤشرات. من اهم المؤشرات اللي تم اختيار ولاية جندوبة هي اللي كونها ولاية واعدة فيها زاد حركية متاع المجتمع المدني، وكذلك خاصة زاد لقينا العنصر النسائي زاد متمركز بالجدا على مستوى الجمعيات والمنظمات. دونك المؤشرات الكل كانت معناها من باب الأسباب باش يتم اختيار هذه الولاية، باش تكون معناها ضمن هذا التدخل تاع الاتحاد الأوروبي.
0: كيفاش يتم اختيارهم الولايات في البرامج هذه؟ وانا ديما نعاود نفس السؤال، علاش ولاية دون اخرى، علاش جهة دون اخرى، على انا اساس تم اختيار 8 ولايات؟
1: جستم توا اي برنامج ولا اي تدخل هو ديما باش تلقى الامكانيات المادية معناها محدودة، باش يولي يلتجأ الى تحديد اولويات، ومن ضمن هذه الأولويات معناه هو يحب يتناول موضوع التنمية الاقتصادية المستدامة بصفة عامة. دونك باش نضمن نجاح المشروع هذايا، ولأنه هو معناه ديما محدود بوقت معين وعنده معناه زاد بيجي محدد، تم معناه الاتحاد الأوروبي وبالتنسيق مع الحكومة التونسية باش يختاروا الولايات الصاعدة واللي فيها إمكانيات معناها واعدة والإمكانيات تسمح بنجاح وانجاز معناها البرنامج على احسن ما يرام. فهمتي؟ هذا علاش تم اختيار جندوبة. جندوبة من المعتمدين تم الوعد على مستوى الشمال الغربي بامكانياتها، بالتنوع للامكانيات نتاعها، القطاعات واعده زاده متعدده. احنا في بدايه العمل نتاعنا عملنا التشخيص باش نشوفوا علاش نخدموا، تحتوي يجي 8 ولا 7 قطاعات واعده معناها، وكنقولوا قطاعات واعده شنو؟ قابلة للإنجاز، قابلة باش تضيف، قابلة باش تخدم الشباب، قابلة للاستغلال. هذه المؤشرات كل اللي بنوع عليها معناها اختيار المشروع.
0: بيه شنو مكونات هذا البرنامج سي محمد مناعي؟
1: طبعا المشروع هذا هو شوف عنده سلوغون تاع العنوان نتاعو إرادة بور لا ريجيون بار لا ريجيون، من الجهة وإلى الجهة، معناها فيه بعد يعني تنسيق التمشي اللامركزي والتمشي البارتيسيباتيف، لا بروف بارتيسيباتيف يعني المشاركة من الجهة، والمحليات باش هما يعني يكون المشروع نابع والأفكار نتاع البرامج يعني مأخوذة من الجهة وبمشاركة يعني إطارات الجهة وكل المجتمع نتاع الجهة، الإدارات، القطاع العام، القطاع الخاص. معناها ركزنا على الجانب هذايا باش نخدموا خدمته. دونك هو يندرج في إطار تعاون دولي بين الاتحاد الأوروبي وكذا وتونس. دونك تم اعتماد التمشي المركزي فيه، اعتماد المقاربة التشاركية، التخطيط التشاركي المحلي، وقع تشكيل منصة حوار قطاع عام قطاع خاص وفرق عمل فنية اللي هي معناها تمت المصادقة على البرامج اللي عملناها واللي انجزناها. وكان تمت زيارات ميدانية يعني، وحاولنا باش نغطوا الولاية كله، ثم زاد بعد يعني عدالة ما بين المعتديات ما بين الجهات على مستوى ولاية جندوبة، فهمت؟ حبينا باش نكونوا هذا. دونك ثم زاد استانسنا بالتجارب الناجحة قبل. تم اعتماد حواز بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني كآلية لتحديد محتوى البرنامج والسهر على إنجازه، وهذا هو اللي ساعدنا في إنجاز هذا المشروع. احنا توا بريسك في النهاية نتاعه، لو 18 ماي وقع معناها اختتام يعني محور هام يعني من برنامج إرادة، هو تركيز ومركب لتربية الحل على مبدأ لافيليير على كقطاع واعد، فهمت؟ وفي برشا إنجازات وقعت معناها نوعية في هذا المجال. هذه مشمولات أونسويت في إطار قطاع معناها تدعيم القطاع الخاص واستغلال الإمكانيات الموجودة. أونسويت تم تمويل حوالي 7 مشاريع موانام زاد القيمة 3 مرات زاد معتبرة، والمشاريع هذه تو زاد في انتهت ديجا، وثم مساهمات واعدة.
0: يعني ثم متابعة اللي فهمت من كلامك سي محمد على امتداد العام للمستفيدين من هذا البرنامج.
1: طبعا هو على مستوى
0: مثلا المشاريع هذه اللي كنت تحكي عليها يعني في الفترة هذه.
1: احنا دائما في اطار محور قطاع خاص، هو تدخل كل محور قطاع خاص ومحور قطاع التكوين المهني. بالنسبه للقطاع الخاص هو كم التركيز المركب راهي نتاع تربيه الحل، وفي برشا انجازات فيه. من بين الانجازات فيه وقع تشكيل كلستر، مجمع ذات مصلحة اقتصادية باش يواصل تنظيم القطاع وتطوير القطاع. ونسويت كذلك على مستوى الانجازات المادية، ثم انجاز يعني ثم سيارة ايتي بيداغوجيك وحدة موجودة باش تعاونك الفاكل النحالة اللي بعد شوية وتتنقل لهم وتكون معي المكان وتراقبها. ونسويت ثم وقع زاد اقتناء زاد آلة لتعليب العسل، ما خلوش العسل اللي يبيعوه في البلاستيك ويبيعوه كما جات، واعطينا اسم للعسل نتاع جندوبة. وهذا كل زاد معناها المجهود زاد باش تواصل باش تنظم العملية اكثر فاكثر. ونسويت زاد اهم من هذا كل اللي نشوف فيه انا زاد تدخل نوعي، هو تم اعداد جيد دو بون براتيك ابيكول، يعني دليل لتربيه وبعث مشاريع في قطاع النحل بصفه عامه. دو اجس كازيد الجيد راهي موجود تو على موقع اراده، زاد موجود عند كليستور، موجود زاد في الهيكل اللي نفذ المشروع اوتسي بانو ديوان تجلس غابات ومراحب الشمال الغربي. الجيدة بايا معناها حاجة كما يقولوا فيها نظرية ومكسب يعني ماهوش مادي، باش الناس اللي تحب يبعث مشروع في النحل يلقى اسس نتاع بعثين مشروعه بكل سهوله. اونسويت زيد نجم يتواصل مع كليستور، يتواصل مع الهيكل المعنيه لاعداد مشروعه في ظروف طيبه وحسب كيما نقول فيها القيم وحسب معناها الاسس نتاع بعث مشروع لضمان معناها ديمومه المشروع وربح الواحد.
0: وهذوما المشاريع رام ربحيه اليوم، راهو مشروع مثلا في تربيه النحل راهو عنده عائدات ماليه كبيره، نعرفوا يعني الثمن ونعرفوا قيمة المركبات هذوما اللي سيرتو موجودين في الشمال الغربي، وقيمة العسل نتاع الجهة نتاعنا. يعني ماهوش من المشاريع اللي هكاك عملنا مشروع ليلي، هذوما راهو عندهم فايدة كبيرة وعائدات مسؤوليات مالية كبيرة. اليوم خليني نسألك على مدى قبال الشباب والمرأة في الجهة على البرنامج هذا، برنامج إرادة. اليوم ثم يعني شكون اللي يستنى إطلاق هالبرامج هذه ويكون موجود ويتكون ويتحصل على مشاريع وينتصب لحسابه الخاص، ما ينتظرش انه باش يتوظف والا حتى تجي الدولة تخدمه ولا ليه؟ خاطر نعرف المشاريع هذوما موجودين برشا في ولاية جندوبة ومتنوعين زاد.
1: طبعا موجودين ياسر، وعاونونا بعض جمعيات وبعض SMSA موجودين هذيك الشركات تعاون الخدمات الفلاحية، من بين نتاع لابي سيرفيس اللي تخدم على مستوى تدعيم الحل موجودين وقاعدين يعاونوا زاد في الفلاحة ويأثروا في الفلاحة، ووظائف كل يعني أمور ملموسة. حوالي يجي 550 معناها صاحب فكرة مشروع في الحل تم معناها مساندتهم ودعم بالتكوين لستيرا من أجل يعني بعث مشاريعهم. أنسويت ثم يعني الكلستور كما قلت ديما نذكر بالكلستور. أنسويت ثم يجي طواز سمصا نخدموا معاه، ثم زاد السبعة جديا نخدموا معاهم اللي جروبمون ديفلوبمون نخدموا معاه، وكلهم يخدموا ضم كل ونجتهد كل باش نخدموا في إطار معناها الكلستور هذايا، باش كما نقول فيها تقع ديما التواصل في الأفكار والتواصل في حل الإشكاليات، لأنه ديما كي باش يبعث مشروع واحد لابد باش يلقى معناها بعض صعوبات ولا ثم حوايج مش فاهمها، حتى حوايج مش فاهمها، خاطر احنا تو نركزوا على الجانب يعني التوعوي والتحسيس، لأنه إن فيها وعيتي وحاسستي ما عادش تخاف عليه، خاطر ثم ناس أونسويت كي نحكوا على الحل الأخت ثم عسل، نحن كنت تسمع عن العسل برك، ثم يجي خمسة معناها منتوجات أخرى تابعين خلية المحل، زاد كوننا فيهم ناس وناس بدأت تحب تختص فيهم، وزاد فيهم معناها مدخول كبير ياسر فهمتني في هذوم يسموه كيما نقولوها المنتوجات تاع بيت النحل بصفة عام، خاطر مش كل العسل ثم أوتر كذا وعندهم فايدة كبيرة ياسر.
0: هذاك علاش أنا حكيت على مردودية مثل هذه المشاريع في المناطق هذوما واستفادة الشباب والمرأة والفئات الكل من المشاريع هذوما. أي سي محمد صغل وجودك معايا وانت تبارك الله الاطار الموجود واللي عارف بهذه المشاريع وقيمتها، هالثمانية ولايات يتبدلوا ولا ليه يبقوا ديما هذوكم هما؟ اليوم شفنا ثمانية ولايات استفادوا من برنامج إرادة، نجموا نشوفوا ثمانية ولايات اخرين يدخلوا بعد مده والا ليه؟ اكهو كل ولايه عندها شكون يضرب على مشاريع هذه ويستقطبهم.
1: احنا اخر مره ولا جونا خبراء من الاتحاد الاوروبي ومع خبير تونسي معناها تم معناها كما نقولوا فيها تشكيلهم من اجل تقييم المشروع بصفه عامه خاصه في مجال القطاع الخاص، وجو بحذانا عدوا بحذانا ثلاث ايام وكانت الانطباعات بالحق جميله، وبداوا يحكيوا توا وكيفاش باش يشكلوا يا اما يزيدوا يدعموا الانجازات اللي موجوده هذه على مستوى الولايات الثمانيه، وبيان ثم زاد فكره اخرى بالتتر بيحاولوا ياخذوا ولايات اخرى ويحاولوا يعموا التجربه هذه، خاطر ظهرت اعطت نتائج في بعض برشا ولايات خاصه على مستوى استغلال القطاعات الواعده نتاعها، مثلا كيما سيدي بوزيد خدموا ياسر على الزيتون وعلى الخشب نتاع الزيتون، وثم زاد الزيت باهي في القصيدة خدموا على الخام، في البنزر خدموا على القنارية، في صفاقس خدموا على تطوير الصحة التكنولوجية زاد حاجة ممتازة ياسر، في الجنوب زاد خدموا على حكاية لابيش والصيد البحري بصفة عامة وانت تعرف كذا، دونك في جابس خدموا على الرومان وتطوير الرومان وفي ليا الرومان، في قفصة زاد خدموا على حاجة بيس خدموا على تطوير زاد حكاية الفستق، ومعناها دونك في كل ولاية خدموا على قطاع ولا اثنين واحد، والنتائج كانت إيجابية، وهنا يعني قلت لك حتى وزارتنا توا معناها والأطراف كل المعنية قاعدة تعمل في جروند ريفليكسيون تفكير معناها كبير ياسر كيفاش باش البرنامج هذايا ويقنعوا الاتحاد الأوروبي باش ينجموا يواصلوا، لأنه معناها أعطى إضافة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الجانب الاجتماعي وعلى مستوى البيئي. احنا تو كي تشوفي أنت ناخذوا نحل سي مشروع بيئي تنجم تقولي، ثم بعض علماء ويظهر لي قالوا يقولوا أينشتاين قال إذا كان بعد 4 سنين النحلة معناها تفنى النحلة يفنى يمكن العالم، معناها خاطر النحلة عندها دور كبير ياسر في التوازن الإيكو سيستيم بصفة عامة البيئة. دونك زاد كي نقولوا الفستق زاد انتاج زاد غابي زاد مقاومه الانجراف زاد الرومان زاد رومان تونس زاد معروف دونك برشا قطاعات وعد الزيتون وما ادراك ما ثمرة الزيتون كيفاش نستغلوا الزيتون مش كان زيتون برك
0: تونس يعني في برشا مجالات
1: دونك عطي الكل احنا ديما متفائلوا اللي ثم امكانيه يعني تمديد في ولايات اخرى ثم
0: واضح. يعطيك الصحة سي محمد المناعي، شكرا لك. هذا برنامج إرادة، حاولنا كل مرة هكا ناخذوا حاجة ونقربوها للمستمعين نتاعنا.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك سي محمد المناعي، برنامج إرادة المستفيد منه الاختصاصات الموجودة المناطق كذلك. يعطيك الصحة، بعد شوية يلتحق بنا عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية الكاف وحديث الساعة وتساؤلات الكبيرة حول الانقطاعات المتكررة للماء في بعض أحياء ولاية الكاف وحتى في المناطق تقل الريفية. مش حكيوا على المشروع اللي تم الانطلاق فيه منذ فترة باش نقاو شوية الماء وضخانه على مستوى مدينة الكيف. المشروع هذا ونوصل وقتاش ينجم يكون حاضر؟ مفروض ثم يعني أجل لنهاية المشروع. أسئلتكم تليفوناتكم نسمعوها بعد شوية، إذا عندكم إشكاليات في بعض المناطق حتى الريفية نطرحوها على عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية الكيف سياسر القراري. مادام زلنا في جوان، إمكانية التدخل بالتعاون والاشتراك مع عديد الأطراف. إن شاء الله نخافوا شوية من الحدة نتاع الاضطرابات اللي تصير في بعض الأحياء والأرياف.

0: راجعين 41 دقيقة بعد 9 على موجات إذاعة الكيف. كما ذكرت في العناوين من مواضيع اللي نسمع فيها الأيامات هذو ونشوف فيها على الباجيت زيدا هو الانقطاعات المتكررة للمياه بالنسبة لولاية الكيف، تزويد الأحياء، ثم مناطق ما عندهمش إشكال، ثم أحياء أخرين عندهم بعض الإشكاليات الانقطاعات المتكررة وإلا الإشكاليات اللي تصير كل حي كيفاش تتم العملية. المستمع في الكيف يقول انتوما في الإذاعة عندكم توا عام تحكوا على مشروع بير النخلة، وقتاش يوصل للكيف، وقتاش مش يقوي شوية ضغط؟ وإذا بينا هنا في شهر جوان نفس الإشكاليات متواصلة، ثم اضطرابات، ثم تقطعات، ثم حتى منسوب المياه انت والحي انت والتوقيت زيادة، ثم وين ثم ذروة ينخفض فيها منسوب المياه في الحنفيات الدرجة قليلة برشا وما يتقصش، ثم حي أخرين لا يتقص كريمو. اليوم شنو نجمو نقدمو للمستمع اللي يسمع فينا؟ خلينا نكونوا واضحين، خلينا نكونوا شفافية كبيرة، نحكو مع الناس هذوما نعيشوا في الكافرة، صحيح موجودين للثرابات، المشروع هذا اليوم اللي منعمناه نذكر وخدمنا عليه برشا، وين ما نشوف انا واحدة من الناس كل ما نشوف المشروع بدأ يقرب شوية الكيف من بير النخل نقول ايه الحمد لله لاباس، هذا ما عادش يطور بقدرة ربي، مهما كانت القوة اللي باش تزيد باش نربحوها. اليوم نحن في جوان وما شفناش يعني النتيجة، شنو اللي صاير بالضبط؟ اليوم المواطن في الكيف من حقه باش يتسائل على الماء، يقول كنا خيرات ربي مطر صبت، مع هذا نفس الإشكاليات يتواصلوا في بعض المناطق الريفية في ولاية الكيف. لليوم موجود الإشكاليات انتاع تزود بالمياه الصالحة للشرب، موضوع الساعة، خاصة وقت يتزامن مع فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، راهو حاجة ما تصوروش يعني حاجة خايبة على الاخر، انه وقت مش تقوم مثلا باش تعمل حاجات في الدار والا دوش، ولا خاطر الدنيا سخونة هذيك هو، والخمسة نتاع الصباح يبدا الماء مقصوص مثلا، شنو مش يكون الموقف، والا العشرة والا في اي وقت، هو الحاجة راهي تقلق برشا من الغالب. شوية صبر، انا صبري. سياسر القراري صباح النور، اهلا وسهلا بك سيد النائب عضو مجلس نواب شعب عن ولاية الكيف، ديما نحبك تكون حاضر معنا لانه نحب نسمع كلام صريح، كلام اللي يسمع فيك توا في حي حشيد وفي الفوراتي وفي الصخره وفي 9 افريل وفي الاحياء نتاع ولايه الكيف، الكل يسمعوا ويعرفوا حقيقه الوضع في ولايه الكيف وقت اللي نحكي اليوم على الماء الصالح للشرب. اهلا وسهلا بك سيد النائب، يومك سعيد، مرحبا بك على موجات اذاعه الكيف.
1: مرحبا بك حنان وشكرا على الاستضافة. والحقيقة معناها إشكالية كبيرة طرحتها ومتعدة، وإن شاء الله يكون الحيز الزمني يتحلنا معناها باش نتفاعلوا معها ونجاوبوا عليها. أيضا يعني مسألة الوضوح والصراحة، احنا يعني كيف ما تعودنا مع بعضنا حنان انه الموجود على الطاولة نقولوه للناس، لانه الاهم معناها انه نصح الناس في القول. وتتذكر مليح حنان احنا في السنه الفارطه وقت اللي انطلق المشروع وتحدثنا على انطلاق المشروع، وكانت يعني ثم حتى حملات التشكيك في وجود المشروع اصلا قبل ما يدخل للكيف للمدينه، ومع ذلك معناها صبرنا على الحملات هذه حتى الناس شافت الأشغال وسط المدينة وقاعدة تعاين فيها توت فيها في وسط المدينة، وهذا ما أكد كان مسألة جوهرية أننا نتعامل مع الناس بمصداقية واللي موجود نقولوها. إذا من أجل من ناحية أنه إذا نطمنوا الناس، إذا من أجل أن نعالجوا الإشكاليات والحلول ندفع إلى التسريع في معالجتها، وزاد وقت اللي فن يكون ثم صعوبات وإشكاليات وحتى وضعيات استحالة نقولوها وما عنا مناش نحسمه، وأيضا نحمل الأطراف كل الأطراف مسؤوليتها، كل واحد عنده دوره ويقوم به. هات نرجع طوى هذا معناها تأطير عام للموضوع. الحقيقة أنا نقول أنه وقت اللي المواطنين يطالبوا بالماء رمش يطالبوا أكثر من حق طبيعي، إذا المسألة تتعلق بحق فهمتني؟ حق مواطني اذا في اذا الادنى اللي هو الماء. اليوم يعني اهلنا في الكيف راهم يطالبوا بحق، ومن حقهم بهذه المطالبه، من حقهم انهم يطالبوا بتحسن الوضعيه اذا المائيه في مدينه الكيف وفي مختلف معتمديات اذا يعني ولايه الكيف. طبعا اليوم هما الناس قاعده تعاين اذا في اشغال مشروع، ومن ناحيه اخرى عاينت الناس انه السنة ربي يعطي خير وكانت سنه مطيره، وذاك علاش سمعت منذ حين تحدثت على هكا المطر صبت وحده. لابد انه نوضح للناس فني باش نبعدوهم على اذا ما يدور في الشبكات من مغالطات. راه كي تصب يصب الماء تصب المطر فهمني، راه مش معناها المعده المائيه تتجدد، راهي المعده المائيه اذا تطلب معناها انفيتراسيون نتاع الماء للطبقات السفلى، وهذا ما نجم يحدث الا بتواتر السنوات المطيره، يعني تجي ثلاثه واربعه وخمسه سنين ورا بعضهم باش نجم ترجع الناب، راهي الناب ما ترجعش في عام مهما كانت درجه الامطار والمعدلات المطريه اللي نطلقوها. فبالتالي احنا ما زلنا اذا في نفس الوضعيه في علاقه بالمعده المائيه، ونعول على المشاريع نتاع جلب الماء. قضيه الماء اليوم في تونس ككل اذا هي قضيه وطنيه، ماهيش قضيه زاده ثم مغالطه ثانيه نوضحوها للناس، انه الماء قضيه جهه الكيف، لا الماء قضية تمس عديد الجهات في تونس.
0: ثم جهات أسوأ بكثير يعني، ومناطق ساحلية وعندهم مشاكل كبيرة برشا.
1: نعم، اليوم جهة الكيف من الجهات المتضررة من الشح المائي، واضح؟ لكن ماناش وحدنا، رينا نهارين يعني تبرقة وتحركات كبيرة، لأنه وضعية كارثية في تبرقة، في قفصة، إذا رينا المهدية أيضا، يعني عديد جهات تونس، يعني الجهات الساحلية اللي كانت الديار تتكلايا فيها فهمتني الاسبوع بمليون و200 ومليون و300، اليوم اذا الديار مسكره لانه ثم اشكاليه في الماء في عديد الاحياء اذا اللي يمسها هذا الشح المائي، والناس ما عادش نجمه كاريدر. فالاشكاليه عامه باش نحطوا الموضوع ككل، هذا لو ما ينفيش واجب التدخل، وذاك علاش اذا كنا اكدنا انه تم تدخلات سريعه اذا، وتم رصد اعتمادات الضرورية في الغرض. وباش ناكد الحديث كنت نحكي فيه البارح، راهو ثم مجلس وزاري كامل، مجلس وزاري كامل انعقد تحت اشراف رئيس الحكومه، واصدر توصياته في علاقه ب اذا المتابعه الحينيه للاشكاليات والوضعيات المائيه، وتم تكليف الساده الولايات بهذه المتابعات، وان شاء الله نشوفوا الاثر نتاعها في قدم الايام. وهذا ياكد وقت اللي ينعقد مجلس وزاري في علاقه بالمساله، انه القضيه اذا تمس عدد كبير من جهات تونس بما فيها جهه الكاف اللي تعاني شح مائي كبير. بهات نجيو توا نقدموا شويه. احنا اليوم لابد انه اذا نعمل على تحسين الوضعيه. المشروع تقدم، المشروع دخل مدينه الكيف و27 كيلومتر تقريبا، ما زلنا اذا يعني ما زالوا بعض امطار، وتوا نوضح 27 كيلومتر تخدمت، جزء من الموارد المائيه دخل في الشبكه ودخل في طور الاستغلال، ماهوش كل الموارد ما زالت ما دخلتش في طور الاستغلال، لا فهمني، ثم جزء تقريبا في حدود ال 50 لتر اللي دخلوا طور الاستغلال فهمتني، واللي اثربته اما في الشبكه مباشره او بخزان لاجار معناها خزان الاول. فبالتالي اذا عدد من الاحياء اليوم تحسن فيها الوضعيه المائيه، وانا ماذا بيا زاده فهمتني يوقع تفاعل من المواطنين اذا، لانه انا هذا نستقيم معطياتنا من شكون؟ من الجهه الرسميه اللي معنيه بالامر. احنا قبل ما ندخلوا لهنا راهو نتواصلوا مع المسؤولين مركزيين ومسؤولين جهويين في علاقه بالصناد، وناخذوا المعطيات طبعا ونتابعها ايضا ميدانيا، ونسمعوها زاده من المواطنين، جينا تشكيات من المواطنين.

0: السبيطار تذكروا عنه، ولانه السبيطار عندنا فيه مشكله في الماء وما يتزودش السبيطار، وناس تصفي معناها ما عندهاش ماء. اذا يعني اليوم اعتقد انه المشكله هذه ماناش قاعدين نحكيوا عليها توا. عديد الاحياء اخرى في المنخفض وضعيه التزود افضل بكثير، ما نقولش اذا يعني خارق العاده، نقول افضل بكثير مما كانت عليه. ثم حتى احياء ما ينقطعش عليها. طبعا هذا يطرح علينا مسالتي، ماكم قلتوا توزيع عادل بين مختلف الاحياء. نعم نحن متمسكين بدعوه الصناد الى توزيع عادل للموارد المائيه المتوفره بين مختلف الاحياء، لكن هذا وقتاش نجم نحققوه؟ نحققوه وقت تكتمل المشاريع اللي بين ايدينا واللي موجوده واللي عندنا واللي في طور الانجاز. لانه اليوم الماء وقت يبدا عندك نقص مائي راهو معناها السير الطبيعي للماء يشد المنحدر، فعادي انك باش تلقى الاحياء الموجوده في المنحدر يعني تتزود اكثر من الاحياء الموجوده في الاماكن المرتفعه. شنو هو اللي باش يفض الاشكال ويخفف على الاحياء المرتفعه؟ اذا طبعا تدخل الصناد لمحاولات تامين يعني التزويد في الاحياء هذيك، ولكن التدخل هذا يبقى غير كافي اذا وما يحققش النتائج المرجوه منه. اذا اذا كانت الكميات اقل من الحاجيات، وذاك علاش تو عندنا عدد من الاحياء كيف الزيتونه كيف شريط القايد، يعني الاحياء الموجوده في تقسيم بن حمود الى اخره، هذوما احياء يعني فيهم يعني شح ربما اكثر من احياء اخرى. البلاد العربي ايضا فيها اضطرابات مائيه، هالايامات عين مناخ اذا حدثت اضطرابات في الايامات الفارشه، ودخلنا يعني وتواصلت مع مواطنين وتم التدخل للعوده الى الرزنامه اللي كانوا يعتمدوها واللي هما طبيعي لانه كان يعطوهم الماء الايامات فاتوا مثلا انطلاقا من نص الليل حتى شي للخمسه تاع الصباح. الناس تقول لك انا باش نفيق بلي نص الليل باش نغسل دبشي وباش ننظف الدار وحده، شنو باش نعمل؟ مش معقول انك تزود، اعطيني ساعات نهاريه. فتم التدخل لمحاوله توفير ساعات نهاريه، تبين انه صعيبه توفير ساعات نهاريه، فتم الاتفاق معهم العوده الى الصيغه القديمه اللي هي تزويد 24 24، يعني نهار كامل ياخذوا الماء
1: ونهار الاخر يقوم
0: ياخذوا الماء، نهار هذاك يقوموا به بالاشغال المنزليه وحاجياتهم ويعبيوا النهار من بعده، وهكذا دواليك. احنا هذه معناها متعودين بها وتاقلمنا معاها الى حين تزيد تتحسن الوضعيه افضل. يعني الحقيقه اشكاليات مختلفه حسب الوضعيات، وهذا يقتضي من مختلف الاطراف وخاصه مصالح الصناد انها تكون عندها متابعه يوميه وحينيه، وخاصه واليوم معنا اصبح ثم تكليف للساده الولايات من طرف رئاسه الحكومه، وبالتالي اشراف الساده الولايات يجب ان يكون يومي ومباشر على الموضوع هذا، خاصه ان ماشيين وندخلوا الاشهر الصعيبه اللي هما جويليا وقوت، وما بجديد السخانه وما بتظهر لنا مشكله الضوء، لانه زاد راهو ما تفهمش شنو هي علاقه الضوء بالتزويد بالماء. راهو المولدات نتاع الكهرباء اللي موجودين في ليسونساج فهمتني اني واللي معناها نضخوا بهم الماء وقت يقص الضوء
1: يصيروا اضطرابات،
0: يقص المولدات هذاك تسبب في اضطرابات، ما عاود خدمت، ما عاود بمبه الماء ما وصل تعبت معناها الشبكه وصل الماء، هذا ياخذ وقت كبير، بيجيك من عبيده ولا بيجيك من اماكن اخرى بيجيك وقت كبير، وهذا كان علاش الاضطرابات. فبالتالي الاشهر الجايه بتكون صعيبه. هذا شنو اللي خاف عليه؟ لابد من التسريع في المشاريع.
1: بالضبط.
0: نرجع توا المشاريع، ثم كيف ما قلت عندنا ابار تربط ربير علي بن سالم وبرود واحد اثنين الى اخره، هذا موفر لنا 50 لتر وتحسنت الوضعيه في عديد الاحياء. باهي اليوم مازالوا الاحياء العليا اللي مازال عندنا 40 لتر اخرى، ال 40 لتر الاخرى دي باش مربوطه باستكمال الربط، اذا مش ربط مشروع، اذا لان المشروع ساير راهو تم جزء من الربط اكيد فهمتني، لكن الجزء الثاني مازال باتجاه خزانه حي حشاد. من وسط الاشغال ماذا بيا الناس تتكلم زاد على الصفحات فهمتني، تمشي وتعاين وتوثق
1: هذاك علاش اليوم حبينا نوضحوا ونحطوا ناس في الصوره. راهو ثم راهو الناس مش مكتفين ايديهم، راهو ثم ناس تخدم، ثم ناس تراقب، ثم ناس ويقف على المشروع هذا. ايه خلينا
0: نواصل. يعني مهم جدا أن ننقل المعلومة للناس، ومهم أن ندافع ودور مجتمع

0: مدني وفعلي انه يدافعوا على حق الجهه، واحنا دورنا كنواب جهه ان نكون صوت هؤلاء في الدفاع مع الحكومه في علاقه باستحقاقات الجهه بما فيها اذا الحق في الماء. لكن ايضا الدور هذا لازم يكون فيه يعني مصداقيه مع الناس، ان نعاينوا ميدانيا، انه نوصفوا ان نهبطوا صور للناس، وانه نسالوا على عين المكان الاشغال علاش فين يوصلوا لهنا وحبست. مازال لنا مازالوا 300 ولا 400 متر باش ندوروا يعني من مدرسه من مدرسه حشاد
1: حتى ندوروا للخزان
0: يا رسول الله. اسالوهم برو اسالوهم قول لهم يا رسول الله حبسوا على 300 متر فمن وقتها معناها تو نفهموا وقدموا ونقدموا المعطى الصحيح للناس، لانه هذا المطلوب. الاشكال اللي صار فهمتني انه اليوم المقاوله اللي تشتغل تصطدم اذا بعائق طبيعي اللي هو وجود صخره كبيره اذا واللي نوع الصخور الصلبه معروفه عند الناس فني بالصوان، صخره صوان وربما الكافيه لقدم الناس الكبار يعرفوها وقت كانت صخره المنطقه ذيك، الصخره الكبيره الموجوده غادي وتقريبا الى حد الان تم معناها بالمعاينات اتعملت على طول 100 متر الصخره هذه.
1: يعني مش تاخذ برشا وقت.
0: الصخره هذه باش يوقع كسرها باش نواصل مد الشبكات، شنو يطلب؟ يطلب التدخل بالكمبريسور الكبير، خلي الناس تفهمني. الكمبريسور الكبير موجود راه، ولو كان جينا لبرا في الريف اذا ما تطلبش العمليه نهارين ويخرج منها، ثلاث ايام يخرج منها. لكن احنا في وسط حي سكني، كيف باش يضرب المقاول بالكمبريسور الكبير شنو باش يصير؟ باش تتاثر المساكن، انا في قلب حي، ديار على اليمين ديار على اليسار، راهو باش تتاثر المساكن نتاع الناس وباش نحصوا اضرار في المساكن. كان نرفضوا ان نضروا حي كامل ومساكن نتاع الناس، خلينا نتحدثوا فهمتني. فبالتالي ضروره التدخل باعتماد اذا يعني وسائل اخرى اقل يعني تاثير، اللي هما لي كومبريسور الصغار اللي يتركبوا في التراكس الى اخره، وهذاكم ياخذوا شوي وقت فباش يحصل تعطيل. ان شاء الله المقاوله تم جلسه مع السونات والتزمت يعني باجل، رغم انه خليني نقول للناس راهو في اخر زياره للسيد الوزير كان تعهد هو اخر ماي. اخر ماي العائق اللي خلى انه ما يتمش الربط اخر ماي هو المعطى الجديد اللي نحكي فيه
1: على مستوى مدرسه حي حشيت.
0: نعم ان شاء الله ان شاء الله الصخره هذه ما تعطلناش اكثر اذا من الممكن. المقاوله تعهدت باجال جديده فهمتني. طبعا الاجال الجديده ان شاء الله تكون مختزله، وان شاء الله مع بدايه الصائفه تكون انهت اشغالها، باش حتى احنا تكون لنا فرصه للتقييم. لو احنا في رواحنا كنواب جهه رانا واقفين على مسافه اذا اللي تخلينا نمثل مواطنينا، لا نمثل بقيه الاطراف، لكن نفهم لانه انا ما نحبش نغالط الناس ونقول انا مستعد غدوه نكون في الشارع مع الناس وفي كل وقت مع الشارع في الشارع مع الناس للدفاع عن حقوقهم، لكن انا ما نجمش نغالطهم اليوم ونقول لهم راهو عندنا حل اخر غير الحل الموجود.
1: سيد النائب الكلام اللي تحكي فيه مهم برشا. لحظات وليد يقرا الاخبار وراجعين لانه مازال عندنا نقاط للحديث على هذا الاشكال.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
4: العاشرة صباحا هنا على موجتنا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الأخباري. يؤدي اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ زيارة عملية لولاية سليانة، وذلك لإعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد القمح من معتمدية الكريب وافتتاح موسم التجميع ببرج المسعودي، والاطلاع على سير عملية التجميع بمركز تجميع الحبوب بمنطقة زواغة من معتمدية سليانة الشمالية. قرر مجلس وزاري مضيق بشرف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصص حول منظومة المياه، قرر مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال حالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه. كما قرر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. تشارك تونس للسنة الثانية على التوالي بأكثر من 20 شركة ناشئة ومؤسسة رقمية ضمن جناح وطني للابتكار في فعاليات أسبوع التكنولوجيا بلندن التي انطلقت من 8 جوان وتتواصل إلى غاية 12 من نفس الشهر بالعاصمة البريطانية لندن. وتمثل مشاركة تونسية فرصة للتعريف بالكفاءة التونسية والابتكارات الوطنية وتعزيز حضور الشركات التونسية في الأسواق الدولية. في أخبار العالم، ارتفعت حصيلة ضحايا غارتين لطيران الكيان الصهيوني على مدينة سور جنوب لبنان إلى 11 شهيدا و44 جريحا وفق ما ذكرته وزارة الصحة اللبنانية. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية أن سفينة شحن أبلغت عن اقتراب قارب صغير منها على متن 6 مسلحين على بعد حوالي 88 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من اليمن اليوم. وختاما، قالت القوات المسلحة الأردنية اليوم بأنها طردت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، وأعود إليك حنان.
1: شكرا وليد، موعدكم مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة. تحياتنا توصل لكل المستمعين، والحديث حول إشكاليات المياه بالنسبة لمدينة الكيف، وكنا توقفنا عن نقطة هامة مع عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية الكيف سي ياسر القراري، وحكي على النقطة اللي فيها إشكال توا على مستوى مدرسة حي حشيد، لأنه فقط على بعد أمطار يعرف المنطقة راهو مين با حتى 3 دقائق مشي على الأقدام سي وصل للخزان الموجود امباراليل مع جامع الرحمة، وقتها باش تنفرج الأزمة. سيسر كان العبارة صحيحة، اليوم شوية وقتك هو حتى نتمكنوا من تجاوز الإشكال هذا، وبعدها كل شيء إن شاء الله يسهل. هذا اللي فهمته من كلامك سيد النائب،
0: باش تخف الأزمة.
1: باش
0: كيف ما أكدنا من البداية حبوا الدقة باش نكونوا دقيقين حنان، فهذا باش من بعد الناس ما تقولش أنا راك لا، احنا ما قلناش منذ البداية منذ السنة الفاتة قلنا راهو الأزمة باش تخف ومش حلول نهائية جذرية، لأنه ثم إذا بدائل استراتيجية لازمنا نواصل ونخدم عليها وما لازمناش نحسن بعد ما تكمل المشاريع لأنه كيف حبسنا 10 سنين نتفرجوا في الشح المائي من 2016 وناس تعتصم قدام الولاية سنوات متعاقبة وما ناس قاعدين ندخلوا، هو هذا الوطن الوضعية ذي دخلنا لا في 16 ولا في 17 ولا في 20 إلا ما فقنا إذن في 23 في 24 باش برمجنا اعتمادات فكينا اعتمادات، لابد أن تكون عندنا رؤية استراتيجية بعد نسوا هذا اللي باش يخفف من الإشكالية. خليني نرجع حنان على موضوع كيف ما قلت المشروع على بعد توا أمطار، لكن الأمطار هذه للأسف معناها معطى طبيعي أنه اصطدمت بالصخور الصلبة اللي باش تاخذ بعض الوقت، وأتمنى أن لا يطول هذا الوقت، وأتمنى أن تعاودات المقاولة إذن تكون يعني في مستوى التزاماتها انه يعني قبل ما ندخل جويليا يعني تنهي اعمالها ويوصل 40 لتر الى الخزان الرئيسي. وقتها احنا تكون لنا فرصه للتقييم
1: صحيح.
0: لانه احنا زاده كيف ما قلت راهو نواب شعب وخايف ان ندافعوا على المشاريع التنمويه راهو نمارسوا الدور الرقابي. شو معناه الدور الرقابي؟ انا اليوم معناه دفعت دفعت باش المشروع يجي وفرضت من مواقعي مع مختلف الاطراف انه يتم رصد الاعتماد وانه تسرع اجال التنفيذ وانه تمنع الصفقه في اقرب الاجال الى اخره. فهمتني؟ فهذا يعطيني الحق اذا دستوريا باش اني اراقب من بعد نتائج العمليه.
1: صحيح.
0: نتائج العمليه مش الدوله تصرف في فلوس زاده ونفكوا فلوس باش يجيبوها باش ما نلقوش نتيجه.
1: صحيح.
0: وقتها احنا نراقب واذا ونسائل ونحاسب. هذا دورنا وواجبنا. وهذاك علاش انا نقول فهمتني راهو باكتمال المشروع باكتمال المشروع لابد ان ندخل في عمليه تقييميه شامله بعد ما يتصبوا ال 40 لتر في الخزان الرئيسي. اذا لازم نعرف كل حي هذا حي كان فيه انقطاع في الماء لمده اذا يبقاو بالخمس ايام ما يشوفوش الماء. هل انه تحسنت الوضعيه ولا لا؟ ولا ياخذوا في الماء اذا نهار بنهار ولا ياخذوا في الماء 12 ساعه في النهار والا لا؟ فهمتني؟ اذا ما تحققش الهدف في هذا
1: كانوا ما عملنا شيء.
0: ما عملنا حتى شيء، اما ما نجمش في اللحظه هذه نقيم الى حين اكتمال المشروع. ربما نجم نقيم في بعض الاحياء اللي استفادت توا لكن يبقى تقييم جزئي. نحبوا باكتمال المشروع نشوفوا انه اغلب الاحياء زاد باش ما نقولوش اي حلت لانه ثم مغالات احيانا نشوفوها اي يعني كان ياخذ في الماء مره في الخمس ايام يولي ياخذ فني في الماء فهمتني مره يعني مره او 12 ساعه في اليوم فهمتني. وتلقى يعني بعض الشخوص القليله في الحقيقه لانه اغلب التوانس واغلب الكافيه وقت يشوفوا معناه تحسن في الوضعيه راهو الناس تصبر تقول لك ما يصيرش خويا انا ناخذ 24 كيف ما حكيت وضعيه عين منيح قال لك اعطيني 24 و24 لا تنصر. انا عارف وضعيه البلاد وعارف السوق المائي وعارف التغيرات
1: هذاك علاش انا اليوم اصريت انه تكون حاضر معنا باش الناس هذوما راهو من حقهم باش يعرف المعلوم. اليوم برشا عبيد ما يعرفوش اللي لو ثم صخره وين مدرسه حي حشادي اللي حبست المشروع راهو اليوم بدلنا اليات العمل باش نكملوا هاك زوز متر الخزان ونجمع الرحمه وتو بقدره ربي من بعدها تتحسن الوضعيه وتخف على بعض الاحياء. ثم برشا ناس ما عندهمش المعلومه هذه. اليوم المواطن وقت اللي يحل فيسبوك ويشوف الماء وازمه الماء ومازالت متواصله وكذا وكذا ما ينجم كان يمشي مع هالصفحات هذوم. صحيح ثم مشكله نتاع ماء اما راهو زاد ثم اون باراليل راهو ثم نستخدم راهو ثم برنامج ومشروع انطلقته وعنده عام راهو بشويه بشويه هنقرب يوصل للخزين تو بقدره ربي تتحسن الامور وراي الوضعيه ماهيش كارثيه. صحيح ثم احياء للاسف الشديد يعني الامور صعيبه شويه اما ثم تدخلات وثم تفهم اصلا من المواطنين هذوما كما حكيت انت سي ياسر اعطيني 12 ساعه ولا اكثر ومن بعد لاباس راني في بالي اللي ثم مشكله. هذيك علاش به اليوم ان الناس يكونوا على بينة بحقيقة الوضع اليوم.
0: طبعا طبعا حنان وذاك علاش إنارة يعني متابعة المشاغل الجهوية ومنبر وانا كيف ما قلتها ألف مرة معناها منبر إذاعة الكيف راهو المنبر الرئيسي بخلاف بقية المؤسسات المنتصبة في الجهة إذا والأعلام الجمعيات إلى آخره لك تبقى إذاعة الكيف هي المنبر الرئيسي لإنارة إذا المواطنين حول إذا جملة الإشكالات ونأخذ المعلومة من مصدرها. إن شاء الله يعني تم تعجيل في الأشكال حتى يتسنى لنا التقييم كيف ما قلت والرقابة والمحاسبة. أيضا خليني زادة نقول أنه راو لابد من تفعيل الآليات البديلة. اليوم أنا الحقيقة زادة في مستوى حي الضيف في دبي عدد من التجار أصحاب يعني المقاهي والمطاعم الأخيرة تعرف حي حركي في الصيف والخدمة الكبيرة غادي ويخدموا ثلاثة ولا أربعة شهور في العام. يقول لك أنا كيف ما يعني ما نلقاش الماء باش نخدم زادرية إشكالية وأنا معاهم إذا أيضا على طول من حقهم وهذاك راهو زاد يعني واجهة يعني تجارية وواجهة يعني ترفيهية
1: وواجهة حيوية حتى شهور هذوما
0: وواجهة حتى سياحية حتى شهور هذوما. فبالتالي لابد من انه نفكروا في حلول لها وايضا زاد هما كتجار يفكروا اذا في حلول عبر تركيز يعني كيف ما كنا نسمع حتى توصيات رئاسة الحكومة ولو ثم تحفيزات في الغرض خلنا على النوم راو لو ثم تشجيعات وثم منح تعطى في الغرض وكنت تو حتى في التقرير اللي استعرض وليد وضح يعني مقررات يعني مجلس الوزراء البارح فيعني أدعو أنه يقع تواصل بين الصناد وبين مختلف الأطراف أن الجهات الرسمية أيضا نتبين للناس هالامتيازات الممنوحة علاش في جهات أخرى الناس قاعد تستفيد بها علاش التجار والقهاوي الكبار والرستورانات الكبار في جهات أخرى عاملين خزانات إلى آخره علاش إحنا الناس ما تعملش خزانات ولا وسائل حفظ مياه الأمطار إلى آخره وتأخذ عليها الامتياز اللي تم هو الدولة فلوس ضايعة على الجهة ذيك إذا وخسارة للمؤسسات وهذا لا يمنع ضرورة تدخل الصناعات تزويدهم بالماء لضمان حسن اشتغالهم هذا الكل يعني مقاربة إن شاء الله نتابعوا مع بعضنا جملة الإشكاليات إن شاء الله المشروع يكتمل في أقرب الأجيال والمشروع على الناس قاعد تشوفوها في على الأرض كيف هكذا ما نشي نحكو فيها حاجة هلامية فنجم نتنقلوا عين المكان واللي يرغب فنتنقلوا مع بعضنا ونشوفوا ونعاينوا الإشكالية الموجودة ميدانيا هذا ما يمنعش أن نتأخروا أكثر لابد من التسريع قبل ما تبدأ الصعفة قبل ما تبدأ إذن الأشهر الأكثر حرارة إذن من أجل أن نخفوا من معاناة أهلنا رأوا كيف واحد عنده شكون مريض في الدار ويقول لك رأوا عندي رجل كبير ولا امرأة كبيرة بالكوش ما تنجمش تجاوب وتقول له زيدوا الصبر خلينا نبداو نبداو واضحين ما تنجم كيف تتفاعل معاه نجم كيف تلقى له شطر حل وكيف تلقى له ثلاثه الاربع نتاع الحل راه يقول لك يعطيك الصحه ونتصرف في البقيه وكيف ما قلت مواطنينا يفهموا وما يقعوش تحت اذا تاثير يعني حملات التهييج وغيره لكن شرط توفير البدائل الجهات الرسمية تخدم على روحها تسرع النسق ما نبقاش نتفرجوا إذا المقاولة تحبس نهار والنهارين نتدخل آنيا ما نبقاش نتفرج فيه حتى يحب الجمعة ولا الجمعتين وبعد نتذكر ويا وينك الوضع لا يحتمل أن الناس تصبر أكثر وعليه اليوم توصيات رئيس الحكومة واضحة السادة الولايات المسؤولين في وزارة الفلاحة وفي مصالح الصناد إذا التسريع ثم التسريع لأنه إذا كيف ما قلت استحقاقات الناس روى الحق في الماء حق دستوري ما هوش مزيه
1: هذا هو سيد النايف النقطة الأخيرة فقط وقت نخرج شوية من البلاد نمشي المناطق الريفية لربس عديد المناطق حتى على مستوى معتمدية نبر وغيرها ويوصلونا برشة تشكيات شفنا المرة اللي فاتت في لربس يعني خرجت العبيد لأنه بالحق 4 سنين بدون ماء المناطق هذوما ما نعرفش عندك عليهم فكرة شنو الحاجة على الأقل النجمه اليوم كمصالح وزارة الفلاحة سوناد النواب مجلس الجهة أنه بالحق باهي مش كل يوم المية مع الأقل مرة في النهارين ثلاثة صيف حيوانات الناس تعيش كيف نرام ومن حقهم زاد الماء
0: طبعا طبعا شوف راهو الحق في الماء كيف ما قلت حق دستوري مواطني والدستور ما فصلش في المواطنة بين الريف والمدينة فبالتالي حق أهلنا في الماء وواجب التدخل إذا عبر حفر لصندار عبر الربط عبر تزويد يعني تأمين انتظام التزويد في مختلف الأماكن الأكيد ما أؤكده أنه كيف ما يعني أنا في مستوى دائرة الكافة الشرقية الكافة الغربية أتابع بشكل يومي هذه القضايا كيف ما زملائي في بقية الدوائر يعني الدوائر الأخرين رام يتابعوا بشكل دوري وعندهم اتصالات مع مصالح وزارة الفلاحة واتصالات مع مصالح الصناد إذن والمصالح الجهوية من أجل متابعة مختلف الإشكاليات والعمل ديما خليني نقول مش على حلها إنما على التخفيف من وقتها في انتظار اذا حلول جذريه
1: صحيح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك عضو مجلس النواب بلشاب عن ولايه الكيف سيد يوسف القراري شكرا على حضورك معنا وتوضيح النقاط اللي يتسائلوا عليها الكثير الكل وعلى الاشكاليات اللي موجوده في احياء مدينه تل الكيف وحتى في المناطق الريفيه حول تزويد بالماء في الفتره هذه ان شاء الله هو اكثر حاجه ان شاء الله انه المشروع اللي متوقف تو على مستوى مدرسة حي حشيد يتم إيجاد الحلول والوصول للخزان الرئيسي اللي موجود بحذا جامع الرحمة، راهو باش يخفف برشا على الأحياء، ماهوش باش يحل المشكلة أما راهو باش يخفف، وما عادش نسمعوا الاضطرابات اللي نعرفوها منذ سنوات. نجدد لك التحية سيد النائب، شكرا على حضورك معنا، وتحية ليك، يوم سعيد وموفق. 10:17 على موجاتنا، بعد شوية مواصلين متابعاتنا ومعنا نصنع الأثر، بعد شوية نصاف العيادي تكون حاضر معنا في المباشر.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. باش نمشي لمدينة عين دراهم وفوج نور الشمال للكشافة التونسية جهة جندوبة مخيم الفلين مع نصنع الأثر. تظاهر باش تكون نهار الجمعة نعملوا عملية استباقية ونشوفوا إنصاف شنو حضرت للتظاهرة هذه. مرحبا إنصاف، أهلا وسهلا بيك إنصاف العيادي مع نصنع الأثر. تحية ليك لكل مستمعينا في عين دراهم، وتحية كشفية صباحية توصلك من راديو الكيف مدام، أهلا وسهلا بيك.
1: إنه والحنان، تحية كشفية ليك ولكل مستمعين إذاعة الكيف. جيس بركة القايدة نصفات فوج نور الشمال، نحن من جندوبة قرين ولا ولا والفوج في جندوبة. أنا بشيء وإن شاء الله المخيم
0: العندرة
1: ولا في المريج
0: في تحديدا في المريج جاي
1: ولا في مركز الاستياف والتخييم في المريج.
0: هذا هو هذا هو إن اللافيش اللي عندي فيها فوج نور الشمال الكشافة التونسية جهة جندوبة. مخيم الفلين، أي خلينا نقدموا هالحدث هذا نهار الجمعة إن شاء الله. شكون باش يكون حاضر؟ شنو المحتوى نتاعو؟ علاش اخترتوا المريج تحديدا؟ هو عين دراهم جميلة في الفترة هذه، ويعني كل مناطقها جميلة والمريج يعني كذلك من المناطق الجميلة في الجهة. أي خليني معاك نقدموا هالتظاهرة هذه.
1: باهي المخيم الساعة فكرة المريج علاش حاطينه؟ نحن الساعة بالحق سميناه أصلا التسمية، أصلا التسمية الفلين هي على جهتنا على الشمال الغربي سوختو على حاجة عندرام. علاش انتسادت في البلك عندرام؟ أنا عندنا خطر ياسر هذاك الفلين، شجرة الفلين، وعندنا اللي هو الخفيف هذاك ويصنعوا بنه يبدو موجود سوختو موجود ياسر في مركز التخييم اللي هو بالمريج. فوالا دونك حابين أول حاجة يكون فالوريزاسيون كأنها تثمين للمخيمات اللي عندنا في الشمال الغربي. بالحق فما أولية ما تعطينيش كي نمشي أنا بعيد للأمانة، معنا كل ما نمشي العوام اللي فاتوا الكل ما نهزش برشا ديما كالكم، معنا كما قلوا نحن طالية بالوحدة ولا سوداسي بالفكرة اللي عاني ما تفوتش في سبيرسون ستة أفراد. أما هنا ما شاء الله المرة هذه الأولية سمحونا وبش يزورونا شاء في سكة قريبة خطر المريج وعند راها ما هوش بعيدة على جندوبة برشا بقاتك ما تفوتش ساعة غرباع ما تشيمام هذا وكده متغيزي أقل. دونك سيبوني وعندي إن شاء الله مشاركين الكل بالقادة بالأفراد بإذن الله تعالى بش يكونوا في الزون ما بين 25 و 28 إن شاء الله.
0: هذوما ثم ثم ثم برنامج وقت توصلوا للمريج؟
1: اي فوالا عندنا بيان سيور نحن المريج المخيمه نتاعنا باش يدوم نهارين ان شاء الله، ونهار اللي هو جمعه وسبت ونهار لحد نروح ان شاء الله. باهي دوب ما نوصلوا اكيد فما برنامج ليهم اللي ديما كيما تقوسنا. اول حاجه الساعه شوف الهدف من المخيم هذا الكل بعد التسميه نتاعو انه اكثر شيء انه نخلو الصغير يخرج يبعد على والدي باش يتعلم المسؤوليه
0: سي.
1: ويكون فوالا ويكون يتعلم الصبر، يتعلم سلوكات اخرى، يغير سلوك. فور اكزامبل انا كأولياء الكل أكيد معطوني هذا الكل اللي ما عندي أكثر من شهرين أن احنا في بنا مخيمنا بش يصير في مارس يخي جاءوا من نومبر صغير ولا نومبر صغير قلت لهم كيفاش أنا نعمله لكم هنا وفي جهتنا وفي الشمال وتعطوني النومبر هذا الكل، يعني ما نجمش مش كما نمشي للوطني ولا نمشي لبلاد أخرى نمشي بطالعة عادي. دونك حاولت معاهم وجي انسيستي وانا يعرفوني قايده نصفي نخدم خدمه ونشد ياسر في الاولياء اصدقاء الحق الكل يسمعوا مني يقتنعوا مني خاطر يشوفوا بالحق في الاثار على صغارهم من من من من شهر لشهر من سيمستر لسيمستر. دونك سمحوا لي كان باش يصير الوقت هذاك. دونك ما صارش الوقت هذاك ونحن عملناه فوالا أجلنا أول حاجة باش يتعلم ولا كيف دخلتها أنا إنه باش يتعلم الصغير باش تخليه يتحمل مسؤولية. وقلت لهم هاكم تنجموا تجوا تشوفوا راكم باش تجوا تشوفوا صغيركم وتنجموا تحضروا معنا كالكم معناها ورشات وتنجموا حتى السهرية. نحن في السهرة نستدعوا راهو سهرة باهي خلينا نبدا من الأول بالجمعة شنو باش نبدو نعملوا وقت باش نمشوا. أول حاجة يلزمنا يتعلم الصغير ينظف المكان نتاعو دوب جست المكان اللي نحن باش نمشي باش نصبوا الخيام إن شاء الله كما نحن عندنا في تونس في الوطن يعلمونا كي نمشوا أي تدريب نصبوا هما زادة
0: هذيك الكشافه يعني هذيك الكشافه اي
1: دونك الخيام شنو نصبوها نحن ماهوش نلقاوها محطوطين. دونك باش تعلم اول حاجه نصب الخيام باش تعلم نظافه المكان اللي هو باش يبقى فيه باش يخيم فيه نهارين باش يتعلم بعد فوالا باش نهيئوا التهيئه ديما عندنا الديكور ديما سبيسيال كل مخيم كل واحد يختار المخيم الديكور نتاعو اللي يحب عليه فوالا ومن بعد باش نتلهوا باش نعملوا باش نبداو بورشه التهوي الخلوي مش ما يبخلونيش من بعد بدنا نبداو بها باش يتعلموا الورشه هذه باش يتعلموا كيفاش بالحق يطيبوا على الحطب هكا ولا برا في مكان خلوي باش يتعلموا وباش يشوفوا اكيد نحن معاهم القايدات وباش نوروهم وباش يجيبوا ان شاء الله من ديارنا وشنو من ديارهم زاد شنو باش نجموا به من بعد باش يرتاحوا اكيد خلوا خاطر هما صغار سورتو كي سخن تعلينا هكا شوي ما فيش منطقه بحر يعني خساره يعني مريض نحسبته كان منطقه بحر بحذاك حاسينه دونك باش يرتاحوا شوي ومن بعد باش نعملوا ورشه الرياده اللي هي ورشتنا الخاصه بالحق سبيسيفيك مون كاشفي اللي هي تبين القدرات نتاع شنو باش نصنع من في المنطقه اللي انت فيها كوصول شو باش نجم تصنع باش نجم تعمل على روحك احنا ما ننزلوش حاجات راه لازم نجم نصنع معلق نجم يعمل نجم يعمل حاجات تاع شلاك نحطوا فيها فما الاخرى وين يحط المنشفه نتاعو كيما تعلمنا نحن ونتعلموا في الكشافه كي نمشوا للوطني دونك التدريب نعملوا فيه الفوق على مستوى وطني وصلوه على مستوى زاد جهوي ومحلي لاولادنا وافرادنا دونك باش يعملوا على رواحهم عندي الاولاد عندهم طاقات ومهارات ان شاء الله تكتشفوهم مانيش باش نحرق برشا ورشا انا عندهم مهارات وانا اكتشفتها ان شاء الله باش يعملوها في الليل باش يتعرفوا مع بعضهم تبدا سهريه كالعاده بعد فتره العشاء اللي هي بدون ما تفوتش ساعتين دونك في الليل ديما فما سهريه ديما سهريه في الليل باش يتعرفوا اول حاجه على خاطر كانت فتره تاع امتحانات غابولي سورتول يعني هذا زهرات وشبالي هما سيف في الاعمار تاع البريمير من 6 حتى ال 11 يوقفوا بعضهم انا ما يعرفوش الكشافه والمرشدين دونك تو باش يتعرفوا مع الكشافه والمرشدين اللي هما اعمارهم من 12 اي 17 ans واليوم يقروا في الكوليج وفي في الليسي وباش يتعرفوا مع بعض وباش تصير ما بيناتهم احتكاك وتصير ما بيناتهم مسابقات وباش يصير ما بيناتهم بعض حاجات باش نشوفوا كيفاش وشكون باش يفوز هذه نهار بون النهار الثاني قاعده باش يكون الانضباط اهم شيء موجود والالتزام الوقت دونك نكلم فيهم انا قلت لهم ردوا بالكم غادي نحبكم متعلمين عاد ما يضحكوا لي قال كم فوتوا قلت لهم يتعاقب هكا هو يتعاقب حكي له نحن نعلموا فيهم بالحق من الاول سختوك يا بدو صغار من من من ما نتشدوش بهم معاهم بالحق مش لازم يمشوا ويحبوا نحن نحبوهم اكثر من خلوه مش كيما صغير مش كيما الكبير كيما الصغير نتعاملوا معاه دونك باش يكون تحت العلم نهوض باش يكون فطور الصباح باش يكون تحت العلم فقرة تنشيطية ديما باش هما يفيقوا ومن بعد باش تبدا الورشات نتاعنا ان شاء الله من 9 وفما برشا ورشات وعندنا برشا ضيوف ان شاء الله مانيش باش نحرقهم تو من بعد ان
0: شاء الله نذكر المخيم 12 13 و14 جوان
1: سي سا
0: هذا مؤكد يعني افتتاحيه قبل حاجات اخرين في الصيف ويعني الكشافه التونسيه تنشط برشا خاصه في الفتره هذه بالنسبه لكم انتم ثم حاجه هكا بعد المخيم هذا بعد ما صغيرات كملوا الامتحانات هذه بروفة اولى في انتظار انه ان شاء الله حاجات اخرين في الصيف
1: صحيح ودي جان النهارين ديما محطوط عندنا في قوانين الكشفيه وطقوس ان هو مخيم تحضيري قريب يحضرهم يحضرهم ان شاء الله ان شاء الله من بعد فما نزلنا للامان هذا خذا من وقتنا برسكت هو مو تحضيرات وهنا بالحق الاكزيجونت ما نرضاش بحاجتك معناها الا فامينيت لا دونك ان شاء الله ان شاء الله فما حاجه اخرى سينو ما نظمناهاش احنا باش ندخلوا باكزومبل مع جهوي او مع جهه اخرى احنا كنا كشافه ما نتقلقوش كي نعمل حاجه كشافه جهه منظمه ونحن نمشوا معاها نبدو نشاركوا في حاجات مزلنا الحق مزلنا فمش
0: ان شاء الله ان شاء الله ينجح المخيم هذا ان شاء الله الحضور يكون متميز للصغيرات مخيم الفلين مع نصنع الاثر القايد نصف العيادي شكرا لك على الحضور مؤكد انه ثلاث ايام هذوما باش نرجعوا هكا نعملوا طلب حذيكم رفقه مش مشتاله الموضوع شكرا لك نصف يعطيك الصحه يومك سعيد وموفقين ان شاء الله شكرا لك 33 دقيقة على موجاتنا راجعين بعد شوية نسمع زملائنا من مكاتب الإذاعة فقط نذكر بطقس اليوم الأربعاء يتميز بظهور غيوم جزئية بأغلب المناطق تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ثم تشمل بعض الجهات الشرقية الوسط والشمال مع تساقط محلي للبرد الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية ضعيفة معتدلة ببقية الجهات وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر درجات الحرارة اليوم تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات الغربية وبين 36 و40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيلي محليا هذه توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي لحالة الطقس اليوم 10 جوان 2026

0: رجعين نمشي لرفقة حاضرة معنا وأولى الأصوات اللي نسموها في الفقرة هذه الخاصة بمكاتب الإذاعة. رفقة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: حنان صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين ما كان.
0: تحية ليك. أخبار ولاية جندوبة بكي شوية كنا نحكيه على مخيم باش يكون إن شاء الله بين جمعة وسبت والأحد مع إنصاف العيادي، والجهة باش تبدأ من توا تعرف حركية حتى نهاية شهر أوت نتصور، بين تبرقة عند راهم المناطق المجاورة بين الأنشطة الرياضية والسياحية والتوانسة اللي يختاروا الجهة هذه باش تبدأ تحرك الأمور توا.
1: بالفعل حنان، عدد كبير من التظاهرات الحقيقة اللي طيلت كما كنت تحكي انت، معناها باش يكون جوان جويليا وقوت، عدد كبير من التظاهرات باش نتلقى من عند بلد، لأنه بالإضافة إلى المخيم باش يكون فيها انطلاقا من 11 من غدوة حتى 14 جوان أيام سينما الجبل بيندراهم في دورة جديدة، ورح نعرفوا نجاح سينما الجبل كل عام يزيد يكبر أكثر وأكثر. شفنا عروض متميزة، شفنا ممثلين يحضروا كل عام ولا تعادة، معناها يكونوا موجودين في تظاهرة سينما الجبل اللي تعتبر من أهم التظاهرات الثقافية واللي دابت معناها مدينة الثقافة عليه الإشراف عليها كل عام، وكل عام يكبر أكثر وأكثر. عروض مميزة أيضا، عدة أفلام تكون موجودة كما قلنا، عدد كبير من الممثلين اللي فيهم نجوم وأيضا من مختلف الدول العربية، مش كان على مستوى الوطني، معناها اليوم المهرجان اكتسى معناها بطابع آخر، طابع الدولي والطابع الإقليمي اللي فيه ناس يجيوا من مختلف المناطق، وشوفنا عملية وكانت دولة ناجحة برشا. بالإضافة أنه مش تقتصر فقط على العروض معناها على الأفلام ولا نحكي على السينما فقط، ثم أيضا عروض أخرى ثقافية تتزامن مع أيام سينما الجبل، بالإضافة إلى الورشات والحلقة النقاش اللي كل بعد فيلم تكون موجودة. ما تفوتوش الموعد، دونك محبي الفن السابع من 11 حتى 14 جوان بمدينة عين درهم، نمشي لتبرقة الدورة الرابعة لمهرجان عروس البحر بتبرقة لإبداعات الأطفال تحت شعار الأمان الطفل والأمان الرقمي، اللي باش تكون على امتداد يومين بتبرقة 12 و13 جوان بدار الثقافة، وأيضا فضاء باب بحر اللي هو يعتبر من الفضاءات اللي دائما فيها العروض الثقافية والتنشيطية الترفيهية خاصة، وإحنا في انطلاق الموسم الصيفي، دونك باش تكون على البحر، الناس ينجموا يدروا صغيراتهم بالطبيعة ويشاركوا في هذا المهرجان. دورة جديدة هي الدورة كما قلنا الرابعة، واللي تشرف عليها وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمندوبية الجهوية عفوا للمندوبية الجهوية للأسرة ب جندوبة. نمشي معاك أيضا إلى تظاهرة أخرى كيف كيف في مدينة تبرقة، مكتبة ملاذي في عطلتي، وكما عودتنا معناها مكتبة العمومية في مدينة تبرقة. التظاهرة دي كانت تنطلق ديجا نهار 7 باش تكون متواصلة حتى نهار 30 جوان. عدد كبير من الأنشطة في التظاهرة هذه تحت شعار أقرأ تعلم إبدع واستمتع، باش الصغيرات يكونوا أيضا ما ينساوش القراية ويحافظوا حتى على النسق العادي نتاع المطالعة نتاعهم، دونك ينجموا يكونوا موجودين. كما عدد كبير من التظاهرات في هذه التظاهرة بالذات، وكما قلنا هي متواصلة حتى نهار 30 جوان في دار في مش دار ثقافة، في المكتبة العمومية بمدينة تبرقة، وهو ورشات مختلفة في الرسم، التلوين، القراءة، القصة، التعبير، أيضا الرسم بالألوان المائية، باهية برشا للمغايرات لازم يكونوا موجودين. وعلى فكرة عدد كبير من المكتبات العمومية دأبت أن يكون تم أنشطة ثقافية وتربوية في المكتبات. نبقى في تبرقة نحكي على مهرجان الجاز الدولي واللي تبينت الملامح نتاعو يكون يوم 2 جويليا. دونك مندوبية الثقافة تفتح باب الترشح للعمل ضمن فعاليات الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي بتبرقاوة في إطار حسن الاستعداد. المندوبية تفتح هذا الترشح للعمل بصفة عرضية ضمن مختلف فعاليات المهرجان وخلال الفترة المحددة اللي بتكون خلية الإعلام والاتصال، خلية الأعمال التقنية فيها تقني صوت وإضاءة ورقح. وطبعا بالنسبة لشروط الترشح اللي يسمعوا فينا نجم يدخلوا على الصفحة الرسمية لمندوبية الشؤون الثقافية، لأنه تم شروط الترشح بالنسبة للأعمال العموميين وغير الأعمال العموميين، وتم تصريح على الشرف أيضا موجود على الصفحة الرسمية نجم يجيبوا باش يعملوا معناها الورقة ويصححوها. والمطالب هذه آخر أجل يغلق باب الترشح يوم 12 جمعة، يعني مازالوا نهايين يحبوا يشاركوا طبعا، أو يبعثوا معناها عن طريق البريد، ولو انه توا مرحله معناها على النجم يتواصل مباشره مع مندوبيه الشؤون الثقافيه ويحطوا المطالب نتاعهم. اخر اجل نعاود نبثوا 12 جوان، والنجم يدخل كما قلنا باش ياخذوا التصريح على الشرف باش يصحوا فيه. نبقى معك حنان، نمشي الى جندوبه ونحكي على مشروع هي سنة جلسة عمل نهار الاثنين عقدت جامعة بنائية الاتحاد الجنوبي للفلاحة وصيد البحري بجندوبة مع ممثلي مكتب الدراسات حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لإنجاز مشروع الطاقة الكهربائية. إنتاجها باش يتم تركيزه في معتمدية تلك برقة وعند راهم التمويل للبنك الأوروبي للتنمية منذ الإنجاز 5 سنوات. المشروع هذايا من شأنه دفع التنمية الفلاحية لمنطقة المشروع اللي قلنا عليه متوقع عندها، باش يشمل 6 تجمعات سكنية بضم حوالي 316 عائلة. ومن أهم مكونات المشروع إنجاز حوض مائي عضوي بمنطقة الفجة وحوض مائي سفلي على مساحة جمعية تقدر ب 120 هكتار. هذا بالنسبة طبعا دي أهم الأخبار والأحداث اللي موجودة على مستوى معتمدية تبارك الله وعند راهم، خاصة لأن فيها عدد كبير من التظاهرات. ونختم بفنانة إن شاء الله كيف مع الجمعة تنظم دقائق فنانة للغة العربية بالشراكة مع مدير جهة التربية ودار الثقافة كيف المكتبة العمومية بدنيتير والمكتبة المتنقلة جندوبة واحد مرتقى إبداعات الأقسام التحريرية في الدورة الثانية تحت شعار مستقبل واعد بإبداع طفولي ساعد، باش تكون بدار الثقافة الفنانة ابتداء من الساعة 9 الصباح نهار 12 جوان 2026. وذكروا اللي 12 جوان أيضا موعد عودة حجيج ولاية جندوبة بمطار تبقى عند راهم الدولي باش يكون في حدود الساعة 1:30 صباحا بعد منتصف الليل. دونك عوده ميمونه لحجيجنا الميم.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك رفقه. الى ولايه بيجا نجي حاضر معنا في المباشر، نجي صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير حنان وصباح الخير كيف مستمعي اذاعه كيف. شكرا لك حنان. بالطبيعه اهم الاخبار في ولايه بيجا نبداو بالثقافه، وين انطلقت البارح اشغال ترميم قصر بورقيبه. المعلم هذايا حنان اللي توا سنوات وهو مغلق بالطبيعه بعد طول الانتظار، ان شاء الله المركز هذا يتم تثمينه في الانشطه الثقافيه، وهذا يعتبر مركز تقديمي للتراث الثقافي في مدينه بيجا بمساهمه بالطبيعه في المعهد الوطني للتراث بتونس اللي ساهم وسرعوا في اجراءات خاصه لترميم المعلم هذايا واعاده تفعيله لاحتضان عديد الانشطه هذه بالطبيعه بعد نجم نقولوا بعد سنوات من اغلاق المعلم هذا. وان شاء الله كيف ما شفنا بالطبيعه معلم الكنيسيه في بيجا اللي تتواصل فيها الاشغال، ان شاء الله هالصيانه والترميم تشمل جميع المعالم الاثريه اللي شوف فيها خاصة عدة معالم وزوايا مهددة وهائلة للسقوط. هذه من ناحية بالطبيعة المعلم قصر بورقيبة في بيجا المعروف تاريخيا. نحكي على مشروع آخر حنان اللي هو انطلق مشروع مصنع أحلام الشباب اللي يجي في إطار برنامج مغرومين، وين احتضننا المراكب الثقافي اواخر الاسبوع الفارط جلسه عمل معناها كانت خاصه باطلاق المشروع مصنع احلام الشباب. هذه المبادره هذه يشرف عليها مركز الفنون الدراميه والروحيه ببيجا بشراكه مع المراكب الثقافي وتحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. الجلسة الأولى لتلقي المشروع كانت مخصصة لإرساء لجنة سيادة المشروع وين تم ضبط مختلف مراحل وبرامج تنفيذ المشروع. بالنسبة للأخبار حنان المنتظرة وبطبيعة في إطار الأنشطة المتواصلة لاحتفال باليوم الوطني للبيئة إن شاء الله غدوة باش يكون فما نشاط في شتى الزوارع. النشاط هذايا متنوع بطبيعة باش خاصة من وزارة الثقافة بنبذة حضرة برنامج للنشاط هذايا باش يكون متنوع بمشاركة جمعية التنمية المستدامة بنبذة وبطبيعة معتمدية المكان. فقرات متنوعة باش تكون فما مائدة مستديرة بالعنوان نتاعها النظافة والبيئة مسؤولية مشتركة من أجل تنمية مستدامة. وكذلك عرض محتوى رقمي تفاعلي بيئي تحسيسي حول أهمية المحافظة على البيئة، إضافة لعرض مسرحية مسرحية عرض مسرحي لبصمة تحت عنوان بصمة بيئية للمدرسة الابتدائية بوغرنونة، إضافة لفقرات أخرى متنوعة. يا حنين في متابعة الأخبار الجهوية كذلك وخاصة أخبار المجالس المحلية للتنمية رئيس مجلس نواب الشعب وبعد ما استقبل أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية جزر الباب كان استقبل بداية الأسبوع تحديدا على الاثنين حنين كان استقبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربيلة استقبل رئيس مجلس النواب استقبل الأعضاء من المجلس المحلي للباجة الشمالية بحضور النائبة بوتينة الغانمي وين طلعوا وكذلك تناولوا عديد المشاغل اللي تتعلق بمعتمدية الباجة الشمالية وتناولوا كيفية سبل النهوض بالتنمية بالجهة بطبيعة وين استعرضوا أعضاء المجلس المحلي جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية اللي تعاني منها المنطقة بيعها. وإن شاء الله الزيارة هذه ممكن تتبعها متابعة.

غسيل الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية وتسويق التسويق الداخلي. سفير جمهورية تونس باليابان أحمد الشفرة كان موجود وأشرف على افتتاح المشاركة التونسية رفقة ممثلين على السفارة التونسية في اليابان وبحضور مدير المعرض. نذكر الجناح التونسي يعرف إقبال منذ يعني الساعات الأولى لافتتاح هذا المعرض الدولي الهام، ومهنيين توانسة حاضرين موجودين في اليابان. وسبل التعاون والترويج داخل السوق اليابانية هو الموضوع الأساسي لمختلف المحادثات اللي صارت مع الساعات الأولى لافتتاح هذا المعرض الدولي الهام. هي تظاهرة من أبرز المعارض العالمية في مجال التزويق الداخلي والديكور كما ذكرت، افتتحت اليوم في طوكيو وبزيلت بش تتواصل. وجناح تونس جناح مميز، إذا نشوفوا الصور اللي توصل عن هذا المعرض الدولي للتزويق بطوكيو باليابان. 10:53، تحية لكل مستمعينا لكل ضيوفنا اللي حضروا معنا في هذا اللقاء زوايا لليوم. هكا نكملوا حصتنا، تحية الهاجر في الأخراج، سعاد زملائنا في قاعة المراقبة في قاعة موزع الهاتف، شكرا إيمان فريق الديجيتال. تقابلوا إن شاء الله في موعد قادم.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. يعطي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد القمح بمعتمدية الكريب، كما يشرف الوزير على افتتاح موسم التجميع بمنطقة برج المسعودي والاطلاع على سير عملية التجميع بمركز تجميع الحبوب بمنطقة زواغة من معتمدية سليانة الشمالية. كما يشرف وزير الفلاحة على عملية بيضاء في إطار عمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، ويزور مركز التكوين المهني الفلاحي بالقنطرة بمعتمدية سليانة الجنوبية. دعا ديوان الحبوب بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب لصابة 2026 بمختلف مناطق الإنتاج الفلاحين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الفنية والوقائية الكفيلة بضمان قبول المحاصيل في أفضل الظروف بمركز التجميع والمحافظة على جودتها إلى حين صرف المستحقات المالية. وأكد ديوان ضرورة التثبت من نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد على ألا تتجاوز 14%، باعتبار احترام هذه النسبة يعد من الشروط الأساسية للحفاظ على جودة المحصول وتأمين عملية الخزن والتجميع. قرر مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري حول منظومة المياه مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، وإعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق. تمحور لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بأعضاء من المجلس المحلي بباجة الشمالية حول جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة. وأشار أعضاء المجلس المحلي وفق بلاغ صادر عن المجلس نواب الشعب في علاقة بالمجال الفلاحي للنقص المسجل في الآليات والتجهيزات الضرورية وإلى وضعية المسالك الفلاحية التي تستوجب التهيئة والصيانة خاصة مع اقتراب موسم الحصاد، كما أثاروا إشكالية الانقطاع المتكرر للماء رغم ما تزخر به ولاية باجة من موارد مائية هامة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تتقدم في ظل الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، وذلك عقب ضربات متبادلة لطهران وواشنطن وقعت ليلا في منطقة الخليج. كما أفاد الإعلام الإيراني صباح اليوم بسماع دوي انفجارات في جزيرة قسم جنوب إيران ما زالت أسبابها مجهولة بعد هجمات متبادلة بين طهران وواشنطن على خلفية إسقاط مروحية عسكرية أمريكية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.

0: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة متجددة من خطوات تتحدى. تعودت بي ربما في خطوات تتحدى وأنه ناخذ الهرم من الأول، أنه نبدأ مع الشباب، شباب اللي يبدأ يعني مسيرته خطوة بخطوة، يتعدى بمصاعب، يتعدى بعراقيل، يتعدى بارفوا لحظات متاع فشل، متاع إحباط، لكن بعدش ينهض وينجح. أنا اليوم الهرم باش ناخذه من اللوط، باش نقلب الهرم متاعي. أنا باش ناخذ مسيرة اليوم تبارك الله باش ناخذوها في قمة النجاح، لكن هي باش ترجع بينا بشوية بشوية للبدايات، لأنه البدايات دائما تكون صعبة، مش سهل. هو راه النجاح ما يتحقق إلا ما فما صعوبات، وإلا ما فما عثرات، وإلا ما فما هك الإحباط وكالعراقيل هذيك. كما قلنا اليوم قلبناه الهرم باش نوصلوا من الآخر الآخر. هو الحقيقة دائما فما عطاء. ضيفتي ما زالت عندها العطاء نتاعها، أفرحوا لي برشا برشا، وأنا سعيدة اليوم أنه تكون عندي ضيفة مميزة، نعزها برشا، نحبها برشا، نحترمها، نعزها. علاش؟ لأنه بديت معها بداياتي في إذاعة الكيف، وقت لي أنا مازلت طفلة صغيرة بالكل، حليت عيني في إذاعة الكيف مع سيدة الغناء بالنسبة لمنطقة الكيف والشمال الغربي والكيف المعتا. حليت ربما وذني والصوت متاعي والأنغام اللي تعلمتهم منها، الأنغام التراثية، ثقفت من ربما الريبرتوار الكبير متاعها. سعيدة جدا هذا اليوم وأنه تكون حاضرة معايا في الاستوديو السيدة القامة الكبيرة، السيدة مليكة الهاشمي. سيدة مليكة، شرفتيني اليوم في استوديو.
2: شكرا لك، شكر كبير على الاستضافة، على الكلام الحلو هذي اللي قلتيه في شخصي المتواضع.
1: هذي شوية شكرا لك، شوية من الأعمال الكبيرة، من القيمة الفنية الثابتة ليك. سيدة مليكة الهاشمي الممثلة والفنانة القديرة، سيدة مليكة الهاشمي العثماني، أصيلة الكيف، من مواليد الكيف. أنت زوجة الفنان زيدا والأستاذ المسرحي الراحل صادق المجري، سي صادق الله يرحمه، اللي هو من مؤسسي الفرقة المسرحية القارة بالكاف، وأنت زيدا سفيرة الغناء الكافي، رمز الأمومة والحنان في الدراما التونسية، شاركت في عديد الأعمال الدرامية، وبديت المسيرة الفنية متاعك بالغناء منذ الطفولة بالمؤسسات التربوية والثقافية والمحلية والوطنية. أنا عندي لهنا بداية 1976، المعلومة اللي عندي 1970 سيدة مليك، دخلت قلوب التوانسة بصوتك الشجي، شاركت في الحفلات في النوادي التابعة للمعهد اللي أنت درست فيه.
2: بالضبط وقتها كنت نقرأ، وبداياتي كانت من الابتدائي أيضا. ثم في الثانوي معناها كنت تغرمت أكثر، ووليت ديما محبوب التلاميذ والأساتذة، معناها يبدو كل قسم نبدأ فيه يجوني، خصوصا معناها في آخر سنة دراسية وكله يتلموا باش يسمعوني. كان عندي صوت النجم، ونقول الحمد لله دواء حكيكو برا، الحمد لله
1: الحمد لله.
2: وبعد جت مشاركتي في اللجنة الثقافية الجهوية انذاك، اللي طورت تسمى المندوبية الجهوية، شاركت مع معني اسامي كبار كيما المرحوم الحبيب عمار، عائلتي بتساوي، العربي قلمامي. كنت مغرومة بالشرقي أنا ذاك، نغني كان شرقي، لكن بعد معناه بالتواصل مع سيب القاسم الحبروني الله يرحمه، تغرمت برشا بالتراث وليت ركزت أكثر على التراث. وكانت معناها بدايتي سيرتو مع التراث معناها من غادي.
1: بديت كيف ما ذكرنا سيدة مليكة بديت مع بداية السبعينات بديت منذ طفولتي كما قلنا بالمؤسسات التربوية كما صغار الكل كما الشباب المراهق الكل ربما بديت بعبد الحليم وكل خاطر كلنا مغرومين بعبد الحليم نحب الرادو
2: عبد الحليم وأم كلثوم وفيروز وكنت ناديهم
1: ما ترهبتش من الفنانين الكبار العباقرة هذوما انك تردد لهم الأنغامة
2: كنت مغرومة بيهم برشا وكنت نسمع أغنية توا في الوقت نحفظها معناها ما نقعدش مدة باش نحفظ الأغنية في ساعة ترسخ في ذاكرتي وكنت معناها نأديهم بالقدا بالقدا
1: شاركت لي أول مرة في مهرجان أم كلثوم خليني أقول للسادة المستمعين اللي اليوم شو مهرجان أم كلثوم أي هو اليوم مهرجان الأغنية التونسية أي تألقت فيه المهرجان هذايا
2: الحمد لله يعني هم اختارونا من كافة الجهات الولايات كلها وكنا مجموعة كبيرة وقعدنا فينا ليست سبعة بنات
1: أي
2: كان يمرن فينا سي المرحوم هم كلهم توفوا يرحمهم سي صالح المهدي علي السريتي محمد تريكي في الكونسيرفاتوار في تونس مرنونا وقعدنا نتبرفوا على مجموعة من الأغاني باش نقدموهم في الحفل النهائي في المسرح البلدي لكن بحكم علاقتي بزوجي يرحمه صادق الماجي معناها مازالوا نهارين على تقديم الحفل وجاني وقال لي شو تعملي بها انت طوال حتى باش تشارك وباش تنجحي نفرضوا كلها انت طوال مقيمه في الكيف وسير عليها معناها باش تقعدي تنقلي وكلها نحن باش نتزوجوا عن قريب وزيد معناها كنت الحب تنجم تقولي غلب وروحت وما كملش التصفيات النهائيه
1: ندنا عليها اليوم وقال تقول لي هذاك هو القدر
2: والله بعد مرات تخيدني روحي عجل جوني فرص نتاع عمري كما في كرتاج مثلا عملت مسرحيه هذا فوز اخر مع كامل اللي عليه ويذكره بالخير وكانت مسرحيه حلوه برشا غنائيه كنت نخرج للجمهور مصطفى العياري جيتاريست ونغنوا كله كانت من الحاضرين أمينة رزق وأعجبت برشا بصوتي وكله وأيضا معناها كانت بالإمكان أني راني انطلقت وقتها وقتها نزلت عزباء وراني مشيت لمصر ممكن وراني أما ديما نقول معناها كان مشيت ممكن كنت نكون عيلة ما نكونش معناها نجيب صغار ما نجيبش المهم مانيش نادمة خصوصا أني أنجبت زوج أولاد من
1: ربي
2: أفضل ما فما الحمد لله يا ربي إن شاء الله نتمنى كل أم عندها صغار كما أولادي الحمد لله يا ربي هذيك نعمة من عند ربي ونقول أني ما ضيعتش معناها الفن ما ندمتش عليه بما أنه ربي عوضني في حاجات أخرى أهم
1: أنت خديت العصام في الوسط لأنه توا الفنانين الكبار والمشاهير يا إما يختار يواصل مسيرته الفنية وينجح ويتألق يا إما يختار مسيرته يختار العائلة يختار الأسرة يختار الأبناء ويضحي بمسيرته الفنية أنت جيت في الوسط سيدة مليكة يعني خديت بكل طرف بشوية ما سلمتش في
2: فترة من فترات سلمت وقعدت مدة طويلة لين كبروا الأولاد معناها جتني شاركت في مسرحيات غنائية مع الفرقة المسرحية وقتها مع كمال يعلي وعم صادق الماجي يرحمه وشاركنا بهم في المسرح البلدي وخديت الجائزة الأولى شاركنا في كرتاج في حمامات في عديد معناها المهرجانات الدولية لكن بعد انقطعت كل وقت هي عملت الأولاد وقعد مدة طويلة لكن كنت ديما نتأسف خصوصا كرا زميلاتي وزملائي في الفترة ذيك اللي كنت معناها نجم تقولي خير منهم هما كفيت ألقوا عملوا كما مثلا على ذكر كما مونيا بجاوي وقتها من معناها من وقتي وحسن بجاوي وكل نقول لك ان
1: في وقتك نتصور من يبجي يا حسن بجي لطيفه العرفي لانه زاد لطيفه العرفي وكان فك الفتره
2: الفتره اللي كان ما كانتش ظاهره برشا مازالت
1: سيرين الحمامي
2: لا سيرين صغيره راهي بنتي سيرين
1: لا مش سيرين سيرين
2: سوس
1: الحمامي ولا سوس الحمامي
2: هذوكم جو في فتره معينه وعملوا حشات واندثروا سونستاغ ايضا فما برشا اللي معناها عملوا غنيات ونجحوا بهم وكان بالامكان انهم يعملوا كارير به برشا لكنهم لظروف خاصه بهم معناها انقطعوا على الميدان انقطعت لمده معينه وكما قلت لك ديما نحس برشا الم اني نشوف زميلاتي وفين وصلوا الكارير اللي عملوه وانا نغني في الدار وكل اولادي كي كبروا حسوا بيا وحسوا باللي نحس بيه وكل ولا يشجعوا فيه يقولوا لي ماما علاه ما ترجعيش معناها تغني وكل يمكن كانوا هذيك هما اللي شجعوني على العوده بعد انقطاع والعوده كانت بالتمثيل اللي ما كانش في بالي بالكل اللي نمثل ولا نجم نقنع ولا نجم نعمل
1: يعني تمثيل كان محض الصدفة بالنسبة لك
2: الصدفة لأنه سمير العيادي رحمه جاي الكاف وعملوا مسرحية فرحات والكتب والنص وكل وهو يعرف اللي نغني وسيرتو أني معناه خدمت فيه وكل جت في وقت من الأوقات سلمى بكار فما فيلم شريط سينمائي قصير تونسي كندي من إنتاج نجوى تليلي اللي تعيش في كندا وكلها يلوجوا على مرأة اللي هي تمدح ومعناها عندها صوت تنجم تأدي المدح سمير العياتي اقترحني على سلمى بكار جوني هذيك معناها العوده نتاعي كيفاش كانت بالتمثيل مش بالغناء خصوصا واني معناها في عديد المناسبات شاركت معناها بالغناء وكنت معروفه اكثر نغني معناها لمن يعرف اللي انا نمثل في نهار من نهارات المهم جو اقنعوني ومشيت عملنا شريط ومن ثم كانت الانطلاقه خصوصا مع التلفزه في عديد المسلسلات
1: هذا نرجعوا له اكيد باش نرجعوا له لانه انا كيف ما ذكرت في بدايات الاذاعه وقت اللي تم افتتاح الاذاعه في يوم 7 نوفمبر 1991 انت كنت من الاوائل
2: وكنت اقول صوتي افتتاح الاذاعه بعد القران الكريم باغنيه عدى المرحوم عبد الحفيظ القلمامي من الكيف العروس جبل نغني غنية حلوة برشا ولكن كما قلت التسجيل كانت على قدر المستطاع معناها باني ما كنتش نعرف الاستوديو بالكدا ولا الموزعين ولا معناها كانت بمجهودي الخاص معناها سجلت لكن فما برشا حاجات اللي كنت معناها التسجيل نتاعهم يكون خير من هكاك برشا
1: هذوما تعتبرهم عثرات صاروا لك في مسيرتك الفنيه ونحن نتحدث عن يعني الخطوات الاولى في في في في مسيرتك الفنيه سيده مليك
2: بالحق
1: تقول يا ليت يرجع بيا وعندي الخبره نتاع توا
2: بالضبط ولا نلقى شكون ياثرني وشكون يوقف يشد لي كتافي ويعطيني معناها ثنية صحيحة راني عملت حاجات أهم برشا من ذلك لكن بمجهودي الخاص وبالتواضع متاعي معناها إمكانياتي المتواضعة كلها معناها عملت هذوكم لكن في قرارات نفسي ما بنكذبش
1: ما كنتش راضية
2: ما كنتش مقتنعة بهم برشا كنت نتمنى أنه داير فما هذه أغنية الكيف ولدي التوى يقول لي لو كان ما جاش صوتك معناها هكا هرب شوية وكلها معناها من الحاجات اللي
1: كنت تنجم تعاود تسجلهم بالأساليب التكنولوجية والرقمية الحديثة
2: فما معناها
1: شبكات التواصل الاجتماعي
2: لو كان جو متوفرين وقتها يمكن راني معناها مهما تكون ظروف كنت نكون نعمل حاجة قائمة. لكن ظروف
1: بالعكس انت في انت سيدة مليكة انت شهرتك وقمة العطاء نتاعك كانت في فترة مزدهرة وفي فترة كيف ما كنت تحكي بعيد بالرغم انه فما النقائص من الامكانيات ماهيش متوفرة امكانيات متواضعة لكن ابرزت وكان عندك قيمة فنية كبيرة بالرغم وأنه كيف ما كنت تحكي بعيد عن التواصل الاجتماعي بعيد عن العالم الرقمي اللي شجع اليوم لكن أنت نجحت في فترة ربما كان الفنان ينجح فيها بالطريقة اللي أنت عشت فيها واللي أنت قدمت فيها الفن متاعك.
2: الحمد لله نشكر ربي على ذا أنا ديما نقول ديما تقول حسرة نقول اللي لو كان لقيت الإمكانيات المتاحة وكلها وراني عملت برشا حاجات أهم إبوي فما سنة الإقامة اللي هي تعتبر عائق كبير بالنسبة للفنان إذا كان ما يبداش في تونس العاصمة معناه باللي يخدم وباللي ينتج ديما يحس روح مقصر وما يوصلش جماهيريا بالقداء أني كنت مثلا كي نهبط للأقصى الجنوب ولو أني درت الجمهورية نقطة كي نهبط معناها يتصوروا فرقة جهوية وقتها ما عنديش اسم كبير في الغناء معناها تعرفت أكثر بالتمثيل بالرغم بدايتي كانت غنائية
1: أنا نعتبر البداية متاعها كانت غنائية وخاصة بالأغاني التراثية أغاني الكافية وأغاني التراث
2: أما المشكلة أني ما كنتش نحرص باش نسوقهم في الإذاعات وفي اللوح أنا كنت مقتصرة على إذاعة الكاف وممكن الإذاعة الوطنية أنا بعد لهم برشة بعد مرات نسجل أغنية ونحطها في الرف معناها ما نبذلش مجهود باش نعرف بها
1: ربما كان قلت خبرة منك انت.
2: قلت خبرة وبخلت نجم تقول إيبوي يزمها تبك وعلاقات باش مثلا تعدي وتنشتي وتعملي وعدوالك برشا مرات من ايزمها برشا تبك هذا كله فيو اني كنت معناها موظفة ادارية وعندي زوج صغار وزوجي هو بيدو مسؤول ويزمي معناها كنت نحاول قدر طاقتي معناها نعمل اللي نجم نعمله بالجهد المتوفر معناها نوفق ما بينات الأطراف هذه كلها
1: صعيب برشا سيدة باش توفر بين الأطراف اللي كنت تحكي فيهم بين العمل بين الأسرة وبين الدار وبين الزوج زيدة وبين الفن لأنه الفن يستنزف الطاقة متاع الإنسان
2: والحمد لله يمكن نشكرك حاجة أنه زوجي يرحمه سعدك المجري كان من الناس اللي يمسين ديني واللي كانوا رغم أنه في الأول كما قلت لك هو اللي كان معارض الفكرة متاع لكن بعد كي جتني العودة يعني ولا يشجع فيها خصوصا أنهم الأولاد هما بيدهم كانوا يمسين ديني ويعاونوا فيها ويقولوا لي ما نامت هنا كبرنا ونجم ونعملوا عرواحنا وكلها معناها
1: أرجعي الحاجة اللي أنت تحبيها
2: معناها هم نجمي تقولي اللي رجعوني ولا راني ما رجعتش ما عملت حتى شيء
1: تعطيها مصحة وأحسن ما عملوا هيت نجح هيت نعملوا وقفة غنائية أولى وقتي معنا سيدة مليكة الهاشمي من نجموش من عادوش الأنغام والغنيات الحلوين اللي بقاوا خالدين في خزينة أغاني إذاعة الكيف أنت اذكرت غنية على الكيف غنيت غنية على الكيف نتصورها موجودة ناجح لو كان تسمع نسمه منها نبذة وبعديش نواصله معك المسيرة الفنية بتاعك سيدة مليكة في خطوات تتحدى

0: إذن كنا نسمع مستمعينا الكرام في مقتطفات من نغم افتتحت به ضيفتي سيدة مليكة الهشمي إذاعة الكيف سنة 91. الكيف عروس الجبال نغني. الكلمات كانت لجليدي العويني، الألحان كانت للفنان المرحوم عبد الحفيظ القلميمي. هذه اللي اتبعت بها إذاعة الكيف في البدايات، وكيف ما قلت كانت مشاركتك كبيرة برشا، وكانت عندك مساهمات كبيرة برشا في إذاعة الكيف وفي خزينة إذاعة الكيف إلى حد هذا اليوم.
1: الغنية هذه سهرنا عليها الخير وقت وجبناها وصلنا بها وقتها السيد محمد سميدة يذكر بالخير، كان هو مدير الإذاعة، وأكد أنه تكون الافتتاح بصوت كافي. عملنا أكبر مجهود باش حضرناها وجبناها، وصلنا يمكن الأربعة أو الخمسة من الصباح، ودوب ما تحلت نذاع تعدى القرآن وعملوا وحطوا للغنية هذه
0: وتعديت الغنية هذه. نتصور ذكريات حلوة مع الافتتاح لذاعة الكيف.
1: هما ذكريات حلوة برشا من الافتتاح حتى المدة، معناها طويلة برشا. لذا كانت ماشية على طريق صحيح، فيها منشطين صحاح، ومعناها الحمد لله، معناها كانت البدايات موفقة جدا.
0: ديما نسعى انه نقدموا الافضل وقدموا الاحسن للمستمع ان شاء الله
1: يا ربي.
0: نرجع معك سيده مليكة، بالنسبه كما قلنا انت دخلت انت في الاساس فنانه، دخلت شاركت بالغناء كما قلنا في المؤسسات التربويه والثقافيه والمحليه والوطنيه منذ الصغر نتاعك حتى في الابتدائي، لكن توجهت للتمثيل بمحض الصدفه. تفرجنا فيك في المسلسلات نتاعنا تونسي الحلوة إلى يومنا هذا، مازلنا بحكم الإعادات اللي تصير في القنوات التلفزية الوطنية الأولى والثانية، مسلسلاتك حاضرين إلى هذا اليوم، وكالدور نتاعك كما قلنا يعني الدور اللي مثلته دائما، دور الأم، دور الأمومة، دورك الحنان، محلية من المسلسلات هذوما، كيفاش بالصدفة وإلا كانت عملية مدروسة؟ ما درستش تمثيل انت؟
1: ما درستش، هي هبه من عند ربي. وما كنتش نبدي نعرف روحي اللي نمثل. انا جيت كما قلت لك محض الصدفه. هي من الشريط هذيك التلفزي، معناها جوني بعدها العديد من الاعمال. جتني بعد التربه المنصف الطيب، هو ايضا شريط تلفزي قصير، وبعد جت الحصاد. ودير في الحصاد نعطيك نكتة. سي عبد القادر الجربي يرحمه، هو تفرج فيها في غادة طليانة وقت خدمت وكل. عاد كان برمجني في دور زوجة منصف لازار اللي هي أميل صفتة. وعيطوا لي على أساس باش يعطوني ناس وشوفني المخرج. كي مشيت غادي سي عبد القادر قعد يقايس فيا من لطل فوق، وني نقول زعما ما عجبتوش، ماهوش ما اقتنعش بال بعد عطاني نص توني تكست كله، قلت لك ردوني عطوني دور اصبر علي عجل منصف لازر، هو اللي كان كلمني وقتها وكلها
0: ممثل اللي نحبه برشا منصف لازر الله يرحمه.
1: خدمت معاه برشا، داير خدمت معاه في يبقى الحب، خدم راجلي وقتها دور حلو برشا. قلت لك عاد نقول لازم ما عجبتوش ما اقتنعش بيا، اكعطوني دوير وروحي. هزيت الناس وروحت. روحت للدار بحكم الرغبة والحب، وماذا بيا نكتشف شنو الدور اللي كان مبرمج، وبدلوا حطوني دور خديجة مرت حمايز. دخلت البيت سكرت على روحي وقعدت، ما نجمت نخرج. كان ما بعد قريت دوري دوري مش السيناريو كل. خرجت للأولاد والصادق يا رحم وعينيها كيل كلهم منفوخين. يا بنت شبيك الدور من أول قراءة معناها أثر فيها برش. دايو حتى في التصوير وقت اللي مشيت نصور نكملوا اللقطة ونمزلت نبكي.
0: أيه.
1: قولي يا بنتي رانا كملنا وانا مازلت
0: تلمو تقمصت الشخصيه. أيه. ودخلت في الدور.
1: أيه. هذاك بالحق تعبني برشا.
0: أيه.
1: وبكيت فيه برشا والكافيه الكل تاثروا بالدور وغادهم كيف يتصرف معايا خميس بالطريقه ديك ويتغشوا كي يعرضوني في البلاد يقولوا لي علي تخليه يضربك علي تخليه يعمل
0: كذا. تلمو كان المشهد مقنع. حقيقي ومقنع لدرجه انه
1: برشا صدق. أيه. برشا صدق معناها تيحتي وضرب والواحد كله صادق معناها ما عملناش هو اللي مركب. كما هو نحن دايور قلنا المخرج تبو نخدمه كما هو مش تيح ولا أبكي دموعها حقيقية وتيح حقيقية
0: أحاسيس كانت أحاسيس حقيقية. على ذكر الـ الـ الـ الـ العمل الجدي والعمل العمل بضمير اللي كنتوا فك الفترة هذيك فما حنين اليوم للأعمال هذية للأعمال أنك تخدم بخدمة أنك الدور متاعك مهما كان بسيط.
1: أيه.
0: أنك وقت تأديه بضمير يعيش إلى يومنا هذا نتذكر الأدوار متاعك ونتذكر الأعمال الفنية متاعك لأنه كما كنت تحكي خدمته بضمير خدمته بكل برشا حب وصدق. أيه. اليوم ما أحوجنا سيدة مليكة للعمل بضمير وما أحوجنا للعمل بصدق حتى إنه يبقى العمل أجيال وأشياء.
1: أي. بالحق معناه العمل الصادق راهو ما يموتش مهما معناه تتولى عليه المدة وكله ويتعاد نتوكي نطلع للبلاد ولأي بقى نبقى فيها وكل شيء نقوله رانا الأعمال الجديدة ما أقنعناش الأعمال القديمة ماذا بينا نعودوا نتفرجوا فيهم قد ما لأنها أول حاجة كانت العمل مقنع ويدخل قلب المتفرج بوي معناها تلقي فيه اللمة العائلية.
0: أي.
1: خصوصا أنه الأعمال هذه كلها كانت تتعدى في رمضان ومعناها قصص حقيقية بعد مرات تبدأ معناها
0: مستوحاة من الواقع
1: المجتمع كما قلت كل على ذاك المتفرج يتقبل
0: دخلت له
1: ويتفرج ولاد ومرته وصغار وناس
0: يعني عائلة كاملة تتفرج في المسلسل. وقت اللي احنا اليوم عنا مسلسلات ربما نستحي انه باش تتفرج فيها امام العائلة امام الوالد والا الوالدة وبالعكس مسلسلات ربما تهزك تحل عينينا الصغار على الفساد عن الرذيلة.
1: تو نقولوا اللي هذا كله راه موجود في بلادنا ما نقولوش موجود وجود الدراج والشام والأعمال المشمهية كلها موجودة لكن نقول ديما نتمنى الأعمال هذه تتعدى خارج رمضان لأنه رمضان معناها معروف عليه اللمة العائلية ومعناها ويتفرجوا الناس كل مع بعضهم تنجم الأعمال هذه تعملهم خارج رمضان وهما توعي يراه ودرس هو معناها مش ما نقولوش لو مش موجود عندنا هو موجود بكل المقاييس لكن كي تعدى خارج رمضان فما مجموعة من الشباب مثلا اللي ما ينجمش يتفرج في انه يقرأ ولا يخدم ولا معناها يتفرجوا الكبار ينجموا الكبار يوعوا صغارهم يخلوهم يمشوا في الثنية هذيك هذيك علاش معناها تود الأعمال القديمة كلها حية وعندها أهداف
0: وذيك علاش إلى يومنا هذا يتم إعادة بث هالمسلسلات هذية لأنه فيها قيمة فيها هدف فيها موضوع وفيها كلمة العائلية اللي اليوم ربما احنا في حنين ليها
1: تفقدت وأيضا أبار معناها المسلسلات الواحد راه توقف هنا الإشكالية متاع البورتابلوات اللي تلقي عيلة كاملة كل واحد شاد بوطه تلقي الماء والحكايات ولا
0: وقت احنا كنت تشدنا الاعمال التلفزيه. خليني نذكر سيد المستمعين ونذكرهم بالاعمال اللي قدمتهم. غاده كان سنه 1994، ايام عاديه 1995، الحصاد كيف كيف نفس العام 1995، مثلك في الخطاب على البيت سنه 1996، ويبقى الحب عام 97، بنت الخزيف 1998، حكم الايام هذيا رجعنا شويه سنه 1990، ذكريات وماتوس هذيا سنه 2000، عارم 2007، نواسي وعتب 2006، شرع الحب 2005، جاري حمودة 2004، قمرة سيدي المحروس 2003، مثلت في مسلسل صليحة 2021
1: على ذاع.
0: ايه على ذاع.
1: وتين الجبال ايضا يمكن ما ذكرتوش.
0: ايه.
1: تين الجبال اللي هو شريط تلفزي حلو برشا.
0: هذيك في الاشرطه التلفزيه او كبش نجيهم ان الاعمال السينمائيه. الارث لسلمى بكر. التربه المنصف ذبيب. شريط تلفزي رساله حب لحمادي عرفه. شريط سينمائي انجليزي. الملوك الثلاث. فاطمة لخالد غربال، شريط تلفزي تين لاجيال هذه سنة 2004، شريط تلفزي رسالة حب 1995،
1: باب العرش أيضا شريط سينمائي طويل.
0: أي.
1: والمحاربون 1 و2 إنجليزي أيضا، والحنبال أيضا شريط إنجليزي.
0: يعني أنا في بالي باش نتحدثوا على الأعمال الفنية، لقيت روحي نحكي معاك على أعمالك الدرامية المميزة وأعمالك السينمائية. فما حنين ليهم توا سيدة مليكة، وانت اليوم تقريبا محالة على شرف المهنة في خدمتك، وحتى نتصور حتى في الأعمال الدرامية فما مخرجين، فما يعني فنانين ينادولك اليوم باش تخدم معهم وإلا صفحة وتتويت.
1: والله مش حكاية صفحة، يمكن مقصرة مع روحي في أني كان عندي مشكلة مع صوتي.
0: شنو اللي صار لك؟ الحبال الصوتية؟
1: والله يعني لا حبال حتى شيء، انا ما نحبش ندخل في كلمتهات،
0: ماناش باش ندخلوا فيه.
1: اما انا معناها عضويا ما عنديش حتى مشكل في صوتي، لكن نلقى روحي ما نجمش نتكلم بالكدا. انا نلقى روحي نبذل مجهود.
0: نزلت على صوتك في صغرتك برشا بالغناء بالخدمه؟
1: المشكل نعطيك
0: لانه يقول لك بالاصوات الحبال الصوتيه كي تخدمهم برشا ربما
1: نجم ياثر،
0: ينجم نهار تلقى روحك تلقى صوتك ذاع.
1: اما المشكل بالنسبه لي خصوصا في السنوات الاخيره، كنت كي نعمل حفله صوتي تصيب، معناها هم بيدوا وقتها سي الحبيب العوادي والصادق راجلي وكل يبدو خايفين اني باش نطلع نعمل حفله، يقولوا كيفاه باش تغني. لكن كي نطلع نولي ما انسان اخر. ايضا طبيب كان يبشر فيا يقول لي لازم نعمل عليك دراسه، لانه وقت اللي نتكلم هكا نلقى ديفيكولتي، لكن وقت اللي نغني صوتي
0: يتصرف.
1: لكن بالنسبه للغناء انا شخصيا معناها خديت قررت معناها الانسحاب من المشهد الغنائي، لانه الحق نتاع ربي معناها ديما نمن اللي العمر عنده علينا حق، واللي واحد يلزم يسد لا بلاس وجا. معناها اللي هما فما برشا عندنا طاقات معناها شابة وعندهم أصوات جميلة برشا زايد. إبوي أني تعبت معناها كنت ما بين التمثيل والغناء، نبدأ بعد مرات نصور في مسلسل ومن طبعا عندي حفلة في قفص نصور في تونس فهمتي ولا في الجنوب ولا، معناتها بترى انه توا من حقي اني
0: ترتاح.
1: بالنسبه للمسلسلات المخرجين الكل يعرفوني، كانوا يوصلوا يبعثوا لي نص مع الاولاد ولا اللواج وكل شيء، ما غير لا كاستينغ لا شيء، توا كلهم ديجان ويلزم واحد يمشي ليهم ويقدم روح وكل شيء.
0: ديما صورتك يلزمها موجودة باش
1: ما يعرفوش وحتى بعد مرات عندنا في كل بقعة هي موجودة الحكاية دي، انه يقولك صاحب صنعتك عدوك. بعد مرات فم مخرجين يسروا على نومروية مثلا، فما اللي يقول ليهم ما نعرفوش، فما اللي يقول ليهم راهي انقطعت على التمثيل،
0: بعدت ما عادش تحب تدخل المجال هذا.
1: فهمتي معناها في كل هذا كله ألقى روحي مرتاح، شربة مخي لا رج ولا قلق ولا شيء. نقول كان جت حاجة وعندها قيمتها معناها.
0: نتصور ما جاكش الدور لربما الباهي كيف ما تعودت بينا بك المسلسلات الحلوة اللي كنت نصرت فيهم، ربما ترجع الدور يخليك ترجع، سيناريو كي تقراه يخليك ترجع. لكن اليوم تحسوا انه أعمل
1: ما فماش حاجة تشبه لي في قاعد يتقدمني. بعد مرات كي يتعدوا مسلسلات نحاول نحط روحي في
0: روحك في وسط فيهم
1: معينة، ما نلقاش روحي، نقول سوني با موا،
0: ماكش انت، ماكش انت، ماهوش دورك وماهيش شخصيتك وما تنجمش تخدمه وما تنجمش تتقمصه وما تنجمش تخدمه بالاحساس اللي كنت تحكي فيه توا.
1: لاني انا كيف ناخذ الناس برشا نعطيه من زواجية، نخدموا برشا صدق برشا حب، لذلك نقول الحمد لله انه يوصل الجمهور ويوصل معناها
0: وفعلا
1: ونقول عملت حاجات باهيين قعدوا في الذاكرة. ما نحبش نفسدهم بعمل اللي يمسح لي كل شيء. نقول الفو ميو واحد يقعد على كل الحاجات الباهيين. برشا ناس يعرضوني يقولوا لي شبينا ما عادش نشوفوك في الواحد وكل شيء. نقول كان جت فرصة اللي تقنع وتعطي معناها تنجمي تعطي فيها ما عندك. اي اما اذا كان مش مجرد ظهور وهني عمل دورك هو ما
0: وانت ضدي ماكش مقتنعه بي. نعم. وانت تشرب في قهوتك توا سيدة مليكة، هي نسمع في مغنية حلوة برشا انت طلبت انه باش نمررها، نشرب كاسة تي معاك. شو الاطار اللي غنيت فيه واحنا بعدنا شوية على الاغاني التراثية اللي تميزت بهم سيدة مليكة؟
1: هذه أغنية جديدة، هي تراث كلمات زبير اللقاني، كلمات مات بن خليفة وألحان زبير اللقاني وعملها توزيع منير غدار. هذه في ما نقولش في البدايات، بعد مدة معينة عملتها وقتها
0: في التسعينات،
1: لكن ما خدتش حظها
0: من
1: الواحد.
0: هيك نسمعوها مع بعضنا ناجح، حلو كنت تسمع مروا النغم هذيا. خلي يسموها سيدة المسامعين، نذكروا بيه مش نذكروا بيه، نرجعوا بيه، لأنه ربما في إذاعة الكيف وقت يقولوا مليكة الهاشمي بقات حكر، بقيت في الأغاني التراثية، وقت لي أنت عندك برشا أنغام حلوين خارج إطار الأغاني التراثية. نسمعوا النغم هذيا ونواصلوا معكم مسامعين الكرام رحلتنا اليوم في خطوات تتحدى، تحديناهم الحقيقة خطوات اليوم مع سيدة مليكة الهاشمية.

0: إذن رجعنا لكم مستمعينا الكرام، جزءنا الثالث والأخير من منوعة وبلتو من برنامج خطوات تتحدى. اليوم حبينا وأنه سادة المستمعين كما قلت نقلب شوية الهرم، نتحطوا ديما مع الشباب، نتحطوا على صعوباتهم. هي الحقيقة سيدة ملكة، فما صعوبات في مسيرتك راهو ما تحدثش سهلة راهو، وإحنا لأنه تحدثنا على النجاحات وبدينا بالنجاحات، لكن كانت مسيرة فيها برشة تعب، فيها برشة تضحية، وانت ضحيت بالفن نتاعك في فترة من الفترات من أجل العائلة، من أجل الأولاد، من أجل الأسرة.
1: هي في البدايات ساعة كان الرئيس الحبيب بورقيبة يرحمه كي يجي الكاف ولا يمشي النفطة ديما يطلب فرقة الكاف. فرقة ديما تكون كلها من تلامذة، وكنا مجموعة قائمة معناها. كل عاد عندي خويا الكبير كان يعيش في فرنسا ما يعرفش لنا في المجموعة هذيك. كوم بارازار في الفترة هذيك وقت يروح الرئيس يرحمه عيط لنا في نفط يسمني نمشي. خويا قال لي تخرجي من الدار طردني. وقتها كان مش بالتدخل متاع السيد الوالي وقتها يرحمه القلال، هو اللي عيط له اقنعه اللي هي مجموعه معناها تلامذه
0: وكل ما تمشيش.
1: طردني من الدار مش صغير والله. وفي كما قلت معناها الأطياب والتوفيق ما بين العيلة أما كنت بدي تعملي في حاجة تحبها التعب الكل يهون.
0: جسما على ذكرة التعب، وإحنا في تقريبا الوقت ما شاء الله هزنا فيسا فيسا معك سيدة مليكة عايش. على ذكر لأنه أنا في نهاية كل حلقة من خطوة تتحدى ضيفي يقدم النصائح للي يسمع فينا، للجيل اللي أسمع فينا، إنه حاجة إنه لأنك أنت منذ بداية الحصة وأنت تحكي لي في حاجة ركزت فيها إنك تخدم بحب، تخدم بضمير، تخدم بأحساس. وهذا هو اللي ينجح، وهذا هو اللي يستمر، وهذا اللي يوصل
1: تقبل. هي ذم من أهم صفات متاع فنان إنه يكون متواضع، إنه يحب الحاجة اللي يعمل فيها، إنه يقنع فيها. معناه على جيل أذوكم هما الأسباب الرئيسية اللي يخلوه ينجح ويوصل القلب المتقبل. إذا كان واحد معناها يؤدي دور كمهنة

0: ونابع فعلا نابع نابع من قلبي وإحساس عشت حياتي كاملة من اللي تعرفت عليك من أول نهار تعرفت عليك في إذاعة الكيف.
1: كنت ديما حتى نيوساند كنا من الناس اللي كنت ديما تبجلينا وتستدعينا في
0: حدث وعملنا حصة معك وصصادك الله يرحمه في العمر تجارب جبتكم للزوز مع بعضكم وعملنا حصة حلوة وبرشا إن شاء الله إن شاء الله نعدوها الحصة هذيك. شرفتيني برشا اليوم بحضورك. دوام الصحة ليك وربي فضلك وربي يعطيك طولة العمر وشكرا على الأحساس النبيل متاعك اللي قدمته اليوم.
1: يخليك نحب نقول كلمة. أول حاجة نحب نشكر وزارة الثقافة اللي خدمت فيها سنة وعملوا لي تكريم بمناسبة اليوم العالمي للمسرح. أيضا كرموني في مهرجان صالحة. نحب نتمنى النجاح والتوفيق للمديرة الجديدة نتاع إذاعة الكيف ولي كانت لي بالأساس. إن شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الجميع في هو الكل في خير جهتنا. معناه اللي عمل حاجة بيه راه بور لو بيان لجهتنا هذه اللي نتمنى أنها تشع وتبرز
0: بوجودكم. يعيش بوجودكم. وإذا كان ما عندناش تاريخ وإذا كان ما عندناش ماضي بالأسماء الحلوة هذية ما ينجمش يكون عندنا حاضر وما ينجمش يكون عندنا مستقبل. فما كلمة أنا قريتها في وأنا نعمل في تحذيري فما كلمة يقولوا لك عمرنا رانا ما نسيناك. حبينا نقولوا لك نحبوك برشا وتوحشناك ونحبوا نشوفوك في أعمال جديدة خاطر كل ما نتفرجوا فيك نراو فيك الأم الحنينة والقلب الكبير. هذه كلمة سمعتها وحبيت وأنه قدمها ليك كأماج ليك أنت.
1: ربي خليك. هذه كلمة قالوها في برنامج على موزايك فهم كنت في بالي بيه بالكل. كلموني اللي قالوا فما راهو برنامج قاعد يتعرضوا هكا فيه يونس الفارحي وما العياري وميقالوا فما يسامحوني اللي نسيت أسميهم. بالحق نهارتها الكلمة أثرت في برشا اللي بكيت ولا بالحق على جال لسه لكلموني لخطهم عطيت عليا لحتى شيء معني عملوا ديروا شهر شوحدهم وعملوا الحصة ديك كانت حصة حلوة برشا وربي يبارك ليهم
0: وربي يبارك لك انت. يعيشك ربي يبارك لك في صحتك. وفعلا راهو عمرنا ما نسيناك وماناش باش ننساو. وانت الركيزه انا نعتبرك الركيزه الاولى لاذاعه الكيف ولمدينه الكيف وللشمال الغربي ولتونس ككل. وقت يقولوا اليوم مليكه الهاشمي وانا نتحدث ونقدم في الاعمال السينمائيه والاعمال التلفزيه وتحدثت على البدايات نتاعك هذا راهو فخر لينا نحن وباش يبقى زاده للجيل القادم. ويلزمنا تكون لنا حصه اليوم مع مليكه الهاشمي وحصه مع الناس الكبارات اللي بداوا واللي اعطاوا واللي ضحوا باش يبقوا ياخذوا منهم الجيل الصاعد وشباب اللي معنا في الاذاعه. انا دائما نقول لهم خذوا من الكبار تعلموا من الكبار وكونوا متواضعين في العمل نتاعكم. كونوا متواضعين وكونوا محبين لبعضكم وخدموا بصدق تو ينجح العمل نتاعكم. هو بصراحه هو ينجح في عديد المجالات مش فقط في الفن والا في السينما والا في الراديو. مره اخرى يعطيك الصحه. شرفتيني بحضورك اليوم. في كلمتين خليها لك. يعيشك لاله.
1: ربي يوفق الجميع.
0: شكرا. فلما باش نختموا نجاح الورتاني ميرسي بوكو اللي ديما حاضر معايا في عمليه التسجيل. نسمحوا نغم من التراث نيو جمالي غنم حلو برشا النغم هذايا نختموا به الفقره نتاعنا اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام. كانت فقره حبيتها برشا وان شاء الله باش تبقى من احلى الحصص اللي قدمتهم في خطوات تتحدى.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: منتصف النهار هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم سمعنا الكرام لهذا الموعد الخبري الموجز. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بشيخ صباح اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سريان وسط توقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار وتسجيل مردودية جيدة تصل 20 قنطارا في الهكتار الواحد بجل معتمديات الجهة، بحسب ما ذكرت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسريان نورة الزوارية. من جهته أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب سليان أحسن الخضراوي بتجميع حوالي 148 ألف قنطار من الحبوب في 30 مركز تجميع للصابة بالجهة. أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوب اتفاقية شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوب، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع، بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 648 تدخلا، من بينها 154 عملية لإطفاء الحرائق وفق ما نشر اليوم على صفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاسناف بتونس أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم الصحفية زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ورئيس السابق لنيابة الخصية للبلدية ونائبه، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية. في أخبار العالم، استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان، وكان جيش الاحتلال قد وجه انذارا إلى سكان لبنان المتواجدين في عدد من البلدات والقرى في الجنوب. استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف سابق للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة. وختاما، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من نهار اليوم ضد إيران، وحث البيان أيضا دول المنطقة على ألا تستخدم أراضيها ومنشآتها في تخطيط وتنظيم وارتكاب ودعم أعمال عدوانية ضد إيران، محذرا بالرد على ذلك بردود ثأرية. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ابقوا الآن مع زميلة خيرة. مساء النور خيرة.
3: مرحبا وليد، شكرا ليك، تحية طيبة لكم الناس الكل.
0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خيرة الشارمي.
3: مرحبا وسهلا بكم الناس الكل. إذن مستمعينا الكرام، يجدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا إن شاء الله حتى الماضي ساعة، في قراءة وتحليل أهم الأخبار والأحداث الأبرز على المستويين الوطني والعالمي. اليوم تقريبا باش نخدمه في مستوى وطني، وأيضا حدث على مستوى وطني وأيضا على المستوى العالمي، زوز أحداث وطنية زوز أحداث على المستوى العالمي. نبدأ بالشأن الوطني، باش نرجع على مفهوم الحصانة البرلمانية، لأنه مؤخرا أحدى المحاكم في واحدة من ولايات الجمهورية كانت أصدرت حكم على أحد النواب، وهذا خلى مكتب مجلس النواب أنه باش يعقد جلسة للنظر في مطالب رفع الحصانة على مجموعة من النواب اللي عليهم تهم وقضايا وحتى معطى صدور أحكام. احنا باش ناخذ بطبيعة الحال الناحية القانونية للموضوع، وأيضا أهمية اليوم كيفاش زاد نقروها الحصانة البرلمانية، وأهمية أنه تكون فما حلول، هل أنه يلزم المراجعة اليوم حتى فيما يتعلق بالقانون الأساسي لمجلس نواب الشعب، كيفاش نجموا نتعاملوا مع المسألة هذه اللي في كل مرة ترجع وتخلي فما جدل يعني موجود، لأنه مبدأ المساواة أمام القانون هذا يشمل الناس الكل سواسية بطبيعة الحال. هذيك علاش انفاذ القانون اليوم لابد انه ينسحب بطبيعه الحال على الناس الكل. تبقى في واقعة الحصانه البرلمانيه، ولا في واقع الحصانه البرلمانيه كيفاش نجموا نتعاملوا مع المفهوم هذايا، باش ناخذوا القراءه القانونيه في الموضوع هذايا مع الاستاذ نجاح سالم استاذ القانون العام اللي بطبيعه الحال يكون حاضر معنا، وناخذوا زاد القراءه السياسيه في من وجه اخر بطبيعه الحال كيفاش نجموا ننظروا لها المساله هذه كيف كيف مع الأستاذ نجاح سالم وأيضا المحلل السياسي أحمد شفتر. أيضا في عنوان ثاني إن شاء الله باش نتوقفوا عنده، هو أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم يتحركون من أجل الدعوة إلى تطبيق القانون اللي جاء في بطبيعة الحال القانون 18 اللي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، مازال إلى حد الآن ما تمش دخوله حيز التنفيذ والعمل به. كيفاش نجموا اليوم مع الإمكان متاع الدولة إلى أي مدى قادرين اليوم على مستوى الجهاز التنفيذي أنهم ينفذوا القانون هذية؟ وتذكروا أحنا سابقا كنا تحدثنا على الواقعية في تمرير القوانين، أكيد زادة باش ناخذوه بالقراءة والتحليل مع ضيفية. في الشأن العالمي، عودة التوتر إلى الشرق الأوسط، وآخرها العدوان العسكري الأمريكي اللي صار اليوم ضد إيران، وإيران تتوعد بالرد بعد الرد الإيراني على الكيان الصهيوني بعد مهاجمته للضاحية الجنوبية لبيروت، وكان الرد الإيراني، وتدخل الرئيس الأمريكي ترامب وأوقف معتها منع الرد الصهيوني بالمقابل وعودة التوتر. هذيك فيش نجم نقروه. وأيضا عندما تتدخل الرياضة أو السياسة في الرياضة، هذا هو أكيد غدوة إن شاء الله تنطلق فعاليات كأس العالم اللي تنتظم على 3 بلدين، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. تبقى الوفود اللي قاعدة توصل الولايات المتحدة الأمريكية، نشوفوا في المعاملة طرق تفتيش الحقيقة غير، خلينا نقوله غير مقبولة، لأنه هذه ما تمتش ممارستها في نسخ سابقة. شنو اللي صاير؟ والفيفا لا تسمع ولا ترى ولا تجيب. علاش الفيفا في مواقف مع الدول الأخرى مع تجيه التهديد والوعيد؟ في المقابل اللي صاير اليوم ومنع فما حكم صومالي واللي هو من أحسن الحكام في العالم تم عتها ترحيله مباشرة، بالرغم اللي الفيفا هي اللي معينته الحكم ذي. كيف كيف معتها حتى الوفود اللي باش تدخل الولايات المتحدة الأمريكية باش تكون مرافقة المنتخبات متاحة، تم منع أسماء وأشخاص إنها تدخل للولايات المتحدة الأمريكية. شنو صاير في النسخة الجديدة لكأس العالم قبل انطلاقها؟ برشا جدل. هذه إن شاء الله باش ناخذوه بقراءة وتحليل مع ضيوفي إن شاء الله، كما قلت الأستاذ نجاح سالم سي أحمد شفتر. هما 4 عناوين، هذيك علاش باش نحاولوا نقسموا الوقت باش نخلطوا نتحدثوا في المواضيع هذه الكل على أهميتها، وكأنه ريكاب اليوم في لقانا من حدث ورأي. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.
4: ومع فهمك لإنك شيء فكن مخلوق من اللاشيء بقت ماتش.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم نيس الكل من جديد. اذا ننطلق معكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد من برنامج حدث ورأي. نستقبل معايا ضيفي الحاضرين معايا على الخط مباشره، الاستاذ نجاح سالم استاذ القانون العام اللي رافقني في القراءه والتحليل المواضيع. على السلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك سي نجاح.
1: السلام سيدة، خير بك وبجميع مستمعات هي في كيف. مرحبا بضيف الكريم إن شاء الله معنا.
0: شكرا لك أستاذ. سي أحمد شفتر مرحبا، أهلا وسهلا بك، المحلل السياسي يحضر معنا أكيد في القراءة والتحليل أيضا مواضيعنا. مرحبا سي أحمد، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا، شكرا على الاستضافة، تحية إلى كل متابعين إذاعة الكيف.
0: شكرا.
2: مرحبا بأستاذنا سيد نجاح سالم.
0: شكرا لك، مرحبا بك سي أحمد. أستاذ نجاح سالم، ننطلق معاك بالعنوان الرئيسي احنا إن شاء الله باش نتحدث فيه اليوم، هو الحصانة البرلمانية اللي رجعت مرة أخرى للواجهة، خاصة بعد صدور أحد الأحكام، ما نحبش باش نبقى نسمي معناتها من أحد المحاكم ولاية الجمهورية في حق أحد النواب، وهي رجع الحديث مرة أخرى إلى الحصانة البرلمانية اليوم اللي تنجم تكون عائق أحيانا في إنفاذ القانون، باعتبار أنه اليوم أي أحكام تصير هي تنسحب على الناس الكلها، ومن المفروض الناس الكلها سواسية أمام القانون. أستاذ نجاح سالم، أكيد باش ناخذ من عندك القراءة القانونية في الموضوع هذا، تفضل.
1: وسيدة خيرة، في علاقة بكل المسائل القانونية فما جزء أسأل على الأقل مبدئية وجوهرية تتطرح، فمسألة ولماذا؟ لماذا القانون؟ لماذا القاعدة القانونية؟ وكيف يتم تطبيقها؟ في علاقة بلماذا اللي هي الحصانة اليوم، اللي هي النوسيون وإلا كلمة من الكلمات اللي تم تداولها، راهو على فكرة منذ دستور 2014 وتم تداولها بطريقة ربما أكثر حدة في علاقة بدستور 25 جويلية 2022، ناهيك وأن دستور 25 جويلية نصص على كلمة أخرى لا تقل عنها أهمية، ولا هي سحب الثقة. فما الفرق ما بين الحصانة وصحب الثقة؟ مانيش باش ندخل على خاطر الوقت ما تزيناش، ربي يهديك سيدة خيرة، لأنه الحصة بتاع الحصانة يلزمها 4 ولا 5.
0: أما مسئلش
1: ومانيش باش ندخل في سحب الوكالة، بل بالعكس باش ندخل مباشرة في مسألة الحصانة. حدثا السؤال لماذا في علاقة بالحصانة، الإجابة عليه حتى نجعل من عملي الوظيفة التشريعية كما تم تسميتها من طرف دستور 25 جويلية 2022 هذا العمل فيه نوع من ما يسمى الطمأنينة وإلا السلاسة في عمل النواب، لكن هذه الطمأنينة ما يلزمهاش تكون على إطلاقها، ما يلزمهاش تكون ممتدة، ما يلزمهاش تكون مطلقة، بل بالعكس يلزم تكون عندها ما يسمى دي جارد فو وإلا دي فرا، بمعنى أنه راهو النائب ما يلزموش يتصرف كيف ما جاء وكيف ما بدله، خاصة وأن عشنا تجربة في علاقة بدستور 2014، هذه التجربة هي التي تمخضت عنها لماذا أخرى أو نصوص أخرى إجابة على السؤال لماذا في علاقة بدستور 25 جويلية 2022. ما يمكن أن ألخص بمسألة الحصانة في علاقة بدستور 25 جويلية 2022 هو أنه عندنا على الأقل تروكات سيغير ثلاث حالات للحصانة. سيد خير مستمعي ذات الكاف وسيد أحمد مرحبا به مرة أخرى معنا. الحالة الأولى اللي هي سيد خير حصانة مطلقة، بمعنى أنه السادة والسيدات النواب، وأقصد النواب هنا النواب اللي موجودين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب، لأن الدستور لم يفرق بينهما على الأقل في باب الوظيفة التشريعية. هناك بعض من الفروقات الاختلافات اللي بتجي في النظام الداخلي لكلا أو لكلي المجلسين. حصانة مطلقة. المسألة الثانية، النوع الثاني، حصانة مقيدة محددة مشروطة. أما النوع الثالث فهو غياب الحصانة، أي لا حصانة كما ينص على ذلك الدستور التونسي في المؤرخ 25 جويلية 2022 في فصل 66. تفضلي سيدة خيرة وسند لي جدالنا بكثير من التفصيل بعد ما يتدخل سيد أحمد.
0: باهي، تفضل سي أحمد. أكيد نعطيك بطبيعة الحال الكلمة في علاقة بهذا الموضوع لأنه مهم الحقيقة اليوم باش ما يكونش باش معناتها على قاعدة مبدأ المساواة الناس الكل أمام القانون. تبقى في المسألة هذه اليوم الحصانة البرلمانية، لأنه فما البعض النواب خلينا نقولوا اللي متعلقة بهم قضايا، وفما حتى معناتها كيما مثلا في اللي صار في محكمة صفاقس واللي كانت أصدرت حكم أصلا في حق أحد النواب، وهذا اللي طرح الموضوع اليوم معناتها سي أحمد وخلى مكتب المجلس ما نعرفوش شنو صار الحقيقة، هل صارت الجلسة ما صارتش، شنو اللي صار في، لأنه مكتب المجلس كان باش يعقد جلسة للنظر في مطالب رفع الحصانة على يعني بعض النواب، كما قلت أهمية إنفاذ القانون في كل الحالات معناتها سي أحمد فضل.
2: بالفعل هناك مفكر قانوني روماني اسمه شيسرون يقول لكي نكون أحرارا لابد أن نكون جميعا عبيدا أمام القانون. يعني أن القانون هذا لابد أن يطبق على الجميع، وخصوصا حينما يحدث الأمر في علاقة بأصحاب الشرعية والمشروعية في شن القوانين في حد ذاتها. أما عن الحصانة فتقديري هي نوع من الامتياز يتمتع به السادة النواب بحيث أنه يمثل حماية قانونية لهؤلاء من أجل أنهم يشتغلوا في أحسن الظروف الممكنة، يعني أنه يقع تحسينهم مثلا على رأيهم على اقتراحاتهم على أي تصويت يريدون، يعني هم أحرار ويعني أن يعبروا وأن يمارسوا كما يريدون. لكن هناك نوع من الاستثناءات حينما تكون كما تحدث الأستاذنا يعني حينما تكون الشخص أو البرلماني في حال التلبس أو أن هناك نوع من القذف ولا تبادل العنف داخل المجلس كما شاهدناه خصوصا في تجربتنا بعد 2014، هناك استثناءات التي لا يمكن أن يحصن على أثرها البرلمانيين. فيما بعدين سنرى مجموعة جموع المراحل التي تتم بها عملية رفع الحصانة على هؤلاء حينما يقع تقديم مطلب من القضاء، يكون مطلب رسمي ومشفوع أيضا بملف يقع على أثره إعلام النائب. إني مهم جدا أن نرى الخطوات التي يقع اتباعها
0: لأنه فما إجراءات قانونية
2: إعلام النائب بذلك، ثم يقع دراسة الملف داخل لجنة القوانين الداخل القانون الداخلي للبرلمان استماع للنائب، ثم إعداد تقرير، التقرير هذا يمشي لمكتب المجلس اللي يقل تتم على أثره الإحالة إلى الجلسة العامة، ويقع النقاش والتصويت حول ما ورد في ذاك التقرير، وعلى الجلسة أن تصوت مع رفع الحصانة أو ضد ذلك. ضد ذلك يتخذ طبعا القرار بأغلب الأصوات، ومررنا بمثل هكذا أمثلة في داخل البرلمان حينما كان هناك في حدود 7 برلمانيين فيهم قضايا يقال أن في أغلبها هي جرائم انتخابية، ووصلنا إلى محطة المرور أمام المجلس، لكن ما لا أقول للأسف أو لحسن الحظ، المهم وقع رفض هذا المطلب في رفع الحصانة رغم وأنه الملفات كانت ترتقي إلى جرائم حتى وإن كانت انتخابية، لأنه اختيار الشعبي إن لم تكن فيه شفافية وأن اختار الشعب شخصا تبين فيما بعد أنه وظف أموال وإلا أنه تجاوز القانون الانتخابي، كان حتى من المفروض أن يكون أبناءنا أو أخوتنا النواب في حجم المرحلة، وأن من المفروض يقع رفع الحصانة ووحده القانون الذي سيقرر براءة هؤلاء
0: من عدمها.
2: أيضا طرح هذا الإشكال الآن لعل في تقديري هو نوع من الإعداد للانتخابات القادمة، لأن من يتصورون أو من يدركون جيدا أن فيهم أحكام فإنه إمكانية يرفع الحصانة الآن من أجل تتمة ملفاتهم، لأن مثل هكذا أشياء ستكون عائقا مستقبلا في أنهم يقدموا ترشحهم من جديد. لعل وعسيت القصة هذه والاجتماع بتاع يوم 23 يكونوا ضمن هذا الإطار. معنى على العموم غير الحصانة التي نعتبرها امتياز يتمتع به النواب، فإن هناك أيضا رقابة شعبية التي من الممكن أن تتجسد في صورة ما عدم رضا أبناء المحليات
3: على دائما وقع انتخابهم، فان هناك إمكانية كيفاش يقولوا فيها تشغيل آلية سحب الثقة، يعني دائرة رفع الحصانة أمام القرارات القضائية، فهناك آلية أخرى
0: نعم.
3: اللي هي آلية سحب الثقة التي بها يمارس
0: نعم.
3: المحليات سلطتهم أو مراقبتهم لممثلين
0: نعم.
3: داخل البرلمان.
0: تبقى آلية سحب الثقة يظهر لي معقدة، وإحنا تحدثنا عليها قبل الأستاذ نجاح سالم، ولو وفيها برشا شروط لابد أنه تتوفر. لكن أنا نقول الأستاذ علاش مش من الأول، معناتها أي إنسان هو بيجي يقدم الترشح متاعه تصير هالإجراءات هذية، وأنه يصير التثبت في علاقة معناتها بالسجل متاعه، هل عليه قضايا معناتها مطالبة بأنه يمثل أمام القضاء، ما نعرفش. كنت تنجم تصير حاجات من نوع عادية مثلا أستاذ نجاح سالم، وإلا صعيبة العملية تفضل.
1: لا، هي في علاقة بالترشحات وهي مرحلة من مراحل ما يسمى بالعملية الانتخابية. الترشحات راهو تفرض على المترشح أنه يقدم ويثبت أنه نقي من السوابق العدلية، والنقاء من السوابق العدلية يتطلب مسألتين اثنتين مرتبطتين ببعضهما البعض. سيدة خيرة، المسألة الأولى أن وثيقة تسلم من الجهات المختصة أن السيد هذا نقي السوابق العدلية، والمسألة الثانية حتى وإن تسلم هذه الوثيقة يجب أن يتم التنصيص في هذه الوثيقة يسموها عادة بيتروا، يجب التنصيص فيها إن كان السيد ولا السيدة المترشح أو المترشحة، سواء كان بترشح عادي ولا من ذوي العلاقة، أيضا لابد أن يتم التنصيص أنه محروم من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية. هدايا عادة علاش قلت وأكدنا عليه حتى في الحلقة السابقة السيدة خيرة، أكدنا عليه لأنه عادة القضاء التونسي لا ينصص على مثل هكذا حرمان. عادة ربما توا ولا صدرت على الأقل في حد علمي حكماني، صدر حكماني يتعلقان بقضايا جزائية، هذه القضايا ومن طن فيها ما يسمى بملحقات، أي يحرم الشخص المعني بهذا الحكم من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية، بمعنى حتى وإن كانت هذه الوثيقة فيها ما يدل على أنه هو غير نقي في السوابق العدلية، راه من المفروض نجم يترشح، لأنه القاضي وحده سيدة خيرة القاضي وحده الذي يحرمه من ممارسة حقه والحق حسب على الأقل الحقوق والحريات، سواء كان في علاقة بالفصول اللي موجودة في الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات في دستور 25 جويلية، وإلا في الفصل 55 الذي يتحدث عن الحدود بتاع الحقوق والحريات، يقول لك لا يمكن أن يتم تحديد هذه الحقوق والحريات إلا بشروط، من بين هذه الشروط فما قانون يحددها وإلا فما حكم قضائي الذي كنت بصدده. هذا من ناحية. من ناحية ثانية بالنسبة لي المترشحين، بالنسبة للمترشحين أثناء ترشحهم ينجم يكون فيهم قضية متعلقة بهم، قضايا متعلقة بهم، تهم متعلقة بهم، ما يسمى بأبحاث إلى آخره، لكن ثم مبدأ عام قانوني موجود في كل الدول المتحضرة اللي هو المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته. لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته لا يمكن بهذه الحالة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تحرم المترشح من تقديم ترشحه، وفي صورة الفوز لا يمكن أن تبطل فوزه سيدة خيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، وإن كان سيد أحمد أتى على جزء مما يسمى بتلك المبادئ والأخلاق التي يجب أن تتوفر في المترشحين حتى يكونوا نواب شعب، سواء كان في المجلس الأول النيابي الأول أو في المجلس النيابي الثاني. لأني أضيف على ما تفضل به السيد أحمد شفتر مشكورا، اللي كانوا رو هذه المسائل كلها تم التنصيص عليها مثلا سيدة خيرة في الدستور التونسي منذ الاندباج،
0: اثنين
1: في باب حقوق الحريات، ثلاثة في كل الأبواب المتعلقة بالوظائف، الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية، وثلاثة أيضا تم التنصيص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وأربعة تم التنصيص عليه، وهذا نص لا يمكن إهماله سيدة خيرة متابعي ذات الكاف، وهو المتعلق بالأنظمة الداخلية للمجالس النيابية، أقصد بذلك النظام الداخلي للمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات ولا قليل. لكن ما على الوظيفة التشريعية في مجلسيها إلا أن تنص على ذلك بعد أن يترشح وبعد أن يفوز النائب وإلا النائبة المحترمين، ما تنجمش من أول مرة تحرمهم، لأنه ليس ذلك من شأن من اختصاص المجلسين. هذا واحد. ثم نقطة أشرتيها وسؤال متعلق بكيفية رفع الحصانة. كيفية رفع الحصانة محددة قانونا تم تحديدها في الدستور التونسي وتم تحديدها أيضا في النظام الداخلي للمجلس النواب الشعب كما تم تحديده في النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. بمعنى أوضح لا يمكن بأي حال من الأحوال لا للأستاذ خير ولا للأستاذ أحمد شفتر ولا للأستاذ نجح سالم ولا لكل المستمعين الكرام أنهم يفرضوا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا المجلس نواب الشعب أنهم يسحبوا الحصانة من عدمه إلا إذا ما كانت المسألة بموجب القانون في تلك الحالة الثالثة التي قلتها وربما في طبع هذه الحصة اللي هي لا حصانة لمن وهذا
0: يأثر
1: سيد أحمد شفتر مذكورا اللي متسبب في الثلب واللي متسبب في مسائل منصوص عليها بكل دقة وهي من باب الجرائم الجزائية في فصل 66 من دستور 25 جويلية 2022. بذلك لا يمكن أن يتشبث لا النائب ولا المجلسين ولا لا أحدهما بالحصانة المتعلقة بل بالعكس
0: ما لعليش أستاذ كما ذكر بكري شوية سي أحمد يقولك فما مجموعة اللي هي متعلقة بمثابتة يمكن حتى تهم ومطالبين أمام القضاء وما تمش رفع الحصانة معناتها الجلسة اللي صارت ولا اللجنة اللي اجتمعت في البرلمان رفضوا أنهم يرفعوا الحصانة لأنه اليوم فما مسؤولية أخلاقية زيادة اليوم في مجلس نواب الشعب وقت اللي فعلا لأنه قبل كل شيء راهو فما مسؤولية أخلاقية أمام مجلس نواب الشعب إذا كانوا ذوما ناس مطالبين أمام القضاء وفيهم معناتها تم تقديم مطلب لرفع الحصانة عليهم يظهر لي هنا زيادة المجلس يتحمل مسؤولية هذه يا أستاذ نجاح سالم ما نعرفش
1: نعم المجلس له السلطة التقديرية هذه السلطة التقديرية عادة ما تكون عرفتي ما تنجمش لأي وظيفة تدخل فيها السلطة التقديرية متاع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ما تنجمش تدخل فيها القضاء وما ينجمش تدخل فيها الوظيفة التنفيذية علاش؟ لأنه ثم ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلطات وإن كانت تتدخل فيما بينها وتتعاون وتتشارك فيما بينها في تسيير هيكل الدولة ومؤسساتها إلا أنه ما تنجمش هذا من ناحية من ناحية ثانية الأهم من ذلك ثم كلمة متكونة من ثلاثة حروف باء ألف تاء حكم بات هذه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار قانونا أقول جيدا سيد أحمد شفتر اللي باش يجي كلامك يجب أن يؤخذ الكون ما فماش حكم بات بمعنى أوضح أنه يمكن باش يستينف النائب ولا يمكن باش يعقبه بذلك تظهر براءته لأنه مرة أخرى اعتمادا على ذلك المبدأ القانوني العام اللي يتمثل في أنه المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته المسألة الثالثة التي أشار إليها السيد أحمد اللي هي المسألة السياسية بامتياز ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننزع الجبة القبعة الكاسكيت بوليتيكا القبعة السياسية على مجلس نواب الشعب وهو مجلس سياسي بامتياز سيد خيرة سواء تعلق الأمر في تسيير المجلس أثناء تسيير المجلس وإلا أيضا في الإعداد لمناسبات انتخابية لاحقة.
0: نعم واضح أستاذ هذه تقريبا ما زالت عندي دقيقة سي أحمد قبل الأذان باش نحوصلوا احنا في العنوان هذي باش نحوصلوا سي أحمد فاثل
2: أنا اليوم كل الأشياء هذه لابد أن تطبق في شيء واحد أن يكون للمحليات ممثلين حقيقيين داخل الغرف البرلمانية لأنه إن كانت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية الأولى لن تتجاوز 11% على قاعدة القاعدة الانتخابية عموما وإن كان هناك نوعا من النفور من العملية الانتخابية في حد ذاتها الآن لا بد أن نعود من جديد إلى أن نقوم بعملية فرز حقيقية في اختيار لأبناء محليتنا من أجل تمثيليتهم لأني لا بد من تقييم على قاعدة مصداقية لهؤلاء للأسف الشديد هناك جزء محترم منهم لا يعرف حتى مهامه مهامه داخل وظيفة تشريعية يقع اعتزاله في بعض الصور والوقوف عند تلميذ وإلا اللي هذا مش دوره أصلا وعملية الفرز بدأت حتى في داخل البرلمان ولا بد أن يقع تقييم شعبي لهؤلاء على قاعدة استفادتهم في التصويت في أهم القضايا التي دارت من حولها المداولات داخل البرلمان يبقى التزامهم أخلاقي من المفروض من فيه أحكام قضائية لا بد أن يتجرأ
3: وينزع عنه الحصانة من أجل أن يحاكم كما يحاكم جميع نعم. أبناء شعبنا.
0: نعم، هذا هو اللي قلت، الناس الكل أكيد سواسية أمام القانون، وهناك يعني مسؤولية أخلاقية أكيد على مجلس نواب الشعب. مازلنا أكيد معاكم واصلين، مازلت عنا عناوين أخرى إن شاء الله ناخذوها بالقراءة والتحليل. خليكم معنا مستمعينا الكرام، مباشرة بعد رفع أذان صلاة الظهر لنعود.
4: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن نرجع معكم مستمعينا الكرام ونواصل في لقائنا من برنامج حدث ورأي. قبل ما نرجع مع ضيفي أستاذ نجاح سالم سي أحمد شفتر، فقط بلاغ من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الكيف، تعلم أنه في إطار أشغال تحسين تزويد مدينة لوكسور بالماء الصالح للشرب اليوم سيتم تسجيل اضطراب في توزيع الماء الصالح للشرب على الأحياء التابعة لمدينة لوكسور بداية من منتصف النهار، على أن تستأنف عملية التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. إذا نرجع معكم ضيفية ونرجع معكم سيد نجاح سالم، أنا عارف كان عندك باش نختموا في علاقة بالحصانة البرلمانية اللي انطلقنا به العنوان الرئيسي في لقائنا لليوم، ونحب نقول أنه مش معناتها الحصانة البرلمانية زادة ميزمهاش تكون هي مخرج وإلا مهرب ناس باش تخفى وراء الحصانة البرلمانية للإفلات من العقاب، لكنها مش يجي نهار وترفع مع الحصانة البرلمانية بطريقة قانونية ولا عن طريق الانتخاب. وإحنا نقولوا هذا يؤسفنا، راهو هذا يؤسفنا الحقيقة، ماذا بينا ما نشوفوش إنه فما ناس في مجلس نواب الشعب اللي هي ناس تشرع اليوم تتصادق على قوانين ومشاريع قوانين وعندها وعود انتخابية وعندها مشاريع من المفروض هي جاي من أجل تنفيذها، نلقوها اليوم اللي هي متعلقة بها تهم وغيره. هذا راهو يؤسف الناس الكل الحقيقة. تفضل أستاذ نجاح سالم باش نختموا في العنوان هذا.
1: ما تفضلتي هو في حقيقة الأمر الحل موجود، وإلا الحل اللي اعتمده مجلس نواب الشعب مثلا في علاقة بالفصل 65 اللي يقول لك راهو النجمه النائب من رفوش في الحصانة حتى وإن تعلقت بأحكام جزائية أو تتبعات جزائية، والسلطة التقديرية مرة أخرى ترجع لمجلس نواب الشعب. لكن في حالة التلبس نزيد بزيادة ربما حالة أشد، حتى في حالة التلبس يمكن أن النائب يتم الاحتفاظ به، لكن في صورة ما تمسك مجلس نواب الشعب في اللجنة وفي الجلسة العامة، وعادة باش تكون جلسة متاعه سرية، حتى عندما يتمسك بالحصانة المعطاة للنائب في حقيقة الأمر يتم إخراج النائب ويتم ربما عدم تتبعه إلى حين أنه تخرج منه صفة النائب مرة أخرى كما أشرت.
0: واضح أستاذ نجاح سالم. باش نواصل في عنوان ثاني في علاقة بمجلس نواب الشعب، تبقى في سياق آخر هو بعد المصادقة على القانون 18 لتشغيل من طالت بطالتهم مازالوا في الانتظار، ما تبرزش النصوص القانونية ولا ترتيبية لتنظيم كيفاش باش يتم انتدابهم. اليوم المعنيين يتحركوا ويوم 15 جوان يظهر عندهم التحرك للمطالبة بتسوية الوضعية بتاعهم، لأنهم يقولك اليوم فما انتدابات قاعدة تصير وفما مناظرات خارجية قاعدة تصير، لكن الملف بتاعهم مازال حبيس الرفوف أمام يعني عدم صدور الأوامر الترتيبية وإلا النصوص الترتيبية. أستاذ نجاح سالم احنا تحدثنا عليه راهو الموضوع هذي قبل، كيف تتذكر أستاذ، وتحدثنا على الواقعية اليوم في تمرير القوانين وإنها تنجم تكون في مرحلة أخرى قابلة للتنفيذ. تفضل.
1: في حقيقة الأمر مرة أخرى نقوم أمام معضلة النصوص الترتيبية، أي النصوص التي تصدرها عادة الوظيفة التنفيذية في علاقة بتنفيذ تلك النصوص القانونية التي تعتمد أو تنتمي إلى هرم كيلفن في الهرم القانوني والتي تصدرها أو من اختصاص الأصلي للوظيفة التشريعية. أش معناتها؟ معناتها راهو نص نجده بسط، نص يتم إصداره من طرف مجلس نواب الشعب، قانون سواء كان عادي ولا أساسي، هالقانون هذايا من المفروض فيه حاجات أخرين وإلا فيه حاجات غير واضحة. الحاجات الغير واضحة اللي باش يوضحها هو أمر وإلا قرار من طرف وزير معين ولا حتى قرار من طرف والي إلى آخره. هذه معضلتنا في تونس راه منذ القديم، راه منذ عشرات السنين في علاقة بهذه النصوص الترتيبية. علاش سميناها ترتيبية؟ لأنها تصدر من الوظيفة التنفيذية، لأنها سلطة غير مختصة في إصدار القوانين. هذا واحد. اثنين، في علاقة بأخيانا لمن طالت بطالتهم في العديد من المناسبات، نتكلم ناس كان مروح
0: صحيح
1: في العديد من المناسبات، قلنا إلى حين أن تصدر هذه النصوص الترتيبية ما يربوش الأيديها وعندهم ما يسمى بالكونكور، فما دي كونكور عندهم في ملحق، فما دي كونكور ما عندهمش في ملحق نظر لأن الشروط ما تسمحش بذلك، يعدوا الكونكور اللي عندهم فيهم الحق. لكن هذا ما يمنعش مرة أخرى من أنه القوانين عندما تصدر في دولة ما القوانين عندما تصدر في تونس من المفروض هالقوانين هذه كي تنفذ وتحطها في الرفوف، ولا باش يتحدث فيها الاستاذ ناجح سالم مع الاستاذ خير الشارني ومعاهم الاستاذ احمد شفتر، بل بالعكس كي تطبق وتجعل لذلك القوانين، نظرا لانه اشرنا في الموضوع الاول لكونه ثم لماذا نتاع قانون ثم كيف. هنا دخلنا للكيف السيد خير، لانه لماذا قلنا لتشغيل من طلب به طلب واتفقنا في مصدر القانون كيف يتم او سيتم تطبيق هذا القانون، هذه هي المعضله. وعلى فكره للعلميين للناس اللي تهم بالعلم راهو حتى جماعه القانون راهو ما تحقروناش، رد بالكم راهو نوم نزاد بالعلم ونخموا علمي. كيف هي السؤال العلمي؟ لانه كيف هم من سؤال لماذا، والدليل الكون في هذا القانون المتعلق بمن طالب بطالتهم نحن وحلين في مشكلة ولا في سؤال كيف وليس في سؤال لماذا، لأنه أجبنا عليها لماذا ديجا وفي العديد من المرات. الوظيفة التنفيذية تتحدث والوظيفة التشريعية تتحدث والمجتمع المدني يتحدث وصناع الرأي يتحدثون والسيوسيون من قريب المساعد يتحدثون والقاسي والدين يتحدث وأصحاب الشأن أي من طالب بطالتهم يتحدثون وخرجنا وأجبنا على سؤال لماذا أبقى كيف. لابد من تطبيق هذه القانون حتى لا يلام سواء على الوظيفة التنفيذية أو على الوظيفة التشريعية أنها تصدر ربما قوانين ولا تعطي مشاريع قوانين ولا مقترحات قوانين وتجد هذه المقترحات القوانين أو مشاريع القوانين ما يسمى بتلك التعطيلات في التطبيق على مستوى الواقع.
0: نعم نمشي معاك سي أحمد شفتر، ما طلبهم أكيد مشروع بطبيعة الحال ما دام فما قانون موجود ويطالبوا بتفعيله القانون هذا وهذا حقهم الطبيعي، تبقى كيفاش كيف اللي طرحها أستاذ نجاح سالم هذا هو الأهم، يعني شنو الآليات اللي ممكن بها أن تصدر الأوامر الترتيبية واللي من خلالها يتم العمل على تشغيل من طالت بطالتهم وإنفاذ القانون. ما نحن نتحدث على تنفيذ القانون، هذا هو قانون عدد 18 موجود واللي يطالبوا بتنفيذه. سي أحمد فاضل،
2: هي مطالب المحتجين واضحة، يعني هم يطالبون خلاص به بالأوامر الترتيبية من أجل تجسيد القانون عدد 18 الصادر ديجا. ثم المطالب بوضع سقف زمني، يعني حينما نسن قوانين من مصادرها تكون من مبادرات من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الحكومة ومن البرلمان، حينما تحول النص إلى قانون فإنه لابد من تطبيقه، والعائق الآن هي الأوامر الترتيبية، ثم يريدون زاد مقابل ذلك سقف زمني.
0: نعم.
2: انتظارا كثام انتظارا كبدتها ملت بطريقة معينة. على هو ما أنا أريد أن أذكر بالمبدأ لأني نشوف في عديد من الملاحظات وعديد حتى من متابعين الشأن العام الذين يعادون مثل هكذا خيارات في داخل الدولة الآن في داخل تونس الجديدة تونس الثورة. الثورة قامت في هذا البلد من أجل مسألة واضحة هي إدماج الشرائح الاجتماعية التي وقع قصفها وتهميشها لمدة سنوات وحرمانها من حقها الطبيعي في الشغل. جاءت الثورة من أجل إدماج هؤلاء داخل الدورة الاقتصادية الذين يحملون عناوين ليبرالية والذين لا يرون من نجاة تونس إلا في عملية ضعاف دولتها ودعم القطاعات الخاصة فحسب. هذه مسألة وقع حسمها بعملية ديمقراطية حقيقية، وقد وقع إفراز برلمان أو غرف جديدة، وقع إفراز رئاسة جديدة ودستور جديد أعطى الحق لهؤلاء. ولا بد سيدي على أرض الواقع أنا متبني لكل العناوين التي يرفعها المعطلين ومساند لكل حركة احتجاجية، لأني بين المشكل وين؟ المشكل هو في داخل البيروقراطية داخل الدولة، هي داخل الحزب الإداري الذي يمارس عكس التيار التشكل البيروقراطي داخل الدولة الذي يمثل حاجزا حقيقيا أمام أن يحقق أبناء الشعب كامل مطالبهم. أدعم كل النضالات الاحتجاجية لكل هالمهمشين وكل المعطلين على العمل في أنهم يفرضوا حقهم. تبين أن هناك إرادة حقيقية من طرف رأس الدولة، لكن للأسف الشديد نحن في معركة حامية الوطن مع بيروقراطية متعفنة. أنا لا أستطيع أن أستوعب أنها كل هذا الزمن نأخذ كل هذا الزمن حينما نتحدث على وجود بنك معطيات حقيقي داخل وزارة الشؤون الاجتماعية،
0: نعم،
2: داخل وزارة التشغيل، في كل المجالات هناك بنك معطيات حقيقي. لا أعلم أي سبب لمثل هكذا تأخير، لأني فعلا حينما تسن القوانين ولا يقع تطبيقها لن نصبح أمام حالة فورية، سنصبح أمام حالة ارتداد حقيقي.
0: نعم.
2: مهامنا الأساسية وهام ثورة أبناء الشعب هي تحقيق الاستجابة لكامل أهداف أبنائها.
0: نعم، واضح سي أحمد، كما قلت تجد القانون مادام موجود فضروري تطبيقه وإيجاد أيضا الآليات اللي تخول تطبيق القانون والاستماع لأصحاب الشهائد من طالت بطلتهم لهم، لأنه كما قلت هم يحبوا سقف زمني، تبدأ فما خارطة واضحة بالنسبة لهم وقتاش باش يتم، أكيد مش باش يتم دفعة واحدة، باش تكون فما أكيد تخطيط، باش تكون فما على مراحل ربما ما نعرفش، تبقى المهم انه يتم تحديد سقف الزمني هذا. نختم معك استاذ نجاح حسين، يمكن مازال عندك اضافه في العنوان هذا، تفضل.
1: فقط الاضافه الوحيده
0: انه
1: لا يجب ان نكتف في دينا، بالعكس اللي بطال يلزمه يخدم، معناتها يخدم بصوره يحاسب البطال كما يقولوا فيها. واحد، اثنين، في علاقه بالنصوص الترتيبيه يجب ان تصدر توسب على خاطر على عهده الدوله، ذلك واجب من واجبات الدولتي في علاقة بكل ما هو تشريع في جميع المجالات ليس فقط في مجال البطالة.
0: واضح أستاذ. إذن هذا العنوان الثاني في لقانا، نمشي في شأن الدولي في شأن العالمي. عودة التوتر إلى الشرق الأوسط، أكيد الشرارة انطلقت من الكيان الصهيوني للعملية اللي قام بها في لبنان واللي رام ضحيتها يعني شهداء. إيران ترد على هذا العدوان، تخرج من بعدها رئيس الأمريكي ويطالب الكيان الصهيوني بعدم الرد على ضربات الإيرانية، لكن اليوم عدوان عسكري أمريكي على ضد إيران، معناتها استهدف منشآت إيرانية، ووزارة الخارجية الإيرانية أدانت بشدة اليوم الأحداث اللي وقعت على الأراضي الإيرانية، وحث البيان الصادر عن وزارة الخارجية دول المنطقة على ألا تستخدم أراضيها ومنشآتها في تخطيط وتنظيم وارتكاب ودعم أعمال عدوانية ضد إيران، وحذرت إيران من أنها سترد في حالة ربما إعادة العدوان مرة أخرى على أراضيها وعودة يعني التوتر. أستاذ نجاح سالم، مرة أخرى كنا على أمل أنه تتوقف هذه الحرب، ولكن أكيد فما حسابات أخرى على ما يبدو، تفضل أستاذ.
1: سأنطلق من الكلمة التي أشرت إليها وذكرتها، حسابات أخرى. نعم، حسابات أخرى للكيان الصهيوني، هذه الحسابات قد اللي أصبحت ربما في غير صالحة الولايات المتحدة الأمريكية اللي وكالعادة تكون بمكيالين، وهذه النقطة الثانية التي أردت أن أشير إليها ردا في علاقة بهذا الخبر أو بهذا الحدث. الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات مع إيران ومع العديد من الأطراف، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن الكيان الصهيوني لم يتوقف ولو ليوم واحد على استهداف خاصة غزة ولبنان. الولايات المتحدة الأمريكية لم تنهاه على ذلك، حتى وإن نهته أو إن كانت قد نهته فقد كان ذلك بطريقة محتشمة وبطريقة كما يقولوا فيها غطتها بمرقوم، وأكيد سيد أحمد يعرفه، غطتها بمرقوم وضربتها بسعفة سيد أحمد. هذا واحد. اثنين، ثم ردة فعل دول الخليج. في علاقة بردة فعل دول الخليج، أنا أثمن هذه ردة الفعل لأنه دول الخليج ذاقت ذرعا من ما يسمى بالتدخل الأمريكي في المنطقة، وأفاقت الحمد لله هذه ربما استفاقة على بكري في علاقة بأنها لا تريد مرة أخرى أن تدخل في أتون حرب هي في من أعانها وما عندهاش فيها حتى صالح، بل بالعكس رحبت دول الخليج بالمفاوضات وإن كانت بطريقة غير مباشرة بوسيط باكستاني وربما بوسطاء أخرى آخرين بطريقة غير مباشرة مرة أخرى، لكن هل يكفي إدانة وإلا تنبيه ولا تنويه وإلا إشارة الدول الخليج؟ أنا لا أظن ذلك، لأن أمريكا والكيان الصهيوني مطلقة للعناية مرة أخرى وللمرة العشر آلاف للمرة المليون في هذا العالم في هذه الفترة في هذه الحقبة من حقبة اللي نعيش فيها رامينا أو رامياني على الأقل هما اثنين ومعهم واحدين أخرين ربما بطريقة غير مباشرة بطريقة مخفية رامينا بعرض الحائط بالمواثيق الدولية بميثاق الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بالمواثيق اللي تعمل حقوق الإنسان بالمعاهدات التي أبرمتها في حد ذاتها الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الدول. هذا اللي خلينا نقول إلى أين العالم في علاقة بما تقوم به خاصة أو يقوم به خاصة الكيان الصهيوني بتشجيع من أغنية الكبرى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم سي أحمد، كيفاش نجمو نفهم عودة التوتر للشرق الأوسط في مصلحة من عودة التوتر ربما عودة الحرب من جديد؟ الوضع يبدو دقيق مع الكلام أنه فما مفاوضات وكانوا على وشك، هذا تقريبا بطبيعة الحال هو تصريح رئيس الأمريكي يقول لك فما كان على وشك اتفاق ويخرج يمنع إسرائيل من الرد، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تشن ضرب. كيف باش نجمو نفهموا هذايا؟ ما نحبوش ما نطولوش برشا سي احمد لانه بنحب نزيد نتحدث في كيف كيف على تدخل السياسه في الرياضه مع تزامن مع انطلاق كاس العالم. تفضل سي احمد.
2: من بين المقولات التي اصبح يرددها الان المتابعين للشان العام في المستوى الدولي ثم تسمي يقولوا وقف واطلاق النار على الدوله الصهيونيه، هم يقولوا يحكيوا على الاسرائيل، يعني هناك اصبح وقف اطلاق النار على طريقة أنا كنت كنت في ديك وأنا جي نضربك ونتعدى عليك وننهشك ونسيد سويت، يعني أنا لم أرى التوتر، أنا لم أرى التوتر القص التوتر دائما موجود. لا هذا العالم محكوم بشرعيات لا ترتقي إلى مشروعيات الشعوب فلن يهدأ هذا العالم. هذا العالم على صفيح من النار، هذا العالم متحرك لأنه هو عالم في منظومته القانونية مبني على الاستغلال وعلى الاستعمار وعلى نهب ثروات العالم. هناك ردود فعل أصبحت تتشكل في مجموعة من المناطق، الدول الوطنية بدأت تعبر على ذاتها وطورت حتى بعض من إمكانياتها السلاحية، ولعل التجربة الإيرانية تعطي دليل على ذلك، لأن القصة لا تهم إيران فقط، تهم أيضا لبنان. لا أعلم جزء كبير من الشعب اللبناني أو فقط حزب الله هو من انخرط في المقاومة، تهم أيضا الشعب الفلسطيني الذي يقتل ويذبح، تهم الجانب اليمني اللي في كل مرة مضطر أن يطلق في إطار الدفاع ودعم المقاومة داخل المنطقة. هناك صراع بين هيمنة منظومة توحش عالمية وشعوب

0: وحش، ليس هناك نعم. من حل إلا أن تتغير الشرعيات بموازين قوى جديدة.
1: نعم، ما عادش عندي برشا وقت، تقريبا 4 دقائق وحتى أقل. في نفس السياق تتحرك شعوب العالم ودول العالم، سي أحمد أستاذ جحا سالم، الممارسات اللي شفناها على الأراضي الأمريكية منذ بداية وصول الفرق المشاركة في كأس العالم، بدينا بالسنغال بعد أوزباكستان، بعد شفنا البارحة منتخب بلجيكيا، شفنا ترحيل حكم صومالي ترحيله بالرغم اللي هو معيناته الفيفا ومن أبرز يعني الحكام في إفريقيا، المنتخب الإيراني والسفير الإيراني في المكسيك يعلن رسميا أنه الولايات المتحدة فرضت شروط تعجيزية ومذلة على منتخب إيران، لن يسمح للاعبين بدخول الأراضي الأمريكية إلا صباح يوم المباراة، وعلى أن يغادروا مجبرين في اليوم نفسه خلال 24 ساعة فقط، يعني قرار مجحف أجبر المنتخب الإيراني على نقل معسكر تدريبي بالكامل من ولاية أريزونا الأمريكية لمدينة تيخوانا المكسيكية باش يتحول المونديال بالنسبة ليهم إلى معناتها رحلات سفر في المقابلات اللي باش يخوضوها على الأراضي الأمريكية. أيضا تم منع تقريبا 15 مسؤول من الاتحاد الإيراني لكرة القدم من بينهم رئيس الاتحاد ومدير لوجستيات الفريق من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شنو صاير معناتها سي ناجح؟ شفنا طرق التفتيش والصور اللي وصلت والفيديوهات اللي خرجت، علاش بطريقة أول مرة نشوفوها تقريبا طريقة التفتيش بتاع وفود الحقيقة منتخبات وفرق والفيفا لا ترى لا تسمع لا تتكلم، كان جيت في دول أخرى رانا شفنا حجم الضغوط اللي تقوم بها الفيفا والتدخلات اللي تصير على مبدأ عدم تدخل السياسة في الرياضة، لكن هذين نشوفوا فيه يعني بالمعنى الحقيقي لتدخل السياسة في الرياضة. تفضل، يقولك إجراءات وهذه على خاطر التوتر اللي صاير وغيره وتحسينات وغير قاعدة تصير فيها، مش بالطريقة هذه. تفضل سي نجح، ما عادش عندي الحقيقة تقريبا دقيقة دقيقة.
2: نعم، يقولك عدم تدخل ولا دعوة الفيفا لعدم تدخل السياسة في الرياضة، لكن أنا نتذكر الغنية متاع الشيخ إمام اللي هي رجعوا الكلام ده يا عمي حمد والجدتي للكرة نفعت إلى آخره، بمعنى أن منذ السبعينات من القرن الماضي راهو السياسة تتدخل في الرياضة ولا تزال، والدليل كون ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى رميا بعرض الحائط لكل الاتفاقيات المتعلقة بالرياضة وكل الاتفاقيات المتعلقة بالجوار وكل الاتفاقيات المتعلقة بالضيوف والبروتوكولات الدبلوماسية، لأن الفريق ذاك يمثل دولة حامل لراية متاع دولة، بمعنى أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى وإن كانت هي المنظمة لكأس العالم أو في جزء منها ليس لها الحق أن تقوم بأعمال وكأنه إرهابيين. أنا شفت التصاور وثبتت فيها حتى باش كي نتكلموا عن دراية وعن ثقة في المعلومة متاعنا، لاحظت كونهم يتعاملون مع الجوارات بمنطقة جماعة الكرة يتعاملون معهم على أساس أنهم إرهابيين، وهذا مش معقول، وهذا مرة أخرى يثير السخط ضد الولايات المتحدة الأمريكية اللي حتى جمهور الكرة يمقطها هي والكيان الصيني.
1: تفضل سي أحمد، تقريبا في أقل من دقيقة سي أحمد، كيف خليك التعليق على الموضوع؟
3: أنا مش انطلق من حالة مثيرة. أنا في النهائي بتاع في أوروبا حينما انتصرت البي إس جي كان عندهم الحارس اسمه سافانوف. سافانوف هذا حارس من روسيا، يعني حين وقع الاحتفال معناها بالتتويج فإني كل الجنسيات الموجودة داخل الملعب اللي تلعب مع البي إس جي خرجت درفواتها فقط. أنا صراحة سخفني لأنه ليس له حق أن يرفع علم روسيا في احتفالات رياضية بشيء لما تفشيات بألوان علم روسيا بشيء يحتفل بهم ودموعه هابطة. هذا معنى حينما تدخل السياسة في داخل الرياضة. وفي نهاية المطاف لابد من التذكير أن منظومة التوحش العالمية تعتمد كل الأدوات، هي لا تحترم الروح الرياضية ولا تحترم العمق الفني ولا تحترم الغناء ولا تحترم حضارات الشعوب. كل موظف من أجل مصالح مجموعة دون غيرها، وأصبح قوسا بسيط وليأخذ ما
1: بسرعة سي أحمد داي بسرعة
3: لي نجح سالم، فأني فكونا نحن زادة رجل جرشيس كيسنا إن شاء الله مش بأغراف
1: واضح. سي أحمد شكرا ليك، هكا نوصل معاكم الختام لقانا. شكرا ليك سي أحمد شافتر، شكرا ليك أستاذ نجاح سالم، أكيد على كل ما تفضلتوا به في لقانا لليوم في مجموعة العناوين الحقيقة مهمة وحبيت أن نسلط عليها الضوء ونرجو عليها. تحياتي لكم الناس الكل، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة، دمتم في أمان الله وحفظوا وإلى اللقاء.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون

بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحيي الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي صاحب المصراتي بمدينة الكاف.

0: إشهار.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
0: إشهار.
4: الواحدة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ثاني نشرتنا الأخبارية لنهار اليوم، ونستهلها بالعناوين: إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بسليانة وسط توقعات بصبة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المجلس المحلي بوادي مليز يطالب بفض الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من الأرياف بالماء الصالح للشرب. بولاية باجة تواصل تنفيذ مشروع لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ صباح اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة وسط توقعات بصبة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار في الهكتار الواحد بجل معتمديات الجهة، حسب تصريح رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة زواري لزميلنا فوزي العلم عثمانية.
6: فيما يخص المساحات المبذورة في ولاية سليانة عنا في حدود 154 ألف هكتار منها 76 ألف هكتار قمح صلب. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة. فيما يخص التوقعات الصابة تتجاوز 3 ملايين و100 قنطار، دونك هي تعتبر صابة طيبة. في أغلب المعتمديات عنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاعها ما تجاوز 67%، واللي هي تعتبر مناطق متضررة من نقص الأمر. عنا خلال الموسم هذي زود إحداثات جديدة قوم بعملية التجميع، اللي هو زود مراكز، واحد في معتمدية الكريب وواحد في معتمدية سليانة شمالية، بطاقة خزن جملية في حدود 33 ألف قنطار منها 25 ألف قنطار مغطى.
4: من جهته أفاد المدير الجهوي لديوان الحبوب بسليانة أحسن الخضراوي في تصريح لزميلنا فوزي العثماني بتجميع حوالي 148 ألف قنطار من الحبوب إلى حدود يوم أمس، مع تخصيص 30 مركزا لتجميع الصبا.
7: كمية المجمع إلى حدود يوم أمس 9 جمعة بلغت 148 ألف قنطار في عدد 30 مركز، طاقتهم الإجمالية 1,130,000 قنطار موزعين بين شركة تعاونية ومجمعين خواص. عندنا تقريبا 11 مجمع بالولاية. اليوم ندخل إن شاء الله في افتتاح تجميع مادتي القمح الصلب والقمح اللين. بالنسبة لعملية الإجلاء انطلقنا نهار 4، دينا في إصدار طلبات التزود اللي بلغت إلى حد يوم أمس 46,000 قنطار، تم إنجاز منها 20,000 قنطار، والبقية يعني قاعدين نتبعوا يعني متابعة يومية لجميع المراكز، وديما ندخلوا في المراكز اللي قلنا عندها طاقة تجميع يعني غير كافية، ونركزوا خاصة على كل المراكز كما قلتك اللي عندهم كميات بالهواء الطلق.
4: وتبعا للنشرة الجوية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية بتاريخ اليوم والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية غزيرة بعدد من الجهات، دعا الديوان الوطني للحبوب كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليه بمراكز التجميع. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيوانية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتح زمال أنه تم منذ جانفيه الماضي تلقيح أكثر من 18,000 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22,000 رأس ضد مرض الجلد العقدي بنسبة إنجاز فاقت 115%، مع تقدم حملات تلقيح المشترات الصغرى.
8: تم تلقيح
0: تلقيح تقريبا 18500 رأس بنسبة إنجاز فاقت 92.5% ضد الحمى القلاعية، وضد مرض الجلد العقدي تم تلقيح 22980 رأس بنسبة إنجاز فاقت 115%. بعد ذلك تم تلقيح المشترات الصغرى اللي وصل الرقم 232000 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية بنسبة إنجاز 61.5%، وضد مرض طاعون المشترات الصغرى والجدري تم تلقيح 178900 رأس بنسبة إنجاز قاربة 47%. كذلك تلقيح المشترات الصغرى ضد الحمى المالطية اللي تم تلقيح 103000 رأس بنسبة إنجاز وصلت إلى 86%. كما تم في آخر السنة الفارطة وبداية السنة ذي تلقيح الكلاب ضد داء الكلاب وصلت إلى 21700 رأس بنسبة إنجاز قاربة 87%.
4: يطالب المجلس المحلي بوادي مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب، وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. عضو المجلس محمد علي لنوبلي يتحدث في متابعة لهشام الصغيري.
8: معتمدية معظمها مجامع مائية ديما برشا معناها مش جديدة، المجامع مائية الشبكات ديما برشا تهرت بلغم تدخلات معناها المندوبية على الفلاحية على الصنطيم الجنوبية مجمع كيفس الإشكالية وتصلح مين نشوفه مش حل. إذا كان ما تدخلش صنات معناها ما هوش حل. كانت أبرز ما طلبنا هي تدخل الصنات مباشرة فوق إمكانية الدولة ضعيفة شوية كضرورة أمو بالمجمع بالمجمع ولا رأسهم بتبيع مجمع شمال مجمع كامل عمادة ومعه زوز قرى أخرى الجندوبة الشمالية هي المجامع اللي حابسة ترجع تدخل بالإمكانيات الموجودة. المهم عباد تشرب الماء في الصفة ده معناها هذه أولوية قصوى. مواطن يزود بالماء صالح الشراب كسوة مجمع صنات ولا اللي هو صغيرة برشا معناها فيهش برشا مشاكل مئة ومسالك فلاحية. حاولنا تكون فما حملات مشتركة بين المواطن بين الدولة ما تتمثل في السلطات المحلية بتراكس توفير تراكس ومن عند المواطنين تراكس من عند الدولة باش نجموا نهي واللي نقدروا عليه تدخلات ضفية هنا تنضم على هالتدخلات تاع التهيئة بصفة عامة. المسالك الفلاحية صرتوا فما البذرة برشا فما حالة عزلة فك عزلة هذيك نحاولوا ندخلوا فيها أموال أول حاجات معناها نحاولوا سيف أسنان نحاولوا نصلح نقدروا عليه.
4: رفع أعضاء المجلس المحلي بباجة الشمالية خلال لقائهم مؤخرا برئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة جملة من المشاغل والإشكاليات التنموية والخدماتية التي تعاني منها المنطقة، وفق ما يضيف عضو المجلس المحلي الأسعد آل جرامي.
9: بعض المشاكل والإشكاليات الموجودة في باجة الشمالية عندها هي كثافة سكانية أقل من 86000 نسمة، ثانيا أكبر معتمدية من حيث المساحة، عدم وجود أكمل القدرة الصناعية في الولاية، عندنا بلدية واحدة تخدم معتمدية باجة الشمالية والجنوبية، وهذا ينقص من التدخلات نتاع بلدية باجة. طلبنا من السيد الرئيس إحداث بلدية خاصة بمعتمدية باجة الشمالية. كذلك تم كيف نقص من المعدات في التجهيز تردي البنية التحتية نظرا للتضاريس الصعبة وتشتت أريافها. عندنا 74 مسلك فلاحي بطول جملة 136 كيلومتر موقعش الصيانة نتاعها. هذه الإشكاليات كل تاع مدينة باجة كله معتمدية باجة الشمالية خاصة في نقص الماء. وقت كلمنا على الماء الماء مخصوص 10 وشهر على بعض العمادات مثلا عن سلطان وحذاء، هذا أكثر المشاكل اللي تحدثنا مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب.
4: تواصل جمعية صوت الشاب بباجة تنفيذ مشروع تسيير الذي يهدف إلى المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. فاتن التوجانية.
10: يشكل هذا البرنامج إحدى المبادرات الداعمة للشباب والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجال الرقمي. رئيسة جمعية صوت الشاب بباجة إيمان الجابري.
11: الهدف الرئيسي بتاعه هو المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج الشباب المهني في مجال الثقافة الرقمية اللي هي حاجة جديدة عندنا في ولاية باجة. البروغرام فيه عدد محاور يخدم عليهم مواهب الفنون الإبداع الإدماج والبحث. نحن حابين نمسوا معتمديات الكل متاع باجة. لحد الآن عملنا 3 أنواع متاع تكوين. شفنا اللي في ولاية باجة بالحق عندنا طاقة كبيرة متاع دي جون ينجموا يعملوا إن كرياسيون فما كرياتيفيتي فما إبداع بالحق يستناو في فرصة باش يوريو الخدمة بتاعهم.
10: تكوين مختص ومرافقة الخبراء للشباب لأجل جيل مبتكر ومبدع.
11: من هنا ندعو الشباب متاع ولاية باجة الكل يدخلوا يعمروا الاستمارة اللي موجودة في الباج متاع الفيسبوك متاعنا. نعاونوا حتى في الفري ترانسبور متاع لي جون كان فما دي جون يحبوا يحضروا معانا من بلايص بعيدة دونك مرحبا بهم. نتكفلوا بالإعاشة متاعهم بالترانسبور. والتكوين من أحسن ما شفت لي فورماتور الحق اللي جابوهمنا بروجرام تسيير دونك ومن هنا ندعو الشباب الكل يجيب حضنا للاب اللي موجود في مقر جمعية صوت الشاب على ذمتهم، مجهز بأحدث تجهيزات اللي تخص معناها البروغراماسيون الإبداع الرقمي، حتى لي جوني ما عندهمش دي بي سي نحن نوفر لهم دي بي سي. دونك البروغرام إن شاء الله باش يتواصل حتى فيفري ولا جانفي 2027.
10: هذا وستنتظم أواخر هذا الشهر دورة في الرسم الصحفي والكاريكاتور لفائدة شباب ولاية باشا.
4: أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة ممثلا في مديرته الدكتورة نرجس أسعيدي اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية لشؤون ثقافية بجندوبة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع، بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. وشملت الاتفاقيات المكتبة الجهوية بجندوبة والمركب الثقافي والمعهد العمومي للموسيقى، وتهدف إلى تدعيم التعاون بين القطاعين الجامعية والثقافية من خلال تطوير آليات العمل المشتركة وتبادل الخبرات والموارد وتنظيم أنشطة علمية وثقافية وفنية لفائدة الطلبة والباحثين ومختلف الفاعلين في الشأن الثقافي. في شأن وطني، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية ونائبه، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية. وأبرز المصدر أنه تم بيع العقار دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، مما ألحق أضرارا مالية بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين ثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن تفويت، مثلما قدرها الخبراء المنتدبون. أعلنت المنظمة الكشفية التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألمانية والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات. في العالم، استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. كما أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من اليوم ضد إيران، وأشار البيان إلى أنه ردا على الانتهاك الصارخ لسيادة إيران ووحدة وسلامة أراضيها، وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات شديدة على القواعد والأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا. بهذا الخبر نصل إلى التذكير بالعناوين: إعطاء إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بسليانة وسط توقعات بصبة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المجلس المحلي بوادي مليزة يطالب بفضل إشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من الأرياف بالماء الصالح للشراب. بولاية باشا تواصل تنفيذ مشروع لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. نهاية ونشر، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم. مونديال 2026 يوم يفصلنا على انطلاقته في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. لقاء الافتتاح مش يكون غدوة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، نرجع له بعد شوية. منتخبنا الوطني لكرة القدم وصل إلى المكسيك وعمل حصة لإزالة الإرهاق قوة البارح. البارح كانت حصة تدريبية رئيسية في ملعب مونتيري، مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والمواجهة القادمة لمنتخبنا مشكون هي الأولى في هذا المونديال يوم الاثنين 15 من جوان في الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس ضد المنتخب السويدي، بعدها مقابلة ضد المنتخب الياباني، والمقابلة الأخيرة بشكون ضد المنتخب الهولندي 21 و 26 جوان 2026. كل البعثة في صحة جيدة والملعبية تدربوا كل البارح في أرضية ملعب مونتيري مقر إقامة المنتخب. تمنيتنا بالتوفيق لمنتخبنا. منتخب السويد منافسنا في الجولة الأولى يدرب في أمريكا وهو يبحث عن مركز تدريبات في المكسيك بسبب عدم جاهزية مركز تدريبات نادي تايكرز وبالتالي عديد المشاكل اللي عانيها المنتخبات. منتخب الياباني أعلن البارح مغادرته المكسيك وتغيير مقر ترابسو من مدينة ليون إلى مدينة ناشفيل في أمريكا بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة لمنتخب الساموراي. كذلك وبعد منعه من الدخول إلى الأراضي الأمريكية وتغييبه عن إدارة مباريات المونديال 2026، الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان يستقبل استقبال الأبطال في بلاده. من جهة ثانية، تأكيدا للخبطة اللي تعيشها الفيفا وكذلك يعيشها المونديال، رئيس مقاطعة كولومبيا البريطانية أكد وهي أكبر مقاطعات كندا يعبر عن ترحيبه بالحكم الصومالي لإدارة مباريات في المونديال على الأراضي الكندية، وهذا كله في انتظار السماح له من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي أعلن البارح غيابه رسميا عن المونديال. إذا المونديال غدوة افتتاحه الساعة 8 ليلا بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حكم المواجهة هو البرازيلي ويلتون سامبايو والكولومبي نيكولاس جايو باش يكون حكم الفار في هذه المباراة. منتخبنا الوطني أقل من 23 عام يلعب اليوم آخر مقابلته في الدور الأول في دورة طولون الدولية لكرة قدم ضمن المجموعة الأولى، لقاء يجمع بالمنتخب الكولومبي بداية من الساعة 5:30 مساء بتوقيت تونس أو 5 مساء بتوقيت تونس. منتخبنا يتصدر مجموعته بست نقاط بفارق الأهداف المدفوعة المقبولة على السعودية والصين. منتخبنا عنده زايد 4، كان فاز على الكونغو الديمقراطية 3-0، انهزم ضد السعودية 3-1 وفاز على الصين 3-0. في نفس الجولة لقاء يتلعب توا بين منتخب الكونغو الديمقراطية والمنتخب السعودي. تونس، السعودية، الصين عندهم 6 نقاط، 4 نقاط لكونغو الديمقراطية ونقطة واحدة للمنتخب الكولومبي. في أخبار الرابطة الأولى لكرة قدم، منتظر المكتب الجامعي قريبا يعلن انطلاق الموسم والتاريخ متاعه. مبدئيا باش يكون في مع نهاية الشهر أوت المقبل تقريبا 22-23 أوت تبدأ الرابطة الأولى لكرة قدم موسم 2026-2027. التعاقدات، مستقبل مرسى يتعاقد رسميا مع ظهير الأيمن نضال بن الحاج عمر 21 عام، انتقال حر بعد نهاية عقده من هلال المساكن. 3 سنين أمضى مع فريق المستقبل الرياضي مرسى، ثالث انتدابات بعد محمد أمين بريك الحارس السابق لجندوبة الرياضية وهارون العياري متوسط الميدان السابق لفريق اتحاد تطاوين. وذكر اللي مستقبل مرسى كان تعاقد مع المدرب عماد بن يونس خلفا لعامر دربيل. النجم الرياضي الساحلي بعد انهاء ملفي الكيني ألفونس أوميغا وكذلك المعد البدني أحمد البريري، الملف القادم هو ملف الحارس علي جمل والمقدرة مستحقاته بحوالي 190,000 دينار. في كرة السلة، يوم غد الخميس في قاعة الدهميني مباراة الدور النهائي لكأس الرابطة بين في صنف الأصغر بين الأمل الرياضي بالدهميني وضيف نادي كرة السلة بعين دراهم، والمقابلة تنطلق في الساعة منتصف النهار في قاعة الدهميني. اليوم مقابلة ربع نهائي بطولة تونس شبان اللي همنا فيها لقاء قاعة الجورجين يبدأ نص نهار، مدارس النادي الإفريقي مع مدارس النادي الرياضي كافي، ماضي 3 في قاعة سوسة مدارس النجم الساحلي مع مدارس النجم الرياضي الكافي في الفتي، والحداش لقاء كان بدأ بين براعم نادي كرة السلة بقصر هلال وبراعم النادي الرياضي الكافية. نبقى في كرة السلة، وكذلك الاتحاد الدولي كان أعلن ومنح تونس شرف تنظيم النافذة الرابعة وقبل الأخيرة من تصفية الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2027، وهو تأكيد للثقة التي تحظى بها الجامعة التونسية لكرة السلة لدى الهياكل الدولية. والبطولة هذه والدورة النافذة الرابعة باش تكون في قاعة رادس في الفترة من 27 إلى 30 أوت 2026 عفوا، وفيها منتخبنا مش يكون موجود في هذه النافذة. ونذكر اللي النافذة القادمة مش يكون في أنغولا من 2 إلى 5 جويلية، ويشارك فيها منتخبنا مع منتخبات نيجيريا رواندا وكذلك غينيا. في كرة اليد الحدث اليوم هو القرعة الخاصة بنسخة 30 لنهائيات كأس العالم 2027 في ألمانيا، اليوم 6 متاع العشية في ميونيخ في ألمانيا القرعة، ويشارك فيها 32 منتخب عبر مستويات. منتخبنا موجود في المستوى الرابع مع أو المستوى الثالث مع منتخبات اليونان، بولونيا، الرأس الأخضر، البرازيل، البحرين، الشيلي وأمريكا. المستوى الأول فيه الدنمارك، ألمانيا، كرواتيا، إيزلندا، البرتغال، السويد، مصر والأرجنتين. المستوى الثاني فيه فرنسا وسلوفينيا ونرويج وصربيا وإسبانيا وإيطاليا وجزر الفاروي ومقدونيا الشمالية. والمستوى الرابع فيه قطر والكويت واليابان والجزائر وأنغولا والأوروغواي والسعودية وتركيا. ننتظر إن شاء الله القرعة تكون موجودة على صفحتنا الرسمية العشية بعد الساعة 6 مساء. مقابلات ودية تحضيرية للمونديال اليوم، البرتغال في 9:15 مع نيجيريا، نيجيريا غير مترشحة للمونديال، إنجلترا مع كوستاريكا زوز مترشحين الساعة 9 ليلا، والواحدة صباحا الجزائر مع بوليفيا. واللقاء هذا ماهوش مش يكون منقول، باش يكون دون حضور الجماهير. في مصر الأهلي يتوصل الاتفاق مع المدرب المغربي حسين عموتة ليكون مدرب للفريق الموسم القادم برحيل الدنماركي يس توروب، مش يكون هو معوض لهذا الفني الدنماركي اللي عاش معه الأهلي أسوأ النتائج، ثالث الترتيب في البطولة المصرية، وخرج من ربع نهائي كأس رابطة الأبطال الموسم المنقضي. نكمل أوروبيا، نادي بنفيكا البرتغالي يتفق مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا باش يكون المدرب الجديد للفريق خلفا لجوزي مورينو اللي في طريقه للانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني ريال، اللي قدم عرض ب 150 مليون أورو من أجل ضم المهاجم خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. هذا الفريق اللي رفض العرض كان رفض سابقا كذلك عرض من برشلونة لنفس المهاجم. نقطة ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أخبارنا الصباحية، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم على كالعادة في موعد متجدد من موعدنا طبعا بين كلمة ونغمة اللي يجمعنا معكم مع الموسيقى مع كلمتكم انتوما زيدا اللي توصلنا في باج راديو كيف رأيكم يهمنا زيدا اقتراحاتكم بالنسبة لمختلف الأركان. وإذا كان عندكم زيدا تحية هكا على طير مرحبا بكم الناس الكل، ولا موسيقى معينة هكا تحبوها تكون موجودة في واحد من الأركان اللي تعودتوا عليهم مرحبا بكم معنا الناس الكل. كالعادة البداية تكون مع كوكتيل من الموسيقى ورجعنا.

تحياتنا ليكم الناس الكل. هذا كان كوكتيل البدايه من هو نوصلوا للريتم داير اللي اختارناكم فيه كوكتيل المره هذيه. كل مره هكا نختاروا يا اما ارتيست يا اما كوكتيل متنوع. حقيقه باش نسمعوا معنا This is my life, نسمعوا زيدا افرو هاوس ريميكس. اما باش نختموا بحاجه هاديه مع ايزي اون مي مع اديل.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد، مازلنا معكم عبقيت مختنيكم من موزيكا. نسلموا على كل كيد التحقوا بينا توا في الاستماع، ونذكركم ديما طريقة التواصل، تخليوا لي كومنتير نتاعكم في باج راديو كيف، كان عندكم موزيكا تحبوا تسمعوها، وإلا كان عندكم على شكون تحبوا تسلموا، ولا تشاركوا معنا في واحد من الأركان موزيكا معينة. مرحبا بكل أصدقائنا. المرة هذه باش نمشيو مع كوكتيل من الأغاني الشرقية مع كل من راغب عليما وعلي الديك.

0: في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
2: مساء الخير، تمام الثانية هنا على موجات إذاعة الكيف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة وسط توقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار في الهكتار الواحد بجل معتمدية الجهة، حسب تصريح رئيس الدائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري. أبرم المعهد العالي للعلوم الإنسانية بجندوبة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من المؤسسات الثقافية التابعة للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الثقافية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز انخراط الطلبة والباحثين في الحياة الثقافية والاستفادة من الفضاءات والمؤسسات الحاضنة للمعرفة والإبداع، بما يدعم التكوين الأكاديمي والبحث العلمي ويثمن دور الثقافة في التنمية. قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأصدرت بطاقات إيداع في حق 5 متهمين من بينهم زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية لبلدية عز الدين بالشاوش ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية حول شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدية، وتتعلق التهم الموجهة إلى المظنون فيهم وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي بتعمد موظف عمومي أو شبه استغلال صفته للاستخلاص فائدة لا وجهة لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد والذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، حسب ما ذكرته الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي اليوم، قال إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض على الاتفاق وعليها الآن أن تدفع الثمن دون الإدلاء بتفاصيل أخرى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في مواعيد أخبارية قادمة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

تحيتنا ليكم، الناس الكل من جديد مواصلين معكم مشوار بطبيعة في بين كلمة ونغمة شوية آخر، ويكون موعدنا مع سيني كافي. ولكن قبل نسلم على كل أصدقائنا اللي تواصلوا معنا في باج راديو كيف، كيما خالد العكرمي يقول مساء النور مساء الفل، شكرا لك خالد، مرحبا. رفيق الورغي تقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل حب وتقدير. نحييكم أحبتي في الله الكل، أمونة الغالية أعز فريق تقني، والله المستعان في عملكم الإذاعي. أمانة منى اقتراحنا نغم لطيف العرفاوي، حبك هادي والا نغم اسمعيني للنهايه واعرفي ايه الحكايه. محمد ثروت اي ميرسي يا منى، تدلي ليلى مرحبا بيك، شكرا على التصاور المزيانه والحلوه كالعاده. نبيل بن علي الورفيلي يقول ان شاء الله بالتوفيق اختي منى، بدايه اسبوع موفقه للجميع، شكرا ليك نبيل. جمال يقول مساء النور، مرحبا يا جمال. تحيتنا زاد البسمه، بسومه تقول الله يرحم الفنان هاني شاكر، هاني شاكر فنان كبير وستظل ذكرياته محفوره في قلوبنا، سوف نستمر في الاستماع لاغاني الجميلة. احنا اليوم اخترناه باش يكون بطبيعة من اغانيه جميلة، اخترناه في روبريك حنين. الله يرحمه، شار بصبر الناس اللي تحبه الكل، لكن كيما حكيت اكيد مزيكته باش تبقى محفورة في البال، والناس اللي تحبه باش تبقى تسمع اغانيه في كل وقت. وهذايا بطبيعة ما ينجموش زوز يتخالفوا فيه، هذاك علاش احنا اخترناكم، ان شاء الله نكون وفقنا في الاختيارات. يظهر لي هاني شكر من الفنانين اللي ما تنجمش تختار غنية على غنية، الكل حلوين الحقيقة. أما هو كمزي عندكم شوية وقت، كان عندكم اقتراح معين تحبوا تسمعوه الفنان الراحل هاني شاكر، تنجموا تخليونا في كومنتير. مازلنا معكم ديما في بين كلمة ونغمة.

تحيتنا لكم من الكل. هذا كان كوكتيل كي نهديوه لكل أصدقائنا. ما نمشيو كالعادة لسيني كافي. سيني كافي لليوم اختناكو في فيلم مختلف على الأفلام اللي كنت اقترحتها المدة اللي تعديت. اليوم حابين نمشيو مع بوليود، مع الأفلام الهندية، مع فيلم الإثارة والأكشن الهندي جوان اللي يرجع لعام 2023. هو من إخراج وسيناريو أتلي كومار، وهو ظهور لول ليه كمخرج في بوليود من بطولة شاروخان وفي جي سيثي باثي ونايانتارا وسانيا مالهوترا وبرياماني برياماني. الموسيقى من ألحان أنايرود. حسيلو عندكم فيش تتفرجوا للناس المغرمين بالأكشن الهندي، خاطر الأكشن الهندي حاجة مختلفة تماما بطبيعة على هوليود وعلى بطبيعة أكشن في عوالم أخرى من السينما. مدة العرض بتاعه 169 دقيقة، واللغة بتبيع الهندية، وكما حكينا هو كان خرج أول مرة سبتمبر 2023. دونك نتصور سهل انكم تتحصلوا عليه. نذكركم باسم الفيلم هو جوان، ومدام فيه شاروخان اكيد عندكم فيش تتفرجوا. هذه اقتراحنا عليكم اليوم في سيني كافي. رجعنا معكم بعد شوية، خليكم مع حبك هادي من اقتراحاتكم علينا لليوم. هدي الرفيقة اللي صابت منا النغمة هذية، ورجعينا معكم.

هذه كانت بطبيعة لطيفة في حبك هادي من اختياركم انتوما، اختيار رفيقة تحديدا حنين كيما حكينا لليوم. الحقيقة اخترناه مع الفنان الراحل هاني شاكر، شنسمعوه في كوكتيل، الفنان اللي غادرنا عن عمر يناهز 73 عام بعد صراع طويل مع المرض. بدت الأزمة الصحية بإصابة الفنان بنزيف حاد في القولون اللي استدعى إجراء عملية جراحية فورية للاستئصال، ولكن بعد الجراحة للأسف تعرض لحالة تدهور صحي شديد تمثلت في توقف في عضلة القلب وارتشاح رئتين وفشل حاد في الجهاز التنفسي اللي أدت هذه المضاعفات المتابعة لفقدان القدرة على النطق والحركة حتى وفاته الله يرحمه. وذلك علاش كثرت الإشاعات مؤخرا بالنسبة لوفاته. وإحنا هذايا بطبيعة الحدث اللي صار بطبيعة مع كل أحباء الفنان هاني شاكر، أكيد متأسفين ويؤلمهم هذا. ما كيما حكينا إحنا كفنان عندنا رصيد كبير برشا من الأغاني اللي تبقى دائما محفورة في البال مع مش مطرب من أشهر مطربي الوطن العربي ومن الجيل الذهبي للفن والموسيقى واللي لقب بأمير الغناء العربي. مطرب استع نجمه بغنائه لملحنين كبار وظهر وسط عمالقة الغناء في مصر كيما عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش. نرجع شوية، الأول ظهور ليه كان كمطرب عام 1972 وقت اللي غنى أغنية من ألحان محمد الموجي وحققت مجموعاته ونجاح كبير برشا، تعاون فيها مع كبار الملحنين والكتاب كما صلاح الشربيني، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، وخالد البكري وغيرهم. ومن أشهر أغاني كده برضو يا أمر، غلطة، علي الضحكية، الحلم الجميل، جرحي أنا، ويرتني. أكيد والقائمة طويلة برشا للأغاني الناجحة لهاني شاكر. فاز هاني شاكر منصب نقيب المهن الموسيقية مرتين على التوالي، كانوا عام 2015 و2019. أكيد فنان نجم نحكيو عليه أكثر برشا من هكا. ما خليكم في حنين اليوم مع كوكتيل من أغانيه وراجعين. الله يرحمه.

0: صديقة عمري.
1: تحياتنا لكم من جديد أحبائنا ومستمعينا الكل. هذا كان كوكتيل طبعا الفنان الراحل هاني شاكر. إن شاء الله يكون وفقنا في الاختيارات. وكما حكينا من الفنانين القلائل اللي فمش اختيارات من أغانيه اللي ما تعجبش أكيد. لا يرحمه ربي صبر الناس اللي تحبوا الكل وعائلته وحبائه الكل. احنا وصلنا لطرب. في طرب اخترنا لكم وردة في حب الحبيب. نتصور من الاختيارات الجميلة اللي مش تعجبكم نسمعوا منها وراجعينا.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
2: يا نجم نمشيو
3: توا هكا، انت تسوق بينا وتقول لي نمشيو؟
2: ما هو ما نجمو نمشيو بامان الا ما نحطو حزام الامان.
3: عليه تربط فينا في سيارتك، خايف علينا من الهروب؟
2: لا لا لا لا لا لا، حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره. حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده، كل واحد منا يقعد في مكانه، وحتى واحد بيتصدم بلاخر ويلا باطراف السياره ويتجرح.
3: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح؟ اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين.
2: امنين.
4: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره.
5: رفيق الطريق.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: قريب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: الثالثة مساء.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة وسط توقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار في الهكتار الواحد بجل معتمدية الجهة حسب ما أكدته رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة أزوارية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف فتحي زمال بأنه قد تم تلقيح أكثر من 18,000 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22,000 رأس ضد مرض الجلد العقدية أي بنسبة إنجاز فقط 115%، مع تقدم لحملات تلقيح المشترات الصغرى. يطالب المجلس المحلي بودم ليز بإعادة النظر في إشكالية تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب خاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. أعلنت المنظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية، ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور 3 رئيسية. استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل لاعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من اليوم ضد إيران، وأشار البيان إلى أنه ردا على الانتهاك الصارخ لسيادة إيران الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات شديدة على القواعد والأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: المنتخبات المشاركة.
1: إلى المجموعة السابعة وضمت منتخبات بلجيكا، مصر، إيران ومنتخب نيوزيلندا. نذكر بالنسبة لهذه المجموعة منتخب بلجيكا من المنتخبات الأوروبية الحاضرة في المونديال 2026. نذكر منتخب كان وصل للدور النصف النهائي في نسخة 2018، يعتمد على كيفن دي، براون، روميلو، لوكاكو. هذا بالنسبة لمنتخب بلجيكا. من المنتخبات الموجودة في هذه المجموعة السابعة منتخب إيران، واحد من أقوى المنتخبات الآسيوية حضورا، يشارك باستمرار المنتخب الإيراني منذ نسخة 1998، ومنتخب إيراني تعرض لمضايقات منذ وصوله إلى الأراضي الأمريكية، وحتى تذاكر يعني بالنسبة لأحباء المنتخب الإيراني بشكون ثم صعوبات في الحصول على تذاكر بالنسبة لمنتخب إيران لكرة القدم. بعد المنتخب البلجيكي والمنتخب الإيراني، المنتخب المصري ليصعد لبطولة العالم 4 مرات، كانت مشاركته في النسخة الأولى سنة 1934 في إيطاليا، وكانت الدورة الثانية للكأس سنة 1930، وكانت المرة الثانية كذلك في مونديال إيطاليا 1990، ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018. هذا بالنسبة للمنتخب المصري لكرة القدم. منتخب نيوزيلندا من المنتخبات الأوقيانوسية الحاضرة في هذا المونديال، ومنتخب حاضر باستمرار في النسخ العالمية، منتخب يتميز بالقوة الدفاعية.
0: مونديال 2026، المنتخبات المشاركة.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: الأربعاء 10 جوان 2026، انتم في الاستماع لبرنامج مرايا للجهات من استوديو الإذاعة بسريانة. تنجموا تسمعونا على 102.2 ولا 88.2، صفحتنا على الفيسبوك راديو كيف، وصفحتنا على الانترنت راديو كيف .tn. مرايا للجهات موعد أسبوعي مع أهم الأحداث اللي تصير في ولاية سريانة طيلة أسبوع كامل، باش نرجو حدث وتعليق، ناس ومشاغل، أرقام ودلالات، أيضا فقرة ضيف الأسبوع وفقرة البلاغات. كما عودناكم البداية بالافتتاحية.
0: الافتتاحية.
1: حين يحل شهر جوان من كل سنة تتحول مرتفعات سليانة إلى لوحة طبيعية تكتسي اللون الأحمر القاني، معلنة انطلاق موسم جانية الكرز أو ما يعرف شعبيا بحبل الملوك. موسم لا يشبه بقية المواسم الفلاحية، فهو يجمع بين رمزية المنتوج وجودته وقيمته الاقتصادية والاجتماعية، حتى أصبح الكرز علامة مميزة لولاية سليانة وعنوان من عناوين ثروتها الفلاحية. في مكثر كسرى برقه والروحية، تنطلق منذ الساعات الأولى من الصباح حركة غير عادية داخل البساتين. فلاحون وعمال موسميون وعائلات بأكملها تتقاسم مشقة الجني وفرحة المحصول، وبين الأغصان المثقلة بالثمار تتجسد قصة أشهر من العمل والانتظار، تبدأ منذ الشتاء بالتقليم والعناية بالأشجار، مرورا بفترة الإزهار الحساسة، وصولا إلى لحظة الجني التي تحدد مردودية موسم كامل. ويمثل الكرز اليوم موردا اقتصاديا هاما لمئات العائلات بسليانة، حيث يوفر دخلا أساسيا للفلاحين ومواطني الشغل الموسمية، للعديد من الشباب والنساء العاملات في الوسط الريفي، كما يساهم في تنشيط الحركة التجارية والنقل والأسواق الأسبوعية، ليصبح موسما اقتصاديا واجتماعيا بامتياز. غير أن وراء المشهد الجميل تحديات حقيقية تفرض نفسها سنة بعد أخرى، فالتغيرات المناخية وما يصاحبها من نقص الأمطار وارتفاع درجة الحرارة أصبحت تهدد مردودية الأشجار وجودة الإنتاج، كما يشتكي الفلاحون من ارتفاع كلفة الإنتاج، سواء تعلق الأمر باليد العاملة أو الأسمدة أو وسائل الري، في مقابل صعوبات الترويج وتقلب الأسعار بين الحقول والأسواق. ويطرح موسم الكرز أيضا إشكالية تثمين المنتوج، فرغم الجودة العالية التي يشهد بها المستهلكون، ما تزال نسبة هامة من الإنتاج تسوق في شكلها الخام دون تحويل صناعي، يمكن من يرفع قيمتها المضافة عبر إنتاج العصائر والمربى ومشتقات الكرز المختلفة. كما تبقى مسألة التصدير وفتح أسواق جديدة من أبرز الرهانات المطروحة أمام هذا القطاع. ومع كل موسم جديد يتجدد السؤال، كيف يمكن المحافظة على مكانة سليانة كعاصمة للكرز في تونس؟ وكيف يمكن تحويل هذا المنتوج من مجرد غلة موسمية إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية وخلق الثروة؟ كانت هذه الافتتاحية بتاعنا اليوم. فاصل غنائي ونرجع الحدث وتعليق.

0: حدث وتعليق.
1: انتم في الاستماع لمرايا الجهات من استوديو الاذاعه بسليان. وصلنا لفقره حدث وتعليق ومانيش باش نخرجوا على موضوع الافتتاحيه، والموضوع هو حب الملوك. وطبيعي جدا اننا نحكي على حب الملوك في اكثر من مناسبه، لانه الحقيقه وقت اللي تلقى 90% من الانتاج الوطني موجود في سليان، وتحديدا في كسرى، مكثر، برجو، وشويه في الروحيه. توقعات مهمه للانتاج هذه السنه باش نحكيه على حب الملوك بتفاصيلها، التحديات المطروحه امام الفلاحين، سعرها يعتبر مرتفع، علاش مرتفع، وشنية الافاق متاع حب الملوك هذية، هذه الثمرة اللي تقريبا تتميز بها السليانة الوحيدة في كامل تراب الجمهورية، وهي الاشكال ربما علاش حب الملوك تقريبا مدومش برشا، معناها ثمرة في ساعة تحضر وفي ساعة توفى. باكثر تفاصيل باش ناخذوها اكيد مع السيد طارق المخزومي رئيس اتحاد الفلاحة بمكثر. سي طارق مرحبا بك.
2: مرحبا بك صباح النور سمير، ومرحبا بكم كل المستمعين.
1: يعطيك الصحة. عادي جدا أننا نحكي على حب الملوك لأنه 90% أو أكثر إنتاج سلياني بالأساس.
2: بالضبط كما ذكرت سيادتك، ولاية سليانة تنتج حوالي 2% من إنتاج الوطن ولاية حب الملوك، ومكثر تنتج حوالي 80% من إنتاج ولاية سليانة. تقريبا هذول يعطونا 150 ألف شجرة ما بين فتية وغير فتية.
1: تعتبر حاجة مهمة برشا معنا.
2: هي حاجة مهمة برشا معنا، هي تنصت فترة الشهر ولا الشهر ونصف متاع حب الملوك في مكة، تنصت الدورة الاقتصادية بالبداية، وعديد العائلات معنا تعيش من الانتاج ومن عمال من تجار من ناقلين إلى غير ذلك، تنصت الدورة الاقتصادية في مكة. وهو بالنسبة لثابت الموسم تقريبا هي تتراوح، مش موسم السنة معنا في العادة ما بين 6000 و 8000 طن في الموسم الواحد، ومكثر تتوفر فيها الظروف المناخية الباردة والارتفاع عن سطح البحر، هذا يوفر مناخ ملائم للنمو والأشجار الكرز أو حتى النمو.
1: كيفاش تقيموه موسم السنة على الأقل مقارنة بالموسم الماضي؟
2: والله الموسم بالنسبه للموسم الموسم هذا كان اقل من موسم الفارق، نظرا لعده عوامل، عوامل منها ثم امراض قطريه صارت، ومنها ايضا نزول حرارة البرد في 16 ابريل بمنطقتي سوالم وبني حازم، هذا قلل من كميه الانتاج.
1: اليوم نحكيه على العدو الاول ربما للثمره هذه، هي ثمره حساسه حسب ما نعرف، ونجم تاكد الكلامي، هو حجر البرد والعصافر. واليوم كيفاش الفلاح، اسكو الفلاح اليوم نتاعنا اليوم في مكثر ولا كسره ولا بارجو قادرين انهم يمشيوا للوسائل الحمايه اللي تعتبر غاليه نوعا ما؟
2: بالضبط سؤالك وجيه جدا. نعطيك حاجه، هي شجره حب الملوك هي شجره حساسه جدا، وتتطلب من اللي تكون الشجره في حاله كومون اندورمونت في الشتاء في الخريف، معناها منذ بدايه الخريف من تساقط الاوراق تدخل شجره حب الملوك في حاله سبات، من وقتها حتى العمليه الجانبيه تتطلب بروتوكول صارم من المداوات من فصل الشتاء ففصل الازهار ففصل العقد فحتى للنضج، والادويه هذه غاليه جدا، هذه خلت كلفة الإنتاج مرتفعة، هذا واحد. اثنين التغيرات المناخية
1: غالية، سامحني طارق.
2: نعم.
1: غالية أوكي. هل هي متوفرة الأدوية موجودة في الفلاح كي يمشي يلقى الدواء؟
2: لا الأدوية موجودة.
1: هاي الأدوية
2: موجودة. أضف إلى ذلك التغيرات المناخية اللي أردت بدلال على بلادنا، هي هو مشكل إقليمي ومشكل دولي ومشكل وطني. التغيرات المناخية هذه تؤدي للاحتباس الحراري والصقيع المتأخر ما يعبر عنه شعبيا بجليدة اللي تجي في فصل الربيع وتجي فجأة وتجي في معناها في الليل، هذه تؤدي إلى تساقط الأزهار وتضرر في الثمار، كذلك شح المياه، شح المياه يخلي الشجرة تدخل في ستريس إدري، أو كثرة المياه عند عملية عند النضج هذا يسبب تشقق الثمار وبالتالي معناها يأثر على الجودة. كذلك الآفات الحشرية والأمراض، حجر البرد علما وانه الغلال كما كنت تحكي سيادتك غاليه برشا، الشباك الواقيه من حجر البرد غاليه برشا، كما نعرفوا انه نسبه كبيره من الفلاحه نتاعنا هم فلاحه صغار ما يتمكنوش من نصب السباق الواقي هذه من حزم البرد، وبالتالي معناها تقريبا خاصه السنوات الاخيره ومعها من سنة كل عام تتضرر معناها مساحات حجر البرد.
1: عندي سؤال اخر في علاقه ربما بالتامين، هل اليوم مؤسسه التامين وشركات التامين قاعده تتفاعل مع الفلاح تامن لهم غالي، لانه فما اشكاليه مطروحه في المنطقه؟
2: غالي بس غالي بس غالي بس على الفلاح، هذه معضله يعانوا فيها الفلاح، انه عمليه التامين غاليه بس. وانا انا تقدير نعرف برشا فلاحه ما تمكنوش نظرا لعمليه التامين، ما تمكنوش من تامين معناها قابتهم، وتضروا السنة تضروا في السوالم في ابن حازم، تضروا للأسف الشديد. معناها هذا نداء لشركات التأمين أنه ما نعرفش أنا، يقع تخفيض شوي، يقع مراعاة ظروف الفلاحين أي بطريقة أو بأخرى، وهذا يتم كان بالحوار معناها مع مختلف شركات التأمين، مع ربما مع جهات ممولة ليتمكن الفلاحة من شراء السباك الواقي من حجر البرد. هذا كله معناه يدخل فائدة المنطقة وفائدة سليان وفائدة الوطن عموم.
1: قديش عنا من نوع احنا متاع حب ملوك موجود؟
2: في مكة عنا بس عنا البيجارو وهو سمك معناها ممتاز جدا، عنا البلاستيك كذلك سمك ممتاز جدا، عنا المورو، عنا البيرلات، عنا الفان، وعنا البيضة. هو كي نقولوا حب ملوك بيضة مش معناها بيضة كريمون، هي لونها تقريبا روز الطبيب بلونشات، هذول الاصناف اللي عندنا في ولايه سليم.
1: الاسوام تعتبر مرتفعه ولا هذاك هو قيمتها؟
2: والله كي تشوف هي منا ومنا، هي هذاك هو قيمتها، وهي تعتبر مرتفعه على المستهلك. كما كنت نحكي لك هذا راجع لارتفاع كلفه الانتاج، وكأي انتاج فلاحي عندنا في تونس يتاثر بمسالك التوزيع، ربما تلقاه عند الفلاح بسوم تلقاه في السوق بسوم ثاني. وحب تملوك معناها ثمره اصبحت مطلوبه جدا، وانتشرت حتى في وسط معناها انتشرت على مستوى الاستهلاك، مش على مستوى الانتاج، على مستوى الاستهلاك انتشرت في وسط البلاد وفي الجنوب، وانت مطلوبه في الجنوب ومطلوبه في الوسط. هذا كله معناها ساهم في ربما في غلاء الاسعار نوعا ما، علاوه على نقص الانتاج ما يخاض عن العرض والطلب كما قلت بسبب الامراض وحجر البرد وغيره. وعندنا معضله اخرى، وقت اللي تحضر الانتاج ناس، وقت اللي يحضر الانتاج عندنا معضله العصفور.
1: العصفور اي
2: هذه معضله العصفور، هذه تزيد معناها مصاريف اضافيه راهو تقريبا 12 معناها طوال النهار، طوال ساعات النهار وساعات الضوء. معناها الفلاحه يلزمهم يحطوا ناس يتعاملوا مع العصفور لطرده من الحقول ومن الغراسات، حتى هو ولا لنا مشكله. ربما في وقت اخر نتمثلوا من طرق حديثه لمقاومه العصفور، هذا عن طريق تم العصافير الالكترونيه، وتم الات، وتم تم تكنولوجيا في الموضوع. ربما في اوقات اخرى في السنوات القادمه يتمكن الفلاحه من استعمال التكنولوجيا هذه.
1: اليوم انا حكيت برشا مع فلاحه يقول لك اليوم يلزم تكون فما يد عامل مختص، لانه يعني مش اللي يجي نجم يجني حبل الملوك يتعامل مع الشجره هذيك.
2: بالضبط هذا زاد اليد العامل المختصه هي زاد مشكله من المشاكل، لانه مش اي عامل ينجم يقوم بعمليه الجني، لان هي ماده حساسه، هي راهي قريبه شوي تقريبا جدينا بورتوا قريبه شوي للعنب، جلدتها رهيفه ويلزمها تتنحى بالقنف نتاعها، القنف اللي يعبر عليه فلاح التعبين بالقنف هو تيجي تربط الثمرة للشجرة. طيب إذا كانت تتنحى من غير السيزة هذيك تتعفن بسرعة، يقال أوكسيداسيون، يدخل الأكسجين للعبد تتعفن بسرعة، وهذا يأثر على الجودة. اليد العاملة زاد مشكلة من المشاكل. على كل حال هم الفلاحة معناها سنوين يقوموا بجميع الأعمال اللي ذكرتها لك، من فصل الشتاء حتى الجني، حتى عملية الري، عملية المداوات، عملية بين قوسين معناها ثاني الصيانة، لأن الشجرة شجرة حساسة جدا، هي شجرة ملكية تتطلب عناية كبيرة ياسر، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب.
1: أنت حكيت على مسألة العرض والطلب، وحكيت على مسألة مسالك التوزيع. اليوم علاش ماناش قاعدين نشوفوا في تثمين ربما، لأنه نحكيو على خصوصية تتميز بها ولاية سليانة، ما فماش استثمار على الاقل ثقافي اقتصادي في المجال هذايا. نعرف اني عندكم مهرجان حب الملوك، اليوم علاش اليوم حب الملوك ماهيش ماخذه اكل بعد، لانه راهو نحكيو على الثمره تتميز بها سليانه، شنو نجمو نعملو في الإطار هذا على المستوى الثقافي مثلا والترويج لها الثمرة هذه؟
2: صحيح صحيح كلامك صحيح. هو معناها للأسف الشديد هو أقيم في السنوات الفارطة ظهر على دورتين مهرجان حبت الملوك في مكسر، ثم اندثر هذا المهرجان لست أدري لماذا. هو كان يعمل حركية في المدينة ويعمل حركية في منطقة منتاز التي هي ماء السوال وابن حازم، وآخر مهرجان تعمل معناها كان تظاهرة ثقافية اقتصادية معناها ممتازة جدا، وزارونا برشا خيال وعملنا احتفالات وفرسان وندوات على الصدر هذه، وجبنا حتى دكاترة مختصين في المجال الفلاحي ومختصين في الأزهار المثمرة يكمبري حبت الملوك، لكن لأسباب أجهلها دثر المهرجان هذا للأسف الشديد، ومعناها خلى عملية التعريف بالصدر هذه وعملية استثمارها اقتصاديا وثقافيا تتوقف. إن شاء الله يتمكنوا القيام المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي والنصي في المجتمع المدني من إحياء هذه التظاهرة.
1: إن شاء الله أكيد. معلش بزلت معي سي طارق ولا؟
2: إيه بزلت معك.
1: اليوم نحكيه اليوم على مندوبية الفلاحة والوزارة الفلاحة والأسوات الجهوية بصفة عامة. اليوم شنو طلباتكم أنتم كاتحادات اليوم كاتحاد فلاحين كفلاحة تنتجوا في الثمرة هذه من ناحية الدعم من ناحية الاستثمار من ناحية اليوم تحديات كبيرة؟ أنت حكيت على التغيرات المناخية، حكيت على ارتفاع تكلفة الانتاج الأدوية، هذا اليوم باش نجم نحافظه ونوسعه في الشجرة هذه وتكون موجودة أكثر، شنو اللي يلزم يكون بالضبط؟
2: والله طلبات معناها خاصة في عملية الانتباه الواقية ومزيد من الإرشاد، علما وأنه السيد عبد العزيز حامد اللي هو رئيس خليفة السيد الفلاحي في مكسر، أنا من عبر الإذاعة نتاعك من وجهة تحية حقيقة قائم بمجهود كبير ياسر في إرشاد الفلاحين في مرافقة الفلاحين، مزيد من الإرشاد، مزيد من الإحاطة بالفلاحين الشبان. هو صار عنا مشروع بروفيت السنوات الماضية ومكن الفلاحة والفلاحين الشبان من عديد معناها من الشجيرات هذه، وشجع حقيقة الدولة مشكورة شجعت على معناها مزيد من الغراسات. تكلفة صراحة الأدوية غالية برشا، السيبات الواقية والتأمين، إذا كان ثلاثة حاجات هذونا تقعد الناس كلها على طاولة الحوار ونتناقشوا الناس الكل ونلقوا حلول للمعضلات الثلاثة هذونا، إن شاء الله القادم يكون أفضل. عملية التغيرات المناخية والانحباس الحراري إن شاء الله هو معناها تبشرنا تقريبا نوعا ما من الاستقرار في التغيرات المناخية، إن شاء الله في السنوات القادمة ربي يرفع علينا التغيرات هذه اللي أضرت الحقيقة مش كانت حب المبارك، أضرت العديد من المنظومات الفلاحية، وإن شاء الله القادم أفضل.
1: بينزول اهم سؤال تطور وما يستنوه المستمعين نتاعنا، شنو هي الاسوام تاع حب الملوك؟
2: الاسوام تاع حب الملوك شوف هي من الاول هي فيها البدريه والفطريه والمتاخره ثلاثة اصناف، هي بدات من الاول بصراحه غاليه بس حتى ال 35000 و 40 دينار نقص
1: هذه على بلاصته مع الفلاح.
2: اي هذه في سوق الجمله معناها سوق الجمله.
1: سوق الجمله.
2: سوق الجمله يهز الفلاح ثلاثه لاسواق الجمله، ثم نزلت الاسعار بعض الشيء ثم ارتفعت بعض الشيء الاسعار تو انت والزوجه من 15 دينار حتى 22 دينار.
1: شفنا في برشا على مواقع التواصل الاجتماعي توصل في وقت من الاوقات 100 دينار للكيلو، معناها
2: 100 دينار
1: على لا هذا مبالغه
2: في اسواق الجمله ولا بالتفصيل؟
1: نحكي في الفلاحه يحكي يقول لك في وقت من الاوقات توصل وقت تبدا من بزلت فيل توصل 120 130 دينار، هذا صحيح ولا
2: لا؟ لا مبالغ فيه، لا مش صحيح، لا اؤكد انه مش صحيح في
1: حتى استغربتها شويه اي نعرف برشا فلاحه ونعرف الاسواق معناها
2: لا في اقصى الحالات ثم تفوت 50 دينار، هذه وقت مازال بدريه ومازال في اول الانتاج ومازالوا الصناديق الواليه اللي وصلوا للسوق في أبقى. وحتى ال 50 دينار زاد ما تطولش المده نتاع خاطر البدريه المده نتاع الزاني نتاعها قصيره جدا اسبوع 10 ايام وصل يوم في اقصى الحالات، ولذلك ثم شويه مبالغه في التواصل الاجتماعي ما تعرف كيما صار مع في العلوس كيما يصير في المشماش كيما يصير في الدلاع كيما يصير في اي غاده تنتجل به.
1: والحق المسماش السنة غالي بصراحة معناها باش نكونوا واضحين.
2: هو راهو
1: المسماش غالي.
2: معناها عديد الخضروات ولا الغلال غالية هذا ما نراه كل في الانتاج مرتفع صراحة، مع كما قلت مع التغيرات المناخية، مع الارتفاع في أسعار الأدوية، في أسعار اليد العاملة، في النقل، معناها تضافرت هذه العوامل هذه كل في مسالك التوزيع اللي عندها دور زادة في ارتفاع الأسعار، تضافرت العوامل هذه كلها باش تكون الأسعار غالية شوية على المواطن التونسي. ومعناها إن شاء الله إحنا راه ما نحبوش الغلاء، الفلاح بطبيعته راه ما يحبش الغلاء، الفلاح بطبيعته راه في أي إنتاج فلاحي سواء كان حيواني أو إنتاج نباتي خلص رجع مصاريفه راهو يبيع. وفي عديد من الأحيان نأكد لك يا سمير أنه الفلاح يبيع بتكلفة الإنتاج وأحيانا أقل حتى من تكلفة الإنتاج. هذه سوق وخاضع للعرض والطلب وخاضع لعدة عوامل، وإن شاء الله التونسي يتمتع بخيرات بلاده.
1: آخر سؤال ربما يستغرق، يعطيك الصحة، في علاقة بالموسم، وقتاش يشوف الموسم؟ وقتاش يبدأ؟ وقتاش يشوف؟
2: والله هو راه كل عام كيفاش، ساعات يتأخر الموسم، ساعات يتقدم الموسم. تقريبا هي تبدأ في العشرية الأخيرة ولا 15 يوم الأولى الثانية نتاع ماي، وتوفى تقريبا مع موافقة شهر جوان. إذا كان ما نقولوش قبل شوية. علاوة على مذاق اللذيذ جدا، راهي عندها فوائد صحية وغذائية كبيرة ياسر، هي مضادة للأكسدة، هي مكافحة للالتهابات، هي تحتوي على فيتامين سي، هي تخفض مستويات الكوليسترول وبالتالي مفيدة لصحة القلب، تنظم مستوى السكر في الدم، تحسن جودة النوم لأنها مصدر طبيعي لهرمون الميلاتونين، ما عندها فوائد صحية وغذائية كبيرة برشا.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الناس الكل تاخذ توكلها إن شاء الله، لأنه مهم هي اسمها على مسمى حب الملوك، معناها حاجة مزيانة برشا، وحتى الوقت نتاعها وقت قصير، معناها مش ما تبقاش برشا. طارق المخزومي على اتحاد الفلاحة والصيد البحري بمكثر، شكرا ليك على حضورك معايا في برنامج مرايا الجهات، بالتوفيق ليكم وإن شاء الله نهارك مزيان. هكا نكملوا فكملنا فقرة حدث وتعليق، فاصل غنائي ونمشي وناس ومشاغل.

0: 黑。
1: ناس ومشاغل.
2: انتم في الاستماع لمرايا اللاجئات من استوديو الاذاعه في سليانة، فقره ناس ومشاغل. نعرف تو دخل فصل الصيف، والاشكال اللي ارق الناس كل تقريبا ظاهره لاحظناها في الاماكن الكل هي الناموس، ارتفاع درجة الحرارة، ناموس في كل بلاصة. الناس تحاول تلقى حلول كيفاش تتقاوم هالظاهرة هذه نتاع الناموس، وأيضا مسألة حتى نحكي التغيرات المناخية اليوم، الشح المياه اليوم فما المختلف في المنابت نتاع إدارة الغابات في مندوبية الفلاحة، تقريبا قاعدة تنتج في أشجار ونباتات يبدو أنها مقاومة للناموس ومش ماشي ومقاومه للتغير ومتجاوب مع التغيرات المناخيه. نسمع صبري الولهاني رئيس دائره الغابات بمندوبيه الفلاحه بسليانة يعطينا فكره على الشجيرات هذون والنباتات، وكان هذا في اطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئه كان تم طرح هالموضوع هذا. نسمع ونرجع.
3: قدمنا شتلات غابيه، شتلات الغابيه اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل، قسم غابي دونك في اشجار مستوطنه لمينا منهم الزريعه وحطيناهم، كيما السبريدو مكتار معناها القتم، كيما الشين السنديان الاخضر، هذوما نباتات مستوطنه، كيما العنار العرعار الفينيقي، كيما التويا العرعار البربري زرعناهم وكثرناهم وقاعدين نستعملوا فيهم في المنابت نتاعنا. ثم نباتات شبه غابيه اللي عندها مردوديه اقتصاديه كبيره، كيما الخروب، كيما البطوم، كيما الزعرور، هذوما انتجناهم في المنابت نتاعنا وحطيناهم، كيما الرند زادة، كيما اللوكينا، وعندنا نباتات تصفيفيه اللي هي مقاومه للجفاف وتستعمل اقل ماء ومقاومه حتى للناموس. تو الناس كل تحكي على الناموس، لكن نحن عندنا اشجار فهمتني مقاومه للناموس، سمي منها ميليا الزرخت اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس. عن النباتات الطبية وعطرية كما الكوكسينيل.
2: كان هذا صبري الولياني رئيس دائرة الغابات بمندوبية الفلاحة بسليانة. برشا أنواع الحقيقة متاع نباتات وأشجار، تقريبا التغيرات المناخية موضوع مطروح في العالم الكل اليوم، نحكي على الاحتباس الحراري اليوم، ثم استراتيجيات كاملة قاعدة تعمل في علاقة بنوعية الأشجار والنباتات اللي يمكنها باش تقاوم الجفاف، وهذا التوجه قاعد موجود برشا اليوم في ولاية سليان. وأيضا فما شجرات نتاع ناموس حتى من العادات نتاعنا، والكل يقول لك ثم أنواع نتاع في الصيف نحطوا الجر كيما الحبق كذا والنباتات باش تقاوم الوشواش والناموس. فاصل غنائي وبعد شوية فقرة أرقام ودلالات.

0: أرقام ودلالات.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج مرايا لجهات من استوديو الإذاعة بسليانة. نرسل فقرة أرقام ودلالات. 10 مليون دينار قروض موسمية ميسرة مع إعفاء صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل والطابع الجبائي على القروض، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنقل والتخزين والتصدي للمضاربين والمحتكرين. يأتي هذا الموضوع في إطار دعم الفلاحين، وكان ثم زيارة أداها أحمد بن ملاهم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي إلى ولاية سليانة الأسبوع الماضي. وتأتي هذه الزيارة في إطار العمل على توفير أفضل الظروف لإنجاح الموسم الفلاحي وتجميع الصابو. اليوم افتتاح موسم حصاد القمح الصلب بولاية سليانة، وضرورة توفير الإحاطة اللازمة بصغار الفلاحين في علاقة بالقروض الموسمية وجدولة الديون وتيسير نفاذهم إلى هذه المؤسسة البنكية. اللقاء كان تناول واقع الاستثمار في القطاع الفلاحي بالجهة، الصعوبات المعترضة، وتطرق إلى سبل تطويره من خلال توفير آليات تمويل ملائمة وتشجيع المبادرات الخاصة القادرة على خلق مواطن الشغل ودفع التنمية بالجهة، خاصة في مجال الصناعات التحويلية. وكان أكد الرئيس المدير العام للبنك الفلاحي عن استعداد المؤسسة لمواصلة دعم القطاع الفلاحي بولاية سليانة اعتبارا للإمكانيات التي تحتكم عليها، خاصة في مجال الزراعات الكبرى، ومزيد العمل على تطوير الخدمات البنكية الموجهة للفلاحين مع تعزيز مساهمته، وهذه أهم نقطة، في تمويل المشاريع الفلاحية بالجهة. كان تم عرض مختلف آليات التمويل اللي يضعها على ذمة الفلاحين وبعثي المشاريع في القطاع الفلاحي. كانت هذه أرقام ودلالات. 10 مليون دينار مش فقط لسليانة، تونس الكل، باش ما نغلطوش. كانت هذه أرقام ودلالات. بعد شوية شرط الركن ضيف الأسبوع.
0: ضيف الأسبوع
1: الأربعاء 10 جوان 2026. أنتم ما زلتوا في الاستماع لبرنامج مرايا للجهات من استوديو الإذاعة بسليانة. فقرة ضيف الأسبوع. سعيد جدا باستضافة زميلتي وصديقتي نبيها صدق. أكيد تسمعوا فينا تعرفوه الاسم هذايا، صحفية متميزة بالجهة. نبيها مرحبا بك.
2: عسلامة ماهر، ومرحبا بك، ومرحبا بلي يسمعوا فينا الكل على إذاعة الكيف. مرحبا بكم.
1: يعطيك الصحة نبيها. اليوم نحكيه على العمل الصحفي في سليانة، التحديات، الصعوبات، المرأة اليوم، لأنه احنا في فقرة ضيف الأسبوع كل مرة نختاره يما كيت جبنا الكتاب، جبنا المؤثرين الثقافيين، جبنا برشا ضيوف. اليوم حابين نسلطوا الضوء على مهنة الصحافة، العمل في الجهات، ومش فقط تخدم صحفية، تخدم ناشطة حتى بكثرة في المجتمع المدني. كانت عندك تجارب، نتعرفوا عليك. شكون نبيها صادق؟ شنو تعمل بالضبط؟
2: نبيها صادق، صحفية بالجهة في إذاعة خاصة، نشطة في المجتمع المدني من سنة 2014. الحقيقة تعدت علي برشا أحداث، تظاهرات بتبيع، يعني كنا حاضرين بقوة باش نرصدوا الباهي والخايب، الكوارث، النجاحات، الأفراح، يعني برشا أوقات تعدوا علينا كنا حاضرين فيهم. والحق يعني هذه مزيدنا إصرار إن نكملوا حتى في المهنة هذه وبحب وشغف كبير. المراسل الجهوي هو بصراحة مسؤولية قبل حتى ما تكون مهنة، هو رسالة. في سليانة يمكن تحديدا، والمرأة مش كيما حتى الصحفي الرجل، مش كيما الصحفي المرأة، برشا تحديد
1: وبرشا نحبوش التمييز.
2: لا لا، مش تمييز بالحق، لأنه في المناطق الداخلية فما برشا صعوبات كبيرة. نعرف. برشا نعرفوا اللي مثلا سليانة ولا المناطق الداخلية فيهم صعوبة كبيرة في التنقل، وخاصة أنه فما برشا مشاكل كي تتعمق في الأرياف وباش تحكي وأنت تبدأ مسؤول، أنك تحس بالمسؤولية المجتمعية أكثر منها حتى مهنة، انك باش توصل صوت العبيد، باش تخدم، باش توري الصورة الحقيقية، الوجه الحقيقي، سواء كما قلنا سواء في المشاكل، وسواء في التحديات نتاع المواطن الحياة اليومية، سواء زاد في الافراح والنجاحات والابداعات، وحتى في المشاهد الطبيعية. وما نعرف ونحن سليانة تبارك الله تظهر بالمناظر الخلابة والطبيعية، ولولا اصوات الصحفيين والناشطين على المواقع التواصل الاجتماعي، لولا المجهودات الجبارة اللي قاعدين نقوم بها للاشخاص هذه، لو ما يبرزش هالجمال وهالابداعات نتاع الشباب في سليانا. احنا ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه، اللي قاعدين نقدموا رغم الصعوبات ورغم كل شيء، احنا قاعدين نخدموا مانيش مسلمين، يعني حاولنا اعطينا من وقتنا ومن جهدنا وما عندناش مزيه. هذه ولايتنا بطبيعه نخدموها، وهذه مسؤوليتنا كما قلت لك قبل حتى ما تكون حتى مهنه.
1: تحدي هو بالاساس لانه مرا ونعرف انه خدمنا بعضنا نحن ديجا في برشا مناسبات وتنقلنا، سواء أميمة العرفاوي، نبيها صادق، عفوا أميمة العرفاوي، ام مهال فرشيشي زميلتنا اللي كانت معانا لهنا في مكتب الاذاعه بسليانه، شفنا شوف نشوف نشوفوا كيفاش تتنقل، تركب تمشي بلايص بعيده، ثم اختر تروح مؤخر، النقل مش موجود في كثير من الاحيان، ويلزمك تكون موجود تكون صوت الجهه نتاعك، وهذا فيه نكهه ولكن فيه مخاطر وفيه تحدي.
2: صحيت ماهر، خاطر احنا كيما قلت لك احنا عشناها مع بعضنا، عشنا الكوارث الطبيعيه، عشنا الحرائق، عشنا الامطار، عشنا الثلوج، وقت اللي ثلوج، وقت اللي الطرقات تبدا مسكره، احنا نجازفوا ان باش نوصلوا للقريه معزوله، باش نوريوك المعاناه نتاع المواطنين، باش يتم التدخل، باش يتم كسح الطرقات، باش يتم سيطره على حريق، باش يتم يعني توفير المواد الغذائيه الاساسيه. احنا جازفنا ولكن بكل حب، ولانه فما شعور بالمسؤوليه المجتمعيه اكثر من اننا باش نخدموا، يعني خدمتنا هذيك المسؤوليه المجتمعيه اللي نحن من الاول قرينا على خطرها، ولقينا روحنا في المهنه هذه، لقينا لو احنا ما نوصلوش شكون باش يوصل؟ احنا لقينا احنا صوت المواطن في سليانة ولا حتى في اي ولايه اخرى، المراسل ولا متحمل المسؤوليه انه لو المواطن هذا ولا يلجا، المواطن يلجا للصحفي، انا في اي وقت يكلموني يقولوا لي راهو عندنا اشكاليه، والا راهو عندنا نجاحات، كيف كما قلت لك راهو يتكلموك على اشكاليات، عندنا مشكله نتاع طرقات نتاع ماء نتاع اي حاجه، والا هاو عندنا نجاحات رانا نحبوا نبينوا ابناء الجهه. ويعني الصحفي ولا مسؤول ولا هو صاحب الرساله ما بين المواطن والاعلام، الاعلام العام، الاعلام الوطني، الاعلام، يعني احنا ولينا حلقه وصل ما بين المواطن البسيط اللي يعيش في حلقه يعني ضيقه، الاطار عام انه يحب يوصل صوته عن طريق المراسل الجهوي، ولت مسؤوليه الحقيقه.
1: هل انه عملك الجمعياتي عاونك برشا وسهل لك العمل الصحفي، وخاصة نحكيه على مسألة المصادر، مسألة اليوم اللي هي مسألة مطروحة بقوة اليوم خاصة في ولاية سليان، ونكون واقعين جدا هذا نعاني فيه كل يوم تقريبا، أن فيه إلى المعلومة والمصادر اللي تكون شحيحة في بعض الأحيان.
2: الحقيقة أنا شنو قلت كل مرة، قلنا هي مسؤولية مجتمعية، دونك المجتمع المدني الحقيقة كان هو الحلقة اللي تنجم تربط به الإعلام باش تنجم تخدم وتنجم تطلع المعلومة وتنجم تقدم. الحقيقة تويك من أبرز التحديات اللي نعانيو فيها سيختوها في سليانة، نحكي لك انه احنا قلة العدد نتاع الصحفي زاد راهو اثر برشا، ولا يعني تراجع عدد الصحفيين، ما كان ما عادش فما فرص اعلاميه للزملاء، برشا زملاء تخليوا على المراسلات الجهويه، بقاو يعني الاسماء اللي نعرفوهم. علاش؟ لانه صعوبه المعلومه، صعوبه الولوج للمعلومه، ما تلقيش يعني ولت بطريقه بطبيعه، خاطر احنا المراسل الجهوي راهو متقدم معلومه تكون متثبت منها 100% يعني من مصدر اول وثاني وثالثه مصادر، يعني باش نجم تبث الخبر ماهوش سهل. هذه مسؤوليه خبر باش يتعدى وباش تأكد أرقام بلاغات حتى شكوى، ماهيش سهلة اليوم الحق. لقينا رويحنا في نجم نقولك في باب مغلق أمام عدد كبير من الإدارات نتاع جيب
1: تراخيص
2: والكل، وهذا ياخذ برش وقت، وهذا اللي ما يساعدش الصحفي الجهوي، يعني يخبر يجيك تو نتاع يلزمك تتدخل، يلزمك تعطي رقم، يلزمك تعطي عدد، يلزمك باش توضح حاجه، تلقى روحك تستنى بالنهارين وثلاثه وجمعه وشهر، وساعات ما يرجعوا لك جمله، ساعات كي تعدي حتى رخصه للوزاره المعنيه وكل ما يرجعوا لكش حتى بترخيص ولا اذن باش تاخذ معلومه. باركونتر فما ادارات اخرين الحق نوعا ما متعاونه، ولكن تاخذ برشا وقت، وهذا اللي عطل شويه الحقيقه الخدمه نتاعنا.
1: هو الحقيقه متراش معناه انه طفره الاعلام الجهوي خذات في وقت من الاوقات كان تركيز كلي على الاعلام الجهوي، سواء الاعلام العمومي والاعلام الخاص، ولكن اليوم انا نشوفه اللي قل الاهتمام بالاعلام الجهوي في علاقه اليوم نحكيه على الوصول للمعلومه، المؤسسات في حد ذاتها الصعوبات ربما، وتمكين الصحفيين من اليات الحمايه من اللي يخليه يخدم الامكانيات اللي تخليه يخدم في ظروف طيبه، هذا مطروح اليوم.
2: وهذا نشوف فيه لمحالة على مستوى الولايات الكل. يمكن حتى طفرة الأحداث هي تثبت الأحداث، الحدث هو بيدو اللي يثبت روحه، إنه يعني يخلو الإعلامي يعني يسلط عليه. ولكن كما قلت، الصحفي اليوم ولا منهك الحقيقة، مستنزف، يعني سواء في الإعلام العمومي ولا الخاص. وقت اللي يلقى روحه هو قاعد يبذل في مجهود، ومن طون يلقى البيبان مسكرة على أقل حاجة. يعني ساعات يجيك مواطن عادي يقول كان أنت صحافي ما عطوكش المعلومة، ملا أنا كيفاش؟ هذه حاجة توجع، خاطر هم يشوفوك أنت مصدر المعلومة، أنت اللي باش تنورهم وتنور للمواطن وباش تعطيه ساعات نسكت ما نلقيش ما نجاوبه. ساعات يعني الصحفي يلقى مستنزف. هذيك علاش ثم حتى الاعلام الجمعياتي كان دون لو طون ماخذ حظه، كان هو على سريان الحقيقه ما حناش اعلام جمعياتي، جوست
1: بعض المحاولات،
2: بعض المحاولات اللي قاعده تتطور وتنمي، ولكن بقت حتى محدوده. ربما الجانب هذا عنده دور ما نجموش يقدموا، ربما بطبيعه نحكيوش على تمويلات وحاجات ماليه ماديه ما نحكيوش عليها، حتى الحاجات المعنويه اللي دز مع الصحفي اللي يلقى وقت اللي صحفي، فمش صحفي نصور يلقى البيبان محلوله والمعطيات متوفره، ووقت اللي في كل جلسات يعيطوا له ويكون حاضر وانت قوه اقتراح وقوه راي وباش توصل المعلومه وباش توضح رأيه، ويقول لا مستحيل. الصحفي بالعكس هو يبحث، هو يدق على البيبان، وهو يعمل مجهود باش يجيب الخبر وبيجيب الصوره الصحيحه ومن البلاصه الصحيحه.
1: هذا مش يهزني سؤال اخر اليوم في عليق اليوم قاعدين نشوف فيه. اليوم اي مواطن لازم يكون صحافي ومصدر للمعلومه، ولكن اهميه المعلومه واستقصاء المعلومه ومصدر المعلومه اليوم يخلي اليوم الصحافي المتميز، الصحافي المحترف هو اللي يعطيك المعلومه الصحيحه. وهذا الفرق، وهذه خاصة اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي، نشوف كل شيء تنجم تشوفه وتنجم تسمعه، ولكن في الأمر المصدر الصحيح تلقاه عند الصحافة. في لو معلومات لو نخدم برشا على معلومة تلقاها في أقاصي الأماكن، ممكن ما يعرفوهاش ما يسمعوش بها، ولكن أنت كصحافي تكون تعرفها في جهتك وتجيب المعلومة الصحيحة من مصدرها الصحيح.
2: لهنا
1: وهذا الفرق
2: يبين الفرق بالطبيعة، لأنه ساعاتك يعني أكل غاية في نفس يعقوب، لأنه المواطن سمحني هو يصور لغاية، وساعات يعني الغير دراية هو يصور الجانب وهو يسوق الجانب ولا الأطراف معينة وإلا

0: من غير أسباب هاوية ولا حاجة أخرى.
1: ما يوفيش الشغف.
0: جملة جملة نحن له لا ما يوفيش.
1: يعطيك الصحة نبيها سيادتك. الحقيقة لو كنت حبيت الصحفيين الكل في سليان يكونوا حاضرين وما حبيت نعملها هكا فقرة خاصة بالصحفيين في الجهة التزامات للناس الكل أكيد جدا. شكرا لك على حضورك معي بالتوفيق لك زميلة العزيزة نبيها صادق. نمشي ورشارة الركن البلاغات.
2: بلاغات وخدمات.
1: مرحبا بكم من جديد في مرايا الجهات. نختم بفقرة البلاغات في إطار الاستعداد لتنظيم الدورة 49 لمهرجان سليان الدولي والدورة 54 لمهرجان مكتريس الدولي. تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليان عن فتح باب المشاركة في مسابقة تصميم المعلقة الإشهارية الرسمية، وذلك بهدف تشجيع المبدعين الشبان والمهتمين بمجال التصميم الجرافيكي على المساهمة في التظاهرات الفنية الكبرى. تقريبا تنجم تدخلوا الصفحة الرسمية لمندوبية الثقافة تلقاو شروط الترشح، أن يكون مشارك من الهوية أو المحترفين في مجال التصميم والفنون البصرية، أن يكون التصميم أصليا ويحترم هوية المهرجانات، أن يتضمن العناصر التالية: التنصيص على الجمهورية التونسية، وزارة الشؤون الثقافية، المندوبية الجهوية الثقافية، اسم المهرجان، الدورة. ترسل هذه كلها على البريد الإلكتروني لمندوبية الثقافة أو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، ترقيم البريدي فرحات حشيد، شارع فرحات حشيد، سنة 1100. فما جوائز وفما شهادات تقدير. آخر أجل لتقديم المشاركات 15 جوان 2026. هكا نكونوا كملنا حلقة اليوم من مرايا الجيات. نتقابلوا الأسبوع القادم إن شاء الله في موعد جديد وأحداث جديدة. دمتم في أمان الله.
2: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
4: تمام الرابعة.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أعطى وزير الفلاحة والموارد البيئية عز الدين بالشيخ صباح اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة، وسط التوقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار.

0: الهكتار الواحد بيجل معتمدية الجهة حسب أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزويري. يطالب المجلس المحلي بواد مليز بإعادة النظر في إشكالية تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. نظم الديوان الوطني لصناعة التقليدية اليوم بولاية بنزرت يوما تخصيصيا وتكوينيا لفائدة الحرفيات والحرفيين ومؤسسة الصناعة التقليدية بولاية الإقليم الأول بنزرت وباجة وجندوبة والكاف حول حماية تثمين منتوجات الصناعة التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. وقال والي بنزرت ذا إشراف فعاليات اليوم التكوينية لمثل هذه اللقاءات التخصيصية والتكوينية تساهم في نشر ثقافة حماية الملكية الفكرية وتعزيز قدرة الفاعلين في القطاع والتعريف بالبرامج والأليات المتاحة لدعم التصدير وتحسين القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية الوطنية. شنت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في قرى وبلدات جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات تفتيش وتحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من اليوم ضد إيران. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
1: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
2: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من العيادة البيطرية ومستجدات الطب البيطري وأيضا أمراض الصحة الحيوانية في محاولة منا لمتابعة كل المستجدات وأيضا تقديم بعض التوصيات اللي تنجم تفيد السادة المستمعين وخاصة منهم المربين والمواطنين في إطار الحفاظ على الصحة الواحدة. تحية أيضا لكم الناس الكل وأهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة الكيف.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكم مستمعينا في الفلاحة المستدامة، ودائما في إطار تثمين الصحة الحيوانية والمحاولة منا للحفاظ على ثروتنا الحيوانية وتأمين كل المعلومات وأيضا المعطيات والتوصيات الفنية اللي تنجم تخدمنا في إطار أمراض الصحة الواحدة، في إطار أيضا خلينا نقول تحسين مواشينا وأيضا القطيع اللي عندنا سواء من الأبقار وغيرها طبعا من الثروة الحيوانية. اليوم موضوعنا إن شاء الله كالعادة باش يكون فيه عديد يعني نقاط، باش نحاولوا نعملوا بعض المتابعات حول ما يتعلق بالطب البيطري وأهم المستجدات، وخاصة منها نحكيوا على الحرص على مزيد تطوير برنامج التوكيل الصحي وتعزيز نجاعة تدخل مختلف الأطراف المتدخلة بالنسبة ل الطب البيطري. وكما تعرفوا مصالح الإدارة العامة للمصالح البيطرية والإدارة العامة للإنتاج الفلاحي في تعاملهم المشترك يحاولوا يخصوا فرصة للتشارك في الأدوار ما بين الطب، يعني الأطباء البياطرة الخواص وأيضا الأطباء البياطرة اللي في السلك العمومي، لأنه أدوارهم ومسؤولياتهم تحسين آليات التنسيق والمتابعة و التدخل كل ما سنحت الفرصة، خاصة في ظل يعني حملات التلقيح الوطنية. أيضا مش نحكيه على مستجدات المرض أو داء الكلب، عفى الله الجميع، اللي مرة أخرى نسجلوا حالات على مستوى بعض جهاتنا. هالخطر هذية اللي بالرغم أنه الحملات التحسيسية متواصلة وملتلقة وبصفة يعني تقريبا مسترسلة، إلا أنه إلى حد الآن ما زلنا نحكي ربما على بعض الحالات، وهتنشوفوها كالعادة مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بك صديق، مرحبا بكل مستمعينا ومرحبا بكل العاملين بذلك.
1: احنا زيدا حيوك دكتور، وكما كنا نحكو ربما اليوم للمرة معناها تسجيل عديد الإشكاليات المتواترة في كل ما يتعلق بأمراض الصحة الحيوانية، وخاصة منها بؤر داء الكلب في بلادنا اللي ما زلنا يظهر لي آخر حالة ظهرت في القصرين.
2: هو على بالنسبه للحالات الكلاب الحيواني، هو يعني الى حد الان ما يقارب 200 حاله على مستوى كامل المنطقه الجمهوريه بالنسبه لداء الكلاب الحيواني. مازال داء الكلاب الحيواني يضرب بلادنا للاساس، مازال بعض الحالات موجوده، بعض البؤر موجوده، ولهنا ان شاء الله مش نحكي عليه باستفاضه، انه كيفاش المواطن له دوره كبير ياسر في انه نوجدوا مساحه ترابيه ما فيهاش داء الكلب، وانه ايضا نحميه رواحنا، نحمي عائلاتنا، نحمي رقعتنا الترابية، ونحمي حيواناتنا من كل ما أنه يكون سبب في تمغيط الحياة وفي أنه يجعل حياتنا أكثر سوء بوجود هذا الداء اللي هو قاتل للأسف.
1: فما ربما الأسبوع الماضي تحديدا 7 جوان كانت انطلاقة لنجاح أول تجربة نموذجية للتصرف السريع في بؤرة داء الكلب وتلقيح 1450 حيوان خلال 3 أيام. هذه خطوة يعني في إطار أنه إيجاد يعني منهجية قادرة على تسريع العمل يعني على بؤر هذا الداء والإحاطة الفعلية والميدانية لمثل الحالات هذية دكتور، لأنه أقل تأخير في الأعلام وإلا في التعاطي مع الحالات لا قدر الله تكون فما يعني تعكر فما حتى توصل إلى لا قدر الله نفقده معناها المريض وتصير إشكاليات معقدة.
2: هو كما يعلم الجميع أنه على إثر ظهور حالة داء الكلب الثاني بولاية حيروان في بداية شهر مايو، ضافرت كل الجهود باش انه يوقع تطويق البؤرة اللي توجد فيها الكلب العاط اللي تسبب في وفاة وليد الله يرحمه ربي يصبر اهله. كتجربة انه قاع تجنيد 7 فرق تلقيح عملوا على مدة زمنية 3 ايام من اجل تلقيح اكثر حيوانات حساسة قادرة أنها تكون خازنة لداء الكلب، وبالتالي قادرة أنها تكون حالات سنوية وثم ثلاثية لوجود داء الكلب، وبالتالي تكون هي سبب في تعرض المواطنين والإنسان للعض وإلا الفدش، وتظهر لنا حالات إصابة أخرى عند الإنسان. هي كتجربة مشكورين الأخيين كل في ولاية القيروان، سواء كانت إدارة صحة حيوانية جهوية وإلا مركزية اللي تعاضت لوجستيا، وأيضا الأطراف الأخرى من وزارة الداخلية وزارة الصحة، إضافة إلى أيضا مشاركة المنظمات مثل الهلال الأحمر وأيضا الكشاف، إضافة مجموعات أخرى، بأنهم قاموا بعملية تحسيسية توعوية للمواطنين المشيرة، وأيضا تحسيس المواطنين على مسك الحيوانات بتاعهم من أجل تقييمها للتلقيح اللي
1: دكتور
2: قاد بنجاح
1: دكتور
2: إلى تلقيح الأمر.
1: نستسمحك بعض الثواني لرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف، ثم نعود.
0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود معكم إلى برنامج العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. إذن دكتور، رجعنا لنقطة مهمة برشا، هي الأثر المباشر الخاص بسرعة الاستجابة ونجاعة التدخلات الوقائية والميدانية المحلية اللي نجم نقضي بها على البؤر اللي تنجم تظهر فيها حالات الكلب، عفى الله الجميع، على خاطر المرض هذا بالذات يعني السرعة متاع الاستجابة يعني الأولية هي في حد ذاتها نقطة العلاج هكا ولا؟
1: وخاصة عند وجود حالات كلب حيواني يعني، وخاصة إذا تكون مؤكدة بالمخبر بتاع الحالة، إحنا نقول مؤكدة لما تكون يعني المخبر يأكدنا وجود حالة كلب. الحالة هذه إنه نقوموا يعني كوزارة السباحة سواء كان يعني على مستوى محلي وجهوي بتطويق البؤرة وقيام بتلقيح دائري حول البؤرة في شعاع يمتد من كيلومتر إلى 3 كيلومتر إلى 5 كيلومتر حسب الكثافة السكانية وحسب عدد الكلاب المتواجدة بالمنطقة ذيك. سرعة الاستجابة عنده أهمية كبيرة في إنه منع إنه العدوى تنتقل من كلب إلى كلب.
0: يعني كسر حلقة العدوى.
1: أي. لكسر حلقة العدوى. ومنع انتشار الفيروس من كلب، يعني لخاطر إذا وجدنا كلب إحنا إيجابي للتحليل بتاعه. يعني ثم إمكانية كلب لكن يكون عضو كلاب أخرى، وثم إمكانية بتاع تكون كلاب أخرى تعض.
0: يعني مجرد انه على حاله وحيده معناها مشتبه في انه حامله لهذا الداء، راهو بالضروره يلزمنا عمليه معناها التلقيح والا العلاج تكون البقيه معناها القطيع الموجود.
1: ما نقولوش علاج، احنا نقولوا عمليه تلقيح، وما نقولوش في حاله اشتباه، في حاله التاكد المخبري. يعني احنا نكون مثلا وقت نشتبه في حاله كلب نقوم برفع عينات الى مختبر بحث باستور، وعلى اثر نتيجه الاختبار والتحليل الاختبار يعني نتيجه الاختبار نقوم باجراء بالاجراءات التاليه، اما انه تكون النتيجه سلبيه فانه ما يبقاش حتى يعني اجراء نقوم بحد شيء، واذا تكون النتيجه ايجابيه نقوم بتلقيح الكلاب اللي موجوده في حلقه شعاع يعني 3 كيلومتر 5 كيلومتر.
0: واضح بي. احنا ما زلنا معناها في السياق هذا يا دكتور، ومهم جدا ربما نحكيه عليه.
1: ثم اجراء ثاني ثاني يكون موازي هو كل حيوان، لانه القانون هو مقاومه الكلب، ثم يعني المشرع التونسي موجود واشار اليها بدقه. حيوانات اللي تنجم تكون تعضت من الحيوان هذيك اللي نثبتوا انها تعضت، نجم يكون الكلب هذايا تعدى عض بقرات ولا عض كلاب اخرين ولا عض قطط ولا معيز، ثم اجراءات تتخذ في شأن
0: بالضبط اللي هي نذكروا بها.
1: هذوما يعتبروا حيوانات معفنه. والحيوانات المعفنه حسب ما انه يحدوا المشرع التونسي في القرار الصادر عن وزير الفلاحه والصحه العموميه وكاتب الدوله لدى وزير الداخليه المؤرخ في 13 أبريل 1985، تقول الحيوانات هذوما كان انه الفتره الزمنيه ثم لكن الاغلبيه أظن يوقع يعني قتلهم ويوقع التصرف في جثثهم بطريقه يعني ما تشكلش خطر على المستكنين وعلى الطبيعه وعلى البيئه. يعني كل حيوان معفن راه ثم اجراء يتخذ في شانه، وذاك علاش انه المشرع التونسي يشير انه كل مخالف للاجراءات هذه لو يعرض روحه للعديد من العقوبات سواء كانت بالخطايا او ايضا بالسجن.
0: واضح. دونك هنا خلينا ناكدوا انه العمليه نتاع القضاء على الحيوانات المعفنه هي تخضع للقانون، ماهيش معناها عمليه اعتباطيه، لانه تمس مباشره من صحه او امن المواطنين يعني على مستوى المجتمع نتاعنا، فيتم التدخل ولكن بصفه قانونيه للقضاء عليهم، وتكون مجنده بطبيعه الحال اطراف مختصه للقيام بالعمليه هذه وترقى أيضا آمنة للتخلص من بقايا الحيوانات المعفنة بين ظفرين. نحن نحكيه على الحيوانات المعفنة يعني اللي هي حاملة للفيروسات ومشتبه إنه معناها مريضة وملتقطة معناها للداء هذا. لكن كما تعرف دكتور بالتوازي مع الحملات هذه، رو فما حملات تقوم بها البلديات تقريبا وتعلن عليها، لكن تلقى الحملات هذه ربما معارضة شديدة من أطراف الرفق بالحيوان. وإحنا في سياق معين نتفهمه ربما يعني الناس انه تحب تحمي الحيوان هذايا وتحب تلقى طرق اخرى اكثر رحمه معناها في التعامل مع الحيوانات خاصه منها السائبه. لكن في نفس الوقت انت ذكرت انه الحلول اللي موجوده والمطروحه والمناسبه صعيب تطبيقها في بلادنا بحكم انه تكاليفها يعني باهظه.
1: هو منشير تكاليف باهظه، منشير ايضا انه نحن لانه ما يربطنا حاليا هو تشريعات بوليسيه سواء كانت قوارير أو قرارات، أو إحنا لحد الآن فماش يعني قانون في تونس. بعض البلديات ممكن يوجدوا حلول في إنهم أو أوجدوا أماكن يقوموا بتجميع الكلاب فيها، كلاب سايبة، والقيام يعني بشراكة مع بعض الجمعيات أو المنظمات بإنه تلقيح كلاب ذي وبقيام بتعقيمها باش إنها ما تكثرش وما تقومش بالتوالي. لكن بما انه الاجراء هذايا ماهوش يعني معمول به في جميع البلديات ولا في جميع الولايات، بما انه راهو كل كلب سائب، كل كلب مسيب راهو ديما خطر متنقل.
0: هو مش حتى كان الكلاب فقط يا دكتور، حتى القطط يعني في
1: هو انه راهو نقولوا الكلاب، لانه علاش؟ هي راهي القطط بيدها ماهياش هي الخازن الرئيسي.
0: هي مضروره.
1: هي بيدها متعرضه للخطر من الكلاب السائب، هو الخازن الرئيسي في تونس وفي شمال افريقيا ككل هما الكلاب. لازم الرئيسي لفيروس داء الكلب ولمرض داء الكلب. ذلك علاش انه حتى المشرع التونسي راهو كان واضح في المساله ذي في القانون اللي ذكرناه، راهو قال كل كلب، كل مالك حيوان راهو مطالب بحاجتي، يعني نحكوا على الكلاب، انه يكون كلبه ملقح. وما يكفيش يكون ملقح، راهو لازم يكون مربوط. سواء كان هذا في منطقة بلدية حضرية ولا في منطقة ريفية، مع الاستثناء الحاجتي. هما الكلاب الصيد أثناء الصيد نجم نسيبوهم، وكلاب الراعي أثناء الراعي نجم نسيبوهم على الغنم،
0: لكن بشرط أنهم يكونوا ملقحين.
1: ويكونوا ملقحين هذوك خارج عملية الراعي وعملية الصيد، راه سواء كنت في منطقة ريفية وإلا كنت في منطقة حضرية، راه كي تسيب الكلب بتاعك راهو الكلب متاعك ينجم القوات الحاملة للسلاح اللي هم عندهم الأحقية في أنه كل كلب مسيب راهم يضربوه ويقتلوه.
0: واضح. به دكتور في كواليسنا مستمعين يسألوا على مجددا يعني على الأعراض اللي نجم من خلالها نعرف إنه الكلب هذية أو وقت اللي يقابلني معناها في الشارع وإلا موجود إنه يعني حالته حالة يعني كلب حامل لهذا الداء، وكيفاش نتعامل إذا كان معناها موجودة الحالة هذية بشكون نتصل وشكون اللي يتكفل بعملية التحليل.
1: هو خلينا نكون واضحين انه كل كلب سيد في الشارع حاول سواء كان تظهر عليه علامات سريرية علامات غير عادية وإلا ما تظهرش عليه، انك تقرب منه وإلا تلمسه وإلا انك تحاول تهزه لدارك بدون اخذ العديد من الاحتياطات. لانه راهو العداء الكلب ما هوش اعراض باينة، كل اعراض بنجم يكون يشير لداء الكلب، لانه داء الكلب هو مرض عصبي. عديد من العلامات السريريه اللي تنجم تكون يعني توحي بالمرض هذاك، كما انه حاله الهدوء التام راهي تكون حاله تكون حاله ذا كلب ايضا.
0: يعني مش بشرطه ما يكون عدواني، ينجم حتى يكون
1: ينجم يكون هدوء تام لكن يحمل الفيروس. لانه من بين اعراض ذا كلب هي الشلل سواء كان التام او النصفي او الجزء.
0: لكن وقتاش النجم يتحول معناها العدواني؟ خاطر احنا كيما تعرف معناها في المجتمع والمتعارف عنا انه يعني حاله الهيجان وانه يصبح معناها في حاله غليان الكلب وديما عدواني، لكن هذايا ينافي تماما معناه اللي كنت تحكي فيه.
1: هو ذيك صوره من صور داء الكلب، هو الشكل الهيجاني والشكل الهائج هو صوره من صور داء الكلب، لكن عنده راهو الشكل ايضا والصوره الهادئه اللي ما يظهرش على اي عدوانيه، تلقيه انه هادئ بمراكز يحاول انه يلوج على بقعه بارده، يلوج على بقعه بعيده على الشمس على الحب، يكون هادئ ياسر بطريقه انك تحسه كانه خايف او انه شخص يقول والله مسكين، لكن هذيك راه صوره من صور داء الكلب. حتى قبل ايضا انه يظهر عليه مثلا في اللعاب، مع العلم لانه علاش نحضروا هذايا، لانه ينجم يكون انه الحيوان يعني موجود عنده جرثومه في الفم، نجم يبدا يعدي ويعني حتى مده جمعه قبل ما تظهر عليه العلامات.
0: يعني اسبوع قبل ما تظهر العلامات يبدا هو حامل
1: للفيروس على مستوى الفم، وينجم انه يبدا يعدي، كي يجرح خبشك ولا يعضك ينجم يعديك، ما تظهرش عليه اي علامه، يكون بانه ياكل عادي ما عندوش حتى علامه من علامات داء الكلب لمده اسبوع قبل ظهور العلامات، حتى 10 ايام قبل ظهور العلامات، وينجم يكون يمرض يعدي وهو ما عندوش حتى علامه. وذاك علاش انه كل حيوان ما تعرفوش، كل حيوان يعني شفته جديد ورد بالك تتعامل معه لانه حيوان سليم، ديما حط في بالك انه اي حيوان راه ينجم يكون حامل لداء الكلب حتى كان ما عندوش اعراض.
0: واضح. باهي دكتور، فرضا يعني عثرنا على حاله من الحالات هذيا، لشكون نتوجهوا وشكون نتواصلوا معاه باش يامن على قليله معناها التعامل مع الحيوان بين ظفرين المعفن كما كنت سميته المصطلح هذيا؟ شكون اللي قادر على انه يتعامل فورا مع الحاله هذيا؟
1: كل حيوان مثل انه نتحملوا مسؤوليه كبيره، لانه للاسف اللي نشوفوه في السنوات الاخيره خاصه انه تعرض العديد من الاطفال لهجمات كلاب سواء كانت سائبه والا مش سائبه، وبالتالي راهي مسؤوليتنا كبيره كاولياء كراشدين ككبار تجاه الوليدات الصغار، باش ان ديما نربوا لهم ردوا بالكم في الطريق، ردوا بالكم الكلاب، ردوا بالكم القطاطس، ما تحاولوش تشربوا معاهم، خذوا احتياطاتكم، وانه حتى الوليدات هذوما نعلموهم كان لا قدر الله تخبشوا والا تعضوا يجونا ويقولوا لنا باش نجموا نهزوهم للسبيطارات باش يتلقوا العلاج، وما يخبوش المساله ذي، لانه لا قدر الله كل قطوس والا الكلب مريض ويعدي لنا وليداتنا ويسكت بالليل صغير مش تكون الكارثه بعد كثيره. لازم يلزمنا انه كل مراشد مع اولاده ولا اولاد خوه ولا اولاد اخت ولا حتى انه صغيرات انه ديما نذكروا بالمساله ذي، لانه داء الكلب ما دام موجود في تونس راه الخطر ديما موجود. هذه حاجه الاولى. عند انه نشوف مثلا الكلاب سايبه في المنطقه بتاعنا سواء كانت منطقه حضريه والا منطقه ريفيه، وخاصه اذا الكلاب هذوك مش متعودين بهم موجودين، انه راهو نجم نتصل في المنطقه الريفيه عندك العمده.
0: ايوه،
1: هو اقرب شخص لي في المنطقه الريفيه، لازم تكون حتى في منطقه حضريه راهو العمده، عندك نواب الشعب اليوم ايضا نكر عنا الارقام نتاعهم الهاتفيه باش نجم نتصلوا به،
0: والمجالس
1: المجالس المحلية ونواب الشعب إلى غير ذلك. أيضا عنا الطرف عن المعتمدين، عنا الكتاب العامين اللي هم مكلفين بتسيير البلدية واللي هم رؤساء، ولا أي كذا مثلا حالة أخرى رؤساء البلدية. أيضا عنا مراكز الأمن سواء كان الحرس أو الشرطة. أيضا عنا هلاي الإرشاد الفلاحي ودوائر الإنتاج للحيوان.
0: واضح، دونك هذوما الأطراف
1: اللي نجموا نتصلوا بهم باش هما على الاقل يدخلوا لنا ولو ينسقوا ما بين بعضهم، لانه نحب نقولوا انه على كل معتمديه تم اللجنه المحليه لمقاومه داء الكلب.
0: واضح.
1: اللي من مسؤولاتها تظهر على انها ايجاد منطقه ورقعه ترابيه خاليه من داء الكلب. كل بما يخصه سواء يعني وزاره الفلاحه في القيام بتلقيح الكلاب والقطط و تطويق البؤر إن وجدت، وزارة الصحة بعلاج الأطراف التي تعرضت العض أو الخدش أو اللحف على جرح مفتوح، وزارة الداخلية بقوة حمل السلاح ب يعني التدخل لإبادة الكلاب التي تشكل خطرا على المستكنين وإلا على حيوانات وارزاق المتسلسلين سواء كان في منطقه ريفيه او في منطقه حضريه.
0: واضح، دونك معناها كل طرف عنده وظيفه معينه باش ياخذها على عاتقه من اجل معناها القضاء على الكلاب المعفنه او الحيوانات المعفنه بين ظفرين، وفي نفس الوقت يامن المتسكنين والا الاهالي سواء كبار والا صغار. يبقى نقطه يعني مهمه انه المواطن التونسي كبار والا صغار. دكتور انت حطيت ربما اشاره على انه نعطيو الامان لصغارنا، نسمعوهم نسالوهم ما نخوفوهمش، لكن في نفس الوقت واذا كان تجرح والا تعرض لعضه جرح يعني من الكلب والا من القط يجي يتعامل فورا هكا ولا ويحكي لنا واحنا نتصرفوا. لكن في نفس الوقت لو ثم عبيد كبار يعني ناضجين والكل، لكن يقول لك لا تي خبش صغير معناها ما يعمل ما يقلقش، هاني عقمته هاني نظفته.
1: هو احنا علاش حابين نركز السيارات؟ لانه ممكن اول حاجه ما همش يستمعوا فيه والكبار ممكن تو يستمعوا فيه. احنا قلنا انه نركزوا باش نوصلوا المعلومه للصغار، لكن راهو لازم نوصلوا المعلومه للناس الكل. اذا بينا انه كل واحد منا يسمع فينا سوا هو فيديو يكون صوت للمعلومه الصحيحه. راهو بلادنا للاسف للاسف للاسف نعاودها ثلاث مرات مازال فيها موجود ذا الكلب. ما دام ذا الكلب موجود راهو في اي لحظه ما نقولوش رانا محميين، في اي لحظه كل واحد منا معرض انه يتعرض لنقل، لانه يتنقل له الفيروس تاع ذا الكلب بطريقه انه ما كانش يحسب. نجم هو ماشي في الطريق يتنقز عليك جاتوز يخبشك ما كانش حاط في بالك. تخرج من القطوس ما تاخذوش بحاله انه لا مبالاه، راهو اجراء هذاك اكل لا مبالاه نجم يكون بدايه الكارثه. كما انه اتخاذك للاجراء الصحيح بتنقلك نحو مركز صحي ولا سبيطار ولا استعجالي، وانه يشوفها طبيب وياخذ نفر احتياطات باش انه يعطيك اللقاحات اللازمه ويعطيك يعني الحوايج اللازمه والعلاج اللازم، تكون مشيت في الطريق الصحيح بمنع انتقال داء الكلب لي كمواطن، وبانه ما نتجعوش بعد في اكل الانسان ذاك اللي هو نجم يكون صديق واخ وزميل
0: يعني ما يكفيش انه يعقم اللول، هو يلزمه يعقم صحيح، لكن في نفس الوقت يعجل.
1: هو مش مقوموش بالتعقيم، هو ما نحبش ندخل في اجراءات صحيه اللي صيانه وزاره الصحه، لكن الاجراءات معروفه انك تغسل البقعه بكذا بكذا تحت ما جاري بالصابون الاخضر، نعوضوها بالصابون الاخضر ولا باي نوع نتاع صابون لمده 15 دقيقه الماء يكون يجري باش نقصوا من نسبه الفيروسات الموجوده في الجرح ان نوجدت. ثم بعد ذلك ننتقلوا لاقرب سبيطار ولا مستوصف.
0: واضح.
1: والاستعجال اللي هو من في كل مواطن ذي راهو عندنا مستشفى سبيطار عندنا استعجال.
0: واضح.
1: باهي تتلقى العلاجات.
0: واضح وما تخوفش، والجرعات اكيد معناها يعطيها لك الطبيب اللي باشر معناها الحاله نتاعك يعني في العيادات الاستعجاليه والا في المستوصفات وين ما كنت. المهم انه احنا في بلادنا عندنا لجان محليه مهتمه، يعني كل واحد عنده دوره الخاص في انه يقدم او يقوم بعمليه الاحاطه في مثل هذه الاشكاليات وهذه البؤر. باهي دكتور.
1: مع العلم حتى ما عندكش كارني، ريت ما عندكش كارني دواء، ماكش مسجل في حتى منظومه علاجيه، راك تمشي ما يطلبوش ما عندك حتى فن، ولا يقولوا لك هات الكارني، راهم ياخذوك اون شارج يعالجوك من غير ما يطلبوا ما عندك حتى وثيقه. ممكن وثيقه باش يسجل برك انه باش تبقى الامور قانونيه. اما ما لا يقول لك خلص فلوس ولا خلص ولا خلص ولا خلص، يعني المساله مجانيه. وهذا راهو شيء يحسب للدوله التونسيه انها العلاج مجاني، اللي في دول اخرى راهو بالفلوس، وعلاج مواطن يتعرض لعضه كلب سواء كان مش معروف الكلب هذا واللي وقتا ولا نعتبره الكلب مكلوب والا الكلب بالتحليل اثبت انه ذا كلب راهو نجم يوصل العلاج حتى ل 300,000 و400,000 للانسان الواحد.
0: واضح دوك هنا راهو بصفه مجانيه واستعجاليه تنجم تقوم بالتلقيح نتاعك ويبشرك الطبيب باش معناها لا قدر الله ما نخسروش الارواح البشريه وتكون العمليه لاباس، وهذا سواء بالنسبه للقطط والا الكلاب والا اي حيوان حامل لهذا الفيروس. دكتور انا باش نسالك سؤال يعني للتذكير، الحملات نتاع التلقيح راهي مجانيه ومتواصله على امتداد يعني العام هكا ولا فما فتره معينه؟ لكن على امتداد العام فما برشا معناها اماكن ينجم يهزلها الكلب نتاعو والا كيفاش تصير العمليه؟
1: هو شوف الحمله الوطنيه معروفه في الخريف اول نوفمبر اخر اكتوبر تنجم تزيد شهر هيك. الدوائر الفرعيه للانتاج الحيواني يعني بيبر اخر وين ثم طبيب البيت نجم تهز القط نتاعك والكلب نتاعك تنسق بركه، لانه ثانا راهو انه مانيش كل يوم نجم نحلوا، كل دائره فرعيه عندها طريقه عمل، مانيش كل يوم نجم نحلوا القنينه، مع العلم انه القنينه يعني معده لتلقيح 10 كلاب ولا 10 حيوانات سواء كانت قطط ولا كلاب، وبالتالي النسق باش حتى نحن حلالنا في الدواء ما يكونش اعتباطي وما نخسروش الفلوس، ما نكونش كل يوم نحل دبوسه ونطيش البيت.
0: معناها يمشي يتوجه للدائره نتاع الانتاج الحيواني ويطلب مواعيد هكا ولا؟
1: يعطيك الصح يقول له وقتاش تجيب كليب كل هذا توصف باش لقعد. ايضا الاطباء البياطره الخواص.
0: وراه هذه لامور تنظيميه يعني بين ظفرين باش ما نخسروش التلقيح.
1: يعطيك الصحه. ايضا الاطباء البياطره الخواص راهو ثم مواطنين ينجموا يتوجهوا لهم صحيح ماهوش مجان. نكونوا واضحين. تلقيح انه خاصه طبيب بياطري خاص يشري في اللقاح بفلوسه ماهوش متمتع به مجاني. ولا هذاك تكون يعني بمعلوم. لكن ايضا اذا ثم مواطنين يحبوا يمشوا لاطباء البيطره الخواص، راهم الاطباء البيطره الخواص يقوموا بعمليه التلقيح ضد الكلب لكن ماهوش مجاني.
0: واضح. وخاصة بالنسبة للكلاب معناها اللي تعيش معناها الأليفة واللي تعيش في وسط معناها المنازل ومع الصغار، اللي هي بيدها عندها دفتر علاج هكا ولا دكتور؟ عندها
1: دفتر علاج لأنه ثم تلقيح أخرى قل بدا الكلب ينجم مش ينجم، هو من المطالبين في ظل المتغيرات المناخية وفي ظل تواتر وجود الأمراض الأخرى للكلاب أنها تكون يعني متمتعة باللقاحات هذيك باش تحميها من عديد الأمراض الأخرى.
0: بيه دكتور في الكيف
1: هنا نأكد عليه مع راهو أنه التلقيح إجباري الحيوان لي سواء كان بالأخص الكلاب، درجة ثانية القطط لازم حاجة الأولى. حاجة ثانية راهو من دورك كمواطن أنه تمنع يعني أنه تواصل الكلاب نتاعك والقطط بحيوانات اخرى مش معروف. الحل هنا انه بانك تربط كلابك ما تخليهاش سايبه تمشي تسرح وين تجي وتمشي وين تجي، وهذاك تكون حميتها من انها تتعرض للامراض وحميت ايضا كل مواطن من انه يتعرض للعض من كلابك اللي تكون سايبه.
0: واضح. بالنسبة لنا في مدينة الكيف أو في ولاية الكيف بصفة عامة، هل سجلنا حالات يعني مؤخرا؟ الإحصائيات شنو تحكي في السياق هذا؟
1: على ولاية الكيف إنه من بداية جار في 2026 إلى تاريخ اليوم هذا قمنا برفع عدد 9 عينات لاشتباه بداء الكلب لدى الحيوانات. التحاليل المخبرية أثبتت وجود حالتين فقط. حالة حمار على مستوى عمادة الفارسة بمعتبرية قلعة سنان، وحالة جرو كلاب بعمادة بمعتمدية الدهماني عمادة والله ما بذكرش أما بمعتمدية الدهماني.
0: معناها الفيلتا والدهماني زوز حالات
1: عبيده بعماده عبيده بمعتمدية الدهماني
0: يعني عبيده والفيلتا زوز حالات، وهنا الحمار يعني تظهر عليه نفس الاعراض.
1: يعني قلت لكم هو يعني لو الاعراض مش تختلف، لو مرات انك تشوف اعراض انك تبعد شويه لكن بفعل التجربه والميدانيه ممكن تصلي عندك شكوك تجاه المساله هذيك، اضافه لشنو راهو مثلا انه التشخيص على مستوى الميدان وللاشتباه يكون مربوط بالحاله بتاع الحيوان من شيره وايضا بالتاريخ الصحي للمنطقه ككلها، لانه موجود فيها مقبل باقي كلب ولا لانه المنطقه ذيك تعتبر منطقة حرجة نجم يتواجد فيها داء الكلب، ولا يعني العديد من الأشياء اللي تخلينا نجم نشتبه في وجود داء الكلب. وبالتالي الركز هو نطلب من المواطن أنه يخلي الحيوان متاعه تحت المراقبة. ولهنا لو كان القانون لو نحن نتبعه يعني المشرع التونسي حط في العديد من الفصول وعند الاشتباه في حالة داء الكلب، كل مواطن مالك الحيوان هذاك مطالب بأنه يقوم بمراقبة كلبه والحفاظ عليه، والحيوان الآخر أيضا يكون عاشب والحفاظ عليه إذا حين التأكد من سلامته، وإلا النظام فقط نبعث الرأس للتحليل باش نتأكدوا من إيجابية أو سلبية العينة.
0: واضح. إذن هذوما بعض ربما المؤشرات وبعض التوصيات اللي مهم جدا نذكروا بهم مستمعينا، علاش؟ لأنه في إطار يعني الجانب الوقائي، وفي إطار أيضا الحفاظ على الأرواح البشرية وعلى المواشي والقطيع عنا والكلاب متاعنا. واليوم هالحملات هذه اللي تبقى متواصلة، وراو كنا قبل صفر حالة لكن عاودة رجعت الحالات هذيك، علاش احنا نحاولوا نحكيه في السياق هذي. دكتور عنا مكلمة في إطار التفاعل معنا، نشوفوها ثم نعود معك لبقية التفاصيل. ألو،
2: أنا عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة، مواطن من سيدي مدين معتمدية نبرة.
0: مرحبا مرحبا.
2: ويك عايش. أنا مش نداء مش نوصله للمسؤولين متاع الحملات متاع التلقية الحالية. احنا توعمين ما تشملناش الحملة نتاع التلقيح.
0: التلقيح نتاع شنو بالضبط؟
2: نتاع الحيوانات، اغنام، معز، ابقار،
0: بصفة عامة يعني. الحملات الكل
2: حتى حشكم داء الكلب. جو صحيح، ولكن ما يغطوش كمنطقة كاملة.
0: معناها سامحني، معناها يعلموك انه راه فما حملة، ولكن الحملة
2: ما توصلش. نمشي لهم نقولوا لهم راه ما شملناش ورانا ما جوناش وكذا واحد. لكن ما يقول توا صحيح راه ما عندهمش كرهبة، راه ما عندهمش دوار، وما عندهم، ولكن الحكاية ما هيش
0: باش نشوفوا توضيح. لحظة بركة سعودي المواطن، تبقى معنا دكتور، معناها في مدينة مدين من نبر، هل انه فما إدارة معناها خاصة فرعية معناها للإنتاج الحيواني؟
1: هو شوف، على مستوى مدينة نبر ثم دائرة فرعية للإنتاج الحيواني. حاجة ثانية، لأن المنطقة بتاعكم هي منطقة يعني تابعة للأطباء، يعني التوكيل الصحي الأطباء البياطرة الخواص ولا للإدارة؟
0: واضح. هو معنا، هو نسأله
2: أنتم. للإدارة، هي للإدارة،
0: تابعة للإدارة. معناها
2: الحملة هذه حبينا احنا حتى على حسابنا الإنساني، لقى حتى على حسابه بالواحد، قالك لا الدواء هذا موجود كان عند الفلاحة، ما تنجمش.
1: أعطيني المنطقة كاملة.
0: المنطقة اسمها مدين.
2: منطقة كاملة، منطقة سيدي مدين، دوار العرب.
0: دوار العرب.
2: هاي سيدي
1: دوار العرب.
2: هاي احنا عمين ما يوصلش.
0: تسمعنا خويا، تسمعنا بالكدا وباش يجاوبك الدكتور.
1: بعض الاسئله وجاوبني عليها. قداش من شخص انتم في المنطقه دي؟
2: لا برشا دكتور، برشا ما شاء الله، برشا. انا نقول لك
1: حسب التقريب
2: وقول يجي 150 ولا
1: 150 مواطن،
0: يعني قريه صغيره.
1: 150 مربي،
2: مربين صغار وكذا. والله ثم توا عنا
0: يعني نحكي لك لي سمحنا سيد المواطن، تعطيني اسمك نخاطبك به.
2: عادل يوسف.
0: باهي سي عادل، انتوما معناها الكلكم 150، معناها الكل يعني عندكم حالات متاع كلاب ما جتهاش التلقيح، والكلكم عندكم حيوانات والحملات ما شملتكمش؟
2: جو ولكن انتوما لقحوش 5% من
0: واضح
2: الباقي الكل، حتى الابقار ما نطورش مازال، ولا ما لقحش ما شملوش ما داروهاش الكل.
0: واضح بي واضح بي دكتور، يعني 5% مش 5% فقط يعني في المنطقة هذه قاموا بعملية التلقيح.
2: تستنى ولا تفوت الحملة.
0: بيسي عادلها وبش نجيبوك لحظة.
1: ثمانية لأنه كنت قولي 150 مواطن ولا مربي ما قامش الدولة نأكد هنا كامل بتلقيح سواء كان على مدة عامين لا أغنى ولا أبقى ولا كيلات. أنا نقول لك هذا شيء كبير بس باش نكون واضحين.
0: خلينا نجيبوك تو سي عادل.
1: سي عادل انا ما عنديش اجابه. شوف انا تو ما عنديش اجابه لكن انا راه مش نقول لك شنو الاجراء اللي مش نتبعوه باش انه نحلوا الاشكاليه.
0: موافق.
1: الاشكاليه انا عندي هذه اذا 150 مربي سواء كان للاغنام ولا للماعز والا للابقار والا حتى يكون عندهم كان الكلاب برك 150 واحد ما لقوش الكلاب تاعهم اشكاليه.
2: مش
0: بي اسمعنا سي عادل اسمعنا خلينا نجاوبوك
1: احنا توا. شوف انا هاني باش نقول لك انا انه بخاطر ما نجموش نعطوك رقم تنجم اذا امكن خلينا الرقم نتاعك الرجي تو انا يتصلوا بيا الرجي باش يعطوني رقمك الخاص.
0: اطلبنا في الكواليس 78227700
1: وبعد تو يتصلوا بيا رجي باش يعطوني رقمك وانا تو نتصل بك مباشره وتو نشوف مع الاداره على مستوى كيف الاداره يعني الجهويه وعلى مستوى منطقه يعني للدائره الفرعيه للانتاج الحيواني بنبر ايش هي الاشكاليه اللي حالت دون تلقيح عدد يعني اغنام ولا ابقار ولا كلاب ل 150 منتفع. شوفوا الإشكالية ونتصل بي.
0: سي عادل ترجع للكواليس مع زميلتي ألفة أبو عشا موجودة في التنسيق العام. تخلينا رقمك وهكي كان جيوبوك لأنه الرقم ما يظهرش في التطبيق متاعنا تويكا. دونك تنجم تطلبنا على 78-227-700 مع زميلتي ألفة تاخذنا الرقم متاعك ويتواصل معك الدكتور ويجيوبك بإذن الله. شكرا لك. إذن دكتور اليوم معناها نبر فيها دائرة إنتاج حيواني. هو أقولك معناها يخرجوا ويجوا على الميدان لكن نقولوا احنا نسبة 5% فقط من الناس اللي صار لها تلقيح.
1: وهو ما نحبش نجاوب انا في المسألة دي لاني انا كتقول لي 150 مواطن ما توصلهمش الادارة ما نحبش نجاوب على حد شيء. احنا تو نشوف الموضوع باذن الله. عفوا كان جا والله قال لي بقوا 5-6-8-10 نقول امكانيه
0: وهو اذا كان معناها اذا كان ما جوهمش تويكا حاليا مقدور انهم يعاودوا يتواصلوا معاهم ولا كيفاش يعمل؟
1: هو اي مواطن من حقه يتصل بالحرب. نشوفوا احنا اذا فريمون 150 يلزم تخرج مش امكانية باش ما تخرجكم
0: بي. احنا خلينا حق الرد مفتوح.
1: احنا باذن الله انا شوف باذن الله احنا نشوف المساله هذه خلال الاسبوع هذا الاسبوع القادم باذن الله
0: جاوبنا دكتور.
1: هي حكايه 150 اللي هو حسب قول السيد واحنا مصدقين وما نجمش نقولوا حتى شيء في عدن مش نحلوا الاشكاليه باذن الله.
0: تحديدا دوار العرب في مدين نبر
1: اللي تابع عماد معظم بيت
0: بالضبط.
1: انا سجلت هذا ونتواصل معه ونشوف
0: بالضبط. شكرا لك دكتور. فما مكالمه اخرى في الانتظار. الو عسليمه.
3: السلام مدام رفيقه معك مغرمي حبيب من تجروي.
0: مرحبا
3: بك عايشك. تحيه ليك وتحيه للدكتور.
0: يعيشك سي الحبيب.
3: مرحبا. والله الفت انتباهي عندي مده نشوف في معناها في الصغار القطاطس والكلاب يتلوحوا معناها فهمني اللي عنده معناها حاشا كلب يحب يتخلص
0: يتخلص منه
3: فهمتني يتخلص منهم فهمتني يطيشهم وينجاجه فهمتني كيفهم كيف القطاطس بالضبط. معناها شيء مؤسف صراحة. عندي سؤال للدكتور معناها حول معناها تعقيم القطاطس والكلاب. نقصد معناها القطاطس والكلاب ربما تكون معناها تعقيم وربما يكون سبب في حرمانهم من الأمومة أو طبيعة الحيوان معناها تتغير معناها
0: والله وإخلال التوازن متاع البيئة ومتاع الطبيعة ومتاع الدنيا معناها تدخل غير إنساني الحقيقة.
1: هو شوف أشوف هو راه كإجراء وكمبولو تعقيم هو يعني باش إنه نمنعه تكاثر الفصائل هذه خاصة اللي هي موجودة في الشارع اللي هي راه ثاني هما حالتين يا إما إنك تقوم بعملية التعقيم للأنثى ولا للذكر باش ما يتكاثروش باش ما يتولدوش باش ما يوليش عندنا أعداد يعني بعد أنه يصعب علينا التحكم فيها وتسيير.
0: أما هو دكتور وأيضا سلاح حبيب، العملية مكلفة في بلادنا، هذيك علاش
1: ما هيش مكلفة؟ لا ما هيش
3: مكلفة.
1: أنا باش إذا كل مواطن يحب يقوم بتعقيد القطط فيها هو الكلاب فيها، راهو الإجراء بسيط، يتصل بالأطباء البويات الخواص المثلة ما هيش مكلفة. بدرجة انك رو مثلا ما هيش مكلفة مشيرة وما عندهاش حتى تأثيرات جانبية وسلبية على صحة الحيوان.
0: واضح، معناها حل جذري يعاون. عندك إضافة سلاح حبيب؟
3: والله انا معناها كي نشوف معناها القطات الصغار هكا يطيشوا والكلاب الصغار، معناها حاله مؤسفه فهمتني. معناها انا معناها السؤال يو جاوبني عليه يعطيه الصحه الدكتور، معناها التعقيم معناها نقصد اي حل من الحلول كيك عليها كيك
0: بالضبط
3: فهمتني. يعني انا راه فيه التعقيم انسان عنده معناها قطوس ولا كلب عزيز عليه نجم يعاقم ويخليه طول الحياة عنده حتى يموت وحده تحت رصيته، أما معناها باش يتخلص من أولاده ولا كذا ولا واحد شيء تشوفه بالزبط. في المرشي وشيء تشوفه هكا معناها على الطرقات حاجة ماهيش صراحة ماهيش فهمتني، حاجة مؤسفة حاجة خايبة برشا. أما معناها نقص التون وطبيعة الحيوان معناها ما تتغيرش معناها للعنف أو معناها يتقلق
0: للعدوانية
3: أو واحد معناها يحس روحه معناها حرم حرمك القطوسة من الأمومة ومعناها
0: هذا هو. سي الحبيب يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك على المداخلة.
1: والله التدخل انه دخل جيد جدا وجاء في وقته باش نشيروا الحاجة مهمة
0: ونحكموا بها دكتور زيد على خطر الوقت وصل.
1: هو كل عملية تفتيش الحيوان في الشارع راك ساهمت بنسبة ما نجمش نقولوا قديش، اما في انه تواصل دائي الكلب في تونس وجود فواجع في تونس اللي قالوا السيد نرى عملية التعقيم خاصة التعقيم تختلف رأيك كما تعقيم تام تعقيم جزئي بطريقة أنه الحيوان يحافظ على كل يعني حياته الطبيعية الجنسية لكن ما يتولدش.
0: واضح، معناها ما فماش إخلال كبير معناها في توازن.
1: حاجة أخرى أيضا أنه من بين الأساليب المتبعة من المنظمات العالمية واللي هي تدخل في برنامج الرفق بالحيوان.
0: واضح، هذا حل من الحلول اللي نجمه

0: ثلاثة مرات نعاودها، راهو ذاك الكلاب مازال موجود في تونس عادل الحيواني، الفيروس مازال موجود، وبالتالي راهو مقاومة ذاك الكلاب راهي مش مسؤولية الإدارة ولا بعض الإدارة، راهي مسؤوليتنا الكل من المواطن للإدارة للجمعيات سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
1: هذا هو
0: ضروري أنه نكونوا فاهمين شنو يلزمنا نعمل، وراهو القانون واضح في المسائل هذه، نطبقوا القانون كأجهزة دولة والمواطن يتفهم المسألة هذه ويقوم بالدور نتاعو كما يكون كما قال السيد توا اللي عندي كلب عسكري نقوم بتعقيبه باش ما يتولدش ونطيش الجيران نتاعو في الشارع اللي هما ينجموا يولوا يحملوا الفيروس ويعدوه به غيره غيره غيره غيره.
1: هذا هو دكتور وصلنا لختام.
0: كل واحد وده يتجرح ولا يتخبش يهزوا للسبيطار ما يخليش في الدار، كل واحد يتعض ولا يتخبش ولا يتجرح من حيوان يعرف ولا ما يعرفوش يمشي للسبيطار.
1: هذا هو هذه النصيحة اللي نتوجه بها ونختم بها أكيد مشوارنا في العيادة البيطرية لهذا العدد، وإن شاء الله ملتقانا معك الأربعاء القادم بإذن الله نزيد نكملوا مع مختلف حملات التلقيح وأمراض الصحة الواحدة. باش نفسح المجال أكيد زميلتي يمينة رزيق تكمل معكم المشوار في نبض المساء، غدوة إن شاء الله نتقابل معكم بإذن الله في دليل الفلاح في نفس التوقيت. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: إشهار.
4: نحبكم فايقين، وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
3: إشهار.
7: مقريب من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
8: الخامسة مساء.
9: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
8: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل 20 قنطار في الهكتار الواحد بجانب

لمعتمديات الجهة حسب ما أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزوارية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف فتح زمال أنه قد تم تلقيح أكثر 18 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، أي بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22 ألف رأس ضد مرض الجلد العقدية، أي بنسبة إنجاز فاقت 115%، مع تقدم حملات تلقيح المشترات الصغرى. يطالب المجلس المحلي بودمليز بضرورة إعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب، خاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. أعلنت الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية، وذلك بتمويل من وكالة التعاون الألمانية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات. أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن تصاعد عملية التهجير القسري والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضمة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون. استشهد شخصا وأصيب عدد آخر اليوم في توصل لاعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف نبض المساء كالعاده، واليوم يتواصل معكم حتى للسبعه في دروب الاخبار المتفرقه والانغام الجميله. نقول طريق السلامه ديما للناس اللي شادين الثنيه، ديما نوصوكم سيسوا رواحكم واحده واحده، حزام الامان ومسافه الامان، واذاعه الكيف تونسكم وين ما كنتم، وتوصلوا ان شاء الله سلمين. بطبيعه باش نحكيوا في مواضيع مختلفه اليوم في برنامجنا. البداية باش تكون مع الفن التشكيلي، الفن التشكيلي والكل من يستهويه الفن التشكيلي والفنون بصفة عامة، نهار لحد 14 جوان حتى نهار الاثنين 16 جوان ثم معرض الفن التشكيلي للفنانة التشكيلية مديحة السوفي. المعرض هذا بمشاركة منتدى نون للقراءة. باش ناخذوا فكرة عن هذا المعرض، معرض الفن التشكيلي اللي يحمل عنوان من الظلمات إلى النور مع الأنسة مديحة السوفي، هي الفنانة التشكيلية وكانت لينا معها قبل مصافحة عبر موجات إذاعة الكيف.
1: مرحبا بك عسلامة، مرحبا عايشة.
0: مديحة من الظلمات إلى النور، قبل كل شيء بس نسألك علاش اخترت العنوان هذا؟
1: تسمت لمع خطرة
0: مدة وبقاو اللوحات متاعك
1: الحقيقة ما كنتش نخمم باش نعمل معرض، قبل كنت نرسم وخلي عجنب.
0: كديش عندك من اللي ترسم؟
1: 20 سنة.
0: عندك لوحات عمرهم 20 سنة؟
1: عندي حتى أكثر، عندي دي زاكواريل، عندي دي كروكي، معناها مش دي تابلو سيرتوال وكل حاجات بسيطة.
0: وهما ما شافوش النور للنهار لحد، ان شاء الله مش يشوفوا
1: ان شاء الله،
0: يعني عنوان مناسب.
1: شافوا النور جست في لي ريزو، معناها في الفيسبوك، في اليوتيوب، في
0: اما كمعرف
1: معرض لا. شاركت في معرض جماعية شوية،
0: معرض جماعية
1: أما شخصي أول مرة،
0: أول مرة
1: وفي الكيف الحمد لله.
0: ماشي على في بلادك أنت، مش قلتك تقول لي
1: حياتي.
0: كنت في العاصمة عملت في كارتاج يظهر لي وقلت لي ليه روح حلم حياتي،
1: حلم حياتي في بلادي في الحقيقة، في الكيف وفي المدينة العتيقة في بلاصة
0: يعني عندها رمز،
1: تشبه لي معناها
0: عندها رمز، عندها رمز. أنت لوحاتك بالحق كلهم تحسهم تاع حاجات من المدينة العتيقة، رينا محليهم، رينا البيبان متاع المدينة العتيقة ترسم فيها، رينا برشا حاجات، رينا أبو مخلوف، رينا
1: فيهم
0: القصبة،
1: فيهم الكلاسيك وفما حاجات مختلفة شوية
0: بالطبيعة. أما البداية كانت من غادي من المكان هذاك. أول تابلو ليك يظهر لي القصبة، وقت خدمته بالقواش.
1: أول تابلو القصبة سير بابي، عملته بابي كونسان وبالقهوة والقواش، القواش كالعادي.
0: على كل
1: موجود مازال ان شاء الله.
0: مديحة هذا اول معرض ليك شخصي؟
1: اول معرض شخصي ليا.
0: وين باش يكون؟
1: باش يكون في سيدي بلوفي، هو
0: في المدينه العتيقه، في الحاره،
1: في المدينه العتيقه في الحاره بحذا الغريبه. هو مكان انيق صغير وتراديسيونيل شويه، فيها لي فورم
0: الافتتاح يكون نهار لحد
1: تقليديه ان شاء الله. الافتتاح نهار لحد باش يستمر لمده 3 ايام.
0: وقت ايش الوقت نهار لحد؟
1: الخمسة متاع العشيه،
0: يعني مفتوح للجميع. هو
1: مفتوح للجميع وخاصه الناس اللي تحب الفن التشكيلي والناس اللي يعرفوني شخصيا.
0: خاصه يعني معرض موجود لمده 3 ايام لحد، حتى لحد الاثنين،
1: لحد الاثنين ثلاث.
0: واخيرا حلم حياتك تعرض في الكيف.
1: الحقيقه
0: عرضت في برشا،
1: فرحانه برشا
0: في برشا،
1: فكرة
0: في برشا الاماكن. اما في الكيف اول
1: مش برشا
0: يعني عرضت تتسمى عرضت، اما في الكيف
1: أما
0: اول مره،
1: اهم مره.
0: بطبيعه باش يشاركوك منتدى نون للقراءه بالكيف،
1: هما باش ياثوا معايا الافتتاح، مشكورين بقيادة مدام نورة بوعلي،
0: تحية لها من هذا
1: المنبر، تحية لها. منتدى نون للدراسات، للقراءة والدراسات،
0: للقراءة
1: تغش علينا مدام نورة.
0: ليه في الأفيش مكتوبة منتدى نون للقراءة؟
1: الأفيش الرئيسية مش فما تصحيح صغير.
0: من 14 ل 16 جوان المعرض هذا في سيدي بلوفي بالحارة، المغروم بالفن التشكيلي،
1: وحتى اللي مش مغروم يجي يشوف والله يمتع عينيه، يشوف برشا الوان ويشوف حاجات جديدة عليه.
0: التوفيق ليك ان شاء الله مديحة،
1: يعيشك ربي يخليك.
0: هذه بداية ومازال
1: ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى حاجة، تمنى حاجة بالحق. الفن التشكيلي في الكيف ياخذ حظه كيف وكيف الموسيقى وكيف المسرح
0: إن شاء الله
1: كيما الفنون
0: الأخرى إن شاء الله
1: بتبيع إن شاء الله بتبيع فن خطر حاجة نوبل على الأخرى فن تشكيلي
0: على كل بالتوفيق ليك مرة أخرى. شكرا ليك شكرا ليك مديحة وإن شاء الله ديما متألقة
1: ربي يخليك عايشك.

مرحبا، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم مستمعي إذاعة الكيف في هذا التوقيت. بطبيعة نتواصل معكم حتى للسبعة في دروب الأخبار المتفرقة والأنغام الجميلة. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعت الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وهذا بطبيعة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وهذا على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة هذا المساء بعدد من مناطق البلاد. أوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم الأربعاء استنادا إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي باش يكون ملائم لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وقد تكون أحيانا غزيرة وخاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. أضافت أن كميات الأمطار المنتظرة في هذه الولايات باش تتراوح بين 20 و40 ملم مع إمكانية تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وهذا ما ينجم يأثر على الأنشطة الفلاحية والمحاصيل والتجهيزات المكشوفة. في إطار التوقي من الأضرار المحتملة، دعت الوزارة الفلاحين إلى المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة اللي تنجم تأثر على جودتها وسلامتها. أيضا أوصت بتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المنخفضة وإلا المعرضة لتجمع المياه، وهذا بطبيعة تفاديا لما قد تسببه الأمطار الغزيرة من أضرار مادية أو أعطال قد تعطل سير الأنشطة الفلاحية. شددت الوزارة على ضرورة حماية الماشية وإيواها إلى أماكن آمنة بعيدا عن مجاري المياه والمناطق المكشوفة، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية تساقط البرد، خاصة في المناطق المتوقع اللي باش تشهد اضطرابات جوية أكثر حدة. إن شاء الله نرجو السلامة للجميع.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم تستمعونا في نبض المساء اليوم عبر هذه الموجات، موجات إذاعة الكيف. توال 25 دقيقة مازلنا معكم حتى للسبعة. حبيت نحكي على اللمة اللي باش تكون إن شاء الله نهار لحد 13 جوان إن شاء الله بالكيف، لمة العلوية بالكيف مع سي حمادي الخماسي شيخ العلوية بالكيف. سي حمادي مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اسعد الله مساك يمينة انت والفريق المرافق لك في هذه الامسية، وللتصحيح يوم السبت 13،
0: يوم السبت 13 ان شاء الله.
1: هي مش خارجين الحارة كما كنت تحكي على المعرض نتاع الاخر،
0: المعرض الفن التشكيلي ان شاء الله باش يكون نهار احد.
1: انا ندعو كل احياء الحارة وبعث الروح
0: والمدينة العتيقة.
1: والمدينة العتيقة لما تولاد جدي الحرار في يمينه، هي تظاهرة المرة الثانية قمت بها عم ناول وسنة، هي مش تلم عديد الفرق نتاع الموسيقى الطرقية كما العوامرية نتاع الساحلين، عوامرية سيدي عامر، كما علوية القروان، علوية نفطة، عيسوية الكاف، عوامرية صفاقس، بمجهودات خاصة وبمجهود فردي والله الحمد تمت الإعانة من المولى عز وجل. هانا سعينا وهنا حاضرين باش نعملوا شرات ان شاء الله من زاويه سيدي بومخلوف، زاويه العيساويه، وفي اتجاه بومناره شرات مش تتعدى على الزمرد نتاع المدينه العتيقه اللي بعث الروح فيها من جديد. وفي الليل سهريه تتعيب الفرق اللي كنت نذكر فيها، اللي نحب نحيي من خلالك ومن خلال مناره اذاعه كاف، نحب نحيي سلاح كركوت على ميت القروان، في مسيرة بن حسان مع عوامرية الساحلين، عوامرية سيدي عامر، سليم القلال عوامرية فاقس، محمد بطار على ميت نفطة، وقيدوم خالد تراد يسمي الكاف. إن شاء الله يكون لنا لقاء في عشوية اللي هي مش تتضمن الخارجة، وفي الليل سهرة.
0: وقتاش نهار السبت التوقيت إن شاء الله الخارجة تبدأ؟
1: ستة من تق، والخارجة تنطلق ستة ونص، حوالي ستة ونص من زاوية سيدي بومخلوف في اتجاه زاوية علوية سيدي بومنارة. وبعد صلاة المغرب مع 8:30 نقيموا الحفل اللي مش تحييها الفرق اللي كنا نذكر فيها، وإذا كيف مشكورة اللي أعطتنا الكلمة باش نعرفوا بهالتظاهرة. إن شاء الله قاعدين ندعو لبعث مهرجان الموسيقى الطرقية بالكاف على الأشياء.
0: إن شاء الله إن شاء الله مهرجان. السهرية باش تكون في سيدي بومنارة، يعني
1: سيدي بومنارة بعد المغرب، بعد مع 8:30 كيف في سيدي بومنارة، في مقال سيدي بومنارة، وهني قلت العيساوية نتاع الكاف، وعيلوية نفطة، وعيلوية الكاف، وعوامرية الساحلين، عوامرية دعامر، وعوامرية فاقس، وعلوية القروان.
0: شكرا لك سي حمادي الخماسي، شكرا ان شاء الله بالتوفيق.
1: شكرا لكم اختي يمينة على إتاحة الفرصة للتعريف بهذه الظاهرة، ودامت إذا كاف عروس ومنارة للشمال الغربي.
0: شكرا لك، شكرا بالتوفيق لكم والى اللقاء.
1: عايش ربي يبارك فيك.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: هذه إذاعة الكيف، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. وارتفاع درجات الحرارة بطبيعة وحاجة الناس كلها إلى المياه والمشروبات الغازية، ومع ارتفاع درجات الحرارة لاحظنا تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة وما تتوفرش فيها أدنى شروط السلامة الصحية، وهذا ما يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات وبش يأثر بطبيعة سلبا على صحة المستهلك. هذاك علاش الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية دعت اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. وأكدت الهيئة على أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. هذا في ما يخص هيئة السلامة الصحية اللي تأكد على احترام شروط نقل وعرض المياه والمشروبات.

0: إشهار.
1: يا مش نورمال يا مش نورمال ومعك بيهاش أقوى مونديال.
2: مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
0: اشهار.

بمناسبة الذكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني حفلاً فنياً ساهراً يحييها الفنان رؤوف ماهر، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026 بفضاء القصبة بالكاف ابتداءً من الساعة 9:30 ليلاً. تباع التذاكر بالمركب الثقافي الصحبي المصراتي بمدينة الكاف.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
2: تمام السادسة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
2: موعد نشرة الأخبار. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، أعطوا إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بسليانة، وسط توقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المجلس المحلي بواد مليز يطالب بفضل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من الأرياف بالماء الصالح للشرب. بولاية باجة تواصل تنفيذ مشروع لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية عزيم بشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخليط التصرف في ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد معتمدية الكريبة، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3 ملايين و100 قنطار من الحبوب. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول

0: وموسم الزراعة الكبرى بالجهة. تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة ومختلف الاستعدادات اللوجستية والفنية التي تم اتخاذها لضمان إنجاح موسم الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزويري في تصريح للزميل فوزي العثماني بأن المساحات المبذورة بالجهة بلغت 154 ألف هكتار وأن التوقعات تشير إلى صبا طيبة. وأشارت أيضا إلى أحداث مركزين جديدين للتجميع والخزن خلال هذا الموسم.
1: فيما يخص المساحات المبذورة في ولاية سليانة عنا في حدود 154 ألف هكتار، منها 76 ألف هكتار قمح طل. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة. فيما يخص التوقعات الصابة تتجاوز 3 ملايين ومية قنطار، دونك هي تعتبر صابة طيبة. في أغلب المعتمديات عنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها منها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاحة متجاوز 67%، واللي هي تعتبر مناطق متضررة. عنا خلال الموسم هذه زوز إحداثات جديدة هم بعملية التجميع، اللي هما زوز مراكز، واحد في معتمدية الكريب وواحد في معتمدية سليانة شمالية، بطاقة خزن جملية في حدود 33 ألف قنطار، منها 25 ألف قنطار مغطى.
0: ووصفت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح في تصريح لزميل فوزي العثماني موسم الحبوب لسنة 25-2026 بالطيب، لافتة إلى أن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991 ألف هكتار على مستوى وطني، أن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. وأكدت المسؤول أن التقديرات تشير إلى إصابة الموسم الجاري تتجاوز الموسم المنقضي، وأن المردود العام يبلغ 22 قنطار في الهكتار، وبلغ مردود القمح الصلب 24 قنطار في الهكتار و19 قنطار في الهكتار بالنسبة للشعير.
2: موسم الحبوب 25-26 في تونس هو موسم طيب، المساحات المبذورة هي في حدود 991 ألف هكتار على مستوى وطني، والحمد لله التساقطات يعني كانت موجودة في مختلف مناطق الإنتاج وكانت موزعة على كامل موسم إنتاج الحبوب، كذلك توفير كميات هامة من البذور الممتازة بما فيها أصناف جديدة دونك تم استنباط على مستوى المعهد الوطني بحوث زراعية بتونس. والحمد لله التقديرات تشير إلى أنه الصابة باش تتجاوز صابة موسم الفارط. المردود العام هو في حدود 22 قنطار في الهكتار، قمح الصلب في حدود 24 قنطار في الهكتار، والشعير 19 قنطار في الهكتار. عندنا إضافة بالنسبة لمادة الشعير من حيث الكميات وكذلك من مادة القمح اللين. بالنسبة للاستعدادات يعني تجميع الصابة انطلقت مبكرا، انطلاق مواسم الحصاد تختلف من منطقة إلى أخرى حسب أول نسبة الرطوبة وكذلك حسب أنواع الحبوب.
0: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد عشية اليوم بعدد من مناطق البلاد. وضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم استنادا للنشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائما لتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط. وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، دعت الوزارة الفلاحين المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة التي قد تؤثر على جودتها وسلامتها. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكافة حزمال أنه تم منذ جانفي الماضي تلقيح أكثر من 18 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22 ألف رأس ضد مرض الجلد العقدي بنسبة إنجاز فقط 115%، مع تقدم حملات تلقيح المشترات الصغرى.
3: تم تلقيح تقريبا 18500 رأس بنسبة إنجاز فاقت 92.5% ضد الحمى القرعية، وضد مرض الجلد العقدي تم تلقيح 22980 رأس بنسبة إنجاز فاقت 115%. بعد ذلك تم تلقيح المشترات الصغرى 32000 رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القرعية 61.5%، وضد مرض طاعون المشترات الصغرى والجدري تم تلقيح 178900 رأس، وكذلك تلقيح المشترات الصغرى ضد الحمى المالطية اللي تم تلقيح 103000 رأس بنسبة إنجاز وصلت إلى 86%. كما تم في آخر السنة الفارطة وبداية السنة ذي تلقيح الكلاب ضد داء الكلاب وصلت إلى 21700 رأس بنسبة إنجاز قاربت 87%.
0: يطالب المجلس المحلي بود مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. عضو المجلس المحلي محمد علي لينوبلي يتحدث في متابعة لهشام الصغيري.
4: مجامع مائية ديما برشا معناها مش جديدة، المجامع الشبكات ديما برشا تهرت بلغم تدخلات معناها المندوبية على الفلاحة عاصمة الجنوبية مجمع كيفس الإشكالية وتصلح مين نشوفه مش حل. إذا كان ما تدخلش صنات معناها ما هوش حل. كانت أبرز ما طلبنا هي تدخل الصنات مباشرة في إمكانية الدولة ضعيفة شوية كضرورة أمو بالمجمع بالمجمع ولا رأسه مطبيع مجمع شمتو اللي هو من أعلق المجامع، مجمع كامل عمادة ومعه زوز قرى أخرين الجندوبة الشمالية، هي المجامع اللي حابسة ترجع تدخل بالإمكانيات الموجودة. المهم عباد تشرب الماء في الصفة ذا معناها هذه أولوية قصوى. مواطن يزود بالماء صالح الشرب ومسالك فلاحية حاولنا تكون فما حملات مشتركة بين المواطن بين الدولة ما تتمثل في السلطات المحلية بتراكس توفير تراكس ومع المواطنين تراكس من عند الدولة باش نجموا نهي واللي نقدروا عليه. فما حالة عزلة فك عزلة نقولوا سيفة أسنان نحاولوا نصلح نقدروا عليه.
0: تواصل جمعية صوت الشاب بباجة تنفيذ مشروع تسهيل الذي يهدف إلى المساهمة في تعميم نفاذ للإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. ريبورتاج فتن التوجيني.
5: يشكل هذا البرنامج إحدى المبادرات الداعمة للشباب والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجال الرقمي. رئيسة جمعية صوت الشاب بباجة إيمان الجابري
6: ساهم في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج الشباب المهني في مجال الثقافة الرقمية. البروغرام فيه عدد محاور يخدم عليهم مواهب الفنون الإبداع الإدماج والبحث. نحن حبينا نمسوا معتمديات الكل متاع باجة. لحد الآن عملنا 3 أنواع متاع تكوين. شفنا اللي في ولاية باجة بالحق عندنا طاقة كبيرة متاع دي جون ينجموا يعملوا إن كرياسيون فما إبداع.
5: تكوين مختص ومرافقة الخبراء للشباب لأجل جيل مبتكر ومبدع.
6: تكوين من أحسن ما شفت لي فورماتور الحق اللي جابوهمنا بروغرام تسير. دونك من هنا ندعو الشباب الكل يجيوا بحضنا للاب اللي موجود في مقر جمعية صوت الشاب على ذمتهم مجهز بأحدث تجهيزات اللي تخص الإبداع الرقمي. حتى لي جون ما عندهمش دي بي سي نحن نوفر لهم دي بي سي. بروغرام ان شاء الله باش يتواصل حتى فيفري ولا جانفي 2027.
5: هذا وستنتظم اواخر هذا الشهر دوره في الرسم الصحفي والكاريكاتور لفائده شباب ولايه باجه.
0: دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتوجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعملية نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، دعت إلى التزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية لا سيما من ارتفاع درجات الحرارة. وشددت الهيئة في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. ولاحظت الهيئة تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأكدت الهيئة أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير محاضر. أعلنت المنظمة الكاشفة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. يهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة اللغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من شهر جويلية المقبل، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره اليوم. في أخبار الشرق الأوسط، استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل اعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان، حسب أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. أكد رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهيئة هجمات الصهيونية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تشكل تهديدا مباشرا لتركيا. ولفت أردوغان في تصريح له اليوم أن الاحتلال الصهيوني يواصل سياسته الخبيثة من أجل بث الفتن وعدم الاستقرار والتوتر في منطقة شرق البحر المتوسط ومناطق مختلفة في أفريقيا. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من اليوم ضد إيران، وأشار البيان إلى أنه ردا على الانتهاك الصارخ لسيادة إيران الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها. وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات شديدة على القواعد والأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا. إلى هنا تلك ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. أعطى إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بسليانة وسط توقعات بصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المجلس المحلي بوادي مليز يطالب بفضل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من الأرياف بالماء الصالح للشرب. بولاية باجة تواصل تنفيذ مشروع لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. شكرا لكم على حسن المتابعة مستمعين، نلتقي إن شاء الله في موعد إخباري لاحقة. إلى اللقاء.

0: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع مستمعينا ومستمعاتنا تابعوا في اذاعه الكيف. هذا التوقيت 26 دقيقه، مازلنا متواصلين معكم حتى للسبعه، وركنا اليوم ذكاء على الهواء في توقيت استثنائي من المعتاد، يعني ذكاء على الهواء مباشره بعد موجز الخامسه. اليوم وخرناه شويه مع الانسة امنة بن باوس، استاذه اعلاميه وطالبه دكتوراه. نحكي اليوم مع امنة على الهلوسة الرقمية، الهلوسة الرقمية اللي تعتبر ظاهرة تقوم فيها برامج وأنظمة الذكاء الاصطناعي بتوليد معلومات. المعلومات هذه تكون خاطئة ومختلفة ولا أساس لها من الصحة، وتقدمها كإجابات واثقة ومقنعة وكأنها حقيقة. أكثر تفاصيل مع إمنة بن باوس، حاضرة معنا في ركن الذكاء على الهواء. إمنة مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء النور مستمعينا الأعزاء على راديو كيف. كما حكينا بالضبط، هذا هو بالضبط دونك الذكاء الاصطناعي كيفاش يكذب، ولكن هذه المره بثقه، بكل ثقه. معناتها انا نحب نرجع برك كلمه يكذب، معناتها الكذب نعرفوها على الانسان. تقول انسان راهو يكذب، اش معناتها يكذب في اللغه العربيه؟ انا انسان كذب معناتها هو يعرف الحقيقه وخبى الحقيقة عمدا، معناتها عملها بالعمد وخبى عليك الحقيقة وقال لك معلومات خاطئة أو كاذبة. هذا لا يجوز انك تجي للذكاء الاصطناعي وتقول له يكذب. علاش؟ خاطر نحن نعرفوا اللي هو مجرد من النية ومجرد من المعي. دونك هذيك علاش سميتها انا، قربتها، قلت الهلوسة الرقمية. هذا هو بالضبط شنو موضوعنا لليوم. انت معناتها هي ترجع معناتها لعلم النفس، كل ما انسان كي تحكي معاه وإلا روبو كي تكتب أنت معلومة ولا سؤال يجاوبك بسرعة. السرعة الفائقة هذيك وكستركتور كي تبدأ كلير واضحة والوضوح يخليك تقول آه راهي الماتيان، راهي الانفورماسيون هذيك صحيحة،
0: ما تخليكش تشك
1: وقت بلا ما غير ما تشك أصلا، وقت هي تبدأ مغالطة. بكي نرجو أحنا للديفينيسيون، معناتها التفسير أو التعريف الأول للذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي شنو باش يعمل؟ هو معناتها نموذج يعتمد إلى اعتقاد، معناتها يعطيك شنو الاحتمال، يعمل دي بريديكسيون، ماهوش على القرار النهائي. كي تجي تشوف ماهوش يعطيك المعلومه الصحيحه، مش يعطيك الاقتراح، معناتها الاكثر احتمالا في الحاجه هذيك حسب البيانات اللي هو تعلم بها. فانت كي تعطيه معناتها موضوع، يبدا هو ساعات يلتورن دون لو فيد، معناتها يلقى هو في فراغ، جمله من الفراغ، والا يلقى الجمله هذيك او السؤال معقد. نفس الشيء به كما مثلا نقارن انا باش نقرب الصوره للمستمعين، كما تلاميذ البكالوريا ان شاء الله ربي ينجحهم الكل اللي ما اخر نهار. دونك في البكالوريا انت تلميذ فاي اكزامبل يحضر للبكالوريا الامتحان الوطني، يمشي يحضر يبدا داخل ب 80% من الفهم. اوكي يجي سؤال فهمه مما يعرفش المعلومه الصحيحه، ساعات تضيع عليه. دونك هو شي يحاول يعمل يكتب موضوع او نص مقنع فهم، ويبدا صحيح النص هذاك مما هيش المعلومه الصحيحه. هذا شنو اللي صار مع الذكاء الاصطناعي اللي العباد تقول لي هاو يكذب، هذا هاو داخل بعضه مي مش هكاك. هاكا فسرنا بشويه بشويه كيفاش هو يخدم. دونك التلميذ هذاك باش يجي يحكي يكتب لك صح، ضعت عليه المعلومه سبحان الله، مي يكتب لك يقنعك. هذاك علاش ديما احنا نقولوا لهم ما تخليش معناتها الكيستيون فارغ. دونك تكتب صحيتك. هذا هو بالضبط شنو صار مع الذكاء الاصطناعي. يقول لك حاول، خاطر ريت لامبريسيون هذيك اللي حكيت لك عليها، العلم النفس اللي حكيت لك مع الذكاء الاصطناعي، لامبريسيون الاولى تقول هذا يجاوبني في ساعه، ما بقاش يخمم فيها. دونك انت تبعد كل نوع انواع معناتها الشكوك. هذا هو شنو صار بالضبط مع الذكاء الاصطناعي. دونك التلميذ تقول له لي اكتب مثال شو فسر مع الوضوح، هو ورطوبه الكتابه راهي عندها دور كبير في الورقه. خاطر انت كتجيني انت تبدا قالك وتكتب خط اندراكي فيه والفكرة ما هيش واضحة، باش تخسر النوت فاسيلمون. أخك كان أنت مشيت حتى وكان فما الخطأ، لعبت الكل باش تعتمد عليك ومثل باش تاخذها أون كونسيديراسيون. هذيك هو تبدأ أنت
0: تبوج تهد وخط واضح وخط مزيان. نقطة صحيح مهمة برشا هذه
1: يعني دامو. هذا هو شنو حكينا، ما احنا نحن الذكاء الاصطناعي بكل ثقة ما يعطي في معلومات غلطة
0: خاطئة.
1: دونك شنو هذه فما منها برشا مشاكل منجت باي اكزامبل، خاطر الذكاء الاصطناعي عنده هدف، الهدف نتاعو هو مش يشوف لك المعلومة صحيحة وإلا لا، سرد نصوص انه يكتب وبعد انت افرز المعلومة اسكو صحيحة. دونك من بعد هي ترجع، ما هو التلميذ، خلينا في الفاز تاع التلميذ الاكزامبل اللي عطيتو ميساج، هو ما هو كتب، من بعد الفرصة تطلع الاستاذ هو اللي باش يراقب المعلومة صحيحة، صحة المعلومة معناتها تعتمد على الشخص المستعمل نقولوا احنا. فهمتني بهذا من اول حاجة. ثاني حاجة، الذكاء الاصطناعي ما هو باش يدرب على معلومات وإلا لا. دونك البيانات هذيك كنا نجم نقولوا اللي هي كنت نجم منقوصة، وإلا متناقضة. فأنت كي تعطيه معلومة منقوصة ولا إلا معلومة متناقضة، هو التلميذ بيده ما يعرفش باش يفرق من بعد. الأستاذ يقول له راهي هذه تقول هكا هكا، الأستاذ الآخر في الفيزياء بعد نقول له ليه راهي معلومة تقول هكا هكا. مي كل واحدة عندها سونس نتاعو. الذكاء الاصطناعي ماهوش باش يفرز لهنا على أنا سونس أنت، فهو يعطيك وأنت باش تتأكد من المعلومة شنو تعمل هنا. يا إما زيد تسأل أسئلة أخرى باش تتأكد تعرف المعنى الحقيقي منين أنت سألت منا جهة معناتها. فهمتني؟ وإلا تشوف تسأل على المصدر، تقول له يا أخي مصدر هالمعلومة هذه من أين أتت المصادر
0: باش تتأكد.
1: بيان سور بيان سور، باش تعرف السورس.
0: تسأل على المصدر وإلا
1: المصدر المعلومة، وإلا تسألوا أسئلة أخرى باش تعرف من أنا نظرة نو ما أبار أنك تتأكد. فما حاجات تعطي عديد المعاني، فما فايزون كي نقولوا كلمه صحيح باش يفهم هو سيتوياسيون، مش كم بعد تجي تقول لي اه راه هو خطا راه هو ما يفهمش. هذيك خدمتك انت من بعد، انت باش تتاكد من مصادر المعلومه وتفيريفي.
0: يعني هنا حاجات يعني اون ديتاي تعطيه، ماذا بيك الحاجات البسيطه تعطيه له باش هو يعطيك الحاجه اللي حاجتك بها انت، السونس اللي حاجتك به انت.
1: فوالا. وزيد ابار هذيك حتى كي يعطيك هو المعلومه تتاكد من المصدر نتاعها، اسكو موجوده او ما غير موجوده. نعطيك خلينا نكمل كجوست السبب الاخر. السبب الاخر انه هو ساعات تبدا ما عندوش النوفوتي. ديجا حكيت له بوا هذا في حصه قبل، قلت له ساعات يعمل لي ميزاجور اكسيتيرا باش يعرف هو النوفوتي، خاطر هو باغ اكزومبل البرمجه صارت معناتها نتاعو الميزاجور 2025 2026 دارك ما يعرفش باغ اكزومبل. لازمك انت تتاكد انه يعرف في الحاجه هذه. باغ اكزومبل احنا في البحث العلمي دونك احنا نعتمدوا نخدموا دي جورنو دي زارتيكل في مؤتمرات وكل. دونك تنجم انت تخدم في بحث، تجي تحط عنوان البحث نتاعك وتقول له اعطيني باغ اكزومبل ريفيرونس تحكي على الحاجه هذية. دونك نحن في البحث العلمي عنا المكتبة الرقمية، يجي هو يعطيك في الموضوع هذاك ريفيرونس ويقول لك راهو عنوانها كذا وشكون المؤرخ وكل. اخك هي الريفيرونس لا نيكزيست با، هذه شنو اللي نحكي لك انا باش تتعرف على المصدر. لازم كي تجي انت تقول له المصدر وكل، اه يجيك هو يقول لك ليه راهو هذاك بالرسمي راهو، تقول له انت مش موجود ها ما لقيتوش على جوجل سا نيكزيست با، يراجع هو وتعاود ترجع لك هذا هو بالضبط شنو الذكاء الاصطناعي. معناتها يحكي بكل ثقه ولكن معلومات خاطئه. كيف كيف راهو صارت في برشا مجالات حتى في المحاماه قضاة يعطوا في نصوص مش موجوده اعتمادا عند الذكاء الاصطناعي. فهمتني؟ معناتها لهنا عندنا مشكله كبرى. دونك هاكا قلنا شنو معناتها المشاكل والحلول. هي معناتها الحلول الوارده انه ديما يرجع القرار النهائي للانسان
0: من الشخص.
1: اي فوالا. هذا هو. مثلا عندي نقطه اخرى باي اكزومبل، نزيد نكمل جوست النقطه هذه. دونك شنو المشكله؟ المشكله انه اليوم انت تولي في حيره تحير، اسكو تصدق انسان كيف كيفه؟ خاطر احنا ما ساعات انسان كي يعطيك معلومه باش تتاكد منه ولد العباد الكل تقول لك ليه خلينا نشوف على الشات ولا
0: ولا ترجع.
1: دونك يشوف الشات بعد يرجع لك يقول لك اه ياك غلط انت الشات قال وهو دارك غلطه زاد حتى الشات. دونك توا ولد الحيره بين اسكو انا معناتها نصدق انسان مثلي مثله او نصدق الاله الذكيه معناتها.
0: وانت كأستاذة تعليمية عطينا الحل.
1: انا عطيت الحل، قلت الحل شنو معناتها، عطيت برشا حلول انا منهم اعاده انك الاسئله هذيك تعاود تسالها
0: ليه على سؤالك هذا انت شكون تصدق قبل ما تعطي.
1: انا نمشي للحل اللي قلته اللي هو معناتها تصديق المصادر. انا نشكك بيان سور نرجع للمصدر، وانا نولي نمشي نلوج على السورس هذه. انا كنت في الحصه السابقه حكيت زيد على شو اسمه معناتها الموظف الرقمي. دونك الموظف الرقمي نحب انا كنجاوب على السؤال هذايا الموظف الرقمي خليه كمساعد. It's okay. معناتها يعاوني يساعدني
0: اما مش تعتمد عليه في كل شيء.
1: لاتخاذ القرار الاخير يرجع لي انا اللي انا باش نثبت من المصادر ونثبت من كل المعلومات باش ما نخليش حتى امكانيه خطا ويمشي كل شيء على ما يرام معناتها. فهمتني؟ حتى في الطب راهو هذه معناتها حاجه يسر حساسه
0: في المجالات الكل.
1: في المجالات الكل. وهو قلت لك هذا يرجع لعلم النفس. هو قلت لك خاطر انت حتى انسان كي تحكي معاه ويجاوبك بسلاسه معناتها من النظرة الأولى أصلا تطمين أنت تقول ياه ما هو ما هو شيء كذا بعضية أصلا تبدأ مطمين على الأخر.
0: نقولوا نحن ما ترددش في ساعة جاوب في ساعة توليك يعطيك الثقة العامية يعني تولي
1: صحيح. نفس الشيء اللي صار مع الذكاء الاصطناعي معناتها أنت بعد ما عطيته ثقة ترجع تقول لي ها هو يغلط معناتها الهلوسة الرقمية اللي دخلنا فيها معناتها. ولكن ديما فما الحلول إن شاء الله وديما معناتها نمشوا للتطور وديما تلحسين إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هذا هو اليوم ركننا مع آمنة بن باوس في ركن ذكاء على الهواء الهلوسة الرقمية، عطتنا برشا تفاصيل على الموضوع هذا. شكرا لك مرة أخرى آمنة، إن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: شكرا.

0: الكاف.
1: مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكاف، ومازلنا متواصلين معكم إن شاء الله حتى السبعة في نبض المساء. اليوم وزارة الدفاع الوطني أعلنت عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عامل من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026 طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 5 جوان 2026. وأفاد بلغ الوزارة أن الترشحات ستختتم يوم 3 جويلية 2026، على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية نهار 3 أوت 2026 والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. أكدت الوزارة على أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، موضحة أنه يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات أو لا يتضمن إحدى الوثائق المنصوص عليها أعلاه، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على إثبات تاريخ الإرسال أو الوصول. واشترطت الوزارة على أنه يجب على المترشحين أن يودعوا ملفات ترشحهم مباشرة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى العنوان التالي: وزارة الدفاع الوطني، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، إدارة التصرف في الأفراد، القاعدة العسكرية بالعمران، تونس 1005. مع التنصيص على عبارة لا يفتح مناظرة خارجية بالاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب عمل من الوحدتين الأولى والثانية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2026.

هذه هي إذاعة الكاف، واليوم حبيت نحكي كان آخر يوم في اختبارات البكالوريا في الدورة الرئيسية. إن شاء الله نتمنى النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ أينما كانوا. إن شاء الله ربي يفرح كل أم وكل أب وكل تلميذ وكل أستاذ زادة بتلميذ، وإن شاء الله ربي ينجحهم الكل، وإن شاء الله نسمع هاك الزغروتة التونسية في كل بيت فيه تلميذ وإلا تلميذة في البكالوريا. نشكر الجميع على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

إلى المجموعة الثامنة وضمت منتخبات إسبانيا الرأس الأخضر، منتخب المملكة العربية السعودية ومنتخب الأوروغواي. هذه المجموعة اللي فيها

0: هذا الأرخبيل اللي يضم نحو نصف مليون نسمة ومساحته ما تتجاوزش 4000 كيلومتر مربع تأهل إلى كأس العالم 2026. وهذا تأهل منتخب الكاب فير إلى الكأس العالمية للمرة الأولى في تاريخه. هو تجسيد لقوة ثقافة كروية راسخة توحد أبناء شعب الكاب فير وشعب الرأس الأخضر مش حاضر في هذا المونديال. بعد إسبانيا وكذلك الكاب فير منتخب عربي حاضر في مونديال 2026 هو المنتخب السعودي اللي حجز تذكرة رسمية للمرة السابعة في تاريخه وللمرة الثالثة على التوالي بالنسبة للمشاركة السعودية. نذكر المنتخب السعودي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 6 مرات، هذه المرة السابعة نذكر 94 98 2002 2006 2018 و2022. هذا بالنسبة للمنتخب السعودي المنتخب العربي الحاضر في هذا المونديال مونديال 2026. نبقى دائما مع تركيبة المجموعة الثامنة ومنتخب الأوروغواي اللي موجود بطل العالم مرتين 1930 و1950، روح قتالية يتميز بها المنتخب الأوروغواي اللي باش يكون حاضر في هذه النسخة.
1: مونديال 2026 المنتخبات المشاركة. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: السابعة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار في الهكتار الواحد بجل معتمديات الجهة حسب ما أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزوارية. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحة بالكاف فتح زمال أنه قد تم تلقيح أكثر من 18,000 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلعية، أي بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22,000 رأس ضد مرض الجلد العقدية، أي بنسبة إنجاز فاقت 115% مع تقدم حملات تلقيح المشترط الصغرى. أعلنت الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات. أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة يستدعي تحركا دوليا عاجلا لوقف مخططات الضم ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم أكثر من 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اقتحام للمنازل حسب ما أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين.

0: توغلت قوات الكيان الصهيوني مجددا اليوم في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا، حيث اعتدت على عدد من المواطنين بحسب ما ذكرت مصادر محلية. قال الرئيس الأمريكي اليوم إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، مضيفا أن الرد الهجومي سيكون بقوة شديدة كما سيتم استئناف القصف. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn

0: اليوم في ساعة. بإمضاء سندس مسعاوي.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لينا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. تحية طيبة للجميع اللي تتابعوا فينا بتبيع في راديو ولا في سياراتكم عبر الانترنت. تحية لكم جميعا. طبعا هذه الجولة اليومية الإخبارية واللي في ساعة تقريبا نعطوكم أبرز الأحداث والتصريحات المحلية الجهوية وأيضا الوطنية والدولية. باش نتحثوا على الفلاحة، باش نحكوا على الماء الصالح للشرب، باش نتحدثوا على مشاغل المواطن، نحكوا أيضا على الأحكام الصادرة في قضايا الاغتيال وخاصة أبرزهم الاغتيالات السياسية لشكري بالعيد ومحمد الإبراهيمي. نتحدثوا زيدا على أخبار المجلس ونتحدثوا على لجنة الصحة لتوصل نظر في مقترحات قوانين تتعلق بالأسرة. نحكوا على رياض ومحاضن الأطفال وأيضا المتقاعدين وكبار السن. بداية السنة الهجرية بالعربي، نتحدثوا على بداية شهر محرم، نعطوكم أكثر تفاصيل فلكية في هذا الموضوع. نحكوا زيدا على الحصانة البرلمانية، تذكروا البارح حكينا شوية على الموضوع ذي مع واحد من نواب خاصة من لجنة التشريع العام. ناخذ أكثر تفاصيل من الجانب القانوني اليوم في هذا الموضوع. مجلس وزيري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشراب وتحسين إدارة الموارد المائية. تقريبا الأخبار العالمية نختزلوها في الأحداث في الشرق الأوسط. نحكو على تهديدات ترامب اليوم بضربات جديدة نحو طهران. إذن هذه أبرز عناويننا. مرحبا بكم ديما مستمعينا اللي تتواصلوا معنا ديما على صفحتنا، زيدا مستمعينا اللي تتبعوا فينا بتعليقاتكم وأيضا حتى منهم على الربوة. تحية للجميع. إذن بشكون الانطلاقة، وشكرا طبعا أمين معنا في الإخراج الفني لجولتنا الإخبارية من أمام الميكروفون سندس مسعاوي. تحييكم جميعا، إن شاء الله رفقة مؤنسة للجميع. جولتنا الإخبارية باش نبدوها بالفلاحة ومن الجهة من سليانا. نتحدث اليوم على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد. هو رو فعليا رو بدي موسم الحصاد، لكن ديما هك البروتوكولات اللي تصير في كل منطقة وفي كل عام إلا ويكون الافتتاح الرسمي وأعطاء إشارة الانطلاق. اليوم نحكو على موسم الحصاد وتجميع القمح بسليانة وسط توقعات بصابة تتجاوز 3 مليون قنطار من الحبوب. خلينا نسمعوا إذن سيدة نورة الزويري، سيدة نورة اللي هي رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمندوبية الفلاحة بالكيف، والميكرو لزميلة فوزي العثماني.
2: فيما يخص المساحات المبذورة في ولاية سليانة، عنا في حدود 154 ألف هكتار، منها 76 ألف هكتار قمح طل. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة. فيما يخص التوقعات الصابة تتجاوز 3 ملايين ومية قنطار، دونك هي تعتبر صابة طيبة. في أغلب المعتمديات عنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها منها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاحة متجاوز 67%، واللي هي تعتبر مناطق متضررة. عنا خلال الموسم هذه زوز إحداثات جديدة هم بعملية التجميع، اللي هما زوز مراكز، واحد في معتمدية الكريب وواحد في معتمدية سليانة شمالية، بطاقة خزن جملية في حدود 33 ألف قنطار، منها 25 ألف قنطار مغطى.
1: نعرفوا اللي إشارة الانطلاق اليوم كانت تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية وسيد البحري عزيم بالشيخ، اللي كان حاضر في الكريب تحديدا وانطلاق موسم الحصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف في ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية الكريب. توقعات كما ذكرت أكثر من 3 ملايين ومئة قنطار من الحبوب، كما كنا نستمع لسيدة نورة أزويري عن المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بسليانة. مديرة الزراعات الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي رابعة بن صالح تقول أنه موسم الحبوب الحالي طيب، وأن المساحات الجملية المبذورة تقريبا بلغت 991 ألف هكتار على مستوى وطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج.
3: موسم الحبوب 25-26 في تونس هو موسم طيب، المساحات المبذورة هي في حدود 991 ألف هكتار على مستوى وطني، والحمد لله التساقطات يعني كانت موجودة في مختلف مناطق الإنتاج وكانت موزعة على كامل موسم إنتاج الحبوب، كذلك توفير كميات هامة من البذور الممتازة بما فيها أصناف جديدة، دونك تم استنباط على مستوى المعهد الوطني بحوث زراعية بتونس، والحمد لله التقديرات تشير إلى أنه الإصابة باش تتجاوز إصابة الموسم الفارط. المردود العام هو في حدود 22 قنطار في الهكتار، قمح الصلب في حدود 24 قنطار في الهكتار، والشعير 19 قنطار في الهكتار. عندنا إضافة بالنسبة لمادة الشعير من حيث الكميات وكذلك من مادة القمح اللين. بالنسبة للاستعدادات يعني تجميع الصابة انطلقت مبكرا، انطلاق مواسم الحصاد تختلف من منطقة إلى أخرى حسب أول نسبة الرطوبة وكذلك حسب أنواع الحبوب.
1: إذن نزيد نسمع زيد رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليانة، وإحنا مازلنا نتحدث على إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد بالنسبة لولاية سليانة. إذن رئيس الدائرة الجهوية لديوان الحبوب بسليانة حسن الخضراوي يذكر أنه تم افتتاح موسم تجميع الحبوب بولاية سليانة نهار 3 جوان بالنسبة للشعير والتريتيكال، واليوم 10 جوان يتم الانطلاق في تجميع القمح الصلب واللين، ويقول أنه الكميات المجمعة بلغت حتى البارح 148 ألف قنطار.
4: الكميات المجمعة إلى حدود يوم أمس 9 جوان بلغت 148 ألف قنطار في عدد 30 مركز طاقتهم الإجمالية 1,130,000 قنطار موزعين بين الشركة التعاونية ومجمعين خواص. عندنا تقريبا 11 مجمع بالولاية. اليوم ندخل إن شاء الله في افتتاح تجميع مادتي القمح الصلب والقمح اللين. بالنسبة لعملية الإجلاء انطلقنا نهار 4 بدينا في إصدار طلبات التزود اللي بلغت إلى حد يوم أمس 46 ألف قنطار، تم إنجاز منها 20 ألف قنطار والبقية يعني قاعدين نتبعوا يعني متابعة يومية لجميع المراكز، وديما ندخلوا في المراكز اللي قلنا عندها طاقة تجميع يعني غير كافية، ونركزوا خاصة على المراكز كما قلتك اللي عندهم كميات بالهواء الطلق.
1: نحكو على الماء بعد ما حكينا على الصابة والفلاحة، نحكو على الماء الصالح للشراب، وتحدثنا كنت أذكر البارح إشارة وحلينا قوس، وحكينا على مشروع اليوم مد قنوات التزود بالماء الصالح للشراب من بير النخلة من تجروين إلى مدينة الكيف اللي يتأخر في إنجازه، وقت اللي كان تقريبا الموعد هو نهاية جوان، تبدو بعض الأمطار اللي عطلت هذا المشروع. هو المشكل هو الصمت، اليوم المعلومة ما تلقيش موجودة من طرف طبعا السلطات المعنية، أعطونا المعلومة قولوا راهو المشروع تعطل بسبب كذا وكذا، أنه فما صخرة كبيرة اليوم موجودة في المنطقة، ونعرفوا أنه حي حشيت تقريبا وكل المنطقة هذيك كلها مبنية على صخور وصخرة كبيرة على الأخر، معناها بالإمكانيات الموجودة عند المقاول من الجمش يكسر. يزمنا نسأل ويزمنا نتنس ويزمنا الفركس وما يتصلوش بينا ويعطوا المعلومة، وإحنا قاعدين يومين نتبعوا في المشروع اللي هو بحذينا لهنا موش بعيد على مقر الإذاعة. إذن كان حاضر النائب ياسر القراري عن ولاية الكيف مع زميلتي حنان بن مصفى اليوم في برنامج زوايا الأحداث وطرقوا إلى هذا الموضوع.
5: قضية الماء اليوم في تونس ككل إذن هي قضية وطنية اليوم. جهة الكيف من الجهات المتضررة من الشح المائي، لكن مناش وحدنا، رينا أنهارينا يعني تبرقة وتحركات كبيرة لأنه وضعية كارثية في تبرقة في قفصة، إذن رينا المهدية أيضا يعني عديد جهات تونس. هذا لو ما ينفيش واجب التدخل، وذاك علاش إذا كنا أكدنا أنه تم تدخلات سريعة إذا وتم رصد اعتمادات الضرورية في الغرض. وباش نأكد الحديث كنت نحكي فيه البارح راهو تم مجلس وزاري كامل انعقد تحت إشراف رئيس الحكومة وأصدر توصياته في علاقة ب إذن المتابعة الحينية للإشكاليات والوضعيات المائية، وتم تكليف السادة الولايات بهذه المتابعات، وإن شاء الله نشوفوا الأثر نتاعها في قدم الأيام. وهذا يؤكد وقت اللي نعقد مجلس وزاري في علاقة بالمسألة أنه القضية إذن تمس عدد كبير من جهات تونس بما فيها جهة الكيف اللي تعاني شح مائي كبير. المشروع دخل مدينة الكيف و 27 كيلومتر تقريبا، ما زلنا اذا يعني ما زالوا بعض امتار وتو نوضح 27 كيلومتر تخدمت جزء من الموارد المائية دخل في الشبكة ودخل في طور الاستغلال، ما واش كل الموارد ما زالت ما دخلتش في طور الاستغلال لا، فهمني ثم جزء تقريبا في حدود 50 لتر اللي دخلوا طور الاستغلال، فهمتني، واللي اتربطوا بإما في الشبكة مباشرة أو بخزان لاجار معناها خزان الأول. فبالتالي إذا عدد من الأحياء اليوم تحسس فيها الوضعية المائية، وأنا ماذا بيا زادة فهمني يقع تفاعل من المواطنين إذا، لأنه أنا هذا نستقيم معطياتنا من شكون، من الجهة الرسمية اللي معنية بالأمر، احنا قبل ما ندخلوا لنرى ونتواصلوا مع المسؤولين المركزيين والمسؤولين جهويين في علاقة بالصناد وناخذوا المعطيات طبعا ونتابعها أيضا ميدانيا ونسمعوها زادة من المواطنين، جينا تشكيات من المواطنين كي نهب التدوين على صف في حد يكون موضوع مختلف، تجيني تدوينات الماء في الحي الفلاني، الماء في الحي الفلاني ونتدخل ونتابع، فهمني. فالحقيقة الوضعية المائية لازمنا نقارنه إذن بالسنة الفارطة، هل هناك تحسن عام أم لا؟ أعتقد أنه ثم تحسن عام، لكن الإشكال مازال قائم ومازال قائم بحدة في عدد هام من الأحياء. وأنا منذ حين كنت مع السيدة المديرة أتأكد لي أنه مثلا إشكالية السبيطار تذكروا عني أنه السبيطار عنا فيها مشكلة في الماء وما يتزودش السبيطار وناس تصفي معناها ما عندهاش ماء، إذا يعني اليوم أعتقد أنه المشكلة هذه ما نش قاعدين نحكيوا عليها توا. عديد الأحياء أخرى في المنقفض وضعية التزود أفضل بكثير، ما نقولش إذا يعني خارق العادة، نقول أفضل بكثير مما كانت عليه، ثم حتى أحياء ما ينقطعش عليها. طبعا هذا يطرح علينا مسألة ماكم قلتوا توزيع عادل بين مختلف الأحياء، نعم نحن متمسكين بدعوة الصناد إلى توزيع عادل للموارد المائية المتوفرة بين مختلف الأحياء، لكن هذا وقتش نجم نحقوه؟ نحقوه وقت تكتمل المشاريع اللي بين ايدينا واللي موجودة واللي عنا واللي تطور الانجاز.
1: نحكو إذن على المجلس الوزاري المضيق اللي البارح وقع طبعا انعقاده، كان موضوعه هو منظومة المياه، كان بشرف رئيس الحكومة سيدة سارة زعفراني الزنزري، كانوا حاضرين فيه بتبيعة كل الهياكل والمؤسسات وعلى رأسهم طبعا وزارة الفلاحة للحديث عن السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل التحديات المناخية ليشهدها كل العالم. إذن كانت مداخلة لوزير الفلاحة واللي كان مصحوب بالمكلف بالمياه طبعا السيد حمادي الحبيب، كان هذا المجلس في عرض مفصل وشامل حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية وأيضا التوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. البرنامج المتأكد يضم لتأمين التزود بالماء صالح للشرب خلال الصائفة ذي يضم 81 مشروع، منها 35 مشروع متواصل بكلفة 58 مليون دينار، خاصة يتضمن حفر وربط تقريبا 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، صيانة وتجديد 26 محطة ضخ، التدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل الولايات، وتركيز عديد في رق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد. وطبعا أكدوا على استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار، تحسين أداء 74 منظومة مائية لفائدة 113 ألف ساكن، إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20,000 ساكن، إنجاز 6 آبار عميقة تدخل حيز الاستغلال بولاية الوسط والجنوب، تعويض 10 آبار عميقة بعديد الولايات، صيانة محطات الضخ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية، توفير 20 شاحنة مجهزة بصهاريج مخصصة للمناطق الجبلية والوعرة. قاعدة نقرأ لكم في محتوى المجلس الوزاري اللي تعقد أمس بخصوص طبعا المياه. ما يخص وضعية مياه الري، تم تقديم معطيات حول مخطط تأمين التزود بمياه الري للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات، وهذا في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي والتأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الري في كافة المناطق. برشا نقاط اليوم المجلس ناقش التقنيات المبتكرة اللي تم اعتمادها للتعبئة والتصرف في الموارد المائية، من أهمها إحداث منصة رقمية للمساعدة على أخذ القرار للتصرف الحيني في الموارد المائية المنجزة، وهذه بتجميع البيانات الإدرولوجية من مصادر مختلفة منها الأمطار، السيالين، مخزون السدود والتحويل والاستغلال، إعداد منصة رقمية خاصة بالترخيص للتصرف في الملك العمومي للمياه لتعزيز حوكمة قطاع المياه وتقريب الخدمات الإدارية المتعلقة بترخيص استغلال الملك العمومي للمياه، تحيين خارطة الطوابق البيومناخية، هذه لتحيين الخارطة الفلاحية وتحديد المناطق الجغرافية، الحد من التبخر، هذه في إطار إنجاز تجربة نموذجية بالمسطحات المائية بمخابر مركز تونس لتكنولوجيا المياه، وخطة عمل لتجربة على بحيرة كامش بولاية نابل، الاستمطار، الألواح الفلتو ضوئية العائمة. وأيضا أقر المجلس جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب، منها ضمان تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، كيفاش أتوا نشوفوا، مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب، إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة التصرف في المنظومات المائية تدريجيا للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على المستوى البنائات المزمع إحداثها، كان ذي من بكري نورمال مورا وذي من بكري، اليوم الخزانات المائية لتجميع المياه الأمطار راهي حاجة باهية برشا، هذه معناها تقليد متاعنا المواجه القبل، معناها كيفاش كانت تصير وحاجات اليوم استغنينا عليها وعرفنا قيمتها والمفروض أن الدولة تشجع على إنجازها. برشا برشا الحقيقة مشاريع وإجراءات وقع اتخاذها من خلال هذا. خلينا نزيد ونرجع على أرض الواقع. على أرض الواقع نتحدث اليوم على مشاكل المجامع المائية اللي كان المفروض أنها باش تحل المشكل بالنسبة للمناطق الريفية، لكن ولت هي مشكل في حد ذاتها. خلينا نسمع إذن عضو المجلس المحلي بويد مليز، نتحدث إذن على هذا المشكل. سيلينوبلي يتحدث في هذا الميكرو لزميلنا هشام الصغيري.
6: مجامع مائية قديمة برشا، معناها مش جديدة، المجامع شبكات قديمة برشا تهرت بلغم تدخلات، معناها المندوبية على الفلاحي على السلطين الجنوبية مجمع كفس الإشكالية وتصلح، ما نشوفه مش حل. إذا كان ما تدخلش سونات معناها ما هوش حل. كانت أبرز مطالبنا هي تدخل السونات مباشرة في إمكانية الدولة ضعيفة شوية، كضرورة أمو بالمجمع بالمجمع، ولا رأسه متبيع مجمع شمتو اللي هو من أعلق المجامع، مجمع كامل عمادة ومعه زوز قرى أخرين جندوبة شمالية، هي المجامع اللي حابسة ترجع تخل بالإمكانيات الموجودة. المهم عباد تشرب الماء في استفادة، معناها هذه أولوية قصوى. مواطن يزود بالماء صالح الشرب، ومسالك فلاحية حاولنا تكون فما حملات مشتركة بين المواطن بين الدولة، ما تتمثل في السلطات المحلية بتراكس توفير تراكس ومع المواطنين تراكس من عند الدولة باش نجموا نهي واللي نقدروا عليه. فما حالة عزلة فك عزلة، نحاولوا سيف أسنان نحاولوا نصلح اللي نقدروا عليه.
1: إذن برنامج برايا الجهات مع زميلي ماهر لاماسي اليوم من استوديو إذاعة الكيف بسليان، وكان الموعد بين ما 3 و 4 متاع العشية، برشا مواضيع وبرشا ضيوف، وقع الحديث على عديد المواضيع منها زراعة الكرز بمعتمديات مكثر، نتحدث على طبعا نحكو على الحبة الملوك نحكو بالدرجة، نحكو إذن على أرقام ودلالات، ونحكو على ضيفة الأسبوع الأستاذة نبيها بالصادق، هي صحفية بولاية سليانة وناشطة مدنية وتجربتها طبعا في الميديا السمعية والبصرية. من خلال ركن الناس ومشاغل اليوم نتحدث على انتشار الناموس وإدارة الغابات تدخل بغراسة مشات اللي أشجار غابية مقاومة للناموس. الحوار مع السيد صبري الولهاني رئيس دائرة الغابات.
7: قدمنا شتلات غابية، شتلات الغابية اللي قاعدين ننتجوا فيها في المنابت نتاعنا الكل، قسم غابي دونك في أشجار مستوطنة لمينا منها من الزراعة وحطيناهم كيما السبريدو مكتار، معناها الكتم كيما الشين السنديان الأخضر، هذوما نباتات مستوطنة كيما العرعار الفينيقي كيما التوياء العرعار البربري، زرعناها مكثرين ومقعدين نستعملوا في المنابت نتاعنا. ثم نباتات شبه غابية اللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة كيما الخروب كيما البطوم كيما الزعرور، هذوما انتجناهم في المنابت نتاعنا وحطيناهم، كيما الرند زادة كيما اللوكينا، وعندنا نباتات تصفيفية اللي هي مقاومة للجفاف وتستعمل أقل ماء ومقاومة حتى للناموس. توا الناس كل تحكي على الناموس، لكن نحن عندنا أشجار فهمتني مقاومة للناموس، سمي منها ميليا الزرخت اللي كانت وقت فرنسا تحطهم قدام الديار باش يهربوا الناموس وباش يقاوموا الناموس. عندنا النباتات الطبية وعطرية كيما الكوكسينيل.
1: نتحدثوا مازلنا في أخبار الجهات وباش نمشوا المنسلينا لبيجة، ونحكوا اليوم على جمعية صوت الشاب ببيجة اللي تنفذ مشروع تسير واللي الهدف نتاعو هو المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. الموضوع أخذته بعين الاعتبار والمتابعة زميلتنا فاتن التوجاني.
8: يشكل هذا البرنامج إحدى المبادرات الداعمة للشباب والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم في المجال الرقمي. رئيسة جمعية صوت الشاب بباجة إيمان الجابري.
9: مساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج الشباب المهني في مجال الثقافة الرقمية. البروغرام فيه عدد محاور يخدم عليهم، مواهب الفنون الإبداع الإدماج والبحث. نحن حبينا نمسوا معتمديات الكل متاع باجة. لحد الآن عملنا 3 أنواع متاع تكوين. شفنا اللي في ولاية باجة بالحق عندنا طاقة كبيرة متاع دي جون ينجموا يعملوا ان كرياسيون، فما ابداع.
8: تكوين مختص ومرافقة الخبراء للشباب لاجل جيل مبتكر ومبدع.
9: تكوين من احسن ما شفت لي فورماتور الحق اللي جابوهم لنا بروغرام تسير. دونك من هنا ندعو الشباب الكل يجيو بحضنا للاب اللي موجود في مقر جمعية صوت الشاب على ذمتهم، مجهز باحدث تجهيزات اللي تخص الابداع الرقمي. حتى لي جون ما عندهمش دي بي سي، نحن نوفر لهم دي بي سي. البروغرام ان شاء الله باش يتواصل حتى فيفري ولا جانفي 2027.
8: هذا وستنتظم اواخر هذا الشهر دوره في الرسم الصحفي والكاريكاتور لفائده شباب ولايه باجة.
1: نحكو على قضية الاغتيالات السياسية اليوم في تونس. طبعا نذكروا كم من الأرواح البريئة اللي سقطت على هذه الأرض الطيبة. نتحدث على اغتيالات سياسية ونتحدث على اغتيالات أمنية، نحكو على اغتيالات لمواطنين عاديين اليوم، جرائم إذن استهدفت أعداد كبير من فئات المجتمع التونسي. وطبعا نتحدث اليوم على المستجدات في هذا المجال. هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي اللي عقدت ندوة صحفية وأحكت على الأحكام الصادرة بتاريخ 2 جوان، نرجعوا لها بعد شوية، وما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة وصدرت إثر مسار قضائي انطلق تقريبا منذ أكتوبر 2018 على أنه لا يوجد أي ملف في القضية أثير بعد 25 جويلية. نتحدث أنه عضو هيئة الدفاع يقول أنه لا يوجد أي ملف في قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي والجهاز السري لحركة النهضة، وتم فتحه بعد تاريخ 25 جويلية، ويقول أنه جميع الملفات مفتوحة أساسا منذ 2013 والسنوات التي تلتها، لكن الأحكام صدرت بداية من 2023 حتى تاريخ 2 جوان الحالي 2026. إذن مطالبة الدولة التونسية لفرنسا وإسبانيا وعدد من هذه من مطالب طبعا هيئة الدفاع. تطالب الدولة التونسية بمطالبة فرنسا وإسبانيا وعدد من البلدان الأوروبية بتسليم متهمين في قضايا الجهاز السري والاغتيالات السياسية وإصدار بطاقات جلب دولية في شأنهم وتفعيل آليات التسليم القانونية، من بينهم المطلوب للعدالة مصطفى خضر المقيم حاليا بإسبانيا، رضا الباروني وكمال العيف المقيمين حاليا في فرنسا وصدر بحقهم أحكام قضائية تقضي بالسجن المؤبد مع النفاذ العاجل والخضوع للمراقبة الإدارية إثر إدانتهم في ملف الجهاز السري المنسوب ليهم لحركة النهضة. نحكو إذن على مسار القضية، ما مسار القضية يقولوا طبعا، وكثير من يعلقون أن الأبحاث انطلقت في الملف منذ أكتوبر 2018 بعد توجه هيئة الدفاع بطلب إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف قصد فتح بحث تحقيقي أولي، إلا أنه تم فتحه ضد مشول رغم أن عدد من المتهمين معلومي الهوية. جديد خلينا نستمع لطبعا المعنيين بالمسألة، هما أهل الضحايا والشهداء اللي سقطوا اليوم نتيجة آرائهم أو أفكارهم اللي تختلف عن الآخر. باش نسمعوا مبارك عوينية زوجة محمد البراهمي تتحدث طبعا عن الإنصاف القانوني، تقول الإنصاف في قضايا الاغتيالات إنصاف من أجل تونس.
10: أنا بالنسبة لي هذه الأحكام لن تعيد محمد البراهمي إلى أبنائه، وحتى سألوني أمس بعض الإعلام شنو شعور، ما عندي حتى شعور. أنا أولادي غابوهم، اختطف منهم، وأنا زوجي قتل أمام عيني، قدام عيني رصاص يضربان، ما تغير حتى شيء. ذلك الجرح الغائر ما زال غائرا، ولكن ذلك الظلم اللي تعرضنا له نحن وتعرض له العديد من، لأن مسألة الاغتيالات ماشي مسألة محمد إبراهيم فقط، العشرات من العائلات تضررت من العمليات الإرهابية الصفة، بل مئات العائلات تضررت من سلسلة العمليات الإرهابية اللي صارت في بلادنا كل. من حقنا أنه ينصفوا القتلة، وأنا والله العظيم يعني لم أنظر في لحظة من اللحظات إلى هذه الأحكام بعقلية التشفي، والله أبدا. يمكن أنه هذه الأحكام حركت فينا الوجع من جديد، وأنا أتابع في الحملات التشهيرية والسب والقذارة اللي صبوا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء ضد هيئة الدفاع عن الشهيدين ولا حتى ضد عائلتي أنا بالذات وعني شخصيا، يعني لا تثيروا فيها، لأن نحن 13 سنة وأكثر ونحن تحت هذا السب وهذا القذف وغيره. نتمنى العقلية تتبدل
1: طبعا، ذلك نتمنوها جميعا، وأنه اليوم الصفحة هذه تطوى لكن بإنصاف الشهداء وعائلاتهم، وأيضا بإعطاء الحق بتبيع لكل، واليوم طبعا محاسبة الجنات والمجرمين اليوم في حق هذه العائلات والأبرياء من المواطنين التوانسة. عبد المجيد بالعيد شقيق شكري بالعيد أيضا يتحدث في هذا الموضوع ويقول يمكن لحركة النهضة ومن لف لفها الاطلاع على المؤيدات.
11: نحن قراب من الحقيقة من أول يوم، ثم حاجتين العائلة كانت عن القناعة، من ناحية شكري نعرفه شكري، هو كان هو أكثر إنسان يعرف أنه بيشتاق تصفيته من حركة النهضة، كنا على علم إذا كان صارت حاجة راهي وراء حركة النهضة. التوانسة أراهو هذا أكثر من 13 سنة، والتوانسة في الشارع يسألونا، في البداية يسألوا وصلتوش النتيجة، ما بعد ما عاش يسألوا السؤال هذا ولا يسألوا وقتاش. احنا من البداية ساعة كان عنا قناعة، وكنا نربيه حتى في صغارنا في صورة ما متنا احنا والاحكام ما زالت ما صارش، نربي فيهم على اساس انهم يواصلوا النضال حتى مع اولادهم مع احفادهم، وكنا نقري لهم فلان عمل كذا فلان عمل كذا. اذا في قارة نفسنا كنا ايضا نعرف ثم صراع على مستوى وزارة العدل، نعرف براثن وقوة أذرع نور الدين البحيري على القضاء في الفترة هذيك، ونعرف حتى بعد ما تنحى البحيري وحتى بعد إيقافه ما زالت أثاره موجودة في الوزارة، لكن أيضا كنا نراهن على شرفاء القضاء.
1: طبعا نفس الرأي تقريبا مشت فيه مباركة العوينية زوجة الشهيد محمد البراهمي، وقت اللي حكت على المسار القضائي تقول تغير تعاطي الأجهزة القضائية مع الأدلة والملفات، وهو ما أدى إلى صدور الأحكام.
10: أولا إحنا رغم أن المسألة عندها تواد أكثر من 13 عام منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد في 6 فيفري 2013، والشهر الجاي نحيي الذكرى 13 لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، كان كلامنا هو ليش؟ لأن نحن كنا نعرف فلسفة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، يعني ما هو شيء جديد إنه السؤال حول شكون اغتال البراهمي وبالعيد، الجواب عليه معروف. نحن صمدنا كل هذه السنوات وصبرنا لأنه نحن عارفين إنه باش يجي نهار والقضاء باش ياخذ مجرى. القضاء كان تحت كلاكل حركة النهضة، لذلك لم يتغير شيء منذ 25 جويلية 2021، تغير تعاطي الأجهزة القضائية مع الأدلة والملفات، والأدلة هذه اللي ذكرتها هيئة الدفاع أو ذكرت بعضها هي اللي أدت إلى هذه الأحكام.
1: نرجع للأحكام اللي توجت مسار التقاضي في قضايا الاغتيالات السياسية في تونس للشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي وملف الجهاز السري بحزمة من الأحكام النهائية والمشددة شملت الإعدام والسجن المؤبد وعقوبات سجنية متفوتة لقيادات وعناصر تابعة لحركة النهضة. قضية شكري بالعيد، اغتيال شكري بالعيد، الأحكام الاستئنافية الدائرة الجنائية المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس اللي أصدرت أحكامها النهائية واللي تراوحت بين إعدام شنقا لأربعة متهمين والمؤبد لآخرين، وشملت بقية المتهمين عقوبات سجنية مختلفة وعدم سماع الدعوة، والفاعلون الرئيسيون المباشرون للعملية تم القضاء عليهم أو سجنهم بينما تصاعد الجدل القانوني والسياسي إثر هذه بطبيعة المحاكمات. نحكو على قضية اغتيال محمد البراهمي والأحكام الاستئنافية. قضت المحكمة في حق المتهمين بأحكام تراوحت بين 5 سنوات سجنا والإعدام. طبعا أكيد العقوبات بالتفصيل، عقوبة السجن والإعدام صدرت بحق عبد الرؤوف الطالبي السجن لمدة 60 عام، في حق أحمد المالكي المعروف بالصومالي وعزدين عبد اللاوي السجن لمدة تراوحت بين 10 و50 عام لمحمد العوادي وكريم الكلاعي عامر البلعزي ومحمد العكاري. وفي قضية الجهاز السري وملف التخطيط اللي هو الخلية السوداء، أدانت المحكمة الابتدائية بتونس متورطين في تكوين وفاق إرهابي ووضع خبرة على ذمته تتضمن أجهزة تجسس واستقصاء للتخطيط لعمليات الاغتيال. وطبعا نتحدث على مصطفى خضر السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجن، رضا الباروني كامل العيفي وطهر بوبحري السجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا، علي العريض السجن لمدة 42 عام، فتحي دمق السجن لمدة 38 عام لذلوعه في خلية الرصد والاستقطاب. وطبعا الملاحظة أنه جميع المحكوم عليهم يخضعون للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء عقوبتهم، وتطالب هيئة الدفاع كما كنا نحكو بكري أمس في الندوة متاحة بتفعيل بطاقات الجلب الدولية لتسليم المتهمين الفارين طبعا من الخارج بعد الأحكام الصادرة بتبيعة في حقهم. باش نحكو على موضوع آخر، كنا البارح حكينا شوية تفاصيل عن طلب عدد من النواب رفع الحصانة وموضوع الحصانة عموما. كان الموضوع هذا من الجانب القانوني، خذيته زميلتنا خيرة شيرني اليوم في برنامجها رأي وحدث مع الأستاذ القانون العام ناجح سالم اللي فسرنا موضوع الحصانة.
12: السؤال لماذا في علاقة بالحصانة؟ الإجابة عليه حتى نجعل من عملي الوظيفة التشريعية كما تم تسميتها من طرف دستور 25 جويلية 2022 هذا العمل فيه نوع من ما يسمى الطمأنينة وإلا السلاسة في عمل النواب، لكن هذه الطمأنينة ما يلزمهاش تكون على إطلاقها، ما يلزمهاش تكون ممتدة، ما يلزمهاش تكون مطلقة، بل بالعكس يلزم تكون عندها ما يسمى دي جارد فو وإلا دي فرا، بمعنى أنه رو النائب ما يلزموش يتصرف كيف ما جاء وكيف ما بدله، خاصة وأن عشنا تجربة في علاقة بدستور 2014 هذه التجربة هي التي تمخضت عنها لماذا أخرى أو نصوص أخرى إجابة على السؤال لماذا في علاقة بدستور 25 جويلية 2022. ما يمكن أن ألخص به مسألة الحصانة في علاقة بدستور 25 جويلية 2022 هو أنه عندنا على الأقل 3 حالات للحصانة. الحالة الأولى اللي هي حصانة مطلقة، بمعنى أنه السادة والسيدات النواب، وأقصد النواب هنا النواب اللي موجودين في المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس النواب الشعب، لأن الدستور لم يفرق بينهما على الأقل في باب الوظيفة التشريعية. هناك بعض من الفروقات الاختلافات اللي بتجي في النظام الداخلي لكلا أو لكلي المجلسين. حصانة مطلقة. المسألة الثانية، النوع الثاني، حصانة مقيدة محددة مشروطة. أما النوع الثالث فهو غياب الحصانة، أي لا حصانة كما ينص على ذلك الدستور التونسي في المؤرخ 25 جويلية 2022 في فصل 66.
1: نحكو إذن تحت قبة البرلمان، ما زلنا مع أخبار المجلس ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، عقدت بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلق. هما زوز قوانين الحقيقة، باش ناخذوا زوز القوانين. الأول متعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن. المقترح هذا يهدف إلى إعطاء المزيد من الامتيازات لهذه الفئة فيما يتعلق بالنقل والدخول إلى الفضاءات الترفيهية والسياحية بصفة مجانية أو بأسعار تفضلية. إحداث صندوق لرعاية كبار السن يتداخل مع إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية، وهنا طبعا ضرورة التنسيق والتشاور مع وزارة المالية في كيفية تطبيق هذه الامتيازات والإحاطة بهذه الفئة الهشة، خاصة وأن العديد من الجرايات لا تغطي المصاريف اليومية ولا تجاب غلاء الأسعار بتبيع هذه، حسب ما جاء في تصريح عضو اللجنة المقرر اللجنة مقرر لجنة الصحة رؤوف الفقيري.
13: قدموا الزملاء بزوز مبادرات. المبادرة الأولى في علاقة بالمتقاعدين ومنح بعض الامتيازات، والمقترح الثاني اللي هو يخص كبار السن. هو احنا كلجنة معناها بعد درس والاستماع الى جهتي المبادرة ارتأينا الى امكانية معناها دمج زوز مقترحات، لانه الاهداف معناها العامة لزوز مقترحات هو الاهتمام بالفئة هذه في اتجاه معناها كون على الاقل في السنوات الاخيرة والاحصاء الاخير معناها تونس ماشية للتهرم السكاني، دونك قلنا لما لا معناها تقديم بعض الامتيازات لكبار السن كي باش ندمجوهم. معنا معاش باش نحكوا على شريحة دون الأخرى، هما كبار السن والمتقاعدين كلها كبار السن، دونك بعض الامتيازات اللي تخليهم معناها تحفظ لهم كرامتهم ونحافظوا على حقوقهم وإمكانيات معناها للاستفادة من خبراتهم كسوا في مجال العمل اللي هما معناها قضوا سنوات معناها في الإدارة وإلا في تسيير شأن العائلة. أبرز الامتيازات هو في الصحة تخصيص مسلك خاص بالمسنين، ولي نحاولوا معناها باش نخرجوهم كفترة الانتظار الكبيرة في لي رونديفو، تمكينهم معناها من العلاج قبل معناها ما يمروا بك المراحل الانتظار ومراحل لي رونديفو، تسهيل عملية الاكسي العلاج المبكر وإلا الأمراض خاصة المستعصية هذه، باش يكونوا معناها هم عندهم أولوية بارابور للفئات الأخرى.
14: بالنسبة لصندوق كبار السن شنو وظيفته بالضبط؟
13: هو اللي باش كصندوق، وخاطر هذا صندوق كبار السن الحقيقة معناها هو باش يكون يتكفل بجميع المصاريف اللي وقع معناها تحديدها حسب الفصول اللي جات به المبادرة متاع رعاية كبار السن.
1: طبعا كان هذا مقرر لجنة الصحة روف الفقيري، والحوار لزميلنا وجيه النمر من الإذاعة الوطنية مبعوث طبعا الإذاعة التونسية لمجلس النواب. موضوع آخر وقع الحديث عليه ومقترح قانون متعلق برياض ومحاضن الأطفال. لحكي الفقيري أن تم خلال الجلسة دي عرض أهم المقترحات اللي قدمتها غرف ورياض ومحاضن الأطفال والاستماع لممثلين عن منظمة الأعراف ومنظمة كونكت. يقول الفقيري أنه أهم المقترحات تمحورت حول الإطارات المشرفة على رياض الأطفال، بالإضافة إلى التخفيف من العقوبات السجنية. وتشوف جهة المبادرة أنه مبالغ فيها بخصوص السنة التحضيرية، تم اقتراح أنه تكون حكر فقط على محاضن ورياض الأطفال وإخراجها من المؤسسة التربوية. باش نحكو في موضوع آخر بعد ما حكينا على المجلس وعلى المجتمع، نحكو على بداية السنة الهجرية شهر محرم. نعرف كل ما تكون فما مناسبة إلا ومدينة العلوم طبعا تجند روحها للحسابات الفلكية والرؤية الفلكية. الجانب العلمي في هذا اليوم اللي يلزمنا نعتمده أثبت وجوده وكفاءته في رؤية ولادة الهلال. إذن هلال شهر محرم وبداية السنة الهجرية الجديدة، كيفاش باش تكون هذه بتبيعة؟ باش نسمعوا التحليل مع رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة أسنوسي.
15: كان شهر ذو الحجة هو آخر شهر العربي في ولا القمري في السنة الهجرية 1447، وش تكون بصفة عامة بداية أي سنة سنة هجرية بشهر محرم. محرم إن شاء الله باش تكون سنة 1448 هجري، وبحكي اعتمدنا على الحسابات الفلكية نجم نعرف وقتاش تكون بداية شهر محرم 1448. احنا شفنا شهر ذو الحجة جاي نهار 2 ماي 2026، ونهار 15 جوان هو باش يكون موافق 29 ذو الحجة 1447، ونهارتها باش يكون تحري هلال شهر محرم 1448 نهار 2. وحسب الحسابات الفلكية ديما نعرفوا أول حاجة يسمها تسير هي اقتران مركزي، نعرفوا شا صار ولا ما صارش. بالحسابات الفلكية الاقتران المركزي نتاع القمر باش يكون نهار 2 15 جوان مع صباح بكري. صباح بكري مع 3:54 دقيقة توقيت تونس، تقريبا 4 نتاع الصباح تكون معناتها الاقتران المركزي للقمر. واحنا نهارتها باش نخرجوا مع المغرب باش نشوفوا اسكو موجود القمر فوق الافق تحت الافق. اما شفنا الولاده بتاعو صارت حسب المعطيات الفلكيه في تونس تغرب الشمس 8:04 معناتها 8:47 دقيقه، والقمر باش يغرب 8:36 دقيقه مساء، معناتها باش يغرب ديجا 55 دقيقه بعد غروب الشمس. شو معناتها الوقت كيفي باش نشوفوا الهلال، والارتفاع نتاعو به برشا 9 درجات فوق الافق.
1: نمشوا لأخبار العالم، وبالطبيعة بخذينا منطقة الشرق الأوسط اللي تشهد حرارة بالحق مع حرارة الطقس، حرارة الحروب والدمار اليوم اللي تعيشه المنطقة هذه، واستنزاف لمواردها البشرية وأيضا المادية. آخر تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث على أنه سنجن هجوم قوي للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. كان هذا في أسئلة توجهت له في ندوة صحفية حكى فيها في البيت الأبيض، يقول سنهاجمهم وسيكون ذلك بقوة شديدة وسنستأنف القصف.
16: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة وجسور إيرانية. وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية أكد ترامب أن إيران استغرقت وقتا طويلا لإبرام اتفاق. قال ترامب إن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، مؤكدا أن واشنطن تمكنت من إلحاق الهزيمة الساحقة بطهران ومن تدمير الحرية والقوات الجوية والبحرية. كما هدد إيران بدفع ثمن تأخرها كثيرا في التفاوض، مشيرا إلى أن الاتفاق كان سيحقق لها مكاسب هائلة.
1: تصريحات هذه جت مباشرة بعد إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز.
17: حقيقة هنالك أولا حالة من الاستغراب لطبيعة الموجات الإنجاز القول، موجات الهجمات أولا الأمريكية التي استهدفت إيران. نتحدث عن 3 موجات بحسب مسؤولين أمريكيين عسكريين كما تنقل عنهم وسائل إعلام أمريكية. حالة الاستغراب لماذا؟ لأنها لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي مروان يؤكد بأن إيران تعمدت، إن كانت هي من استهدفت طائرة الأباتشي أو مروحية الأباتشي، أنها تعمدت، وأن التحقيقات الأمريكية توصلت إلى هذا الاستنتاج بأن إيران متعمدة كانت قد قامت بإسقاط هذه المروحية. الأمر الآخر أيضا الذي يثير الاستغراب أكثر حقيقة هو على ما يبدو كما يصفه عدد من المراقبين هنا في واشنطن محاولة القيادة المركزية في بيانها الذي صدر بعد انتهاء تلك العمليات الأخيرة، محاولتها خلط الأوراق إلى حد ما من خلال الحديث عن أن هذه العملية هي جاءت رداً متناسباً على الهجمات الأخيرة التي استهدفت القوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية العابرة للمياه الإقليمية. أي بمعنى آخر أنها لم تحدد أن هذا الرد هو جاء نتيجة لسقوط مروحية الأباتشي كما زعم الرئيس دونالد ترامب الذي قال في تغريدة أو في تدوينة صدرت عنه قبل ساعات بأن هنالك ينبغي أن يكون ردا على سقوط هذه المروحية. هذا يظهر بشكل أو بآخر بأن هنالك محاولة أمريكية لعملية تصعيد، ولكن هذا التصعيد بحسب ما ينقل من مسؤولين أمريكيين لوسائل الإعلام تصعيد محسوب أولا وأيضا يكون موازن لمسار التفاوض مع الطرف أو الجانب الإيراني فيما يتعلق بالمحادثات غير المباشرة ما بين الجانبين. ما تركز عليه الآن الإدارة الأمريكية بأن هذا الرد على حد تعبيرها كما تصفه هو رد متناسب ومحدود، وهذا أيضا ما أكده رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عندما تحدث قبل قليل للصحفيين بعد خروجه من غرفة العمليات داخل البيت الأبيض حيث اتخذ قرار استهداف المواقع داخل الأراضي الإيرانية. كان حاضرا مع الرئيس ترامب وكبار المسؤولين الآخرين يتصدرهم بطبيعة الحال نائب الرئيس وجي دي فانز بالإضافة إلى وزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. لم يصدر حتى الآن حقيقة موقف آخر من الإدارة الأمريكية أو حتى من القيادة المركزية التي أكدت في ختام بيانها بأنها تظل في حالة من اليقظة والجاهزية التامة للتصدي لربما لأي استهداف آخر قد يكون غير مبرر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
18: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله وصلتكم مستمعينا الكرام بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل إذن جولتنا الإخبارية اليومية وما تبقى منها بالطبيعة في هذا التوقيت. إذن نتحدث كنا نحكو على النقطة العالمية في البيت الأبيض واللي حكي فيها دونالد ترامب على أنه إيران استغرقت وقت طويل في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط ويتعين عليها الآن دفع الثمن. في منشور على منصته تروث سوشيال يقول لقد مات مستبد الشرق الأوسط، تأخروا كثيرا في التفاوض على اتفاق كان سيصب في مصلحتهم والآن عليهم دفع الثمن. وتصريح آخر يقول أن الجيش الإيراني في حالة فوضى عارمة، معظمه كالبحرية والقوات الجوية لم يعد له وجود، لقد هزموا هزيمة نكرة.
1: أعتقد أن يعني ما قرأناه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من تصريحات مكتوبة في منصة تروث سوشيال أو تلك التي قيلت لبعض وسائل الإعلام الأمريكية هي استكمال لما بدأ بالأمس. بالأمس كان هناك أزمة بسبب الطائرة الأمريكية الأباتشي التي تم إسقاطها فوق مضيق هرمز، وكانت هناك يعني الكثير من السيناريوهات حول ما هي الرد الأمريكي، هل سيكون ردا قويا، هل سيكون ردا متناسبا، أو هل ستعتبر الولايات المتحدة أن هذا حادثا عارضا ولن ترد أصلا. ولكن بسبب نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان هناك رد، ورد قوي. شهدنا هذا الرد على مدار 3 موجات استمرت لعدة ساعات خلال الليل. وبعد ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الرد قد انتهى. وعندما انتهى الرد اعتقدنا أن الأمور ستتوقف عند هذا الحد، ولكن استيقظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبدأ أنه لا يزال غاضبا بسبب التصرفات الإيرانية، سواء كنا نتحدث عن خط الطائرة الأمريكية أو كنا نتحدث عن التعثر وعرقلة المفاوضات والعناد الإيراني. اليوم كتب منشورين جديدين ولكنهما يعني يؤكدان ما هو معروف أصلا، وهو أن الرئيس الأمريكي في حالة من الغضب، الرئيس الأمريكي في حالة من نفاد الصبر، الرئيس الأمريكي يريد حلا سريعا لهذا الموقف، يريد نهاية سريعة لهذه الحرب، إما باتفاق إما بتدمير شامل وهزيمة شاملة لإيران. الوضع الحالي الذي طال كثيرا، ورغم أنه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن أنه في مصلحة الولايات المتحدة وليس في مصلحة إيران، وهو مسألة الحصار البحري الخانق الذي يعني يفرض ثمنا اقتصاديا باهظا على إيران بحسب ما كتب ترامب في منشوره، لكن يبدو أن ترامب يريد ما هو أكثر من ذلك، هو يريد إنهاء هذا الموقف بإحدى طريقتين، وهو قالها أكثر من مرة قبل ذلك، قال سنحصل على ما نريد بأي طريقة كانت، سواء كانت بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة.
0: نقطة النهاية لجولتنا الإخبارية اليومية، شكرا لفريق التقني أمين سليم، نخلو المجال ليك خيري، مرحبا بيك، مع أجمل تحياتي سندس مسعوي، إلى اللقاء.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقم الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026، بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم. أعطى اليوم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف في ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية لوكريب، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بسليانة نورة الزواري في تصريح للزميل فوزي العثماني بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154,000 هكتار، وأن التوقعات تشير إلى صابة طيبة، مشيرة إلى أحداث مركزين جديدين للتجميع والخزن خلال هذه خلال هذا الموسم. وصفت مديرة زراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صلاح في تصريح إعلامي موسم الحبوب بالطيب، لافتة لأن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991,000 هكتار على مستوى وطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة بعد ظهر اليوم بعدد من مناطق البلاد. أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بمندوبية الفلاحية بالكافة حزام مال أنه تم منذ جانفي الماضي تلقيح أكثر من 18,000 رأس من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية بنسبة إنجاز تجاوزت 92%، وتلقيح أكثر من 22,000 رأس ضد مرض الجلد العقدي بنسبة إنجاز فقط 115%، مع تقدم حملات تلقيح المجترات الصغرى.

Thank you.

0: كلثوميات.
1: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام التاسعة.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: السلام عليكم. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ صباح اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بولاية سليانة وسط توقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب وتسجيل مردودية جيدة تصل إلى 20 قنطار في الهكتار الواحد بجل معتمدية الجهة، حسب ما أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة أزواري. يطالب المجلس المحلي بواد مليز بإعادة النظر في إشكالية تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. نظم الديوان الوطني للصناعة التقليدية اليوم بولاية بنزرت يوما تحسيسيا وتكوينيا لفائدة الحرفيات والحرفيين ومؤسسات الصناعات التقليدية بولايات الإقليم الأول بنزرت، باجة، جندوبة والكاف حول حماية وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية التونسية وتعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الأربعاء حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في قرى وبلدات جنوبي مدينة جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عملية تفتيش وتحقيق ميداني مع عشرات الفلسطينيين. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق من اليوم ضد إيران، وأشار البيان إلى أنه ردا على الانتهاك الصارخ لسيادة إيران الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها، وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات شديدة على القواعد والأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا. إلى اللقاء.

الغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.

veut croyez en amour. Moi, je crois en amour.

0: زيد شويه يا زيد، تعبت انت مع شنجه.
1: باش نفسع بيك توا.

حبينا نبدأ معكم بنغم تونسي بصوت أمينة فيخة النغم مش تونسي النغم لبناني اللي يملحم بركات لكن فيه طابع التونسي بصوت لديفا أمينة فيخة. نقول لكم مساء النور مساء الخير أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكل عبر موجة راديو الكيف في برنامجكم موسيقى من العالم حتى الحديش مع بعضنا برشا موسيقى برشا أصوات المراوحة المعتادة بالأغاني الشرقية الغربية المغاربية والتونسية. تحية لكل مستعمل الطريق وين ما كنتم تحية زيدة سبيسيال لكل زملائي اللي معايا في تأمين الحصة الليلية هذية كل من عيد جندوبي في الغرفة الفنية المركزية خير الدين القرفي على الكونسوليت معكم ابنة الخليفي من أمام الميكروفون مرة أخرى نسلم عليكم ونسلم زيدة على الفانز نتاع صفحتنا الرسمية راديو الكيف أهلا وسهلا بيكم أراءكم بانتقاداتكم وكذلك باقتراحاتكم. بالطبيعة باش نواصلوا مع الاختيارات الغنائية نبدأ بأغانينا التونسية نبدأ بكوكتيل فيه كل من رؤوف ماهر نور شيبة شبشير لطفي بوشنيق ورجعين معكم

رجعنا معكم موصلين مشوارنا، توقيتنا 30 دقيقة بعد 9. نقولوا أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمعوا فينا، مازلنا معكم عبر موجة راديو الكيف حتى للحداش، ومازلنا مع الفن، ومازلنا مع اختياراتنا الغنائية ومع موزيكتنا. سمعنا الأغاني التونسية وقيت باش نبدلوا شوية، نمشيوا للريتم الشرقي للأغاني الشرقية. اليوم عنا عمرو ذيب، شيرين، بهاء الكافي، لو قلت عنا زيدا كيف كيف ديكافر، عنا ريغاتون كافر في غايب، عنا زيدا غنية آه يا سمراني لو في ربخيز مزيانة، زيدا كيف كيف من بين البوب والموزيكا الشرقية. دونك خلينا نمشي ونسمع مع بعضنا ونرجع معكم مع بقية اختياراتنا اللي عنا لليلة.

0: راديو كيف FM.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: وزير الفلاحة يعطي إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة، وتوقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المطالبة بحل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من أرياف وادي مليز بالماء الصالح للشرب. تواصل تنفيذ مشروع بباجة لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف في ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية الكريب، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3 ملايين و100 قنطار من الحبوب. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول موسم الزراعة الكبرى بالجهة، تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة ومختلف الاستعدادات اللوجستية والفنية التي تم اتخاذها لضمان إنجاح موسم الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. وأفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة الزواري في تصريح للزميل فوزي العثماني بأن المساحات المبذورة بالجهة بلغت 154,000 هكتار، وأن التوقعات تشير إلى صابة طيبة، كما أشارت إلى إحداث مركزين جديدين للتجميع والخزن خلال هذا الموسم.
3: فيما يخص المساحات المبذورة في ولاية سليانة عنا في حدود 154,000 هكتار، منها 76,000 هكتار قمح طل. جل المساحات تعتبر حسنة في الولاية نتيجة التساقطات اللي كانت منتظمة. فيما يخص التوقعات الصابة تتجاوز 3 ملايين و100 قنطار، دونك هي تعتبر صابة طيبة. في أغلب المعتمديات عنا مردود يتجاوز 20 قنطار في الهكتار، إلا أنه فما معتمديات كانت نسبة التغطية فيها منها أقل من حاجيات متاع الحبوب، على غرار معتمدية الروحية نسبة التغطية متاعها متجاوز 67%، واللي هي تعتبر مناطق متضررة. عنا خلال الموسم هذي زوز إحداثات جديدة هم بعملية التجميع، اللي هما زوز مراكز، واحد في معتمدية الكريب وواحد في معتمدية سليانة شمالية، بطاقة خزن جملية في حدود 33,000 قنطار، منها 25,000 قنطار مغطى.
1: كما وصفت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي ربعة بن صالح موسم الحبوب 2025-2026 بالطيب، لافتة إلى أن المساحات الجملية المبذورة بلغت 991,000 هكتار على مستوى الوطني، وأن التساقطات توزعت بين مختلف مناطق الإنتاج. كما أكدت مديرة الزراعة الكبرى بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي أن التقديرات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي تتجاوز الموسم المقضي، وأن المردود العام يبلغ 22 قنطارا في الهكتار، وبلغ مردود القمح الصلب 24 قنطارا في الهكتار و19 قنطارا في الهكتار بالنسبة للشعير.
4: موسم الحبوب 25-26 في تونس هو موسم طيب، المساحات المبذورة هي في حدود 991 ألف هكتار على مستوى وطني، والحمد لله التساقطات يعني كانت موجودة في مختلف مناطق الإنتاج وكانت موزعة على كامل موسم إنتاج الحبوب، كذلك توفير كميات هامة من البذور الممتازة بما فيها

0: أصناف جديدة دونك تم استنباط على مستوى المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس والحمد لله التقديرات تشير إلى أنه الإصابة باش تتجاوز إصابة الموسم الفارط. المردود العام هو في حدود 22 قنطار في الهكتار، قمح الصلب في حدود 24 قنطار في الهكتار، والشعير 19 قنطار في الهكتار. عندنا إضافة بالنسبة لمادة الشعير من حيث الكميات وكذلك من مادة القمح اللين. بالنسبة للاستعدادات يعني تجميع الصابة انطلقت مبكرا. انطلاق مواسم الحصاد تختلف من منطقة إلى أخرى حسب أول نسبة الرطوبة وكذلك حسب أنواع الحبوب.
1: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة مساء اليوم بعدد من مناطق البلاد. وأوضحت الوزارة في بلاغ تحذيري أصدرته اليوم استناداً إلى النشرة الخاصة للمعهد الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون ملائماً لتكوين خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط. وفي إطار التوقي من الأضرار المحتملة، دعت الوزارة والفلاحين إلى المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتها من الأمطار والرطوبة التي قد تؤثر على جودتها وسلامتها. يطالب المجلس المحلي بوادي مليز بإعادة النظر في إشكاليات تزويد عدد من أرياف المعتمدية بالماء الصالح للشرب وخاصة المتعلقة بالمجامع المائية والتدخل على مستوى المسالك الفلاحية لفك عزلة السكان وتسهيل تنقلاتهم. عضو المجلس محمد علي لنوبلي يتحدث.
2: مجامع مائية ديما برشا معناها مش جديدة، المجامع شبكات ديما برشا تهربت بلغم تدخلات معناها المندوبية على الفلاحية عصمية الجنوبية مجمع كيفس الإشكالية وتصلح مية نشوفه مش حل. إذا كان متدخلش سونات معناها ما هوش حل. كانت أبرز مطالبنا هي تدخل السونات مباشرة في إمكانية الدولة ضعيفة شوية كضرورة أمو بالمجمع بالمجمع ولا رأسه مطبيع مجمع شمتو اللي هو من أعلق المجامع مجمع كامل عمادة ومعه زوز قرى أخرين جندوبة الشمالية. هي المجامع اللي حابسة ترجع تخل بالإمكانيات الموجودة، المهم عباد تشرب الماء في الصفة ذا معناها هذه أولوية قصوى. مواطن يزود بالماء سلح الشرار ومسائل فلاحية حاولنا تكون فما حملات مشتركة بين المواطن بين الدولة ما تتمثل في السلطات المحلية بتراكس توفير تراكس ومع المواطنين تراكس من عند الدولة باش نجموا نهي واللي نقدروا عليه. فما حالة عزلة فك عزلة نحاولوا صفة أثناء نحاولوا نصلح نقدروا عليه.
1: تواصل جمعية صوت الشاب باجة تنفيذ مشروع يهدف إلى المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. رئيسة جمعية صوت الشاب باجة إيمان الجابري تضيف.
3: الهدف الرئيسي بتاعه هو المساهمة في تعميم النفاذ إلى الإبداع من أجل تعزيز الإدماج الاجتماعي وتحسين الإدماج الشباب المهني في مجال الثقافة الرقمية اللي هي حاجة جديدة عندنا في ولاية باجة. البروغرام فيه عدة محاور يخدم عليهم مواهب الفنون الإبداع الإدماج والبحث. نحن حبينا نمسوا معتمديات الكل متاع باجة. لحد الآن عملنا 3 أنواع متاع تكوين. شفنا اللي في ولاية باجة بالحق عندنا طاقة كبيرة متاع دي جون ينجموا يعملوا إن كرياسيون فما كرياتيفيتي فما إبداع بالحق يستنيوا في فرصة باش يوريوا الخدمة متاعهم. من هنا ندعو الشباب متاع ولاية باجة الكل يدخلوا يعمروا الاستمارة اللي موجودة في الباج متاع الفيسبوك متاعنا. نعاونوا حتى في الفري ترانسبور متاع لي جون كان فما دي جون يحبوا يحضروا معانا من بلايص بعيدة دونك مرحبا بهم. نتكفلوا بالإعاشة متاعهم بالترانسبور والتكوين من أحسن ما شفت لي فورماتور الحق اللي جابوهم لنا بروجرام تسيير. دونك من هنا ندعو الشباب الكل يجيوا بحضنا للاب اللي موجود في مقر جمعية صوت الشاب على ذمتهم مجهز بأحدث تجهيزات اللي تخص معناها البروغراماسيون الإبداع الرقمي حتى لي جون ما عندهمش دي بي سي نحن نوفر لهم دي بي سي. دونك البروغرام إن شاء الله باش يتواصل حتى فيفري ولا جانفي 2025.
1: وطنياً أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعاً وطنياً لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. الوزارة أوضحت أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة لا سيما الفئات الأكثر هشاشة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية للالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجة الحرارة. الهيئة شددت في بلاغ لها على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. ولاحظت تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة، وفي بعض الأحيان تخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، وهو ما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. أعلنت منظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي لتعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغة الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية المقبل، وفق ما أعلنه الديوان في بلاغ نظره أمس. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى القيام بالتسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لمعهد بورقيبة للغة الحية ثم موافاته بجملة من الوثائق، تتمثل خاصة في نسخ من مطلب المشاركة ومن وثيقة التسجيل الأولي ومن جواز السفر التونسي. وضمن مستجدات الوضع في الشرق الأوسط، استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل لاعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجمات الصهيونية على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها تشكل تهديدا مباشرا لتركيا. أردوغان لفت في تصريح له اليوم إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل سياسته الخبيثة من أجل بث الفتن وعدم الاستقرار والتوتر في منطقة الشرق الأوسط ومناطق مختلفة في إفريقيا. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة اليوم العدوان العسكري الأمريكي الأحدث الذي وقع في وقت سابق اليوم ضد إيران، وأشار البيان إلى أنه ردا على الانتهاك الصارخ لسيادة إيران ووحدة وسلامة أراضيها. وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات شديدة على القواعد والأصول الأمريكية في منطقة غرب آسيا. في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أمريكية سرية لدعم ناقلات النفط. وذكر في منشور على منصة تروث سوشيال أن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت المضيق بأمان خلال فترة الحصار. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزير الفلاحة يعطي إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بسليانة، وتوقعات بإصابة تتجاوز 3 ملايين قنطار من الحبوب. المطالبة بحل الإشكاليات المتعلقة بتزويد عدد من أرياف وادي مليز بالماء الصالح للشرب. وتواصل تنفيذ مشروع بباجة لتحسين الإدماج المهني للشباب في مجال الثقافة الرقمية. نهاية النشرة، شكرا على متابعتها، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله، إلى اللقاء.

ميشيل ساردو جو في تيميت. وصلنا ل 19 دقيقة بعد العشرة، مازلنا معكم واصلين مشوارنا لل 11 عبر موجات راديو الكيف. نسلموا عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم من الناس اللي ساهرة معنا. تحية خاصة زادة لكل مستعملي الطريق ولكل الناس اللي برونشي معنا ومتجندين في الخدمة. نعرفوا انه فما العديد من القطاعات سواء العامة او الخاصة يخدموا بالليل، ونقولوا ان شاء الله ربي يعينكم. باش نكملوا مع اختياراتنا الغنائية. هيلا غريو معنا زيدا، مايكل جاكسون في بيت آيت، معنا زيدا برونو مارس في داي ويذ اسمايل، معنا خوليو غليسياس ان جور تو ري ان جور تو بلور، ونختمو اغانينا الغربية باولا فرنانديز في باسيرو دي فوغو. دونك نمشي ونسمعوهم ونرجع معكم.

0: راديو كيف اف ام
1: ربع ساعة ما زلت معكم على اختتام حصتنا لليلة اللي بدينا فيها التسعة. دونك خلينا نمشي مع الأغاني المغربية. باش نسمعوا شاب نسرو مع شاب حسني في ديو على شعينية. باش نسمعوا ان دو تخوا سولي في تيلمون بريك. يارا الفنانة اللبنانية اللي باش نسمعوها في بغيتو حبيبي، واللي هي يعني أول تجربة ليها بالمغربي، وبعد عودة تجربة أخرى مع شاب دوزي. دونك خلينا نسمعوهم تخيو هذوما ورجعين معكم.

0: موسيقى من العالم مع الحادية عشر ليلا على موجات إذاعة الكهف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
0: موجز لأهم الأنباء، أهلا بكم. أعطى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة بأحد الحقول التابعة لخلية التصرف في ضيعات إسقاط الحق سليانة واحد بمعتمدية الكريب، وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. وتم بالمناسبة تقديم عرض حول موسم الزراعة الكبرى بالجهة، تضمن أبرز المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والمساحات المزروعة ومختلف الاستعدادات اللوجستية والفنية التي تم اتخاذها لضمان نجاح موسم الحصاد والتجميع في أفضل الظروف. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة اليوم بعدد من المناطق. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعاً وطنياً لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة العقلية، وهو مشروع يستهدف الأطفال والشباب لا سيما الفئات الأكثر هشاشة من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. توجت أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولاً وابتكاراً لفائدة الشباب، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. استشهد شخصان وأصيب عدد آخر اليوم في تواصل للاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيث إن الولايات المتحدة ستوجه ضربات قوية لإيران اليوم وستقصف منشآت حيوية. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أكثر من 100 مليون برميل من النفط الخام نقلت عبر مضيق هرمز في إطار ما وصفها بأنها مهمة أمريكية سرية لدعم نقلات النفط، وذكر في منشور على منصة تروث سوشيال أن أكثر من 200 سفينة تجارية عبرت المضيق بأمان خلال فترة الحصار. نهاية الموجز، شكرا على متابعتنا وتصبحون على خير.
2: الإذاعة المرئية، جودة الصوت ونقاوة الصورة. على موجات إذاعة الكاف ينطلق البث من الأستوديو الرقمي الجديد بداية من الخميس 11 جوان 2026 بتجهيزات جديدة ومواصفات عالمية. كونوا معنا وانتظرونا برؤية جديدة وعمل دؤوب على نقل شواغل الناس واهتماماتهم بمضامين متنوعة.
3: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
4: مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج التوينسا. كالعادة نحاول نسلط الضوء على الشخصية التونسية من خلال عدسة العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. اليوم باش نحكيه على موضوع مهم، موضوع يهم الجنوب التونسي، يهم أيضا قبلي بالأساس، من خلال كتاب بين السماء والقاع أحمد الكاهية خزان متناقضات. كتاب مهم، كتاب يصف ويحلل المجتمع القبلاوي، الأصول، التغييرات الاجتماعية، دور السلطة عن طريق الجباية في تشكيل وبناء

0: علاقات الحاكم بالمحكوم وأيضا بناء علاقات الولاء. للحديث حول كل هذه المواضيع والمحاور معنا هنا في الاستوديو الدكتور والباحث نبيل منتصر، مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
1: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين والسادة النظارة.
0: نذكروا اللي هو هاو نشوف فيما بعضنا كتاب بين السماء والقاع، أحمد الكاهية خزان المتناقضات للدكتور نبيل المنتصر. دكتور، أولا بدينا معنى العنوان الكبير للكتاب حول شخصية، شخصية مهمة، شخصية تمثل السلطة في جهة قبلي، وكي نحكيه على الشخصية نحكيه على دور النخب، دور النخب في تشكيل الجهة، في تشكيل الولاءات، في تشكيل علاقة الحاكم بالمحكوم. ما هو دور هذه الشخصية المحورية في هذا الكتاب؟
1: شكرا. هو هو هو هو فعلا هذه الشخصية تناولتها كمحور رابط بين مجموعة من المعطيات. المعطيات يعني خاصة لتحليل تناقضات القرن التاسع عشر كاملا في البلاد التونسية من خلال دراسة مجهرية على جزء من البلاد التونسية، وهو مجتمع منطقة نفزاوة اللي هي تقارب ولاية قبلي. هذه الشخصية على شقع اختيارها باعتبارها هي شخصية محلية تتميز بأنها تنتمي إلى النخبة المحلية، تتميز بأنها شخصية متجذرة داخل مجتمعها ولها امتدادات قبلية ولا امتدادات عائلية، ثم هي خيط ربط مع السلطة المركزية باعتبارها شخصية عسكرية في البداية ثم سياسية إدري. وهذه كل هذه التحولات التي عاشت طيلة القرن التاسع عشر، لأنه عاش تقريبا من مواليد 1826 عاش إلى حدود 1912، لأن غادر تقريبا الحياة العامة 1906، فاصطحبني معه لمجموعة التحولات، منع العبيد، قانون عهد الأمان، الدستور، الاحتلال الفرنسي، محاولة تغيير البنية الإدارية والسياسية من المجتمع في الاحتلال الفرنسي، وخاصة ظواهر محلية اختصت بها تلك المنطقة، وهي بظهر الصراع بين طرفي نقيض هذه المنطقة التي تنقسم إلى منطقة وحية ومنطقة بدوية، منطقة مستقرة ومنطقة رحل، وخاصة تميزت هذه المنطقة باستمرارية ظاهرة الصف.
0: نرجعوا لظاهرة الصف وهي مهمة برشا في الكتاب بتاعك وفي تحليلك، لكن قبل ذلك كيفاش استطاع أحمد الكاهية أنه يصنع النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتونس في تلك الفترة، خاصة أنه هو شخصية مؤثرة وقامت بتشكيل وبناء المجتمع والاقتصاد والسياسة في تلك المنطقة؟
1: طبيعة الحال هو هو هو هو تقريبا ينتمي إلى عائلة من أصول ليبية، من أصول طرابلسية، حميد، وهي العائلة الأكبر، لأن تأسيس مدينة قبلي في منطقة نفزاوة كان تأسيسا متأخرا، يعني تقريبا كل معظم القرى اللي موجودة هي سابقة لوجودها، لأنها لكن هي أسسها الحاكم، يعني أن عائلته لما أتت إلى بتعيين من والي طرابلس لتحكم، وهذا ما مكنها أنها تكون عندها سلطة سياسية منذ البداية، وبطبيعة الحال يكون عندها مال وعندها عسكر وكل، فاستطاعت أنها تبني، ثم أنها استقرت في منطقة تعتبر غنية، لأن منطقة الواحات هي إلى زيادة إلى منطقة الزيتون، هذيك المنطقة الغنية، المنطقة القارة الذي كانش تجا البي مش نشوفوها باش يعمل ضريبة القانون، هي ضريبة على الزيتون والنخيل. هذا من ناحية هذا الانتماء العائلي الذي ساعده والده، كان خليفة وكان شيخ، وحتى لما تذهب وترجع للوثائق مشايخ قبلي أو ستجد أن نسبة كبيرة جدا من عائلته، إن لم نقل تقريبا كلها، إذن هذه سلطة سياسية، هي سلطة متوارثة للعائلة. زيادة على هذا ما اختص به هو تقريبا عاش كان عسكريا، بدأ في وجق الجريد لأن منطقة نفزاوة كانت خاضعة لجيهة التجريد، وذلك مع طبيعة الحال صفة شخصية ذكاء وحدة وقوة وصرامة وغيرها، له صفة شخصية وهو شاعر أيضا وغيرها، فارتقى داخل لجق. ما كانش تعليمه كبير، تعليمه إليمونتار كان، حتى كتابات لما تقرأ رسائل يعمل برشا غلط حتى خطه مش باهي معناه، لكنه ارتقى حتى أصبح كهية جق الجريد. كهية جق الجريد هو تقريبا جريد كان يعني منطقة توزر تو قفصة وقبلي، تقريبا كما نقولوا تو رئيس منطقة ولا مسؤول العسكري الأول، لأن كان تداخلا بين الداخلي والخارج، هذا مش عسكر وداخلي ودفاع، كان المسؤول الأول وأصبح قائم مقام. قائم مقام هو الإكيفالون تاع توا ليوتنون كولونيل في الوقت ذاك. هذا الارتقاء وجوده وطبيعته العسكرية زيادة على عائلته وامتدادته وثروته هم مكنوه
0: من تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة.
1: السياسي يقول عليه الصدق الجلولي: هذا الإنسان لا يعرف يوغرطة، ولكن يمكن تلقيبه بيوغرطة. كان يملك عناوين ورجال في كامل الإدارة التونسية وكامل البلاد التونسية له رجال.
0: هذه الشخصية المحورية نذكره في كتابك اللي هو بين السماء والقاع، أحمد الكاهية خزان المتناقضات، حكيت أيضا على متناقضات هذه الشخصية. ما هي متناقضات هذه الشخصية، ثم أيضا كيف أثرت على الواقع الاجتماعي والسياسي للمنطقة، لأنه هذا شخصية غير منبتة على الواقع، هذه شخصية مؤثرة وتشكل وتبني الواقع.
1: أنا قلت هذا الإنسان كان مبدعا في التعبير عن عصره، أبدع، لم يكن خارج النسق الاجتماعي ونسق عصره تماما، كان ينتمي إليه ويتفاعل معه ويوظفه كما يريد، لكنه لم يكن خارج النسق. كيف نجح واستطاع خاصة هذه التناقضات في شخصه إذا في مسيرته؟ هو بدأ حياة لم تكن سهلة، لأن والده وقع اغتياله في محاربة في صراع سياسي، عزل وانتقل، ثم أنه هو عرف فترات وصل فيها الصيتة إلى مستوى عالي، ثم فترات من المنفى والإبعاد، ومن بيت ذلك العنوان بين السماء والقاع أخذته من بيت شعر من نظمه يقول فيه: ساعات لني في هنا وخلاعة، وساعات ضياق السماء والقاع. أنه هو لكنه رغم أن هذا التناقض الكبير، كيف أن تكون رجل سلطة مركزية تمثل القانون، ومع ذلك أنت تبقى زعيم صف في منطقة تشقها الصفوفية؟ كيف نجح في الحفاظ على الولاء الكامل لصفه رغم أن الصف والأهالي كانوا في تناقضات أحيانا، كما ثورة علي بن غداهم وغيرها، مع السلطة المركزية كان يستعمل المال، كان يستعمل حد الذكاء، كان يستعمل رجال، كان يوظف رجالا في, في, في كل المستويات ويوظفها ويسيطر، كان يستبق أحيانا. ثورة علي بن غداهم بدأت في بن زيد قبل أن تنتقل إلى منطقة ماجر، وهو استبقها وسيطر على منطقة نفزاوة حتى أن تلك المنطقة لم تساهم في تلك الانتفاضة التي عرفت تونس كل. إذن هذه التناقضات بطبيعة الحال بعد تناقض بين السلطة البي والاحتلال
0: سلطة
1: الفرنسي.
0: البي. سلطة البي مهم برشا، بنسأل كان على سلطة البي، أنت حكيت على الجباية ودور البي في مسألة الجباية وحرص البي على الجباية دون غيره، وكيفاش لقى الزعامات الموالية بينهم أحمد الكاهية لفرض سيطرته ولجني معناها المال، رغم أنه حكيت أنت على الصف فما تناقضات كثيرة في المجتمع، في مجتمع قبلي وقتها، يعني صعيب برشا باش تسيطر وتجني الجباية.
1: هي الجباية هي دولة لم تكن سوى للجباية. الدولة في القرن 19 وما سبقه ما عندها ما تقدم للشعب، تقدم شيء، الأمن القبيلة تحافظ عليه، الخيرات لها، الدولة تنزل جباية وكذا، مش عمل. وكان المجتمع ينطع لمجموعة مبني على فقه السلطان، لأن احنا لازم نرجع كذا شوي فقه السلطان وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. والشعب التونسي والقبائل التونسية لم تكن تهتم بمن يحكمه، ما يهمهاش راهو يجي جول حفصيين من المغرب ولا يشوف الأتراك من هنا، كان يجي من برشا، اللي يهمهم هو رايض على روحه معمول. هذاك ما هو مسلم رب وقال له طيعه، إيه انا الحاكم نتاعه وينادوا عليه في المنابر وهو بعدني نبعدك معنا. لكن بطبيعه الحال السلطه كانت توظف الميل، كانت تعمل الجبايه مش تستمر. هذه الجبايه الحكم العثماني بدايه من حموده باشا اصبحت كانت في البدايه اعتمد على العنصر العثماني، العنصر التركي او العثماني، ثم اصبحت شوي تدخل داخل المجتمعات وفهمت انها احسن طريقه لتدجين المجتمعات هو اصطفاء النخب منها لخدمه مصالحها. النخب عندهم البنيه الاساسيه الاجتماعيه والذهنيه التي تجعلهم يسيطروا وتعطيهم بايهم، لان لقيت كيفاش كان يخلص الشيخ ويخلص من جزء من الضريبه، طبيعه الحال هو يتحكم فيه والضريبة يتحكم، خاطر هناك أحيانا مسيرات هو نراه يسير يراسل الوزير يراسل ويطلب العفو في عن الضرائب، تخفيف الضرائب لأنه عامها التمر في سد ولا ما ثمش، إذن كان يتساهل. لكن عندما يكثر الضغط الجبائي على الدولة ومالية الباي كما وقت بدأ يبني في قصر المحمدية فإنه يضغط ويقوم بضغط كبير واللي منها مضاعفة المجبة في 1864، إذن هو نجح إلى حد ما في أنه يحافظ على سلطة الباي ويستفيد، كان يستفيد لأنه كان يثقل أحيانا على من ليس في صفه ضرائب مقابل التساهل مع صفه ويعمل إكليبرك الكونتابل بتاعه،
0: يعمل التوازن بين اللي معاه واللي ضده. حاجة مهمة حكيت عليها طول هي النخب ودور النخب في خلينا نقوله جلب الأهالي والشعب وموالاتهم للسلطة، ولكن في نفس الوقت هذه النخب ليست مسقطة على المجتمعات وعلى المجتمع في قبلي وقتها. أنت تحكي على حاجة المجتمعات لهذه النخب وكأنه طلب من المجتمعات وليس شيئا مفروضا مسقطا من فوق. باش جاوبنا على المسألة هذه اللي هي أساسية وعلاش المجتمع اللي حكيت عليه أنت هو اللي كان يجبد يحب هالولاء هذا أكثر منها حاجة مرفوض عليه، مفروض عليه. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج توانسة. اليوم نسلط الضوء على كتاب بين السماء والقاع أحمد كاهي خزان المتناقضات للدكتور نبيل المنتصر. اليوم باش نحكيو من خلال هذا الكتاب على المجتمع القبلاوي والتحولات اللي صارت والتغيرات وتأثير هذه الشخصية التي تنتمي إلى النخبة أحمد الكاهي على تشكل وتشكيل وبناء المجتمع في القرن 19. انت حكيت على النخب والزعامات المحلية، ولكن حكيت عليها وكأنه المجتمعات عندها حاجة لهذه الزعامات وليست مفروضة فرضا.
1: بطبيعة الحال هو تقريبا، وانت ممكن اعرف مني في المسألة هذه بحكم اختصاصك، المجتمعات راهو صعب ياسر انها الناس تخرج خارج مسق المجتمعات. راهو حتى اللي يتميزوا هم يتميزون في نسق المجتمع، قليل في المجتمعات بتاعنا وخاصة في القرن 19 انه انسان ينجم يتميز خارج النسق. النسق الاجتماعي، نسق كان موجود، هو كان عنده علاقة بحاجتين: الولاء والصراع. الانسان في المجتمع التونسي، الانسان التونسي كان اما يوالي او يصارع. شكون يوالي في الاصل؟ يوالي القبيلة، يوالي الشخصية الغنية في القبيلة، يوالي السلطة كيف تقيله. وماذا يصارع؟ يصارع اللي ماهوش معه في القبيلة، يصارع السلطة لو أنها تعدت عليه. ما ثماش نسق تناقضات، وهنا مشكلة كبيرة، تناقضات حتى الاجتماعية، حتى التناقضات اللي مربوطة بالإنتاج ومربوطة كانت ما كانش عندها ميزان، لم تصل مرحلة النضج. علاش؟ لأن احنا في نسق وقت، حتى توا ثم برشا كتاب يتكلموا على الخماسة وغيرها. رانا ما ننساوش احنا نحكوا على القرن 19، ما دخلناش خماسة، احنا ما خرجنا من العبودية. هذه العبودية في نهاية الأربعينات، وراي ما كانش سهل تحرير العبيد. باقي لدى العاملة تقريبا حتى الخماس راهو غلبهم من أصول رق. إذن الصراع الفعلي بقي لذلك الوقت هو بالانتماء، صراع الانتماء. وذاك علاش المجتمع تحتاج دائما من داخلها شكون ينجم يستبطن تلك الشخصية، ويستبطن القبيلة يدفع عليها ويقودها وشرفها، ويستبطن كل شيء. إذن ثم حاجة نفسية عند المجتمعات وعميقة في وجدانها وفي السياقات اللي جت فيها وفي البنية الذهنية. رانا احنا امام بنية ذهنية مبنية على الولاء، ثم نصوص فقهية ونصوص حتى دينية تترجمة اللي كانت تدفع نحو الولاء الحاكم، وتدفع نحو الولاء العائلة والأقرباء وأقرب الناس ليك والخو وأمثال شعبية، وهات كانت تحبوا أشعار وكل شيء، ودور الخو ودور القبيلة. فذلك كان يساهم في أن النخبة تسيطر، التي تنتمي للمجموعة التي تبرز في النسق هذاك، وخاصة في بعض الحالات لما تستبطن الصراع. راه الناس تحب تعارك ساعات، راهو فلسفه للجود، وهذا راهو موجود لتوا سياب تو. راهو انت اعرف الى حد لا راه النقابات، انت تصور النقابات ولا الانتخابات كلها اللي وقعت من 2011
0: فيها امتدادات جهويه،
1: فيها الامتدادات العائليه والعرقيه.
0: اذا هذا التحليل يهزنا لسؤال اخر، وانت حكيت وقلت السلطه المركزيه والمحليه توظف هذا الموروث، هذه الذهنيه، هذا الاعتقاد، الزعامات في النخب في السلطة المركزية للسيطرة على مكونات المجتمع وتحريضها للانخراط التوعي على حساب مصالحها المباشرة.
1: هل
0: تؤيد هذا؟
1: بالحال كانت تسيطر. سأعطيك مثال كيفاش كانت تجاري، هي تجاري هذا النسق، ما تدخلش معها في صراع. السلطة ما عطاها فلوسها، عطاها الضريبة متاعها تفصلها، عطاها ما ثماش ثورات، ما ثماش منع الطرقات، ما ثماش واحد. والبقية راي ما كانت مثلا التقسيم الإداري، اش معناها قيادة الفرشيش، قيادة مجر، قيادة ولاد عيار، شو التقسيم هذا؟ تقسيم عرقي، تقسيم قبلي. ولاد عيار عملوا لهم قايد، وحد ولد عمهم منهم، والخليفة منهم، والشيخ منهم، وولد ولد عمه، مقابل أن يوالي وقت يوالي هو يوالي البقية كله. هذا في المجتمعات القبلية. أنت ترجع لما ندخلوا هذا لو ترجع في بداية انتشار الدعوة الإسلامية بالك القبائل كانت كلها دخلت في الإسلام. معنا راه كان يجي ثلاثة أربعة من قبيلة قضاعة ولا من قبيلة طي تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي معها توا يقول يجاوبوه يقول لقد أسلمت طي لقد أسلمت قضاعة لقد أسلمت وراح يقول لهم أنكم ولدتم مسلمين. وقالت العرب آمنا.
0: هي هنا ما تراش كانك تمثل دور الافراد دور المجتمع النفزاوي معناها كانه متحكم. انت حكيت على الحاكم والمحكوم
1: طبيعه الحال
0: متحكمين فيهم معناها 100%
1: لا تقريبا مش 1000% هنا مش لا تقريبا لا هو ما كانش مثلا كان هناك صراع ولكن بين السلطات كان هناك صراع هو عاش صراع مع السلطه القضائيه لأن الجيد كان عنده سلطات قضائية ولكن ثم سلطات أخرى قضاء كان يعزل عدول ويعزل مشايخ وكانت ثم قضاة تصدوا له وهو تصدى لهم وغيرها كان ثم هذا
0: لكن هذا يعني أن المجتمع كان حي شوية ما كانش 100%
1: طبعا هون أعطيك مثلا جدت حادثة أن أهل تلمين اللي هم زعيمة صف آخر رفضوا دفع الجبال فطلب منه أن يقمع هذه التحركات وصفه وأهليه هو بيدهم رفضوا أن ينصاعوا بل أعلنوا ولاءهم للانتفاضة التي جميل أنا متمسوا هم طبيعة الحال ثم في الداخل ثم الزوايا كانت تلعب دور تحريضي تحد من سلطة الحاكم السياسي لكنه بزه هذا الشخص طبيعة الحال كبرش أشخاص هو نجح في أن يجعل هذه المسائل يجعلها ثانوية وينتصر عليها. طبيعة الحال السلطة السياسية عندك المال وعندك السياسة وعندك القبيلة في النهاية الحياة الأخرى التي ترفضها لم تكن بالقوة وانتظرنا حتى وصول طبيعة الحال المحتل الفرنسي الذي قرر إعادة
0: ترتيب وتوزيع السلطات
1: وأراد الاعتماد على نخبة جديدة يأخذها من نفس المجتمع لكن تكون هو الخلقها مش تتعامل معه بأكثر. هذا معروف السلطات السياسية هي تغير حسب حاجتها وتحب ديما تجيب حتى في المال تجيب أهل مال موالين لها تخرج مقاولين وتولي مقاولين أخرين وغنى طبقة غنية أخرى وغيرها.
0: حكيت انت قبيله على الصف والصفي وقلت نحب نعرف معناها شنو تقصد بالضبط. لعب التداخل بين الفردي والقبلي والصفي دورا لا يقل اهميه في نزوع الحاكم نحو التحكم التام والتصرف حسب الاهواء والولاء لاصحاب الفضل بالمركز لا للاهالي.
1: بطبيعه الحال الصف هذه مشكله خدموا عليها ثم شكون تختص في هذا كان موجود في تونس كل و كل البحوث اللي وقعت ما نجمتش توصل على بدايتها إلى يومنا هذا وهو موجود في المغرب وهو موجود في ليبيا. تنقسم الناس حتى في مناطق أخرى تلقى القرية هذه مش صحاب مع القرية هذه والقرية هذه مع القرية هذه. أصبح واضحا في الصراع الباشا الحسين لما انتفض علي باشا وبشالوا جبل وسلات وغيرها انقسم أصبح واضحا الغطاء السياسي لهذا التقسيم تقسيم سابق بكثير الغطاء السياسي فأصبح الباشي هو صف شداد أصبح الصف الباشي الذي والى علي باشا وصف يوسف هو صف الحسيني الموالي واحد طب واستمرت هذا إلى وجود حمودة باشا الذي قضت نسبيا داخل المركز داخل العائلة على الصراع داخل العائلة الحسينية واللي يسمح أنها تتواصل عندما جعل الحكم لأكبر أبناء الحسين بن علي سنا بطبيعة الحال تقريبا مع نهاية بداية القرن 19 كان النظام الملكي يستقر بناء على هذا فما عادش عنده قيمة الحسينية والبشية أصبح الناس كل تبعين حسين تصاحبوا الفوق لكن من الوقت ما تصاحبوش في تونس بدا يمشي وينزح باستثناء منطقة نفزاوة وهذا
0: وانت قلت هذه كارثة كبرى
1: طامة كبرى أكثر طامة أنك الناس اللي عندها نفس المصالح المحلية والجهوية والاقتصادية وكل تجعلها تتصارع من أجل هباء من أجل عدم من أجل غير
0: أنت تحكي على الفترة هذيك.
1: الفترة هذيك لا الفترة هذيك
0: ومن بعد نجيو إذا كانت واصلت ولا
1: الفترة هذيك. الفترة هذيك كان راهو الشيخ المشيخة تقسم. شفت كنت قلت لك من بكري اللي عندنا قيادة مجر، قيادة ولد عيار، هذه قبلية، قيادة الساحل، قيادة العراء، قيادة جرب، تقسم على أساس بنزرت على أساس ترابي. يا سيدي احنا عندنا تلقى خليفة صف يوسف خليفة صف شداد وطن هكا الباي تعين وعينا يا بشاوش شيخا على جزء من وطن شداد بالاسم بالاسم اللي هو تقسيم ما عنده حتى معنى لا قبل. طبيعة الحال حاولنا نبحث، وانا حاولت نبحث وغيري، هل هذا التقسيم مبني بين عرب وبربر؟ لا. هل هو بين فقراء؟ لا. هل هو بين بدو؟ لا. هو متداخل تداخل كبير، وهذا موجود في تونس في البلايص الاخرى، قرى قريه ذي اصحابي وهذه مش اصحابي وهذه الا هذيك الموجود تستمر. استمر هذا حتى لقينا روحنا عندنا خليفة وطن يوسف وخليفة وطن شداد. استمر هذا الحال إلى 1879 تقريبا نهائيا. 1882
0: السبب.
1: السبب
0: السبب وما جاوبتنيش علاش هذه كارثة على المنطقة.
1: كارثة كارثة.
0: أعطيني السبب ساعة.
1: ساعة السبب أنا رأيي البعد، بعد المنطقة على المركز، بعد المنطقة على المركز، بعد المنطقة على الطرقات إلا الطريق الصحراوي، الطرقات الفعلية والاختلاط جعلها تستمر وتتأخر في التغيير. في التغيير لأنها منطقة طرفية بعيدة ما يمشي.
0: وليش تغيير؟ ربما يكون هذاك جزء أو ركيزة من أجل اللحمة الاجتماعية.
1: أيه علاش مش لحمة جماعية؟ علاش تعاركوا مع بعض؟ رغم كانوا يتعاركوا مع بعض يغوروا على بعضهم، يغوروا على بعضهم، يعملوا على بعضهم، يقودوا على بعضهم. وقت دخلت فرنسا هذاك يقود على هذا، الاخر ثار والاخر ما ثارش، ويكربوا لهم في ديارهم ويفكوا لهم في رزقهم. وبعد شنو احنا ما كانش
0: معناها عندها دور اجتماعي،
1: عندها دور، ولكن كانت توظف. وانا رايي علاش تقول استمرت؟ استمرت لانها الاعياد المصطفين من كل الصفين كانوا يوظفون ذلك للحصول على مصالح، وديجا هم ولوا لبس عليهم، والشعب قاعد فقير لط، هم ولوا لبس عليهم. زعماء صف يوسف وصف شداد كونوا ثروات وتقاسم السلطة فيما بعد.
0: انت تو تحكي على الزعمات فقط،
1: الزعمات
0: والمجتمع
1: يتبع فيهم
0: والافراد،
1: يتبع الافراد، الاهالي يتبعوا الزعمات، ما ثماش
0: معناه يتبعوا من غير استفادة،
1: يتبع على حتى مستعد يموت من اجله
0: من غير اي استفادة.
1: ما غير اي استفادة، استفادة كولد عمو وغتو اللي صوت على ولد عمه وشو صوت له شو مستفيد منه. هيك ولد عمه مسؤول ولا رئيس بلدية ولا عاش وكو معناه الاستفادة المباشرة. إيه لحد الآن اختاروا في الكفاءات، الناس يصوتوا على الكفاءة. لحد الآن
0: أنت قلت هذه مأساة من أسفل المنطقة،
1: مأساة طبيعة الحال. إذا كان تقل صراع رأوا أكثر أمن وراهو أكثر ثروات، أنا منطقة غنية بالثروات. إذا كان لكانت المنطقة كانت متجانسة ومتكاملة في أسواقها، راهي راهي كونت ورقمة الثروة، راهي ساهمت في تأسيس مدارس، راهي ساهمت في حاجات أخرى. هذا انتظرنا نحن المحتل الفرنسي ليحاول، هو بيدو حتى المحتل الفرنسي لعب عليها واستفاد من النخبة ذي كما حب استفاد منها. رأي المناطق رأي ذاك علاش منطقة نفزا بقيت من المناطق الطرفية التي عانت كثير من المشاكل حتى تقريبا العهد الدولة الوطنية. وشوف تو طبيعة الحال هي قلت عليها حتى بلدان أخرى.
0: أنت قلت جملة تو استنين المستعمر الفرنسي، وكأنه الاستعمار الفرنسي صلح المنطقة وصلح هذا الخلل.
1: لا لا ما أي مع الأسف صلح هذا الخلل، لأنه يحب يسيطر. ومنطقة على حدود الجزائر ومنطقة على الصحراء كانت عندها مشاريع، ومن بعد جانا نتعرض إلى المركيد موريس هنا ولا اليمين المتطرف العسكري، منطقة عسكرية، وتعرف أن المنطقة وهذه من التناقضات الأخرى أن العسكر كان دائما يمثل في تاريخية ينتمي دائما القوات اليمين المتطرف، القوات العسكرية خاصة في هذا الاستعماري. إذن العسكر الفرنسي كان ينتمي إلى اليمين، منه جنرال بولونجي اللي هو احتل منطقة نفزاوة، بعد ما يعمل حزب سياسي يميني يقرب شوي للحزب لوبان تورا، وهذوما كانوا رام كانوا مستعد يدفعون نحو احتلال ليبيا والانهاء على تركيا والامبراطوريه العثمانيه نهائيا وضم ليبيا والجزائر والوصول حتى للسودان حتى للسودان من اجل قطع الامداد على حول الانجليز على الانجليز في مصر لم تعبوا عوده الى بونابرت. اذا هذا الفكر هذا المنطقه ذي كانت الاستقرار فيها هام ياسر بالنسبه للاستعمار الفرنسي والجيش الفرنسي، فحاول ان يقضي اكثر ما يمكن على المشاكل على على على على على, على, على, على المشاكل التي تاتي في هذه المنطقه. راو الاستعمار الفرنسي لم يسيطر نهائيا على الجزائر الا في منتصف السبعينات، راه احتلها 1930 صحيح او اكثر من 40 سنه هو يتعارك، خاصه مع منطقه المقران والثوره المقراني ومنطقه ثوره احمد باي في قسنطينه وغيره، وبقت منطقه الطوارق ومنطقه الشعامبه اللي منطقه التي تحد نفسها منطقه سايبه حب يسيطر عليها الاحتلال. جاءوا القيد هذايا وقعت عينه لمره ثانيه من اجل التفاوض مع القبائل هذه باسم فرنسا.
0: شوية آخر فاصل ثم نرجع الفترة الثانية فترة فرنسا والتفاوض وعلاقته بالنخب هذية وبالمركز وبالكاهية وتأثيرها خاصة على المجتمع النفزاوي. فاصل قصير ثم نعود.

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه وشعوره.

زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان.

0: مواصلين معكم في برنامج تواس للحديث عن كتاب بين السماء والقاع أحمد الكاهية خزان المتناقضات، واللي من خلاله نحاول نسلط الضوء على المجتمع النفزاوي. حكينا على فترة أولى ثم فترة الاستعمار الفرنسي، وأنت فقرة سميتها علاقة أحمد بن حمادي للكاهية من الانضباط إلى الانفلات. شنو تقصد؟
1: بطبيعة الحال هو نفس الشيء، نبقى دي في باب المتناقضات. ثم ساعات المنطقة تنضبط، منطقة الجريد تعتبر منطقة منضبطة للسلطة المركزية، وهو عسكريا ينضبط أيضا إلى نواميس وقرارات السلطة المركزية، لكن أحيانا تنفلت المنطقة، أما في ثورات ولا رفض الجباية أو تنفلت حتى القبائل، لأن ساعات مش في الانفلات ليس دائما انفلات ضد السلطة، ساعات انفلات ضد بعض، وهي ما يسمى بالإغارة، كانوا يغوروا على بعضهم لعباد، قبيلة تغور على قبيلة.
0: وانت كنت تحكي على الصف والمشاكل والعارك بيناتهم.
1: يغوروا عام يجوع ويغوروا، كانت نفزاوة تعرض لكثير من الإغارات، وكانوا يغورون على الجزائريين، والجزائريين يغوروا على تونس، والتحول قلت هذا الانضباط خاصة ضبط المسائل المنطقة الحدودية كان عاملا أساسيا، لأن فرنسا الاحتلال الفرنسي عام 30 موجود يحارب في الجزائر، على الأقل الشعب الجزائري والقبائل الجزائرية تحارب هذا الاحتلال، وعندما يكثر الضغط ويستمر الضغط يلتحقون بالتراب التونسي، وهو كان في بدايته كيت أجق، يعني هو المسؤول العسكري الأول على المنطقة، وبعض القبائل التي كانت تغور وكان ضغط من الباي لأنه لم يكن كان يبحث على طريق يبعد الفرنسيين عنه، أبعدني فكني من المشاكل مع الفرنسيين. ومع الأسف أكبر قبائل كانت تغور قبائل ولد عقوب، ولد عقوب هم من نفزة من صف يوسف، لأن هو حاجة وحوجة خايف من الباي، ولد عقوب لقى فيهم فرصة وهم أعطوه الفرصة والفرنسيس من غاد. إذن هذا، وهو كان يحاول التعامل مع هذا. ثم لما فيما بعد لما وقعت عينه ووصلت فرنسا، ثم نقطة، وأنا هذا موقف شخصي ليس عميقا، من حاربوا الاحتلال الفرنسي هم أكثر صف يوسف، يعني الصف الحسين، ومن تحمس أكثر لثورة علي بن غذاهم هو الصف الباشي اللي هو صف شداد. على ظني أن صف شداد لم يحرص كثيرا على محاربة الاحتلال الفرنسي، لأنه على كثرة ما عناه، احنا قبل تباعت عام 57 باعها الباي وعملية اغتصاب وغيرها وغيرها، ثم في ثورة علي بن غذاهم فكأني بهم، قالوا فرنسا والبي كيف كيف، عكس صف يوسف.
0: هذه معلومة تاريخية أو
1: لا؟ هم
0: أو اعتقاد؟
1: لا هو اعتقاد، هو تاريخي في منطقتنا احنا في نفزاو، الذين حاربوا الاحتلال هم صف يوسف، وهو القيد كان قيد وهو زعيم صف شداد، استقبل الاحتلال بل حرضه على تخريب قصر زعيم صف يوسف وعلى القبائل التي التحقت بالمقاومة في ليبيا.
0: معنى صف شداد حرض
1: فرنسا، هو الكاهية حرض فرنسا ضد زعماء صف يوسف، وخاصة محمد بوعلاق الذي كان إحدى القيادات التي التحقت بعلي بن خليفة النفاتي في ليبيا، وهي إحدى القيادات بطبيعة الحال قبل أن يقع استعادتها من طرف الاحتلال الفرنسي وإعادتهم للسلطة والتصالح معهم. إذن هو ممن كان لم يكن معاديا للاستعمار، رغم أنه الاستعمار كان يتخوف منه ياسر.
0: انت قلت يحطوه نحاه وعاود يحطوه
1: يتخوف، بل بالعكس وقتها خرج الدعايات اللي هو مش التحق بالثورة والمقاومة، لأنه كانت عنده علاقات مباشرة بحاكم طرابلس وكان ثريا. فهنا سؤال، هل هو كان منضبطا عسكريا منضبطا لاتفاقية الباي؟ ممكن زاد هذا موجود. هل فهم، وهو الذي سنرى فيما بعد، أنه عندما يضيقه الاحتلال سيهدد بأن يصبح إيطاليا، أن يأخذ الجنسية الإيطالية لكي يدفع عنها الإيطاليون، لأنه كان يعرف أن ثم مشاكل بين الإيطاليين والفرنسيس، لأن كان فطنا، كان ذكيا، كان
0: يعني كان يناور على
1: كان
0: على
1: يناور كان يناور يناور كان أقرب من السلطة التونسية منه للسلطة الاستعمارية، وكان يذعن للسلطة الاستعمارية العسكرية في حدود الاتفاقيات.
0: أنت في الفقرة هذه أحمد بن حمادي من الانضباط إلى الانفلات قسمها إلى عدة محاور، علاقاته في نفزاوة شنو تقصد؟
1: حاولوا
0: بالفقرة بالفقرة.
1: علاقاته مع الناس، علاقاته مع الزعماء صفو، كان والمشايخ الموالي له صفو، كان يستعملهم لكن كان يعطيهم خيراته. زعماء الصف الآخر كان شديدا
0: اللي كانوا
1: عليهم،
0: معارضين له نوعا ما،
1: كان شديدا عليهم. وعندنا عملية اللي هي يسموها عملية خلايا جمنة، رفضوا أهل جمنة وهم يلتمون إلى الصف الآخر دفع الجباية، فساهم مساهمة فعالة، لم يكن هو من قام بالقمع، قام القيد محمد برابط ولا لما كان وخليفة، لكنه ساهم في أن تتعرض هذه المدينة بين الجمنة. دمنا جمنة من أصلها رأيت بلبس مش كانت هو واحد
0: مش جديدة
1: مش بدأت عليها، كان يرفضون الجباية وتعرضوا إلى إلى إلى إلى معاملة شنيعة من طرف العسكر البيت.
0: إذن علاقاته في نفزاوة علاقة مصلحة، علاقة صلحة، مناورات،
1: وكان يناور وكان يشتري حتى أعيان من الصف الآخر، وكان يضغط على الأهالي عندما يكون هناك ضغط جبائي، ويحاول أن يكون حاكما قريبا من السلطة والناس والأهالي في نفس الوقت، مع ميل إلى أهالي صف ضد أهالي صف الآخر.
0: ثم تتحدث أيضا على علاقاته بأعيان صف يوسف.
1: طبيعة الحال هذا
0: مميزات،
1: كان
0: مع جميع
1: يشري منهم ويقمع القرين وينح القضاة المنتمين الغادي وينح من معدول، وإذا كان ذعنوا له لأنه قوة عنده سلطة ساعتها ذعنوا له، اللي ذعن له زاد يقدمه هو وكل شيء، يناور بما ككل السياسيين.
0: تتحدث أيضا على علاقاته مع المسؤولين المركزيين.
1: المركزيين كانت عنده علاقات جيدة،
0: جيدة جدا،
1: كان صديق،
0: وهذا ربما ليفسر لبقائه مدة طويلة معنا.
1: كان صديقا لمصطفى خزندار، وكان صديقا أيضا لخير الدين، ثم حتى مراسلات شخصية، وبعض الإشارات تشير وقد يكون سبقا لأني ما زلت أثناء البحث، تشير إلى أنه كان واصل التجارة السرية للعبيد مع خير الدين التونسي.
0: هذه عندك وثائق ولا؟
1: أي خذ بعض التقارير، بداية أنه كانت تربطه علاقة كبيرة، وأن خير الدين قبل أن يغادر ويصبح الصدر الأعظم المصلح، لأنه وصل بعد مع أعيان آخرين في المدينة في السلطة المركزية التجارة، وخاصة تصديرهم جلبهم من أفريقيا وتصديرهم إلى تركيا.
0: بالتعاون مع شكون؟
1: بالتعاون معه، مع بعض الوزراء والإداريين المكلفين على مستوى مركزي والأعيان، منهم خير الدين.
0: رغم أننا نحكيه على إصلاح
1: سرية أي هو إصلاح. شوف، هذه من المغالطات
0: التاريخية
1: بطبيعة الحال، يقدم خير الدين كأنه المصلح ومصطفى خزندار أو الفاسد. شوف، خير الدين ومصطفى خزندار ارتكبوا تقريبا نفس الفساد. الفرق بين أن خير الدين ومصطفى خزندار أن مصطفى خزندار كان محافظا، بينما خير الدين سعى أنه يأخذ بأسباب الإصلاح الإداري والإصلاح، وهو هام جدا، يأخذ بأسباب التقدم. قضية العركة بين مصطفى خزندار والباي وخير الدين ما هيش عركة على الفساد والصلاح، هي عركة حول أما نمشوا نحو التقدم ونأخذ بأسباب العلوم في أقوى من الممالك أقوى من المسالك معرفة حول الممالك مثل الممالك التي تقدمت، أو أن نبقى بالنمط القديم. خير الدين حاول أن يعصر الإدارة ويعصر الاقتصاد والبلاد والمدارس لأن يتقدم ويصبح كما أوروبا، لكن شعركة حول الفساد. هذا صورة مصطفى خزندار السارق والفاسد، وخير الدين المصلح النظيف. لا لا، شير في ضبع خير الدين
0: في الحديث لا مهم برشا نرجع للتاريخ ونصلح التاريخ ونشوف الحقائق الخفية للتاريخ.
1: تقدموا عنا فساد،
0: أي مهم جدا،
1: فرنسا فيها فساد وأمريكا متقدمة،
0: أي فما في الدول الكل فساد موجود في المجتمعات الكل. تحكي على الإصلاح والفساد، أحمد الكاهي هل كان مصلحا أم مفسدا؟ وأنت حطيت نقطة استفهام.
1: لا، هو ليس مصلحا، هو كان ينتمي إلى عصره. الباي لم يكن يحمل مشروعا إصلاحيا، وبالتالي هو لم يكن له دور في الإصلاح سوى في فترة الاحتلال الفرنسي، لما الاحتلال من أجل تثبيت الناس والسيطرة على الصحراء قرر أنه يحفر عيون من أجل خلق واحات، برشا واحات ما كانش موجودة، عمل الاحتلال الفرنسي من أجل واحات. فإنه
0: ما تريش كأنك تمجد في الاحتلال الفرنسي، قد يسمع فينا يقول لك شنو ولا
1: أي، هذا هو الموجود. أنا قلت راه الهدف متاعه مش خدمة الناس. المينا كيعملها توقف ورديف ومن العرايس كانوا بعمل بلدان وعمل سكة وعمل طرقات، أنا شعملها مو خدمة لمصالحه، ما نجموش نقوله ما عمل سكة. الاحتلال الفرنسي برشا عيون تعملت وحولها واحات، عمل الاحتلال الفرنسي ما عملهاش السلطة التونسية قبل، عملها من أجل توطين الناس، لأنه لقى هو يقول التقارير بتاعه العسكرية تقول لقى خراب وصراع، يحب الناس تتوطن ويعاون على خلق الثروة، لكن هو يحب يسيطر على المنطقة الصحراوية، لأن الخطر اللي جاي من ليبيا ومن طرابلس ومن القبائل السايبة من جنوب الجزائر كان يجي من المنطقة ذيك، يجب يسيطر عليها.
0: إذن شوية إذا فهمت كلامك، بعض الإصلاح تم بالتعاون ولا بالتواطئ مع الاستعمار الفرنسي لغاية
1: الاستعمار الفرنسي،
0: لغاية الاستعمار الفرنسي،
1: لكن استفادوا من الناس
0: واستفادت منها بتبيع
1: المنطقة. تعمل بير أنت وتعمل عين وتعمل بير وتوطن الناس وتعمل مدارس، ما عملوش مدارس، ما كانش عندنا مدارس، ما سفر الفرنكو عرب تعملت بداية في وقته وقت فرنسا.
0: به واضح. هذا في نهاية الأمر نحكي وإحنا على المجتمع النفزاوي ومميزات شرائح الاجتماعية في النفزاوي. طبعا هذه التراكمات سنوات، سواء القايد أو أحمد الكاهية أو غيرها من الشخصيات والنخب البارزة، تحب ولا تكره شكلت المجتمع النفزاوي،
1: شكلت
0: وخلت بعض المميزات لهذا المجتمع. ما هي مميزات المجتمع النفزاوي؟ إذا كان نجم نحكيه فما مميزات للمجتمع النفزاوي.
1: والله هو نبقى ديما هو مجتمع، هو مجتمع واحي. المجتمع الواحي هو مجتمع استقرار، والمجتمع المستقر عنده برشا إيجابيات، أهمها المعرفة، أهمها التقارب بين الناس. تو أنت زرت المنطقة وتعرفها، الناس متقاربين يعني، أصحاب مع بعضهم يضحكوا بزيدك يفدركوا، هذاك طبيعة المجتمع الواحي، ولا منطقة جريد ولا منطقة جيبس قفصة حيث هناك الواحات. إذن خاصية المجتمع الواحي، خاصية المجتمع البدوي والتحدث عليها ابن خلدون، وهو المجتمع اللي يبدأ تقريبا يكون شديد شوي، لكنه يتميز بسلم قيمي متقدما تقريبا، قيم العائلة وقيم كذا وقيم، وشعراء عنده برشا تو مثلا يجي في المناطق الصحراوية وكل، لكن في النهاية هو لا يفرق كثيرا على بقية المجتمعات التونسي.
0: نحاول نغير لك السؤال بطريقة أخرى. اللي صار في قبلي مع الكاهية وغيرها من القيادات، هل فما أثار الآن في المجتمع النفزاوي كمؤرخ كباحث؟
1: ثمي.
0: نجم تقول لي الحكاية هذه صارت لأن عندها موروث ثقافي، موروث ثمي.
1: حتى التحالفات السياسية توسعات، تحالفات في الانتخابات ولا حاجة، وحتى في التزوج ما زالت صفوفية ظوار صفوفية،
0: ما زالت حتى في الزواج
1: خفيفة الزواج، تلقى وساعات يبدأ مش فاهمها، مثلا تلقى البلاد هذه يتزوجوا من البلاد هذه أكثر والأخرين يتزوجوا مع بعضهم، يبدأ مش فاهمينها علاش. وما كانوا في وقت قبل معناها في وقتك الانتخابات نتاع اللجنه المركزيه ولا غيرها، وان ثم ولا في التحديد كانت تاخذ بعين الاعتبار هاي اللي كانوا حلفاء قبل يبقوا مع بعضهم.
0: يعني هذه الاثار ترسخت في المجتمع
1: تقريبا، يبدو حتى اللي كانوا مش فاهمينها لكن موجوده هاي. لا موجوده تو يقولوا انت منين، يقول لك متاعنا هذا وصفنا تو ثم
0: على مستوى السلوك، على مستوى التصرفات، على مستوى
1: في في في في في في
0: الانتماءات، على مستوى
1: في الانتماءات ما زلت في التصويت
0: أي هو حقيقة كل شيء نجم يظهر في الانتخابات،
1: في الانتخابات يظهر في الوحدة الإدارية يجيك تو يقول لك الاداره الفلانيه معبيه بناس فلان فلان وفلان فلان، يقول لك هذا الاداره الفلانيه خاطر هذاك من البلاد الفلانيه ومن الصف هذاك راه يقلق فيا خاطر انا ننتمي له، تو موجوده. وانا اظن
0: ولهذه الدرجه معناها اثر احمد الكاهي على التاريخ قبل
1: هو مش هو جزء منه،
0: اي جزء معناها
1: جزء منه،
0: أي لكن جزء مؤثر
1: هو
0: حسب ما تحكي انت حسب
1: الشخصيات، احدى الشخصيات التي اثرت كثيرا على هذا ووظفت هذا، استفادت وتضررت من هذا،
0: اكبر تضررت
1: شخصيات تضررت طبعا الحاله شكايات.
0: انت تحكي على معناها كان نحكي على قصة نجاح يعني،
1: لا لا لا
0: وقصة بناء المنطقة أساسا،
1: لا لا لكن تضرر في النهاية وقع عزله ونفيه في الأخر، في النهاية كانت نهايته صعبة شوي وعزل مرة أولى ثم
0: والأسباب
1: ثم شوي صراع فهو شوي من تحريض الصف الآخر، لأنه وقع استبداله بالصف الآخر، من عوضه استبدل جاء من الصف المعادلي.
0: اي هذا لعبة السلطة الاستعمارية، لعبة ربما
1: السلطة الاستعمارية والسلطة
0: نضرب واحد بواحد،
1: وكي
0: تكبر برشا ما تجيش تكبر برشا،
1: اي ما خلوش يكبر برشا ويضرب. هو كان فاعلا على كل، هو اكبر شخصية على مسار تاريخ نفذة التي طبعتها بخيرها وشرها، بخيرها لمن معه والسلطة، وبشرها لمن ضده، وبطبيعة الحال ما فرض سلطة الجباية اللي هي سلطة كانت خايبة برشا، الجباية خايبة برشا.

Sport Time, Sport Time, Sport Time. مساء الخير، تحية رياضية لكل السادة المستمعين. أخبار رياضة وسبورت تايم، ويعني الأيام الأخيرة في هذا الموسم الرياضي اللي تقريبا نزل الستار مع عدا ربيع الشمال الغربي بالكيف، اللي مشكون نهاية الأسبوع موعد مع الجولة الختامية ومعرفة بطل ربيع الشمال الغربي بالكيف، وبعدها تقريبا ينتهي الموسم الرياضي ويفسح المجال بالنسبة لحبي كرة القدم لمونديال استثنائي، مونديال نسخة 2026 بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. مونديال يعني بدأ في استقبال، والأراضي المكسيكية الكندية والأمريكية بدأت في استقبال الوفود المشاركة تباعا، وثم منتخبات اختارت يعني بداية الأسبوع للتحول للمشاركة في المونديال بعد إجراء آخر المقابلات الودية، ومنها المنتخب الوطني التونسي اللي يلعب غدوة لقاء من منتخب بلجيكا بعد لقاء أول أمام منتخب النمسا. بعدها المنتخب يتحول للولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك للمشاركة في هذا المونديال، مونديال 2026. مرة أخرى ملفات كرة القدم التونسية وبطولة تونس كالعادة، تقريبا في كل موسم عنا هكا موضوع وملف نبقى نتابعه حتى لينطلق الموسم القادم. مرة أخرى نرجع للقاء الأولمبي البيجي والملعب التونسي، نتذكر اللقاء هذا، 5 أجانب الملعب التونسي كانوا حاضرين، الاحتراز قدم من فريق الأولمبي البيجي، بعدها يتم إنصاف الأولمبي البيجي وثلاث نقاط تمنح لفريق الأولمبي البيجي. هذه حكاية عندها مدة، يعني ما هيش جديدة. جديد انه فريق الملعب التونسي راسل الطاس، ونعرفوا لفريق الشبيبة القيروانية اثار عديدة الملفات خاصة بعد ما نزل الرابطة الثانية، وملف الملعب التونسي الأولمبي البيجي مرة اخرى الطاس تراسل هيئة الأولمبي البيجي. طب بعد شوي نعرفوا اكثر تفاصيل ظاهر الملف، يعني باش ننتظروا نتائجه في الفترة القادمة. اليوم نحكيه على أهمية أنه وقت ندونوا احترازات وندونوا يعني حاجات بالنسبة للمقابلات هذوما، ممكن حتى طريقة الكتيبة تكون تختلف شوي. طب بعد شوي نعرفوا التفاصيل نتاع ملف هذا، ومن ينوب فريق الملعب التونسي في هذا الملف لدى التاس هو حامد المغربي العضو الجامعي السابق ابن القيروان. تونا نرجعوا للملف كما ذكرت. فرحة الصعود عند برشا فرق في الشمال الغربي، وإن شاء الله نشوفوا فرحة أكبر في السنوات القادمة. فريق مستقبل مجلس الباب في فريق نذكر في كرة اليد موجود في القسم الوطني أليف. غدوة إن شاء الله المدرب رئيس الجمعية باش يكونوا مع كريم في أمسية الرياضة. بعد شوية يحضر معايا الكاتب العام والناطق الرسمي المكلف بالإعلام بهذا الفريق الحديث على هذا الصعود على المجموعة. حفل تكريم كان نهار الأربعاء على شرف نادي المجازي في كرة اليد. سيرذا بن أحمد باش يكون حاضر معانا. الافتتاحية مع سي طه السيسي كذلك لنعودة على أهم المواضيع، وتبقى انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد الحدث. جزء قائمات صحيح معناش تقاليد كبيرة في الشمال الغربي استثنان يعني جندوب الرياضية وفريق النادي المجازي، ثم فرق عندها وزنها وعندها ثقال نتاعها في الانتخابات هذه. طبعا نرجو لها بعد شوية مشاركة المنتخب الوطني التونسي في المونديال وأخبار أخرى إن شاء الله في افتتاحية هذا المساء. تحية لسليم في الهندسة التقنية، شكرا لهجر في المراقبة، تحية الإيمان في فريق الديجيتال. نسمعوا نغم ورجعين.

0: راجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا، وأولى المواضيع اللي مش حكيوا عليها اليوم هو مراسلة التاس لهيئة فريق الأولمبي البيجي، ولا موضوع مازال للمتابعة. ردة فعل هيئة الأولمبي البيجي، ثم فريق من المحامين تم تكليفه كيف تعامل الهيئة الحالية لفريق الأولمبي البيجي أيامات قبل جلسة العامة الانتخابية لفريق الأولمبي البيجي. يجي ملف كما هكا، ملف من الحجم الثقيل، لأنه ثم يعني شكون رفع الأمر للتاس ومقاذات وغيرها، ويعني ننتظر الأيام القليلة القادمة شنو باش يكون القرار النهائي في هذا الملف. جليل مساء الخير، أهلا وسهلا بيك، تحية ليك ولكل مستمعينا في ولاية بيجا، ومرة أخرى الأولمبي البيجي على طاولة يعني النقاش، ومرة هذه نرجع المقابلة تلعبت في مارس جليل، كان ما خانتنيش الذاكرة، لقاء الملعب التونسي وفريق الأولمبي البيجي، لقاء اللي شارك فيه الملعب التونسي 5 لاعبين أجانب. نذكروا للعملية كيفاش صارت، نذكر من الحاجات اللي خلفتهم وقتها إقالة سي عمار السويح مدرب الملعب التونسي، وبعد أيامات الأولمبي البيجي تحصل على 3 نقاط. الملف من المفروض انتهى، بعدها شنو اللي صار؟ علاش تحير الملف ليمات هذو؟ ما شكون وراء العملية هذه؟ كما ذكرت شنو ردة فعل هيئة الأولمبي البيجي؟ سليم حاضر جلال معانا في المباشر، نذكر بعد شوية زادة سي رضا بن أحمد باش يكون حاضر معانا، هو الناطق الرسمي المكلف بالأعلام فريق النادي المجازي، فريق كرة اليد، الفريق اللي صعد للرابطة الأولى لكرة اليد. مرحبا جلال، مساء الخير. بيه جلال تسمع فيا؟ مرحبا.
1: نعم نسمع فيك حنان.
0: اهلا وسهلا بيك، تحياتي. شكرا جلال. مره اخرى قلت ملف الاولمبي البيجي انتهى الموسم، ضمن الفريق بقاؤه بشق الانفس، وبعدها بايامات يعني يطفو سطح على سطح مره اخرى ملف لقاء الملعب التونسي وفريق الأولمبي البيجي. اليوم الأمور وصلت للتاس، وثم ملف وإشعار وصل لهيئة الأولمبي البيجي. خلينا نأخذ تفاصيل والموضوع من أساس، وشكون أثر الموضوع هذا علاش في الوقت هذا بالذات؟ شنو النجم يكون النتائج نتاع إثارة ملف لقاء الملعب التونسي والأولمبي البيجي؟ جلال
1: مساء أنوار حنان، مساء الخيرات أكيد وكل سادة المستمعين والمستمعات وكل فريق العمل معك هذا المساء. حقيقة احنا الأولمبي البيجي تعاقد مع الأزمات بعد يعني تحقيق ماتش بقاء بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي في نهاية موسم صعب جدا على جميع المستويات ماديا وحتى يعني على مستوى النتائج. فالأولمبي البيجي بعد مضمون البقاء وكأنها فرحة ضمان البقاء، هناك من عكر صفوها وجاءت مشكلة أخرى أثيرت، وهي موضوع لقاء كنذكر حنان ملعب هادي نايفر بباردو بين فريق الأولمبي البيجي وملعب التونسي.
0: جليل وقت هالمقابلة في مارس ولا في أفريل؟ يعني بين مارس وأفريل المقابلة، يعني عندها مدة
1: بين مارس وأفريل.
0: بين مارس وأفريل
1: مباراة الجولة الخامسة لمرحلة إياب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وقتها الفريق الأولمبي البيجي كان انهزم بكثرة أهداف مقابل هدفين، والملعب التونسي شارك 5 لاعبين أجانب في تلك المباراة.
0: والقانون واضح هي وقتها،
1: وقت القانون واضح وصريح يقول لك يمنعوا منع باتا إشراك أكثر من 4 لاعبين فوق أرضية الميدان أجانب. الفصل واضح 128 تقريبا، الفصل 128 يقول لك يهزم الفريق جزائين 2-0. هذا ما ذهبت إليه يعني الطول الابتدائي ثم الاستنافي، وحكم لفريق الأولمبي البيجي بإسناده 3 نقاط. إذا لنهاية البطولة الكل كان يعتقد وأنه الأمر توية والملف توية وانتهى، والملعب التونسي لم يعد له معناتها، خرج بخفي حنين لأنه لم يتمكن من الترشح إلى أحد الكؤوس الإفريقية وخاصة كأس الاتحاد الإفريقي، لأنه ترجيز هو ترشح للدور النهائي وسيلعب في مكان ملعب التونسي. احتفل بالمرتبة الرابعة صحيح في الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم الحالي، لكن أثيرت القضية وكأن الملعب التونسي يريد 3 نقاط ماذا يفعل بها في نهاية الموسم لا تغني ولا تسمن من الجوع. لكن إذا كان بحثنا على عمق القضية فنجد أنه كما قال السيد أحمد العفاوي الكاتب العام لفريق الأولمبياجي أصبحت يعني الخلافات والقضايا والنزاعات إلى غير ذلك تدار بالوكالة. ماذا معنى الوكالة؟ أنه يجي فريق آخر اللي هو الشبيبة القيرواني باش نكون واضحين حتى معناتها لنقول كلاما عموميا
0: وعاما اللي هو رأسا يعني الشبيبة القيرواني هم الآثار
1: والموضوع في خصام مع فريق الأولمبي باجي الكل يتهم الآخر والكل يشكل في مصداقية البطولة إلى غير ذلك. دخل فريق النادي الرباطي على الخط من طرف الشباب القيروانية وأثيرت مسألة أخرى تتعلق بالخطايا وغير ذلك الفيفا وسحب 9 نقاط ولماذا لا يتم سحب 9 نقاط من رصيد النادي الرباطي وبالتالي يغادر الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وأثيرت عديد يعني وبدأ التاريخ عديد الوقائع التاريخية اللي تقريبا مر عليها السنوات والسنوات أثيرت ولماذا وكأنه أصبح تشكيك في مصداقية بطولة
0: أصلا كلها يعني
1: وهيك الرياضية وهذا هو الخطير يا حنان خطير وخطير جدا في هذا التشكيك لأنه الشبيبة القيروانية تريد البقاء بالرابطة المحترفة الأولى بالرغم أنها كانت عندها إمكانية واسعة واسعة جدا لحسم الأمر معناتها من مباراة النجم التلوي في المتلوي الانتصار يخلي الشباب القيروانية تضمن بقاها وراء الأولمبي الباجي يغادر الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم لم تستطع الفوز فعلى الأقل تحاجج معناتها بحجج تكون أفضل من هذه الحجج خاصة الملعب التونسي بعد ما سكت بالنفرين على القضية
0: ما شفناش يعني لا ثم استئناف وقتها جلال ولا حتى شيء نذكره
1: لا ثم استئناف حلال لأنه في التوالي ابتداء الاستئناف يعني وقع الحكم
0: اللي فائدة الأولمبي الباجي حتى ما كبرش الموضوع يعني واضح العملية خمسة أجانب وقتها جلال قانون كل
1: تأكد وأنه لما جينا معناتها إشراك 5 لاعبين لكن دخلنا في أمور الشكليات وتحدثنا عن الموضوع غاية في يعني في مداخلة معاك حنان قلنا نخاف وأنه تصبح بطولة الشكليات ما معنى بطولة الشكليات صلب الموضوع يعني أعطيت مثل قلت يعني تلميذ نحب نسبة الامتحانات الوطنية وإن شاء الله يعني بالنجاح والتوفيق لأبناء التلاميذ في امتحان البكالوريوس وكل امتحانات وطنية منظمة ختم التعليم الأساسي التقني العام وكذلك منظمة دخول مدرسة الإعدادية النموذجية في دورة 2026 قلت تلميذ قام بعملية غش ما القانون مش يقول 5 سنوات معناتها لا
0: يستبعد يعني عن المحاضرة
1: معناتها يعدي المناظرة من جديد واضح القانون لكن أن نبحث عن لماذا في الاستجواب وإلا في السؤال للتلميذ لا التلميذ حقرك أنت خرج من القاعة من الباب اليمين مش من الباب اليسار هذه الشكلية تسمى شكلية
0: يعني لو الموضوع هو عملية الغش
1: لكن نسينا الموضوع الأهم اللي هو راهي محاولة غش تستوجب العقاب هذا علاش الشبيبة القيروانية أو الملعب التونسي مشى مباشرة لطلب قضية استعجالية في النظر في الموضوع القضية الاستعجالية في قانون الفيفا تتطلب الرضا بين الطرفين في القبول في الزواج القبول بين الطرفين في القضية الاستعجالية
0: يعني اليوم القضية
1: رفض هذه القضية الاستعجالية القضية الاستعجالية تتطلب معناتها أشهر لنظر فيها علاش تقول الكلام هذا لأن الفيفا تعرف هي الفيفا وقت وصف قضية في 29 أفريل الملف الفيفا تشوف ما مدى الجرم القانوني او ماذا
0: فريق الشبيبة القيروانية هو اللي راسل الفيفا جليلة
1: بطبيعة الحال هو وقت راسل الفيفا وقت يشوف يطلع الملف يقول لك الملف شني فيه هل فيه معناتها خطورة على نظام البطولة في تونس
0: وما دخل الشبيبة القيروانية انه تراسل الفيفا في مقابلة هي ما هيش طرف فيها مثلا
1: هو هي
0: وقتها لم تحسم يعني أمور للبقاء
1: هي رأي تتطلب مصاريف كبيرة
0: يعني ذيك عليش
1: يعني
0: مصاريف النزاع هم الملعب التونسي والأولمبي الباجي
1: نزاع نعطيك مثلا الأولمبي الباجي في نزاعه معناتها لاعب اللاعب الاجنبي الاخير اللي ظهر فيه، معناتها قضايا محامين معناتها اموال كبيره حاليا، معناتها مش اموال معناتها مش معناتها 200 دينار 400 دينار، زي ما تحط على الملايين معناتها، مش هذه فيفا ماشي معناتها محامين من نوعيه اخرى باش ينجموا يرافعوا ويعرفوا. على كل نرجع للنقطه القانونيه، انه الوضعيه بالنسبه للفيفا لا تتطلب انه هناك فعلا هناك تلاعب في النتائج، وهناك معنى ضرب لمصداقية البطولة، وهناك ضرب لقوانين الفيفا انطلاقا من البطولة من جامعة التونسية لكرة القدم باعتبارها منضوية تحت الفيفا. فوقت تنظر الملف تقول هذا مش معناتها ملف معناتها صلب وقوي حتى معناتها يطلب بعقد جلسة استعجالية والنظر فيها.
0: يعني تنجم تاخذ وقت 3 شهور 4 شهور
1: حتى 6 شهور. معناتها
0: يعني نجموا نستنوا من هنا لاخر العام حتى بدايه 2027 باش يصدر القرار.
1: 2027 شنو يحكم؟ هي على بطوله، تعرف تحكم على البطوله مش تنزل الاولمبي البيجي في 2027 وقتو في
0: الرابطه. البطوله مش تبدا بينتو، مش تبدا في اوت.
1: وذاك علاش حاليا الفيفا تعرف انه مادام لم يتم المساس بالروح نتاع القوانين الدوليه للرياضه كره القدم البطولات، ما فماش معناتها تلاعب وفما اثباتات وادله معناتها كبيره، يقول لك انا امور شكليه هذه خرج من باب اليمين وخرج من باب اليسار ولا مشى اليمين على اليسار، معناتها الشيء بصراحه حنان وقت تشوف انت.
0: مي علاش اثاره هالملف في الوقت هذا؟ اليوم نحن في شهر جوان، يعني من المفروض ايامات اخرين مش تبدا التحضيرات بعد المونديال، وثم شكون حتى مش يبدا في وسط المونديال
1: الغريق حنان المثل نتاعنا الغريق تمد له قش وتعرف
0: يكبش فيه
1: هكاو. هذا هو معناتها
0: للاسف،
1: يعني هذا مسلم مساوي بطوله حنان. انا ما الومه على الجمعيات كل مش على الشباب القروانيه اللي نزل الرابطه، ما تنزل ولا بيجي ولا الشباب القروانيه تعرف نزلت اكثر من مره
0: ورجعت
1: برشا الشباب القروانيه برشا ناس حد فيسبوك معناتها كثير بصراحه انا معناتها مش معقول. الشباب القروانيه فريق كبير ياسر، فريق كبير برشا، راهو اي قروان راهو من بين 8 معناتها مراكز تكوين الشباب
0: معروفة أكاديمية كبيرة في التكوين،
1: من بين أفضل مراكز على مستوى التكوين في الجمهورية التونسية، يعني موجود باجي وموجود القيروان بالدرجة الأولى. يعني لا نقلل من أهمية هذا الفريق الصراحة الكبير، لكن على المسؤولين الشبيبة القيروانية هنا تدخل عقلاء. نزلنا الرابطة المحترفة الثانية ما ثم حتى إشكال نعاود نبنيو فريق ونتعرض من الاخطاء عوض الجري، لانه توا اذا كان مشتاو في معارك وهميه ونخليو الفريق الشباب القيرواني توا الشباب القيرواني
0: يمني نفس بنتيجه
1: تحضيرات يحافظ على المجموعه نتاعو، يحافظ على المدرب اذا كان عنده مدرب، ولا ينتدب مدرب جديد ويحافظ بركزه معناتها عنده معناتها من الاطارات الفنيه ومن اللاعبين ومن الحزام موجود في القيروان من الفرق الموجوده على المستوى ولايه القيروان
0: من احسن
1: 10 مرات باش
0: اي
1: 10 مرات باش يعني تشوف انت فرق معناتها كيف معناتها بعد
0: بحجلة حفوز
1: نصر
0: حاجب فرق عديد الفرق
1: عندهم لاعبين ترسانه كبيره لاعبين قادرين في الرسم المحترفه الاولى عوض معناتها التشبث بمعارك وهميه لا طائله من ورائها ينكب الشباب الخيروين الان على الاعداد الموسم القادم. تشوف انت تو تبركز على شوف في العام اللي معناتها عباره شهر معناتها الايامات تجري بشكل مخيف مع سرعه هذه الايام مخيفه جدا. ف وتقريبا معناتها الرابطه المحترفه الثانيه مش تكون الشباب القيرواني اكثر حظ معناتها العوده سريعه عوض الانكباب على اشياء تفيد الناس الكل نتجه الى معارك معناتها وهميه للملعب التونسي دفع الملعب التونسي، ولو ان هناك اصداء حنان قاعده تتاكد انه فريق الملعب التونسي مازال ما خلصش معناتها تقريبا خلص معناتها تقريبا في حدود 4000 3500 دينار يعني الملف معناتها مصاريف الملف، اما المبلغ الكبير مازال ما خلصش، اما يبدو انه الملعب التونسي سيتجه نحو سحب القضيه لانه مش يدخل كذلك في معارك معناتها خاسره وتصبح النعرات الجهويه، وهذا هو خطر حنان النعرات الجهويه تتغذى والحقد الاجتماعي وكذلك التوترات الاجتماعية في غنى عنها تونس راهي في غنى عنها من أجل هذه التصرفات. على كل نرجع من الفريق الأولمبي البيجي، الأولمبي البيجي يكون موقف نتاعي أنا سليم، ما فماش فيه تحز مع سيد كاتب عام لفريق الأولمبي البيجي الأستاذ أحمد عرفي وما أحوجنا، مش خاطر هو يقب جل عرفي ولا حاجة، أنا فعلا هذا الشاب أحمد عفاوي في أكثر مداخلاته القانونية، وأنت تقريبا تبعت مع مداخلاته، إنسان عارف بالمهنة متاعه، ممسك بخيوط المهنة متاعه، ممسك بخيوط الكورة، يعرف كيش ينقد، يعرف كيش منتها يخرج من كما يقولوا فيها المآزق. إنسان بصراحة من الشبان من الكفاءات اللي تعتز بها مدينة باجة، ويا حبذا يا حبذا يا حنان، أنا لو فرق الشمال الغربي تبدأ تفكر تو في الشباب اللي قادر على أنه خاصة الأمور القانونية تو
0: وعنا باش قدم شبان
1: حتى في الرابطة الجهوية والرابطة الثالثة والرابطة الأولى إلى غير ذلك. راهي مهم جدا وقت تحط إنسان فاهم ما له ما عليه كفانا من الرعوانية، لأنه الرعوانية وصلتنا إلى الشيء هذايا. حتى كذلك في الملعب التونسي لو جيت فما ناس قانونيين فاهمة برشا حاجات، لما أخطأ الملعب التونسي أمام فريق الأولمبي البيجي. هذا أقولها للناس الكل، قوة الترجي وقتها في المرحوم عامر بحري كتب العام القادم فريق الأولمبي البيجي.
0: هذا يعني معناته الناس اللي ما يتعودوش اصلا في الرياضه التونسيه ان شاء الله ربي يرحمه.
1: نعم تفضلي. وهذاك يجي ما عندناش حل اخر باش تراجع تصلح، يعني كنت قدمت وصيه هتجي نصلح القوانين ونصلح فيها القانون حتى لا تتداخل وحتى لا ندخل في متاهات اخرى، وهذا ضد هذا وجمعيه وحق الاجتماعي واحتقان وغير ذلك. حقيقه وكان معناتها ستقام حروب من أجل لعبة كرة قدم، خلقت لعبة كرة قدم من أجل الترفيه عن النفس وليس من أجل يعني الاعتداء وغير ذلك والحق من قيمة الناس. فدعوة للجماهير للتعقل ونترك الأمر إذا كان ملعب التونسي مشان التاس فينظر التاس في الموضوع نتاعه بالقانون وانتهى الموضوع. وهذا معناتها ملف الأولمبي البيجي قال أكد أنه حتى كتب عام قال نحن موقفنا سليم ولن مش خايفين ومتاكدين ان الاولمبي البيجي معناتها باش يبقى في الرابطه المحترفه الاولى كره القدم، ولن معناتها يخصم منه النقاط لانه القانون واضح. وهذا هو معناتها لانه هناك خوف، تحب حنبقى معك، هناك خوف حتى في باجة حتى من احباء صحيح يقول لك، لكن هناك مخاوف داخليه تظهر حتى على الاحباء فريق الاولمبي البيجي اللي بدا انطلق في الحمله نتاعو، مش معناتها نختم معاك، انطلق في الحمله نتاعو، قاعده تقدم الحمله نتاعو بخطى باهيه حنان، رغم وضعيه صعبه وضعيه بعد عيد وكذا، مازالت الناس ومازال موسم الحصاد معناتها مازال ما انطلقش. ان شاء الله
0: نتصور الايامات الجايين باش تكبر شويه. بالنسبه للجلسه العامه الانتخابيه جلال، زاد موعد هام بديت شي ثم تسريبات ثم نوايه ثم شكون اللي يحب يرقص الاولمبي بيجي، ولا مازال شويه وقت؟
1: هي الجلسه العامه مبدئيا كما قال رئيس هيئة التسجيل لفريق الأولمبي البيجي سيد كمال ولي، قال نهار 20 جوان ستكون جلسة عامة انتخابية لفريق
0: الأولمبي
1: البيجي انتخابية. قال مش شرط، لكن يلزم راهو 500 ألف دينار، يلزم راهو أحكام باتة، يلزم معناتها تخلص الديون هذيا باش الانتداب، لأنه تأكد أن الأولمبي البيجي الآن تحت طائرة عقوبة المهنة عن انتدابه. وأنا قلت لك حاليا قلت بعد 40 جي القرار، أخيرا جاء القرار المنع الانتداب لفريق الأولمبي البيجي
0: بسبب يعني الأولمبي البيجي اليوم ما عندوش حق باش ينتدب.
1: شفت حنان يجي يخلص تو الملف هذا وتسكر ملف عبد الله بوتيلي الملف الشهير لفريق
0: الأولمبي البيجي تقريبا نص مليار هكا ولا ليه؟
1: هو هو هو تقريبا 100 و
0: لا لا الديون بصفة عام
1: 120 ألف دينار مو باليورو، هي معناتها تقريبا في الناحيه هذه تقريبا 120 ألف دينار. يجب يخلص ملف، يجب الخمسه احكام باتة نهائيا يجب تخلص. وبعد كما الوالي قال معناتها ما عندش حتى اشكال انه واصل ووعد احباء الاولمبي البيجي بمواصله تطوير الفريق.
0: يعطيك الصحه، شكرا لك. في احباء الاولمبي البيجي هذا الملف والقضيه اللي رفعتها فريق الشباب القيرونيه حول لقاء الملعب التونسي وفريق الاولمبي البيجي. راديو كيف
2: FM.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا.